0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: 95% من المجتمع العماني، يعني هنتكلم عن نسبة عالية جدا، لم يبقى إلا أقل من 5%، 95% يشاركون بشكل شبه يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي. 95% لديهم حسابات، وهذه الحسابات توصف بين مزدوجين بأنها نشطة، بل تقول بعض الإحصائيات كذلك والدراسات أن متوسط ما يملكه الفرد من حسابات المتوسطة ليس واحد وليس اثنين، المتوسط ما بين 3 أو 4 حسابات نشطة. يعني هذا المتوسط، يعني هناك في من يمتلك أكثر من 5 و6 و7 حسابات نشطة. وحط كلمة نشطة، ضع تحتها خط، ماذا نعني بنشطة؟ مفعلة يعمل عليها، مواظب عليها. 95%، لماذا هذه النسبة ينبغي أن تسترعيك؟ يعني لماذا هذه النسبة ينبغي أن نقف أمامها؟ لن نقول مدهوشين، لكن نقول متأملين متيقظين، أن نعيد النظر في أوراقنا وفي أمورنا. يعني نحن الآن مجتمعات تتجه تماما إلى ما يسمى منصات التواصل الاجتماعي، ونعطيها أوقاتنا ونعطيها أموالنا ونعطيها جل وقتنا. لماذا؟ لأن الكثير منا يظن أنه سوف يجد شيئا فيها، ممكن نعبر عنه مثلا بالسعادة، بالطمأنينة، البعض يقول له كل تمضي ذات وقت، إلى غيرها من المبررات التي تجعلنا ندخل إلى هذه المنصات وإلى هذه الشبكات الاجتماعية. لكن لما أصبح كبير، نحن نتكلم عن 95% من المجتمع، وبالتالي لابد أن ندرس الآثار الناتجة عن هذا الأمر. يعني لما نقول 10% من شبابنا ممكن، أما 95% من المجتمع، ولا نقول فئة معينة من المجتمع، نقول 95% من المجتمع، يعني من الصغار والكبار، من الرجال والنساء، من الشباب والمسن، الجميع بدون استثناء 95%. إذن يتحتم علينا أن نقف لكي نتساءل، يا ترى ما هي الآثار، ما هي الآثار الناتجة والناجمة عن هذا الإقبال الشرس.

0: على منصات التواصل الاجتماعي، سيقول لي واحد طيب يعني ليش القلق؟ يعني ماذا ممكن أن تكون الآثار؟ هل ممكن أن تكون هناك آثار غير أنه ممكن أني أضيع ساعة أو أضيع ساعتين؟ هل هناك آثار؟ نعم هناك آثار، والآثار هذه ليست بسيطة، هذه الآثار ليست سهلة. يعني إذا من أوضح الآثار كما تذكر جميع الدراسات ويؤكد الباحثون وينبه المختصون أن هذا الأمر، استمرارية هذا الأمر قد توقع الإنسان فيما يسمى بالإدمان، إدمان التواصل الاجتماعي. كلمة الإدمان التي لم نكن نسمع عنها قبل سنين، قبل سنوات قليلة لم نكن نربط كلمة الإدمان إلا بأمر واحد وهو المسكرات أو المخدرات لا أكثر ولا أقل. أما اليوم أصبحت هذه الكلمة مرتبطة أكثر بكثير مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ارتباط أكثر بكثير من أي أمر آخر. فاليوم نحن أمام إدمان جديد أكدته دراسات عديدة، ولم يعد أمر قابل للنقاش أو للشك، أصبح هذا الأمر ثابت. إنما الآن النقاش هو كيف يحصل عبر أي منصة أكثر من الأخرى، حول كم ساعة ممكن يقضي الإنسان حتى والعياذ بالله تبدأ أثار الإدمان بادية عليه. هذه الآن هذا الأمر حقيقة مؤكدة. إذن نحن أمام حقيقة لا تقبل النقاش. كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه الحقيقة المقلقة والمخيفة؟ من خلال أن نعود إلى أدبياتنا. نحن نمتلك أدبيات ممكن أنها تحمينا، ممكن أنها تنظم لنا عملية التعامل مع الجديد. مثال ذلك هذه المنصات. هذه المنصات تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على الوقت، يعني الأمر المنطلق الذي تنطلق منه الوقت، وتكيف نفسها على أن تسرق منك وقتك بالدرجة الأولى. يعني النجاح فيما بينها البين، ودائما لما تنشر بياناتها تعلن عن هذا الأمر، يعتبر نجاحها في حول ماذا؟ حول يعني أمور أساسية تقريبا أنها ممكن أن نحصرها في أمرين: أولا عدد المتابعين للمنصة، الأمر الثاني الوقت الذي يقضيه المتابعون. الوقت عندهم أهم شيء، وبقاء المنصة وربح المنصة وقوة المنصة من خلال عدد الوقت الذي يقضيه المتابعون. فبالتالي هي تجهز نفسها عبر خوارزميات، عبر آليات نفسية، عبر برمجة المتابع، أنه بمجرد الدخول نحاول أن نبقيه أطول فترة ممكنة، بغض النظر بعد ذلك هذا الإنسان الذي سيبقى أطول فترة ممكنة هل سيتضرر نفسيا، هل سيتضرر حياتيا، هل سيتضرر اجتماعيا، هل سنعود بآثار سلبية عليه، هذا الأمر لا يعنينا، لأننا فقط نريد أن نربح وقته، لأن بربح الوقت نحن نتوسع أكثر ونزداد ثراء ونزداد مال. عقلية منفعية صرفة، لكنه الواقع الذي نعيشه. هذه الشركات أو هذه المنصات خرجت من رحم المنفعة فقط، أنا أريد أن أستفيد وأن أنتفع بغض النظر عما يحصل للعالم من حولي، فأنا لا أبالي بالعالم. للأسف هذا هو شعارها، هذا هو منطلقها، هذا هو أساسها. إذا نحن ماذا نفعل؟ سنسمع صوتا سيقول لنا إذا علينا أن نقاطعها مقاطعة تامة ولا نبالي بها ولا ولا ولا. هذا الصوت الرافض لكل جديد دائما محكوم عليه بالفشل. أي حضارة لم تقبل أن تتعرف على الجديد حكم عليه دائما بالفشل، وأن في النهاية سوف تكون تابعة لغيرها. الحضارة الناضجة هي الحضارة التي تنطلق من منطلقات ثابتة وعندها قيم ثابتة، هي ذي القيم لا تختلف، القيم لا تتغير. ليست أنها كل ما جاءت فكرة أدخلتها في منظومة قيمها، لا. الحضارة الواعية والناضجة لديها قيم ثابتة، لكنها تنظر إلى الجديد دائما على أنه مكمل الحياة، على أنه مطور، على أنه نافع، فتنظر إلى الجديد. الجديد النافع تأخذه وترحب به وتنميه وتطور عليه وتشارك فيه، أما الضار فتغلق بابها دونه فلا تسمح له أصلا بأن يدخل إليها. هذه الفكرة نحن كأفراد بحاجة إليها، هذه الفكرة نحن كمجتمعات بحاجة إليها. الآن منصات التواصل الاجتماعي التي تغزو كل بيت، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل معها؟ للأسف يعني كنا سابقا نتكلم عن خطرها على الأبناء وعلى البنات وأنهم يقضون وقتا طويلا، اليوم أصبحت كل العائلة تقضي وقتا طويلا أمامها، كل العائلة بغض النظر عن الآثار المدمرة هناك شبه إدمان. إذن أنا بحاجة إلى اتخاذ قرار قوي. وكيف أقدر الشيخ اتخاذ القرار؟ مثل ما ذكرت لك في أول اللقاء أن نعود إلى أدبياتنا. كيف؟ مثلا الوقت، قلنا أن هذه المنصة سلاحها الوقت، أنت هذا الوقت ليس هكذا حلالا، ليس أنه مشاع متاح للجميع. أنا كمسلم عندما أنطلق من منطلق أن هذا الوقت سلعة ثمينة سأسأل عنها أمام الله تعالى، وأن كل دقيقة تمر من حياتي أنا سأسأل عنها، فإذا ذهبت في أمر مندوب أجرت، وإذا ذهبت في أمر واجب أجرت، وإذا ذهبت في أمر مباح لا هو مطلوب شرعا ولا هو منهي عنه شرعا ولكن مباح وما يضرني ولا ينفعني، هنا ليس هناك ثواب ولكن ليس هناك إثم. وإذا ذهب في أمر مكروه إشكال لكن لا يحسب بس حرمت من الثواب، وإذا ذهب في أمر محرم والعياذ بالله كتب علي حرام أو إثم في هذا الوقت، فهذا الوقت سوف أحاسب عليه حسابا عسيرا. ولذلك من جمال هذا الدين لأن معظم حياتنا تذهب أين؟ تذهب في المباح، معظم حياتنا في المباح، في طعام، في نوم، في نزهة، في أمر، في تروح عن النفس، في تدريب، في رياضة، يعني معظم الحياة ترى في المباح. أنت لو جمعت وقت الفرائض كلها، لما نتكلم عن أصل الفرائض سنجد أنها يعني لا تصل إلى ساعة حتى تقريبا، فمعظم حياتنا في المباح. من رحمة هذا الدين يقول العلماء أنك لو نويت بالمباح نيات حسنة يتحول المباح إلى ثواب، يعني لما ينوي الإنسان بهذا الطعام الذي يأكله أمر حسن، أنه يعني يحفظ جسده، يتقوى على طاعة الله، أي نيات الحسنة، وما أكثر النيات الحسنة وما أكثر النيات الطيبة، يتحول الفعل المباح. يعني إنسان الآن يقود سيارته نوى نية حسنة، إنسان مثلا يعمل على السيارة، يقود سيارة مثلا يؤجرها صاحب السيارة أجرة، معظم وقته في ماذا؟ معظم وقته في السيارة. لو نوى بهذا أنه لكي يعني يحفظ أسرته عن مسألة الناس وأن يعفهم عن الحرام، ويؤجر يؤجر، وهذا من رحمة دين الله تعالى. إذن إذا أدخلت منظومة احترام الوقت وأنك ستسأل عن الوقت أمام الله تعالى، عندها تتيقن أنك لن تقدم بحال من الأحوال على أن ترى حراما، أو أنك تعطي منصة أكثر مما تستحق، تعطي 4 أو 5 ساعات في اليوم، وهذا سيعود بالضرر عليك نفسيا وصحيا وعلى أسرتك تماسكا وارتباطا. لا، ستقول أنا مسؤول عن هذا الوقت أمام الله، أفضل أن يقضي مع أسرتي، أن أقضي في أمر نافع، أن أفعل به شيئا أنا أخذت راحتي وأخذت بغيتي من المنصة في الحلال، الآن أعود باستخدام هذا الوقت فيما يعود علي بالنفع في دنياي وآخرتي، ودمتم في أمان الله.
1: قيامنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: ما حد كان متوقع الفوز، ولكن كنا متأملين أن نحصل على مركز. هذا كان جواب أنور لما سألناه عن توقعه هو وزملائه بالفوز في إنجاز العرب وتحقيق مركز في المسابقة. وبعد التتويج بالمركز الأول كان هناك شعور بالفخر والاعتزاز عند الفريق وأعضائه، خاصة لتشريفهم سلطنة عمان بالمركز الأول على مستوى الدول العربية. ويقول أنور إن الناس من حولهم والأهل والجامعة كلهم كانوا مؤمنين بفكرتهم وقوتها القادرة على المنافسة وتحقيق مركز.
4: طبعاً ما حد كان متوقع الفوز، إنزين، لأن المنافسة قوية، منافسة إقليمية أكثر من 12 دولة، فمنافسة وايد قوية. ولكن كنا متأملين على السعي اللي كنا إحنا نسعى، فكنا متأملين إن إحنا نقدر نفوز إن شاء الله. فالشعور ما حد يقدر يوصفه في لحظتها، شعور فخر واعتزاز ان انت وصلت لمكان اليوم ولإنجاز انت تفتخر فيه والبلد تفتخر فيه في نفس الوقت. فهذا الشعور ابدا ما يوصف، بخصوص من اللي ساعدنا عشان ان احنا نوصل او ان نقدر نفوز او ساهم في هذا الشيء. طبعا الناس اللي كانت مؤمنة بالفكرة واللي كان بدورها واقفوا ويانا في كل صغيرة وكبيرة، مثلهم مثل الجامعة، نادي الابتكار، أهلي وربعي، وكل شخص كان مؤمن بالفكرة أن هذه الفكرة بتوصل مكان. هذا بدورهم ساهم أن يساعد ويحفزنا أن نحن نستمر ما نوقف، والناس اللي واثقين فينا كانوا بعد. فكنا ما نبغى نخيب ظن أي حد وما نبغى نكسر ثقة حد. والله أول شخص بلغته اللي هي والدتي، كانوا أهلي متجمعين وكانوا في بثهم عارضينه بث مباشر. فأول ما فزت على طول اتصلت لوالدتي زينة وبشرتها بمرة. طبعا كلهم كانوا متجمعين ومستأنسين وكذا، والحمد لله كان مستأنسين كلهم لله الحمد.

0: عشان يوصل أنور وزملائه في الشركة لأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي مروا بمراحل كثيرة، بدأت من إنجاز عمان اللي حصلوا فيها على أفضل شركة طلابية من بين أكثر من 300 شركة طلابية من كل جامعات وكليات سلطنة عمان، ثم المنافسة في مصر اللي كانت أصعب بالنسبة لهم لأن فيها نخبة الشركات الطلابية العربية، وفي 3 أيام تكون مضغوطة بالاجتهاد والتجهيز لعرض مشروع الشركة ثم تقييمها، وبعدها مرحلة الإعلان عن المراكز.
1: في البداية بخصوص مراحل إنجاز عمان، طبعا هي تكون تسجيل من الجامعة، هي بتسجل كلية دخل إنجاز عمان. تبدأ المرحلة تأخذ مدة سنة موزعة على عدة مراحل. في البداية بتسجل كمسابقة وتعرض في الجامعة، بعدها تنتقل إلى مرحلة العرض في مسقط، فبتتأهل من 330 شركة، وكل سنة هي قاعدة تزيد هذه الشركات ما شاء الله، يعني كل سنة الطلاب قاعدين يشاركوا بأفكارهم بأشياء اللي عندهم. ففي البداية بيكون نفس التصفيات تقريبا، بيأهلوا من خلال عمل منصات قبل أو من خلال عمل مهام في منصة، من خلالها هم بيأهلوا هذه الشركات، فبيقلصوا العدد من 330 إلى 60 شركة. هذه 60 شركة بتكون متواجدة في معرض في عمان مؤتمرات المعارض، تكون هي في الأغلب في فترة رمضان، فبيكونوا متواجدين هناك لتقديم عرض بيعي للمستثمرين وللمحكمين اللي موجودين. فبيكون عليها تقييم، تقييم على البوث، تقييم على الأشخاص، على الكلام، على كل شيء بالتفصيل. من بعد العرض البيعي يتم التصفية إلى أفضل 15 شركة على المستوى سلطنة عمان. ففي هذه المرحلة هنا الضغط شوية بيزيد أكثر، بيكون الضغط أنه لازم نخلص ملف الشركة، لازم نخلص الملف المالي، الملف التسويقي، فكل مرحلة بيكون فيها ضغط أكثر من اللي قبل. طبعا خلال مرحلة أفضل 15 شركة مقسمة أيضا على 3 أيام، أول يوم تدريبات تجهيزات، ثاني يوم بيكون العرض البيعي بيكون في الركن الخاص بالشركة، وثالث يوم بيكون العرض الاستثماري والمقابلات. فبتكون في عرض استثماري للشركة، المبلغ الاستثماري والأشياء الثانية. بخصوص المقابلات بيكون بين محكمين، هم بدورهم بيحدد، أو هذه المقابلة هي اللي تحدد فوز الشركة وتأهلها. والله الحمد نحن تأهلنا كأفضل شركة على مستوى السلطنة. فبعد ما تأهل في إنجاز عمان ننتقل إلى مرحلة إنجاز العرب. هذه السنة كانت إنجاز العرب في مصر، فكانت عبارة عن 3 أيام. 3 أيام من الضغط من التعب، ولكنها جميلة صراحة هذه 3 أيام. طبعا 3 أيام موزعة، أول يوم كورشات في ستاربكس، في شركات فيديكس، ونفس الشيء ثاني يوم كان أيضا ورشات في الام بي اي واللي هو نموذج العمل التجاري، وأيضا كان في ماستر كارد. وثالث يوم اللي هو أهم يوم، ثالث يوم كان عبارة عن في البداية عرض بيعي، لازم نعرض في الركن الخاص بينا عن منتجاتنا، منتجات الشركة والأسعار وكل شيء يخص الشركة والشركاء. من بعدها ننتقل العرض الاستثماري، ومن بعدها ننتقل على المقابلات، والمقابلات أيضا فيها أسئلة تخص العرض الاستثماري والعرض البيعي. ولله الحمد أيضا تأهلنا كأفضل شركة على المستوى الوطن العربي في إنجاز العرب ولله الحمد. طبعا شركة قشور هي عبارة عن شركة تنتج مادة اسمها الكيتوزان. هذه المادة نحن استخرجها من قشور الكائنات البحرية، جميع أنواع قشور الكائنات البحرية مثل الربيان والسلطعون والشارخ والأصداف واللوبستر وكل أنواع القشور. بناء على المادة الخام نحن سمينا شركتنا شركة قشور. طبعا هذه المادة عبارة عن بودرة بيضاء نانو بارتيكل صرف من أصناف البايوبلاستيك، تدخل في أكثر من 12 قطاع وأكثر من 3000 منتج مباشر وغير مباشر. من ضمن هذه القطاعات البلاستيك الحيوي، تنقية الماء، الزراعة، الأطراف الصناعية، نانو تكنولوجيا والأدوية. فكل قطاع مختص في مجال معين أو في حاجة معينة. فهذه نبذة عن شركة قشور وش المنتج اللي تنتجه. طبعا في خلال إنتاج مادة كيتوزان أيضا أنتجنا 3 مواد إضافية، منها البروتين والكالسيوم والكيتين، فصار عندنا 4 منتجات، وحاليا مستمرين في إنتاج منتجات أكثر من نفس الخط الإنتاج. استخداماته اللي هي تدخل مثلا في الأدوية كلصقات جروح، تدخل في الأدوية أيضا ككبسولات للمضادات الحيوية. من ناحية الزراعة تدخل كأغلفة للأطعمة بدل الأغلفة الصناعية والضارة، تدخل أيضا في الأسمدة. بخصوص البلاستيك الحيوي بديل البلاستيك البتروكيميائي، بنحوله لبلاستيك حيوي قابل للتحلل ما يضرب البشر. بخصوص الأطراف الصناعية أيضا يستعمل في الأطراف، وبخصوص في الصناعات يستعمل كفلاتر لامتصاص غازات السامة، يستعمل أيضا كمادة إضافية في المواد السامة عشان تقلل ضررها. يستعمل فيه تنقية الماي، ينقي الماي من الملوثات ويجمعهم كمكان واحد، وأيضا تو داخلين في قطاع النفط والغاز بهذه المادة.

0: إنجاز عمان وجائزة الإجادة الشبابية وإنجاز العرب من بين 12 دولة منافسة وهاكاثون ريادة وغيرها من الإنجازات الشخصية ومع الفريق، كانت حاضرة مع أنور وشركتهم قشور.
1: طبعا من الإنجازات اللي حققناه والله الحمد اللي هو أول إنجاز وكان هو الانطلاقة لنا إنجاز عمان، فوزنا كأفضل شركة طلابية والله الحمد. من بعدها قبل رحلة مصر بيوم الحمد لله فزت بإنجاز جائزة الإجادة الشبابية بتكريم صاحب السمو السيد اليزن، فحتى أجلت رحلتي عشان هذه الجائزة. وبعدها في نفس اللحظة لما رحنا مصر لله الحمد فزنا أيضا كجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي، منافسة 12 دولة. ومن غير المشاركات الثانية في الهاكاثونات نفوز في هاكاثون ريادة، فزنا كمركز الثاني كأفضل شركة، وهذه تقريبا أغلب الجوائز.
0: طموح أنور وزملاء في شركة قشور هو تسويق وبيع منتجهم في السوق المحلي، وأن يكون لهم مصنع خاص بالشركة مع تطوير المنتج والمشاركة به في مسابقات متخصصة في دول مجلس التعاون أو حتى عالميا.
1: طموحنا الهدف من تأسيس هذه الشركة أنه نبغى نغطي نحن السوق المحلي بحكم عمان والدول المجاورة ما فيها أي شركة تنتج هذه المادة. عمان تستورد هذه المادة من الخارج بمبالغ تصل إلى أكثر من 50 مليون، الدول المجاورة أيضا تستورد هذه المواد، فليش ما نكون نحن بحكم المواد الخام موجودة معنا بكثرة تصل إلى أكثر من 400 ألف طن ترمى سنويا، فليش ما نستغلها ونحولها إلى هذه المادة، بنفيد نفسنا وبنفيد البلد وبنفيد الدول أيضا المجاورة. فالهدف أنه ننشأ أول شركة وأول مصنع في عمان كشركة قشور تنتج هذه المادة الكيتوزان، فإن شاء الله راح نشارك في السعودية في مسابقة بيبان لعرض الفكرة أمام المستثمرين وأمام الناس اللي موجودة في المسابقة. طبعا هذه المسابقة تشمل أكثر من 120 دولة وأكثر من 1200 مشروع، هذه بتكون فرصة وانطلاقة أيضا لنا أن نقدر نبدأ هذا المصنع، وإن شاء الله بتكون بداية خير لنا وعلى الجميع بإذن الله.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم
4: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: أعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Immagino.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. وصلنا في الحديث في الحلقات السابقة عن الحديث عن تاريخ عمان في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وتحدثنا عن ظهور أول المستوطنات البشرية في رأس الحمراء، في رأس الجنز، في السويح، في مواقع مختلفة من جنوب الشرقية ومحافظة مسقط، وتحدثنا عن أهم الآثار التي وجدت في هذه المواقع، وأهمها معدات وأدوات الصيد المختلفة، الصنارات، الخرز والأصداف اللي كانت تصنع، وأنواع أيضا من الحجر يسمى الحجر الصابوني اللي كان أيضا تصنع من أيضا أنواع من الأقراط. نواصل حديثنا أيضا عن نفس الفترة اللي هي منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا وجدت كثير من الأكواخ والمواقع اللي تعود لنفس الفترة، سواء في رأس الحمراء أو في السويح في جنوب الشرقية في جعلان بني أبو علي، أو في مواقع أيضا اكتشفت في رأس الحد ورأس الجنز. وأرخت هذه المواقع كلها أيضا من ضمن المواقع اللي موجود، مثلا موقع اللي عثر عليه في رأس السويح بجعلان بني أبو علي أرخ إلى 3400 قبل الميلاد، ووجد في هذا الموقع بقايا ثلاث أكواخ دائرية شبيهة بموقع رأس الحمراء بمسقط. طبعا موقع رأس الحمراء بمسقط أرخ إلى 3400 قبل الميلاد. في هذا الموقع اللي هو السويح وجد فيه عدة مواقد للنار، يعني مواقد كان يشعل فيها النار، وثلاث خطوط من حفر استخدمت كأعمدة للأكواخ، والتي شكلت مخططا مستطيلا، يعني شكل من البيوت القديمة على شكل أكواخ كانت مستطيلة الشكل. وجد في الموقع أيضا كمية من عظام الأسماك، طبعا يدل على أن صيد الأسماك وأيضا الغذاء التغذي على الأسماك كمصدر أساسي للغذاء. وجدت قطاصات أو ثقالات اللي هي تستخدم في تثبيت الشباك في البحر، ووجدت أيضا الصنارات المصنوعة من الأصداف، مما يدل على الاستخدام الأسماك أيضا. وكانت أيضا الأسماك في هذا الموقع، يعني منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت الأسماك أيضا تجفف للاستخدام الداخلي أيضا في الموقع أو في مواقع أخرى تحمل هذه الأسماك وتصدر إلى مواقع داخلية داخلية عمان. أيضا من ضمن المكتشفات اللي وجدت، يعني ولها فترة طويلة جدا وقديمة، وجد قطع من أخشاب أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط. تربط هذه الورقة اللي هي من الحجارة أو من الأخشاب بخيط يسمح لها بالدوران في الهواء، وهذه الأداة تصدر صوتا، وطبعا تعتبر أداة موسيقية هي، وهذه من أقدم الأدوات الموسيقية اللي اكتشفت في عمان، واكتشف منها اثنين مصنوعين من الحجارة في موقع رأس الخبة. يعني عثر على هذا الموقع لهذه الأنواع من الأدوات الموسيقية في الخبة في جعلان بني أبو علي، وطبعا تعود إلى فترة قديمة، الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني حوالي 3100 قبل الميلاد، أصبح هناك تغيرات كثيرة على مستوى مجان أو على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام. وطبعا من ضمن هذه التغيرات بدأ إدخال نظم زراعية متطورة، وأيضا قامت المستوطنات حول الواحات وفي سفوح جبال الحجر. يعني بدأت المستوطنات الزراعية تظهر في عمان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد أو 5100 سنة من الآن. طبعا الآثار اللي عثر عليها على الساحل أقدم، الآثار الساحلية مثلا موقد النار اللي عثر عليه، الموقد اللي عثر عليه في رأس الحمراء ل3400 قبل الميلاد، الموقع القديم جدا اللي عثر عليه في الوطي بمسقط يعود إلى 9000 إلى 8500 قبل الميلاد، الواحات الآثار اللي عثر عليها في الداخلية تعود إلى 3100 قبل الميلاد، وهي أقدم الواحات اللي عثر عليها في مجان بشكل عام. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا بدأت تقنية يعني صناعة الفخار واستخدام الفخار تظهر، وأيضا بدأت تقنية استخدام المعادن اللي هي طبعا معدن النحاس أيضا بدأت تظهر. أيضا تقنية صيد الأسماك بدأت تطور بشكل أكبر، بدأ تطور في استخدام وممارسة صيد الأسماك، وأيضا تقنية حفظ الأسماك، طبعا حفظ الأسماك سواء كان بالتمليح أو التجفيف أو التصدير للمواقع الداخلية بدأ يتطور في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. وطبعا بدأ إنتاج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد، وعثر على سكين نحاسي صغير في رأس الحمراء، وأيضا عثر على نحاس أيضا في موقع السويح شظايا من النحاس، وكذلك عثر على نحاس في موقع رأس الجنز بولاية صور، وعثر أيضا على نحاس في موقع وادي شاب، واكتشف طبعا كثير من معثورات النحاس في موقع وادي شاب بطيوي بولاية صور، عثر فيه على قطع من النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل، كما تحولت صناعات الصيد التي كانت تصنع من الأصداف إلى النحاس. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم خاصة خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة لنكمل تاريخ عمان القديم بالتسلسل إلى أن نصل إلى بداية السنوات الميلادية. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: هوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية مشغول
2: منوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

أغنية أرفض المسافة للفنان محمد عبده، كلمات بدر بن عبد المحسن. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر أحمد السعدي متحدثا عن علائقه الوشيجة بذائقتها وجمالياتها وارتباطه بها بمعية رفاق مدرسته وطفولته. أرفض

هذه الأغنية بالتحديد تحمل ذاكرة مرحلة مهمة بالنسبة لي على مستوى الذائقة الشعرية والذوق العام للفن الخليجي في مرحلة المدرسة الثانوية بالتحديد. وأهم ارتبط مع هذه الأغنية بالذات هو باص المدرسة الذي كان يقول لنا جميعا احنا كمجموعة طلاب أصبحنا في المستقبل مجموعة أصدقاء ولنا علاقة في الشعر والكتابة. طبعا هذه الأغنية كتبها شاعر مهم من أهم الأسماء الشعرية التي نقلت القصيدة من مستوى إلى مستوى أعلى. في الجانب الآخر فنان العرب محمد عبده هو من أهم الأصوات التي قدمت الأغنية الخليجية ووجدت لها مصاف مكانة في مصاف فنانين الكبار كالفن المصري أو الفن العراقي الفن الشامي. القصة الأهم في هذه الأغنية أن أقنعنا مجموعة شباب إحنا أقنعنا سائق الباص بعد محاولات أنه يضع الكاسيت في تلك المرحلة. وهذه المجموعة يعني تضم أسماء جميلة جدا أسماء تحققت شعريا على مستوى السلطنة في الذاكرة مثل أبو وطن علي المخمري وسالم السليطني ومحمد الشحي وسعيد الشحي وعلي هلال وعبد الله السعدي ومجموعة كبيرة أبو عزوز عبد الله الفطيسي. في حين كنا نستورد الأغاني الشعبية المهيمنة في تلك الفترة من دولة الشقيقة دولة الإمارات كانت الأغاني هو السائدة في تلك الفترة. إنما محمد عبده وطلال مداح وعباد الجوهر هذا المثلث الجميل الذي قدم الأغنية قدمها بمستوى أعلى وبذائقة سبقت أعتقد جميع دول الخليج بشكل عام. في الجانب الآخر كنا في مرحلة عشق تعتبر ومثل هذه الكلمات اللي كتبها بدر قدمت لنا ذائقة أفادتنا كثيرا في كيفية الاقتناع بما يأتي من بعدهم هؤلاء الناس وكيف ساعدتنا مثل هالأغاني في تقصي ما كنا لا نعرفه يعني عن المستوى الشعري الذي وصلت إليه الأغاني في تلك المرحلة. ارتبطت مع هذه الأغنية ولا زلت مرتبط معها إلى الآن.

كنا مع أغنية أرفض المسافة، كلمات بدر بن عبد المحسن، غناء الفنان محمد عبده، وقد تخير لنا هذه الأغنية وقدمها لنا الشاعر أحمد السعدي.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. طهران تؤكد أن الوساطة الباكستانية لم تفشل وتعرب عن أملها في أن تتقدم المفاوضات بشكل إيجابي. مقتل أكثر من 25 شخصا إثر هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد ضحايا العواصف في ولاية أوتار براديش الهندية إلى 111 حالة وفاة. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بنبن. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجردان.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: لولو بنت حسام بن أحمد بن محمد النبهاني، عمري 6 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
0: لولو تهوى القراءة والسباحة والتزلج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة علوم. مرحبا لولو.
1: مرحبا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالبة في الصف الأول صح؟
1: نعم.
0: عمرك 6 سنوات، ما شاء الله عليك، وتحبين القراءة طبعا صح؟
1: نعم.
0: وإيش المواد اللي تحبين في المدرسة أكثر شيء؟
1: العلوم والرياضيات والفنية والحاسوب.
0: جميل ما شاء الله، شاطرة في هذه المواد؟
1: نعم
0: ما شاء الله عليك. وإيش من الكتب أو القصص اللي قريتيهن؟
1: ليمونة لولو، الأسد وجراء الثعلب، الأسد والفأر.
0: جميل، إيش حكاية ليمونة لولو؟
1: في قديم الزمان كان هناك ليمونة ولها أخت اسمها لولو. كانت عطشة جدا فبكت عندما سمعتها أختها، قالت لها لماذا تبكين يا ليمونتي؟ قالت أنا عطشة. ذهبت لخلدون وساعدون، ثم طلبت منهم أن يسقوا معها النبتة، فسقوها وشكرتهم.
0: ممتاز، وانتهت القصة.
1: نعم.
0: جميل، إيش الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
1: نسق الأشجار ونعتني بها.
0: ممتاز يا لولو. والأسد والفار إيش حكايتهم؟
1: في قديم الزمان كان هناك أسد يغط في نوم عميق، وكان هناك فأر يلعب في الجوار. قفز على رأس الأسد ثم انزلق أمامه. استيقظ الأسد وشعر بالغضب، ثم غدار نفسه لكي يرى من استيقظ، فرأى فأر فقال له لماذا أيقظتني في نومي؟ قال أنا آسف. قال الفأر اتركني اتركني، دعني أذهب. قال الأسد لماذا أدعك تذهب وأنت أيقظتني في نومي؟ قال الفأر ليس بعمدي. قال الفأر اتركني، إذا أوعدك إذا وقعت في مشكلة سأساعدك. قال ضحك الأسد وقال كيف لمخلوق صغير أن يساعد مخلوقا كبير؟ قال للفأر لا تسخر مني، فالكل يساعد الآخرين. قال اذهب اذهب. عندما في يوم من الأيام جاء صياد إلى الغابة، فرأى الأسد فقال هذا الأسد جيد لي، إني سأخذ جلده ثم أبيعه بسعر جيد في السوق.
0: جميل.
1: اختبأ الصياد عند الأشجار، عندما اختبأ أطلق عليه السهم فطاح من الألم. ثم ألقى عليه الشبكة. وذهب بعيد ليأتي سيارته ويحمل معه الأسد، فصرخ الأسد عندما ذهب الصياد بعيدا. سمع الفأر صراخ الأسد وقال هذا هو الذي سخر مني، سأذهب لأساعده لأنني أوفيت بوعدي.
0: كيف ساعده؟
1: فذهب لكي يقطع الشبكة بأسنانه. قال الأسد أيها الفأر سامحني اقطع هذه الشبكة. قال حسنا، ثم قطع الشبكة وصار صديقان متحابان، وتعلم الأسد لا يسخر من الناس الذين أصغر منه.
0: أيوة، إذن هذه هي الاستفادة من القصة، أن لا نستهين بأي مخلوق مهما كان صغير، أكيد له فائدة كبيرة صح؟
1: نعم.
0: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك، رائعة، وأنا استمتعت بهذه القصة. بعد قلتي للأسد وجراء الثعلب؟
1: نعم.
0: جراء الثعلب يعني قصدك أبناء الثعلب يعني؟
1: نعم.
0: آه. إيش حكاية الأسد وأبناء الثعلب؟
1: في يوم من الأيام ذهب الثعلب إلى العمل تاركا الصغار مع الثعلبة الأم. ثم بعد فترة قصيرة كان على الثعلبة الأم أن تخرج أيضا. علمتهم ونبهتهم أن يفتحوا الباب في حال ندهت عليهم بأسمائهم: وليد، ساهر، جميلة. أغلق الجراء الباب بإحكام.
0: الجراء طبعا تقصدين صغار الثعلب.
1: بعدما ذهبت الأم إلى السوق لم يعلم أحد منهم أن أسدا كان مختبئا في الجوار وسمع كل شيء. بعد فترة قصيرة ذهب الأسد المخادع إلى الباب، طرق الباب ثم قال: وليد، ساهر، جميلة. لم يتعرفوا الجراء على الصوت لكنهم ظلوا محتارين. فلم يفتح الباب، سمعت عائلة الجيران صوت الأسد وذعروا. فنادوا القرد الذكي ليساعدهم. كان الجراء في خطر.
0: كيف ساعدهم القرد الذكي؟
1: بحث عن فرع شجرة كبيرة مكسورة وأخذ يضرب في الهواء، وضرب وضرب وضرب، فطارد القرد الذكي الأسد المخادع وأنقذ الجيران. شكرت الثعالب القرد الذكي والجيران.
0: الجيران بعد شكروهم، يعني أنهم ثبتوا طبعا وما فتحوا الباب، صح؟
1: صح.
0: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك. إذن الاستفادة من هذا القصة إيش؟
1: اتعرف على جيرانك فهم من يساعدونك عند الحاجة.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز يا لولو. تتحفظين أناشيد؟
1: نعم.
0: إيش بتسمعين؟ أي نشيد؟
1: يحيي الوطن.
0: يحيي الوطن، يلا بسم الله.
1: يحيي الوطن، يحيي الوطن، طول الزمن فهو لنا غالي الثمن. يا أخوتي حولي قفوا، قولوا معي هيا اهتفوا. يحيي الوطن، يحيي الوطن.
0: الله، ما شاء الله عليك، نشيد رائع يا لولو. وتحفظين قرآن كريم؟
1: نعم.
0: ليش بتسمعيني؟
1: سورة الواقعة.
0: سورة الواقعة، يلا بسم الله.
1: بسم الله.

0: من الآخرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا لولو، قراءتك جميلة وحفظك للقرآن رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة العلوم.
1: معلمة علوم. ليش عاد معلمة علوم؟
0: لأن العلوم هي التجارب.
1: يعني تحبين التجارب اللي في مختبر العلوم؟
0: نعم.
1: وشاطرة أنت في مادة العلوم قلتي لي، صحيح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين معلمة علوم ممتازة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من جد وجد، من زرع حصد، من سار على الدرب وصل.
1: ممتاز، تعرف تشرحيها؟
0: نعم. من زرع حصد، تعني إذا زرعت شيئا نقض.
1: إذا زرعت شيئا نقض. جميل، بمعنى إنه الواحد لازم يشتغل ويعمل علشان يحصل نتيجة شغله وعمله، صح؟
0: نعم.
1: ممتازة يا لولو. إذن لولو بنت حسام بن أحمد النبهاني، البالغة من العمر 6 سنوات، التلميذة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: يكذب النظر، ليس يكذب النظر، ليس يكذب النظر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت، أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه.

رفات السواقي في رفة الفراشة اللعوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة اللعوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان ترحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. وتصعيد ميداني متواصل في الجنوب اللبناني وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء الموجة. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بسلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، ثمنت الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد في على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلاله بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر معالي السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء

0: المهام. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأنها. بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر المقبل، في إشارة لاستكمال المفاوضات الأمريكية الصينية بعد القمة الثنائية التي اختتمت بين الجانبين في بكين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على بلدة القصيبة في جنوب لبنان، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بعض البلدات مطالبا منهم إخلاء منازلهم تمهيدا لاستهدافها. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات استهدفت بلدة شوكين وبلدة النبطية الفوقى، وأدت إلى تدمير حي كامل يضم مركز بلدية النبطية الفوقى وعددا من المباني السكنية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة ميفدون وأطراف بلدة النبطية. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف قوات وجرافات إسرائيلية بعبوات ناسفة جنوب لبنان، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده قرب الحدود اللبنانية. استشهد فتى فلسطيني شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى قتل برصاص قوات الاحتلال في بلدة بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه. واستشهد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا بينهم أطفال برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العدوان على غزة قبل 3 سنوات، وفق حصيلة لوكالة فرانس بريس استندت على بيانات في السلطة الفلسطينية. ساد التوتر بين تركيا واليونان في مجلس الأمن الدولي بشأن تسمية المضائق التي تربط بين البحرين الأسود والمتوسط بالمضائق التركية، وهي التسمية التي اعترضت عليها أثينا بحجة مخالفتها لاتفاقية مونترو لعام 1936.
1: الخلاف التركي اليوناني في الأمم المتحدة حول المضائق ظهر إلى العلن حين اعتبر رئيس البعثة الدائمة لتركيا بالأمم المتحدة أحمد يلدز اعتراض اليونان على تعبير المضائق التركية بأنه اعتراض يهدف إلى خدمة مصالح سياسية داخلية، واصفا الأمر بالمؤسف، وأكد أنه تعبير جغرافي راسخ يستخدم للإشارة بشكل جماعي إلى مضيقي إسطنبول وتشانكالي، وأن المضيقين يقعان تحت سيادة تركيا، مشيرا إلى أن التعبير متوافق تماما مع التطبيق المستمر لاتفاقية مونترو ويستخدم بصورة تقليدية ومتسقة في الكثير من الوثائق الدولية، بما في ذلك قرارات ووثائق المنظمة البحرية الدولية وحلف شمال الأطلسي الناتو. ولفت الدبلوماسي التركي إلى أن اتفاقية مونترو تنظم المرور عبر مضيق إسطنبول وبحر مرمرة ومضيق تشانكالي، ولم تهدف إلى توحيد الأسماء الجغرافية. الثقافية. وفي السياق، قالت وزارة الدفاع التركية إنها أعدت مشروع قانون بشأن مناطق الولاية البحرية سيكون بمثابة قانون إطاري يحدد مسؤوليات تركيا في مناطق الولاية البحرية ويعالج أوجه القصور في إطار قانوني محلي من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا. تجدر الإشارة إلى وجود خلافات مزمنة بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، ويعد وضع جزر بحر إيجه إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية من بين الملفات الخلافية العالقة بين أنقرة وأثينا، اللتين أبدتا توجها للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة على الرغم من القضايا الخلافية المزمنة التي ترى اليونان أن حلها يمكن أن يتحقق باللجوء إلى التحكيم الدولي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 إضافة إلى 47 إصابة. وأوضحت أن عناصر الإنقاذ ما زالت مستمرة في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل والبحث عن ناجين في إحباط جديد لآمال التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. من جهتها، قالت روسيا إن هجوما أوكرانيا بالطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين جنوب شرق موسكو. عشر دقائق بعد 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. شاركت سلطنة عمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي، منتدى كازان، كما شاركت في حفل تدشين مدينة كازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026، حيث ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي حضر إلى جانب رئيس جمهورية تتارستان رستم ميخانوف ندوة الأعمال العمانية الروسية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العمانيين والروس. وتناولت الندوة سبل وآفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية. ويعد المنتدى منصة رئيسية للحوار المباشر بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي ويوسع آفاق الاستثمار. دشنت سياد للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وجهزت الناقلة بدبد بأحدث الأنظمة المتطورة لتقنيات الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزام أسياد للنقل البحري بمبدأ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامجا تقنيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. البرنامج الذي يستمر حتى شهر يوليو المقبل يسعى إلى مواكبة التقنية الحديثة في المجالات الرقمية
2: بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من مهارات المستقبل. تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برنامج تكنو AI. سميرة بنت سعيد السعدية، رئيسة قسم الثقافة بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية.
3: يمثل برنامج تكنو AI إحدى البرامج النوعية التي تنفذها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بقسم الثقافة، بهدف تعزيز الثقافة التقنية لدى الشباب والنشأ وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. يأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجاما مع توجهات وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الثقافية للوزارة التي تركز على دعم الصناعات الإبداعية وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتعزيز حضور التقنية والابتكار في المشهد الثقافي.
2: البرنامج الذي يستمر حتى يوليو القادم يتضمن سلسلة من الورش التقنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التحولات التقنية الحديثة عبر حزمة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يعمل على توليد الإبداع والابتكار في المجالات الرقمية. دلال بنت خميس المالخية إحدى المشاركات:
4: كانت الورشة تجربة ثرية تعرفنا من خلالها على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في صناعة المحتوى الإبداعي، مما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً.
2: وسيبحر المشاركون من خلال البرنامج في تعلم أساسيات كتابة البرومبت الاحترافي والتوليد الصوري بالذكاء الاصطناعي وأشهر أدواته مثل تشات جي بي تي وكانفا وغيرها.
0: وسط انتشار المزارع المنزلية في سلطنة عمان، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني بما يسهم في ترسيخها كجزء من نمط الحياة اليومية. في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي والتغيرات المناخية، برزت المزارع المنزلية في سلطنة عمان كونها أحد الخيارات المتنامية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، بعد أن كان ينظر إليها كهواية أو نشاط جانبي محدود. ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الاكتفاء الذاتي وجودة الغذاء، أخذ هذا التوجه يتشكل كظاهرة تستحق القراءة من منظور اقتصادي وبيئي واجتماعي أوسع. ويرى مختصون في هذا الشأن أن انتشار المزارع المنزلية خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد توجه عابر، بل يعكس تحولا حقيقيا في سلوك الأفراد نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء، مدفوعا بالرغبة في الحصول على منتجات طازجة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات، إلى جانب تزايد الإدراك بأهمية الزراعة في الحياة اليومية. ورغم محدودية مساحة المزارع المنزلية، إلا أنها تسهم في دعم الأمن الغذائي بشكل تراكمي، خاصة إذا ما تم النظر إليها كمجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغيرة التي يمكن أن تحدث أثرا ملموسا عند انتشارها. كما أن بعض الأسر تجاوزت مرحلة الاستهلاك الذاتي إلى توزيع وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية. وتتيح البيئة العمانية زراعة كم واسع من المحاصيل المنزلية، من أبرزها الخضروات الورقية والفواكه مثل الليمون والموز والفيفاي والعنب. وأسهمت التقنيات الحديثة كالزراعة دون تربة والبيوت المحمية في توسيع نطاق الإنتاج وإطالة المواسم الزراعية، بل وأدخلت أصنافا جديدة إلى هذا المجال. وأوضح المختصون أن من بين أبرز التحديات في مجال الزراعة المنزلية هو شح المياه وارتفاع تكلفتها، إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وكذلك الحاجة إلى معرفة فنية لتطبيق التقنيات الحديثة وصغر المساحات المتاحة في بعض المنازل. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تبني حلول عملية مثل إعادة استخدام المياه المنزلية وأنظمة الزراعة الحديثة والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة عبر المنصات الرقمية. إنما ينقص هذا التوجه اليوم هو التحول من مبادرات فردية إلى ثقافة مجتمعية أوسع عبر تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني بما يسهم في ترسيخ الزراعة المنزلية كجزء من نمط الحياة اليومية. وصلت منتخباتنا الوطنية حصد الميداليات الملونة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وصل عدد الميداليات إلى 14 ميدالية متنوعة. ففي منافسات اليوم الثالث تمكن منتخبنا الوطني لألعاب القوى من تحقيق 4 ميداليات، منها 3 ذهبيات وميدالية فضية واحدة. وجاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق اللاعب مزون العلوي في منافسات الوثب الطويل، أما الميدالية الذهبية الثانية فقد جاءت عن طريق اللاعب فاتك جعبوب في منافسات الوثب العالي. وفي سباق 100 متر أحرز العداء علي البلوشي الميدالية الذهبية، كما نال زميله العداء ملهم البلوشي الميدالية الفضية. ختام أولى فترتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان ترحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. وتصعيد ميداني متواصل في الجنوب اللبناني وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نصيحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود لحسب الأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
7: بانوراما بانوراما.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم أينما تكونوا وأينما تكون وجهاتكم في ربوع هذا الوطن العزيز. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت 28 من ذي القعدة العام 1447 للهجرة الموافق 16 من مايو لعام 2026 للميلاد. صباح هذا الخير والنور والبركة لكل من يتابعنا ومن سينضم إلينا لاحقا في هذا المشوار الصباحي. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا في أحلى صباح، إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وأماكنكم بسلام وأمان. مجموعة من المحطات المعتادة والموضوعات التي نشارككم إياها في هذه المساحة الصباحية، والأجمل كذلك أن تشاركونا رسائلكم ومختلف هذه التفاصيل الصباحية من خلال رقم الواتساب 7244-2010 إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج شاركني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: تحياتنا الصباحية لكم مستمعين أينما تكونوا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كيف تبدو صباحاتكم ومشاويركم وإلى أين وجهاتكم في هذا الصباح؟ أهلاً أهلاً بتواصلكم ورسائلكم الصباحية التي نقرأها من خلال رقم الواتساب 724-4201-0. إن شاء الله مجموعة من المحطات التي نقف عندها في حلقة اليوم، صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات صادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. التخييم في القمم الجبلية الباردة ضمن موضوعاتنا في حلقة اليوم، وكذلك عن هذا الموضوع من الجبل الشرقي من ولاية الحمراء. ينقل لنا تفاصيل هذا الموضوع زميل مراسل خميس العبري كذلك في قادم الوقت. تغذية ودواء، هذا أيضا ضمن محطاتنا الصباحية الصحية التي نتناول فيها مجموعة من الموضوعات الصحية. تكنولوجيا أيضا، وعديد الأخبار في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن كل مكان أماكن مختارة وقصص منتقى من أماكن مختلفة من هذا العالم. والأهم والأجمل هو تواصلكم مستمعينا في هذه المساحة الصباحية حتى التاسعة صباحا. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: تحركات دبلوماسية واسعة لاحتواء تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والملاحة العالمية، دعوات لضمان أمن مضيق هرمز واستقرار الإمدادات. الأكاديمية السلطانية للإدارة تعزز التعاون المعرفي مع الجمعية البريطانية العمانية في لندن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. سلطنة عمان تشارك في افتتاح منتدى قازان الاقتصادي الدولي. مستشفى جامعة السلطان قابوس يجري دراسة مقارنة للوصول إلى علاج آمن للأرق، وهي الدراسة الأولى من نوعها في العالم. دراسة ترصد فرص تطوير الزراعة المستدامة في بركة الموز. صحي الظفار تحتفي بكوادر التمريض وتطلق منصة مهنية داعمة. ملتقى بالسويق يستعرض التحول الرقمي في الخدمات الإسكانية. إصدار أكثر من 290 ألف جواز سفر و81 ألف بطاقة شخصية في 2025. مسقط تتصدر الجوازات وشمال الباطنة الأعلى في البطاقات. 16 شركة طلابية تستعرض مشروعاتها في بوصلة ريادة. وتقنية صحار تحقق إنجازا أكاديميا بانضمامها إلى مبادرة 12 مايو العالمية. هنا استطلاع أعدته فاطمة الفوري بعنوان: مختصون يحذرون من ظاهرة الاعتماد المعرفي وتراجع قدرات المتعلمين، دعوا إلى وضع أطر تربوية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: أسياد للنقل البحري تلشن ناقلة النفط العملاقة بدبد لتقديم حلول لوجستية متكاملة على مستوى عالمي. النفط يصعد 3% بعد تصريحات ترامب بشأن الحرب، وخام عمان يرتفع إلى 106.7 دولار. وهنا تقرير بعنوان: سلطنة عمان ترفع مخصصات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة إلى 25% من إجمالي الاستخدامات المحلية لضمان موثوقية الخدمات ومواكبة نمو الطلب. تبني ممارسات الاستدامة في القطاع يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة ومنخفض الكربون. تفعيل خطط استباقية وبروتوكولات الاستجابة للطوارئ في إطار النهج الاحترازي لاستمرارية الأعمال. اندماج محتمل بين اثنتين من كبرى الشركات بهدف رفع التنافسية وكفاءة التشغيل وخفض النفقات. بدء أولى هبطات عيد الأضحى بسوق بهلة، أغلى سعر للأغنام 200 ريال وللأبقار 750 ريالا. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: أحمر الشباب يخسر رهان التجربة المصرية الأولى. ظفار يعزز رصيده بالفوز على الشباب في دوري جندال. ثلاث حكام عمانيين يديرون منافسات دور الشباب العالمي للكاراتيه بمانيلا. السيب يحسم مباراة القمة أمام النهضة برباعية نظيفة. ألعاب القوى يتوج بثلاث ذهبيات وفضية، وإسراء تخطف الذهبية الثانية في المبارزة. في صفحة الأخبار الثقافية. هنا حوار أجراه الكاتب حسن عبد الموجود مع الكاتبة الأردنية نداء غانم، تقول: قرأت قصص فلنذهب معا إلى النهر بقلب أم ترى نفسها قارئة ولا تعرف جيلها. نداء غانم كاتبة ومترجمة أردنية، لها كتاب بعنوان خفيف كالهواء ثقيل كمروحة، وهو مجموعة من النصوص الأدبية القصيرة التي تميل إلى الشذرات والقصص القصيرة جدا. كتبت النصوص على فترات متباعدة ونشرت بداية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تجمع لاحقا في كتاب واحد. افتتاح معرض الفنون التشكيلية إبهار بشمال الباطنة. دراسة تدعو إلى إبقاء التراث الموسيقي العماني حيا بين الأرشيف والممارسة. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحا.

صباحكم سعيدة دائما إن شاء الله مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح، وأهلا أهلا بكل هذا التواصل الصباحي ورسائلكم الصباحية التي تصلنا عبر الواتساب 724-420-10. بداية هذه رسالة فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات، صباح الخير طاقم برنامج أحلى صباح وجميع المستمعين. لدينا اليوم مسابقات في ممشى النهضة بعبري، سباق 100 متر و3 كيلو و6 كيلو، وجوائز قيمة للعشر الأوائل بإشراف مدير الفريق مدرب الفريق خميس بن خلفان البلوشي وعلي بن خلفان المرشودي، ومشاركة 85 عضو. المرسل سالم بن سعيد سكيتي، تحياتنا الصباحية لك يا سالم، وكل التوفيق لكل المشاركين في هذا المسير. وصباح الخير لمن أبو راشد سعدي، تحياتنا الصباحية لك، وأهلا بمحمد الهاشمي، تحياتنا لك أينما تكون، شكرا لك على طيب المتابعة. جهز الابتسامة قبل أن تمد يدك للمصافحة، فالمصافحة دون ابتسامة لا تقرب قلبا ولا تمنح سعادة. ابتسم لحياتك وابتسم لكل ما هو حولك، وفكر في كل ما يسعدك وتسعدك.

أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول: صباح الأنوار لكم في أحلى صباح إدريس وأحمد ولجميع طاقم برنامج المستمعين. الحياة جميلة وممتعة وسعيدة إذا قنعنا ورضينا بما قسمه الله لنا. الشاعر يقول: هي القناعة فالزمها، تعش ملكا وإن لم يكن لك إلا راحة البدن. شكرا لك يا أبو حكيم. أهلا وسهلا أيضا بأبو حمود: صباح يملأه الأمل وتزينه البدايات الجديدة ويحمله لنا نور الشمس ليخبرنا أن كل يوم فرصة جديدة لنبتسم لنحسن ونحقق ما نريد. هل سمعت عن وهم المكاتب المفتوحة كما يذكر عن بعض بيئات العمل التي تكون مفتوحة، وربما أيضا حتى بالنسبة للمعمار في صيغة بيئات العمل ربما في الفترة الأخيرة، أو تعال نقول مثلا الآخر عقدين من الزمن صارت بيئات العمل مفتوحة وتتجه نحو هذا النمط؟ يمكن البعض يفضل هذا النمط من البيئات في العمل بأنها تكون مفتوحة أو أنها تكون في حواجز موجودة يعني بين مختلف المكاتب أو الأماكن داخل بيئة العمل الوحدة. هناك ما يقال عن وهم المكاتب المفتوحة بأنها أكبر كذبة معمارية في تاريخ الإدارة. التجربة المعمارية التي صممت لكسر الحواجز المكانية لتعزيز التواصل هي بالضبط ما دفعتنا أو ما دفعنا للعزلة والانسحاب. وفي دراسة لجامعة هارفارد عام 2018 تم تتبع الموظفين بعد إزالة الجدران، والنتيجة كانت انهار التواصل المباشر وجها لوجه بنسبة 70%. هذه المفارقة العجيبة في مثل بيئات العمل هذه، بأن بالرغم من أنه الحواجز يعني الإسمنتية يعني تم إزالتها إلا أن التواصل أصبح يعني أقل بكثير، لكن على ما تقول هذه الدراسة بأن في المقابل انفجر الاعتماد على الإيميلات بنسبة 56% وزادت رسائل التراسل الفوري بنسبة 67%. المفارقة المعمارية: الموظف أصبح يرسل إيميلا لزميله هربا من الإزعاج العلني أو لتجنب لفت الانتباه. الفراغ الذي صنع للتقارب هو ذاته الذي قتل التواصل. وراء الواجهة الوراقة للادعاءات الطباوية حول الروح الجماعية والتعاون تقبع محركات اقتصادية صارمة. لقد وفرت المكاتب المفتوحة للإدارات فرصة لتقليص التكاليف التشغيلية العقارية والإيجارات عبر تقليل المساحات المربعة المخصصة لكل موظف. هذا التخفيض الهائل لزيادة الكثافة البشرية جعلت التكلفة هي المحرك الخفي والأقوى وراء استمرار هذا النمط، كما يقول أو كاتب هذا المقال ومصدره مركز بوتقة للبحوث والدراسات العمرانية. لقد استبدلوا خصوصيتك وباعوها لك تحت مسمى الشفافية. ماذا عن سيكولوجية الانكشاف أو متلازمة خشبة المسرح؟ التواجد المستمر في مكتب مفتوح يشبه تواجد الممثل على خشبة مسرح تحت إضاءة ساطعة وأمام جمهور عريض. غياب الجدران يضع الموظف تحت ضغط عبء إدارة الانطباعات، حيث يشعر أنه مراقب بشكل دائم. هذا الأداء المسرحي ليتوافق مع التوقعات المهنية ويبدو منشغلا يستنزف طاقة نفسية هائلة ويقضي على الأمان النفسي اللازم لاختبار الأفكار والتجربة دون خوف من الإحراج العلني. البعض استخدم هذه الجدران البديلة أو السماعة كطوق نجاة في الوقت اللي أذيبت يعني أو أزيلت هذه الجدران داخل بيئات العمل وأصبحت مفتوحة. عندما أزال المعماريون الفواصل الإسمنتية والزجاجية قام الموظفون ببناء جدران بديلة للحفاظ على مساحتهم الشخصية، وبالتالي أصبحت سماعات الرأس الضخمة أداة بقاء وإشارة اجتماعية عالمية تعني الرجاء عدم الإزعاج.

هذا يلاحظ في كثير أيضا من أنماط بيئات العمل في الوقت اللي يمكن تكون فيه الهدف منها هو توطيد العلاقات وأن تكون يعني مرونة العمل أكثر تواصلا من الناحية البشرية والإنسانية، لكن في المقابل هذا عزز أمر آخر بأنه يعني أصبح بالنسبة للبعض أمر مزعج بأنه يكون كذا في مساحة مفتوحة ومنكشفة على الآخرين، ربما البعض لا يشعر بشيء من الخصوصية أو قدرة على إنجاز مهمة معينة في وسط معزول عن الضجيج أو عن الصخب في بيئات العمل، وهذا بالنسبة للبعض. يعني الآخر يفضل هذا الشكل، البعض أيضا يفضل النمط الحديث، وهذا ما يعني يلاحظ في بيئات العمل. العبء المعرفي يساوي التكلفة الخفية للضوضاء، باعتبار أن الضوضاء الخلفية وتحديدا المحادثات البشرية المتقاطعة هي التهديد الأول للإنتاجية والراحة النفسية في المساحات المفتوحة. الانتباه مورد بيولوجي محدد أو محدود الانتباه مورد بيولوجي محدود، والدماغ غير مجهز لمعالجة هذه المحفزات الحسية والسمعية المتضاربة المتزامنة. هذا التشتيت يخلق أيضا حالة من الترقب الدائم للمقاطعة، مما يرفع مستويات الإجهاد المزمن والكورتيزول. أحيانا ربما البعض من يقول بأنه يحرم الموظف من الوصول لحالة من التركيز العميق حتى يركز على ما لديه في مثل هذه المساحات المفتوحة في بيئات العمل. صباحاتكم سعيدة دائما مستمعينا، نسعد بكم في هذا التواصل وهذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: تحياتنا صباحية لكم من جديد مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح. أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذا الدقائق. هل تتوافق فكرة التخييم الجبلي في فصل الصيف؟ ربما بعض الأنشطة السياحية قد تكون يعني مناسبة في فصل معين دون آخر، بعضها قد تكون مناسبة لفصل الشتاء، البعض منها تكون ملائمة أكثر يعني مع درجات الحرارة في فصل الصيف، حتى أحيانا مثلا في فصل الصيف تكون في بحسب المناطق وارتفاعها تكون مناسبة لبعض الفعاليات السياحية والرياضية وغيرها. نتحدث عن التخييم الجبلي أو التخييم في القمم الجبلية الباردة، وتحديدا من الجبل الشرقي من ولاية الحمراء. ينقل لنا تفاصيل هذا الموضوع الزميل مراسل خميس العبري. صباح الخير خميس، وأهلا وسهلا بك.
1: أسعد الله صباحك يا أخي إدريس، وصباح الخير لمخرجنا المتميز، وصباح الأجواء الجميلة لكل من يتابعنا هنا في الإذاعة العامة أحلى صباح. وفعلا أجواء جميلة باردة، درجة الحرارة حاليا 22 درجة مئوية في قمة الجبل الشرقي في بركة الشرف من ولاية الحمراء. ونشاهد وعلى امتداد هذا الجبل جمهور كبير عديد يتخيم في مختلف زوايا هذا المكان، نظرا لطبيعة الأجواء الصيفية وامتداد تأثير يعني الأجواء الباردة حتى منتصف الشهر الخامس، وبالتالي هناك إقبال متزايد من قبل المواطنين من مختلف محافظات السلطنة على المناطق الباردة. ويعني سجلنا الحديث أيضا على فترة الإجازة والإجازات المقبلة بإذن الله تعالى، لتكون هذه الأماكن الجبلية محط أنظار الجميع وتستقطب الزوار من داخل وخارج السلطنة. أنا اليوم حقيقة موجود في بركة الشرف، وبالتحديد في هذا المكان في شرفة العلمين، ضيفي الأخ يعقوب بن علي السيابي، وهو أحد القائمين على أركان السياحة في هذا المكان، وهو يدعم أيضا موضوع التخييم ويستقطب الكثير من السياح. واليوم عنده مجموعة كبيرة من السياح اللي أتوا بسيارات رياضية من نوع البورشة إلى هذا المكان. هذا المكان طبعا مميز لأن الوصول إليه يعني حتى ولو كانت سيارات صغيرة وسيارات رياضية يعني مخصصة للسباق، ولكن ارتأوا أن يخيموا في هذا المكان ويستمتعوا بهذه الأجواء منذ يوم أمس. الأخ يعقوب أسعد الله صباحك وسعيدين بوجودك معنا.
2: حياك الله وبياك يا أخوي خميس، بارك الله فيك ومشكور على هذه الاستضافة في الإذاعة العمانية إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم يعني في
1: جو جميل، جو جميل لأخي يعقوب وأجواء أروع يعني في الصيف. درجة الحرارة في الشتاء ربما تكون متدنية أكثر، ولكن إحنا نتكلم عن درجات يقبلها الجميع سواء كان عائلي أو شبابي أو أيضا يعني في الليل إذا انخفضت تكون يعني ملائمة لمحبي التخييم.
2: فعلا هو ما شاء الله يعني تحصل من سنة حال سنة تختلف. في السابق كانوا يزور المكان فقط الشباب اللي هم العزاب القروات السياحية، الآن أصبح حتى عوائل سواء من داخل السلطنة أو من خارج السلطنة أيضا يجيوا، ناس كثيرين يخيموا في هذا المكان الطيب. والحمد لله كل شيء سهولة الوصول للمكان، ما يحتاج فور ويل أو دفع رباعي، سيارات الصالون توصل إلى المكان وأصبح المكان يرتاد الجميع ومنصة على أساس أن الناس تقدر تخيم فيه وتستمتع بأجواء جميلة جدا. وربنا إن شاء الله يوفق، ومن سنة إلى سنة في ازدياد. الآن أيضا الجهات المختصة مع مقصرين جالسين في تطوير مستمر في الجبل الشرقي، وجميع الخدمات تقريبا متوفرة فيه الحمد لله.
1: طبيعة الأجواء الأخ يعقوب، طبيعة الأجواء في هذا المكان وما يميزه بحيث أنه يظل يستقطب يعني الكثير من محبي السياحة الداخلية والسياحة المحلية. وأنا أعتقد ربما أنه أيضا البيئة تشكل غالبا يعني ميزة تنافسية بحيث ان الواحد يستمتع يعني بالغروب والشروق واطلالته على قرى ولايه المشتاق ولايه الحمراء ولايه بهله ونزوه. المكان مميز
2: فعلا، هو مكان مميز وفي سعه استيعابيه لجمهور كبير من الناس، يعني بمئات الاماكن اللي ممكن تخيم فيها وترتاح يعني بخصوصيته، سواء تختار لك اي مكان في الجبل وتنصب الخيمه وامورك طيبه، يعني بمعنى الحمد لله ان الخدمات ايضا متوفره فيه.
1: اعددتم خلال الفتره المقبله برنامج ايضا يستقطب يعني محبي هذه الاجواء في اجازه عيد الاضحى المبارك واستمراره في الصيف، نعطي المستمع الكريم ايضا فكره عنه.
2: فعلا نحن تعاقدنا مع شركه متخصصه في تجيب مجموعة من الألعاب الأطفال في ذا المكان، على أساس أنهم بإذن الله تعالى في يستمر من في إجازة العيد الأضحى المبارك القادمة إلى نهاية شهر 8، فيكون مكان فيه فعاليات ممكن أيضا للعائلة وللأطفال يستمتعوا بهذه الفعاليات اللي هي موجودة. لما كانت بنيت على دراسة العام الماضي أيضا عملنا نحن في الصيف الماضي فعاليات، ما شاء الله الشركة أيضا كانت متخصصة وكانت الجميع يشير إليها بالبنان، يعني أن الفعاليات اللي كانت موجودة وكررناها في هذه السنة أيضا خلال تجارب سابقة، والحمد لله أنها يكون الإقبال فيها إقبال طيب وحتى الدخول للمكان مجانا يعني. هاي نعم.
1: في طريقي شاهدت أيضا الأعمال الإنشائية لواحة الجبل الشرقي، هذه اللواحة أيضا لها دور أيضا في موضوع الاستقطاب، وهي تقدم خدمات ومرافق بحيث أنه أيضا الزائر ربما يجد ملاذ للتخييم الشتوي أو حتى في الصيف.
2: فعلا اللواحة ما شاء الله تقريبا الأعمال منجزة تقريبا أكثر من 70% من الأعمال في الواحد جبل الشرقي، وبإذن الله تعالى إن شاء الله خلال الأشهر القادمة يتم الافتتاح فيها، ربنا يوفق الجميع بإذن الله.
1: يتميز الجبل أيضا هذا المكان بوجود منتجات زراعية، ربما من قشن الماء أو مشروع الماء لا يزال يعني أو ما يزال بقيد التنفيذ، ولكن إن شاء الله بوصوله بتكون هناك جملة من المنتجات الجبلية وخاصة أشجار الفاكهة.
2: بالنسبة في أشجار هنا في الطبيعة موجودات اللي هو مثل البوت البقري موجود، والعتم الشنيول اللي هو الزيتون البري متوفر على مدار الجبل، يعني مساحات كبيرة شاسعة، ومعظم المنتجعات اللي موجودة هنا والماكن السياحية أيضا جالسين مهتمين بهذا الجانب السياحي ذاك الزراعي، على أساس أن يكون فيه نوع من الحياة داخل المنتجع.
1: إذن التخييم مرتبط أخي يعقوب أيضا بالمماشي الجبلية هذه، فما هي أبرز هذه الوجهات؟
2: ما شاء الله هني هذه المنطقة توصل بمختلف مناطق السلطنة مثل ما تفضلت أخوي خميس، ممكن ممشى جبلي من جبل الشرقي إلى جبل الأخضر، وفي ممشى جبلي من جبل الشرقي إلى مسافات العبريين في ولاية الحمراء، وكذلك إلى جبل شمس، وفي نفس الوقت في ممشى آخر من جبل الشرقي إلى بلد سيت أو بلد هارت في نزولا إلى ولاية الرستاق يعني. أي نعم.
1: كل الشكر لأخي يعقوب، جهود مقدرة، وحقيقة يعني عندما نتكلم عن السياحة نتكلم عن هذه الجهود اللي يعني يبذلها الشباب أيضا لاستقطاب السياحة في الولاية.
2: فعلا، وندعو الجميع أنهم يستمتعوا بهذا الأجواء، يقضوا لهم أيام طيبة وفيها نوع من المتعة، سواء على مستوى الفرد الشخصي أو على مستوى العوائل يعني. بالعكس يعني يقضي له يوم كثير مميزة بإذن الله تعالى، ويكون له ذكرى هو ولعائلته بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، شكرا لأخي يعقوب جعل السيادي، شكرا جزيلا على وجودك أيضا معنا. الوصول إلى هذا المكان الجبل الشرقي يعني أيضا يرتبط بمشروع كافي الجبتة اللي يقع على بعد حوالي 20 كيلومتر من هنا، أيضا يرتبط بقرى المصلة وتنوف في عقبين اللي ولاية نزوة، وكذلك مرتبط ب ولاية بهلة والحمراء، وهي كل حلقة حقيقة من المشاوير القريبة، بحيث أن الواحد يستطيع أن يزور أيضا ولاية الحمراء بمختلف أماكن السياحية، وكذلك ولاية بهلة وولاية نزوة صعودا إلى الجبل الشرقي. أيضا اللي عنده يعني فرصة كبيرة أو وقت أطول يستطيع قضاء أوقات أخرى أيضا في جبل شمس اللي يبعد من هنا حوالي 60 كيلومتر. هذا كل ما لدينا الأخ إدريس، وإن شاء الله تكون لنا أيضا وقفات لتغطية الفعاليات السياحية المقبلة في هذا المكان
0: بإذن الله. كل شكر لك خميس ولضيفك الكريم، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى. كل شكر لك.

ما المكملات الغذائية التي تعزز فوائد المغنيسيوم وتسمى أيضا في تحسين المزاج وتقليل التوتر؟ يعد المغنيسيوم المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بعدد من الوظائف الحيوية، كما تشير أبحاث متزايدة إلى دوره المحتمل في دعم الصحة النفسية وتحسين المزاج. يرى خبراء أن دمجه مع بعض المكملات الغذائية الأخرى قد يعزز تأثيره في تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية. يستعرض التقرير أن نشره موقع Verwell Health أن أبرز المكملات الغذائية التي يمكن دمجها مع المغنيسيوم لتعزيز الصحة النفسية ودعم الاسترخاء، منها فيتامين دال يعرف بدوره في الحفاظ على صحة العظام، لكنه يساهم أيضا في دعم وظائف الخلايا العصبية في الدماغ، ما يساعد على تنظيم المزاج. تشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستوياته قد يرتبط بالاكتئاب، كما يساعد المغنيسيوم الجسم على معالجة فيتامين دي والاستفادة منه بشكل أفضل، لذلك فإن تناولهما معا قد يعزز الفوائد الصحية لكل منهما. لكن ماذا عن عشبة الأشواغاندا؟ تعمل هذه العشبة بآليات مختلفة عن المغنيسيوم، ما يجعل الجمع بينهما مفيدا لبعض الأشخاص في دعم الصحة النفسية. يساعد تناول الأشواغاندا مع المغنيسيوم على تعزيز الاسترخاء وتحسين النوم، المساعدة في التعامل مع التوتر بشكل أفضل، ودعم توازن المواد الكيميائية في الدماغ والمرتبطة بتنظيم المزاج. في مكمل آخر اسمه إلثيانين، يعد من المكملات التي تشير أبحاث إلى قدرتها على المساعدة في توازن الناقلات العصبية في الدماغ، ما يعزز الشعور بالهدوء والاسترخاء. كما أظهرت دراسات أخرى أن إلثيانين قد يساهم في تقليل القلق وتحسين التركيز وجودة النوم، وهو ما ينعكس إيجابا على الحالة المزاجية. يرى مختصون أن دمج هذا المكمل مع المغنيسيوم قد يوفر فوائد نفسية ومزاجية أكبر مقارنة بتناول أي منهما بمفرده. لكن رغم الفوائد المحتملة، فإن أي مكمل غذائي بما في ذلك المغنيسيوم قد يسبب آثار جانبية أو يتفاعل مع أدوية ومكملات أخرى، لذلك ينصح باستشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية قبل الجمع بين أي مكملات لدعم المزاج أو تقليل التوتر، من أجل تحديد الجرعات المناسبة وفق الحالة الصحية لكل شخص. غذاء ودواء، ماذا عن اللوز والشوكولاتة الداكنة؟ كيف يؤثران على الكوليسترول عند تناولهما معا؟ يعرف كل من اللوز والشوكولاتة الداكنة بفوائده الصحية عند تناوله بشكل منفرد، إذ يحتوي كل منهما على عناصر غذائية ومركبات نباتية مرتبطة بدعم صحة القلب، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الجمع بينهما قد يحقق تأثيرا أقوى، خصوصا فيما يتعلق بخفض الكوليسترول الضار وتحسين بعض مؤشرات صحة القلب وفقا لموقع Verwell Health. أظهرت بعض الدراسات أن تناول اللوز مع الشوكولاتة الداكنة قد يحدث تأثيرا تآزريا على مستويات الكوليسترول، ما قد يسهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار أو ما يعرف اختصارا بـ LDL بشكل أكثر فاعلية مقارن بتناول كل منهما على حدة. في إحدى الدراسات تناول 31 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هذه المكونات ضمن أنظمة غذائية مختلفة، حيث قارن الباحثون بين 4 حالات غذائية استمرت لمدة 4 أسابيع لكل منهما. نظام غذائي أمريكي نموذجي خال من اللوز والشوكولاتة والكاكاو، نظام غذائي يعتمد على اللوز فقط بجرعة تزيد عن 42 جرام يوميا، وأيضا نظام غذائي يعتمد على الشوكولاتة والكاكاو، شمل 43 جراما من الشوكولاتة الداكنة و 18 جرام من مسحوق الكاكاو يوميا. كذلك أظهرت النتائج أن الجمع بين اللوز
والشوكولاتة الداكنة والكاكاو أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة الصغيرة والكثيفة. وتعد هذه الجزيئات أكثر خطورة على صحة الشرايين لأنها قادرة على التسلل إلى جدرانها بسهولة أكبر من الجزيئات الأكبر حجما، مما يسهم في تكوين اللويحات الشريانية. إلى جانب تأثيره عند دمجه مع الشوكولاتة الداكنة، يمتلك اللوز فوائد مستقلة تدعم صحة القلب بطرق عدة، منها احتوائه على مجموعة من المعادن والمركبات النباتية التي ترتبط بتحسين صحة القلب، بما في ذلك المساعدة في خفض الكوليسترول الضار مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد أو زيادتها. أيضا احتوائه على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، هي دهون صحية تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، كما تعد بديل أفضل من الدهون المشبعة الموجودة في بعض المنتجات الحيوانية مثل الألبان. أيضا مساهمة في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، تشير دراسات إلى أن تناول اللوز قد يحسن دهون الدم ويساعد على خفض وزن الجسم، إضافة إلى تقليل مستوى البروتين الشحمي. أما بالنسبة للشوكولاتة الداكنة، تحتوي على مركبات نباتية نشطة تعرف باسم الفلافونويد التي تلعب دورا مهما في دعم صحة القلب، تعمل على تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية و خفض ضغط الدم وتقليل التهابات في الجسم والمساهمة في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، توفير مضادات أكسدة تحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وأيضا دعم وظيفة بطانة الأوعية الدموية، أي الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التمدد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية عند تناولها باعتدال وبشكل منتظم. سلم الله الجميع من كل مكروه، صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نتواصل معكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. تكنولوجيا.

مع هذا الوقت بالنسبة للذكاء الاصطناعي وفي المستقبل ستكون المحادثات الفورية أو تطبيقات المحادثات الفورية تكون أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام. دردشة متخفية ميتا تطلق ميزة إنكوجنيتو التشات على واتساب. يوم الأربعاء أطلقت أو أعلنت ميتا عن طرح هذه الميزة الجديدة اسمتها الدردشة المتخفية لمساعدة الذكاء الصناعي الخاص بها على تطبيق واتساب في إطار سعيها لمعالجة مخاوف خصوصية البيانات. قالت ميتا أن الدردشات المتخفية ستعمل بواسطة تقنية المعالجة الخاصة بها مما يضمن بقاء المحادثات غير مرئية لأي شخص بما في ذلك الشركة نفسها. أضافت الشركة في منشور على مدونتها: محادثاتك لا تحفظ وتختفي رسائلك تلقائيا، مما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أحد. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي غالبا ما يشارك فيه الناس معلومات حساسة سواء شخصية أو مالية أو صحية أو متعلقة بالعمل مع مساعدي الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية حيال كيفية تخزين الشركات بياناتهم أو استخدامها. رئيس واتساب ذكر في مؤتمر صحفي يقول: بدأنا نطرح الكثير من الأسئلة المهمة عن حياتنا على أنظمة الذكاء الاصطناعي. لا يبدو دائما أنه يجب عليك مشاركة المعلومات الكامنة وراء هذه الأسئلة مع الشركات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه. أشار موقع الشركة على الإنترنت أن الشركة التواصل الاجتماعي تستخدم الرسائل التي يشاركها الناس مع ميتا AI لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكن المحادثات الشخصية على واتساب تظل محمية بتشفير من طرف إلى طرف ولا يمكن الوصول إليها لهذا الغرض. كذلك أضاف أن الدردشة المتخفية تقتصر حاليا على النصوص، مما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من تحميل أصوات، وأن الذكاء الاصطناعي سيحتوي أيضا على ضوابط أمان مدمجة، إذ يرفض الإجابة على الأسئلة الإشكالية أو يوجه المحادثات في اتجاهات مختلفة. لكن هناك من يحذر أن محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بالخصوصية التي تعتقدها. كشفت دراسة بحثية منشورة على موقع ليك للأم عن المخاطر خصوصية قالت أنها تطول عددا من أبرز منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها تشات جي بي تي وكلود وغروك، عبر ما وصفه الباحثون بتسرب بيانات المحادثات والبيانات التعريفية إلى خدمات تتبع وإعلانات تابعة لجهات خارجية. وفقا للبحث، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بوجود أدوات تحليل ومتابعة داخل هذه الخدمات، بل أيضا بالطريقة التي يمكن أن ترتبط بها روابط المحادثات وبيانات المستخدمين بمعرفات إعلانية وملفات تعريف على الإنترنت. هذا ما كتبه نسيم رمضان عن الشرق الأوسط. يقول: القائمون على الدراسات أنهم اختبروا 4 منصات للذكاء الاصطناعي ووجدوا أكثر من 13 أداة تتبع خارجية، مع الإشارة إلى أن جميع المنصات 4 التي شملها الاختبار كانت متأثرة بدرجات مختلفة. كما يذكر الموقع أن هذه الممارسات لا تشرح للمستخدمين بشكل مباشر وواضح، رغم أن السياسات الخصوصية الخاصة بالشركة تؤكد جميع المحادثات وبيانات الاستخدام والاعتماد على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بجهات خارجية لأغراض تتعلق بالتحليلات والإعلانات. يعني مثلا وجد الباحثون أن تشات جي بي تي كان يرسل رابط المحادثة الكامل وعنوان الصفحة إلى جوجل أناليتكس عند تحميل الصفحة للمستخدمين المسجلين ضمن الفئة المجانية، بصرف النظر عن قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط وفقا لما أورده التقرير. كما رصدوا في جروك تسرب رابط المحادثة وعنوانها إلى جوجل أناليتكس،
وغيرها من أيضا الأدوات مثل دبل كليك في بعض الحالات إلى تيك توك وميتا، مع ملاحظة أن بعض المحادثات أو الصور المرتبطة بها قد تكون متاحة علنا في سياقات المشاركة. لكن ماذا عن جوجل جيميناي الذي دخل مدرجات الكرة العربية من الرعاية إلى تجربة المشجعين؟ هذا في الوسط الرياضي. لم تعد رعاية شركات تكنولوجيا للرياضة تقتصر على شعار يظهر على اللوحات أو حملة إعلانية مرافقة للمباريات، فمع دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري تتحول الرعاية التقنية لمحاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المشجع والفريق. في هذا السياق أعلنت جوجل اختيار جيميناي مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي راعيا تقنية رسمية للمنتخبين الوطنيين العراقي والمغربي لكرة القدم في شراكة أقليمية تستهدف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المشجعين رقميا. بالتالي تقوم الشركة وفق الإعلان على توظيف جيميناي لتقريب المنتخبات من جماهيرها داخل المنطقة وخارجها عبر تسهيل التواصل الرقمي وابتكار محتوى تفاعلي وتقديم طرق جديدة للتفاعل مع اللاعبين والفرق. لكن أهمية الخطوة لا تكمن فقط في ارتباط اسم جوجل بمنتخبين عربيين لهما قاعدة جماهيرية واسعة، بل في اختبار سؤال أوسع: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل المشجع شريكا في صناعة التجربة لا مجرد متلق للمحتوى؟ تكنولوجيا، هذه تكنولوجيا في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: صباح الهمة والنشاط، لا تطفئ همتك بسبب تعب عابر، فكل طريق عظيم يبدأ بخطوة صغيرة وصبر جميل. جدد نيتك واستعن بالله وابدأ من جديد، فالأيام تمضي والسعيد من ملأها عملا وإنجازا. تذكر دائما أن الله يرى سعيك ولن يضيع تعب بذل بإخلاص. شكرا يا سالم الهاجري، صباحتك سعيدة. وأيضا أبو حمود تحياتنا الصباحية لك. صباح الخير أيضا لسالم الكلباني، تحياتنا الصباحية لك. طيب، هذا عتب من سليمان العاصم إن ما قريت الرسالة سابقا لظروف الوقت يا سليمان، والرسالة طويلة نوعا ما، لكن إن شاء الله ولا يهمك في المرات القادمة. كل الشكر لك على طيب المتابعة. وصباح الخير أيضا أم ناصر الهادي، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لتواصلك. شكرا أيضا لكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية في هذه المساحة من برنامجكم أحلى صباح. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج الزميل أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

0: سلطنة عمان.
1: التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان ترحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي، وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. تصعيد ميداني متواصل في الجنوب اللبناني وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. مقتل أكثر من 25 شخصا إثر هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ودعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرة التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: الحمد لله على سلامتك وما تشوفي شر يا الغالية.
2: الشر ما يجيك يا ولدي.
1: أريدك من اليوم ورايح ما تفكري في أي شيء، وما دمت أنا موجود فلا تخافي على أي واحد منا.
2: ما دمت أنت موجود أنا كل خوفي الحين من إخوانك عليك.
1: ما كان هذا رأيك، وأنا بعدني ما قلت شيء.
2: ما يحتاج تقول، أبوك قالها من زمان.
3: لا تخافي على مخالف من إخوانه، خافي على إخوانه منه. في يوم من الأيام أنت بروحش بتعرفي متى الوقت المناسب.
2: مخالف قال وقت،
3: والوقت لما يجي لازم تكون أنت في انتظاره وجاهز في نفس الوقت.
1: وأنا أنتظر إشارتك وجاهز.
3: ساعتها لا تبخلي عليه بالنصيحة يا بسرة، وعرفي أن طريقكم واحد، وهذا اللي أنا أتمناه.
2: كل شيطان وله مرجان.
3: خذ كل كلمة منها مثل السراج اللي ينور لك دربك، ومثل الدليل اللي يقودك حتى توصل بأمان.
1: ولكل غاية وسيلة للوصول.
2: والميزان اللي بيتنفذ فيه وصية أبوك؟
1: العصا اللي تنمسك من النص.
2: المهم إنه ما تميل كفة على حساب كفة.
1: طمني وتفضلي الشنطة
2: فيها اللي اتفقنا عليه.
1: وببدأ معاهم من اليوم.

0: اخوانه واخوانه واخوانه، من رجعنا ما يفكر الا بس باخوانه.
1: وانا اقول لك اخوانه.
0: وانت بعد؟
1: ايوه.
0: انا وين وهو وين؟
1: هو ما رجع الا علشانهم.
0: وانا ما نسيت.
1: اذا لا تتخلي عنه وتعرقلي.
0: انا اتخلى عنه واعرقله؟ لا تظلمني بكلامك هذا يا نجيب.
1: انت من البدايه وافقتي باللي عزم عليه.
0: ما هين علي الايام الغربه.
1: بنت الحلال، فرضتها الظروف اللي تعرفيها
0: والدراسات العليا.
1: سلاحكم الاول في مشواركم
0: والمشاريع اللي قررنا ننقلها هنا.
1: بيجيبها الوقت علشان تتحقق.
0: كيف كيف وهو لحد الحين ولا على باله؟
1: يعني عقيل، انا حقيقه مستغرب من اللي اسمعه منك.
0: انت مستغرب مني انا؟ وهو بس خبرني، انت تشوفه طبيعي؟
1: مستغرب منك لانك انت اكثر وحده فهمتينه.
0: بس من رجعنا صرت اشوفه مختلف، كل تصرفاته احسها بدون حسبان.
1: ما قال لك ولا مره ان كل شيء محسوب حسابه؟
0: قالها اكثر من مره، وكل مره اغتاظ لما اسمعها.
1: ليش؟
0: لاني ما فاهمه ايش يقصد. او تضحك بعد يا نجيب.
1: الله، جالس افكر يعني كيف بيكون حالك لو عرفتي باللي ناوي يسويه.

0: أنا جيتك علشان أتكلم معك لأنك أنت أكبر أخواني كلهم.
1: أكيد أكيد ما يغيب عن سمو أخلاقك أنك تبدأ معاي
0: من بدايتها.
1: أخشى أني ما سمعتك.
0: أخشى أني سمعتك تقول سمو أخلاقي.
1: قلت وأنت تستحق هالكلمة.
0: لا والله، مخالف وعنده سمو أخلاق شيء يضحك.
1: ما فهمتك، ما لك كأنك تحولت؟
0: أنا ما أريد هنسير.
2: أنت وكأنك تقول لي أني أنا أنافقك يعني؟
0: وأقول لك ما أريد نفاق منك.
3: أنت مو بقاك، توك بخير
0: وبعدني بخير. أنت ليش متنعشل كذا وتقول ذا الكلام؟
3: أنا ما قلت كلمة غلط.
0: ما أريدك تقول كلمة وأنت تقصد غيرها.
1: أنا كلامي واضح وقانوني وما يعرف الهلامية.
0: إذا لا تسمعني كلام يتفسر مية تفسير.
2: كل هذا الكلام أنت قاعد تقول لحالنا نحن؟
0: أكيد. ما حال الطوفة اللي وراك؟
3: إلزم حدودك ولا تتعداها معي في الكلام.
0: إذا جاوبني، إذا تريدني أكمل كلام معك علشان تستفيد.
1: عفوا، علشان أستفيد قلت؟
0: إذا ما يناسبك ممكن تخبرني من الحين.
2: أنت ما جاء منك شيء غير مناسب، والدليل المسباح اللي عطيتني إياه.
0: توقعتك بتقدر هديتي وبتعرف إيش معنى الأخ يذكر أخوه وهو مسافر.
3: وإن قال لك غير هذا الكلام، أنا لما أشوفه على الساعة أقدرك.
0: ولما تعرف عن طيحة أمك وما تزورها.
1: أمي؟
2: قلت أمي؟
3: ذيك أمنا ما أمك.
0: كأني ذكرتك بها الحين.
1: أنت قول اللي عندك، ليش جالس تخلط الأمور في بعضها؟
0: أنا بعدني ما سمعت ردك.
2: أنا ما يردني عن أمي إلا الشريد القوي.
0: أنت تكذب.
3: لا، أنت زودتها ونسيت من جالس تكلم قدامك.
0: أكلم طاووس نافش ريشة ومعلي عريشة ويقود طيشة.
1: أنا الصقر.
2: أنا نمر.
4: أنا ليث.
0: وأنا مخالف، واشترط عليكم شرط لو بغيتوا تستفيدوا مني.
1: ايه تامر أمر.
2: أنا كلي آذان صارخ.
3: تعجبني أناقتك في الكلام.
0: اللي يريد مساعدتي في أي شيء لازم ينفذ اللي أقول له عليه.
5: إنا مستمعون بما تأمرون.
0: وكل شيء ممكن يكون بشرط تحقيق المضمون.

0: أيوة أنا تأخرت، بس أنت علمتني أني أتمهل في كل أموري.
1: وأظنك تعلمت مني وأنت تتلته معاي في كل مكان أروحه. متى يكون الوقت المناسب؟ ولا بعدك ما انفطام؟ صحيح، هين مصاصتك؟ ما أشوفه، هين مصاصة؟
0: فهمنك. تسمح لي أسألك سؤال في بالي؟
1: بالي؟ سمعت؟ ها ايش ودينا اندونيسيا؟ بعيد اندونيسيا والله بالي عاد نجيت. اسال هات ايش عندك.
0: انزين، ليش انا من دون اخواني؟ اقصد يعني ليش اخترتني انا؟
1: انا اصطفيتك لانك بعدك طاهر وبريء، لكن لا تخلي طيبتك تاثر على رغبتك.
0: تقصد يعني الوجه الثاني اللي قلت لي عنه في يوم من الايام؟
1: الوجه اللي ما يعرف أحد غيري وغير أمك المرحومة حورية.
0: أنا خاف من أفرمني لأنهم ما متعودين علي أبدا.
1: لو مسكت العصا من النص تنجح، شد ورخي، لا تكون يابس ولا لي.
0: كل شيء في وقته.
1: صح، والوقت المناسب لا تهمله، خصوصا إذا اقترب منك. خصوصا إذا اقترب منك.
0: العم أبو نعيم.
2: لحظة مخالف، أنا بغيت أكلمك بالأول.
1: دائما لما تكشف وجهك الثاني قدامهم ابدأ بأكبرهم. أبو نعيم.
0: أبو نعيم،
3: أنا هنا موجود كظلك يا مخالف.
0: أريد منك متابعتهم كلهم خلال هذه الأيام.
3: بالتأكيد المؤكد تقصد إخوانك.
0: لا، أقصد الجيران. طبعا أقصد إخواني.
3: كنت أتأكد وحسب. ما بك يا مخالف؟
0: ما في وقت لمثل هذه الأسئلة. سوي اللي قلت لك عليه وبشكل ضروري.
3: أها، قلت بشكل ضروري، والضروري هو ما تدعو إليه الحاجة، وهو ما ليس منه بد، وهو أيضا ما حمل عليه الإنسان.
0: أوه، الله يخليك، حصص اللغة العربية تأجلها الحين.
3: لا أخفيك أمرا، إنك تحرجني بأسلوبك هذا.
0: إذن ابعد نفسك عن الإحراج وبلا ذا الكلام الزايد، أريد معلومات مفيدة. تفضل.
3: بالأمر، سأتحرك، وأرجو أرجو أن تراجع نفسك في طريقة كلامك

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: يبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفضل المفكرة الذكية.
1: الود والحب نبعثه لكم يا أصدقائي الأطفال العباقرة، ونرجو منكم أنكم تتابعونا من الآن وحتى 11 صباحا، ومعنا طبعا أكيد فقرات جميلة ومنوعة بحضور مجموعة من المواهب المتميزة، فخلوكم معنا وتابعونا.
0: خلوكم معنا أصدقائنا الأطفال وتابعونا في رحلة اليوم، والحلقة جميلة مليئة بالمعلومات والفقرات الرائعة، فأهلا وسهلا بكم، ونحن سعداء جدا بمتابعتكم ومشاركتكم لنا في برنامجكم المفكرة الذكية. وخلونا في البداية هكذا ترحب بكم أسرة طاقم برنامج المفكرة الذكية، معكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، ومعكم عبر ناقل الصوت أنا رفال بنت عبدالله الذيابية،
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
2: وأنا يا أصدقائي الرائعين حلا بنت ماجد الرحبية،
0: وهذه تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية.
1: أصدقائي الأطفال كونوا معنا وتابعونا مع فقراتنا المنوعة.

0: اللهم احفظ بلادنا عمان وأدم عليها الأمن والأمان. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم رحلة برنامجنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية واللي يأتيكم كل سبت من الساعة 9:30 وحتى 11:00 صباحا. وخلوني كذا في البداية أرحب بزملائي في الاستوديو ونقولهم صباح الخير. صباح الخير عبد الرحمن، كيف حالك؟
1: صباح الخير يا رفال، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف أمورك أنت؟ كيف النفسية؟
1: خير الحمد لله.
0: في نشاط؟
1: إن شاء الله.
0: كيف المدرسة معك؟
1: زين الحمد لله، ونحن قريبين من الاختبارات النهائية. لازم كل طالب يشد حيل عشان يجيب درجات عالية.
0: صح، والله يوفقكم إن شاء الله. بما أن نحن برنامجنا اسمه المفكرة الذكية، عطنا كذا كلمة للأطفال يعني في فترة اختبارات، يعني المفكرة أيضا مهمة، إيش يسجلوا فيها؟ سجلوا فيها جدول مذاكرة،
1: أهدافهم ويومياتهم والأحداث اللي والأشياء اللي يطلبها منهم المعلم يسويها.
0: بالضبط، هذه الأشياء تساعدهم في دراستهم، صحيح؟
1: أيوة أكيد.
0: وخلونا بعد نرحب بصديقتنا ميس. صباح الخير يا ميس.
1: صديقتنا
0: حلا. صباح الخير يا حلا.
2: أهلا وسهلا فيك يا رفال، وأهلا فيك يا عبد الرحمن. وخلوني أرحب أصدقائي الأطفال، وأنا سعيد اليوم أني بكون معاكم وأسمع أصوات أصدقائنا الأطفال اللي بيشاركونا في البرنامج. وطبعا أكيد معانا فقرات منوعة ومختلفة تتنوع بين المسابقات والمواهب والضيوف اللي بيشاركونا في مختلف الأفكار اللي نطرحها خلال البرنامج.
0: جميل يا صديقتنا حلا. طيب عبد الرحمن، ممكن كذا تخبر الأصدقائنا المستمعين عن فقرات برنامجنا، إيش عن عناوين الفقرات؟
1: طبعا أول فقرة وأهم فقرة فقرة مسابقة مفكرة الذكية، وهي أن نحن نطرح سؤال واللي جاب سؤال صح يدخل معانا في السحب وإن شاء الله فال الفوز. وطبعا الفقرة الثانية بعد معانا فقرة موهبة تصنعني، وهي ان نحن نستضيف موهبة او وضيف يكون معانا داخل الاستوديو
0: ويشاركنا هذا الضيف بنجاحاته وبالمواهب اللي يمتلكها علشان أصدقائنا الأطفال يستمتعوا معانا في هذه الفقرة وأيضا يستفيدوا ويكون عندهم دافع وشغف إنهم يهتموا بمواهبهم، صحيح؟
1: طبعا.
0: وبعد إيش فقرة أخرى معانا عبد الرحمن؟
1: فقرة اقترح حلا، وهذه الفقرة نحن نطرح فيها عليكم سؤال أو مشكلة
0: من واقع حياتنا.
1: أيوة، ونستمع
0: من واقع الحياة فنستمع لأفكاركم وحلولكم
1: لهذه المشكلة.
0: بالضبط. وبعد عندنا فكرة يا صديقنا عبد الرحمن، موهبة فقرة، وهي فقرة فكرة من المفكرة، نستضيف فيها معنا ضيفة تخبرنا عن مفكرتها وإيش تكتب فيها، لأن نحن نحب نشجع الأطفال على أهمية وجود المفكرة، لأن المفكرة تساعدهم في أشياء كثيرة في حياتهم. فيا أصدقاء تابعوا برنامجنا، استفيدوا أكثر واستمتعوا معنا، وإن شاء الله نكملين معاكم رحلة البرنامج. فاصل ونرجع لكم.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفكرة الذكية، ومعكم فقرات مسابقة مفكرتنا الذكية، واللي نقوم فيها بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة فينا، ومن ثم نعطيكم أصدقائنا الأطفال فكرة ذهبية من داخل المفكرة، وأيضا يكون معها سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات. ولكن يا أصدقاء، لازم أول شيء تقولوا للمفكرة كلمة السر. إيش هي كلمة السر؟
1: كلمة السر اللي لازم تقولوها وتحفظوها، هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية. وبعدين طبعا مفكرتنا راح تفتح وتعطيكم فكرة ذهبية ومعها سؤال وأيضا معلومة مفيدة.
0: بالضبط. إذن يا أصدقاء، لا تنسوا أهم شيء عشان تفتح معكم مفكرتنا، نعطيها كلمة السر. وخلونا في البداية هكذا نرحب بالمدرسة اللي راح تكون معانا في مسابقتنا، مدرسة وطن السلام، وكل الشكر لمساعدة المديرة حليمة اليعقوبي اللي هكذا نسقت معانا بمجموعة من الطلاب اللي راح يشاركونا اليوم، وإن شاء الله يستفيدوا من مفكرتنا الذكية، وأيضا نحن نستفيد من مواهبهم الجميلة ومن مشاركاتهم الرائعة. وخلونا هكذا يا أصدقاء ناخذ أول اتصال معانا في حلقة اليوم، ونقول السلام عليكم وصباح الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
2: وعليكم وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا صديقتنا أمجاد؟
2: الحمد لله بخير.
0: يا صديقتنا كيف النشاط اليوم؟
2: زين.
0: زين ولا نص نص؟ حسة نص نص يعني. شوف إيش هادية، ما متحمسة؟
2: لا زين.
0: متحمسة؟ لا.
2: نعم.
0: زين، في البداية نحن نريد نسألك سؤال. أنتي عندش مفكرة في البيت؟
2: نعم.
0: إيش تكتبي في المفكرة؟
2: عن حياتي اليومية.
0: حلو. وهل يعني تحسين المفكرة مهمة لأن تكون معاش؟
2: نعم. جميل. لأنها تحمل فيه ذكريات.
0: جميل ورائع يا صديقتنا. طيب، عندش مواهب حابة تشاركين إياها؟
2: الموهبة القراءة.
0: القراءة. تحب تقرأ صديقتنا أمجاد؟ وإيش الأشياء اللي تحب تقرأيها أو الكتب اللي تقرأيها؟
2: القصص.
0: القصص. وتنصح يا أصدقائنا الأطفال بالقراءة؟
2: نعم،
0: لأن القراءة مهمة جدا وهي غذاء للروح. صح؟
2: صح.
0: طيب يا صديقتنا، الحين جاهزة للمسابقة؟
2: نعم.
0: يلا، إيش نقول للمفكرة؟
2: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
1: الجمعة، تعرف على منجزات بلادنا الغالية عمان.
0: إذن يا صديقتنا ندعوك أن تقرأي وتتابع الأحداث المحلية لتعرفي أكثر عن المنجزات التي تتحقق على أرض بلادنا الغالية عمان. طيب؟
2: طيب.
0: الحين جاهزة للسؤال؟
2: نعم.
0: يقول لك يا صديقتنا السؤال، في مركز تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاحه يوم الثلاثاء الماضي، انزين، وكان هذا المركز في شركة نفط عمان، تنمية نفط عمان، وهذا المركز يراقب ويدير حقول النفط والغاز عن بعد، يعني من مكان واحد، فإيش اسم هذا المركز؟ هل هو بيت الهيثم أم مركز الخدمات؟
2: نعم،
0: ركزي يا صديقتنا في السؤال. يقولش يا صديقتنا، في مركز تفضل صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بافتتاحه يوم الثلاثاء الماضي في شركة تنمية نفط عمان، وهذا المركز يا صديقتنا يراقب ويدير حقول النفط والغاز عن بعد من مكان واحد. انزين، ايش اسم هذا المركز؟ نحن نريد اسم هذا المركز. انا بعطيك خيارين، هل اسمه بيت الهيثم أم مركز الخدمات؟ هل
2: بيت الهيثم؟
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا. إذن الإجابة هي بيت الهيثم. خلينا كذا نستمع للمعلومة اللي مجهزينها صديقنا عبد الرحمن عن هذه الإجابة.
1: طبعا يا أصدقائي، بيت الهيثم هو عبارة عن إيش؟ عن مكان استراتيجي متكامل يراقب ويدير حقول النفط والغاز ومحطات تصدير الطاقة عن بعد من مكان واحد.
0: إذن يا أصدقائنا أتمنى أنكم استفدتم من المعلومة. إذن بيت الهيثم هو عبارة عن مكان استراتيجي متكامل يراقب ويدير حقول النفط والغاز ومحطات تصدير الطاقة عن بعد من مكان واحد. شكرا يا صديقتنا. حابة تقولي شيء آخر؟
2: نعم.
0: شاركينا إياها يا صديقتنا.
2: أريد أوصل لأبي الغالي عبارات.
0: تفضلي.
2: أبي أنت لست مجرد جزء من حياتي، أنت الأصل الذي تمت منه كل أحلامي. أفتخر بكوني بنتا لرجل لم يكسره الزمن ولم يساوم يوما على مبادئه. خطوط التعب في وجه أبي هي أوسمة شرف تحكي قصة سنوات قضاها ليجعل أيامنا أكثر سهولة. أعظم الدروس لم أتعلمها من الكتب بل من رؤية ظهر أبي المنحني من التعب لكي تبقى رؤوسنا مرفوعة.
0: الله يطول بأعمار آبائنا ويرحم آباء المتوفين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. حابة تقول شيء آخر يا صديقتنا؟
2: لا.
0: شكرا لك على مشاركتك معنا، وأيضا خلونا هكذا نشكر مديرة المدرسة اللي شاركوا طلابها معنا اليوم في مسابقة مفكرة الذكية الأستاذة شريفة البريكي، وإن شاء الله هكذا بدايتهم كانت مع أمجاد وكانت مكالمة رائعة، وإن شاء الله هكذا يكون الطلاب الباقين مكالمات جميلة ورائعة ونستفيد منها
1: إن شاء الله.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا صديقتنا. نأخذ اتصال آخر. نقول السلام عليكم يا أسماء.
1: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا صديقتنا، كيف الحال؟
3: بخير والحمد لله.
1: ما شاء الله صديقتنا نشيطة ومتحمسة. طيب نعم. يا صديقتنا ممكن تخبرينا اسمك الثلاثي؟
3: اسماء بنت عبد الله بن سالم سعيد الخنصوري.
1: والنعم فيك يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا أول شيء بنسألك سؤال، أنت عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم.
1: إيش تحبي تكتبي فيها؟
3: أكتب فيها أهدافي وأحيانا أحلامي، وأكتب بعض الحكم والنصائح والأشياء التي أتعلمها كل يوم.
1: جميل جدا يا صديقتنا. طيب يا صديقتي إيش رأيك تشاركينا واحدة من هذه الحكم اللي كتبتيها، لأن شكلها أنا وصديقتي حالا نحتاجها.
3: نعم بكل سرور. يستطيع الإنسان إنجاز الشيء الذي يريده إذا ركز عليه بشدة، وما ليل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، صح لسانك يا صديقتنا، وإن شاء الله أن يكون أصدقاء الأطفال أيضا استفادوا منها. طيب يا صديقتي إيش رأيك نروح للسؤال؟
3: حسنا.
1: طيب يا صديقتنا أول شيء لازم تقولي كلمة السر، تعرفيها ولا؟
3: أعرفها.
1: إيش هي؟ يلا قولي.
3: هيا يا مفكرة يا ذكية اعطيني سكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة. السبت شارك في دورات الحساب الذهني. طبعا يا صديقتنا أسماء تقترح عليك المفكرة أنك تشاركي في دورات الحساب الذهني خلال إجازة صيفية، لأنها هي مفيدة عشان تطوري مهاراتك في الرياضيات والتركيز وسرعة البديهة. طيب
3: طيب
1: طيب يا صديقتنا الحين نروح للسؤال، تريد سهل ولا صعب ولا متوسط؟
0: سهل سهل إن شاء الله السؤال. لا تخافي.
1: أيوة السؤال إن شاء الله
0: أسئلتنا حلوة والله وسهلة وفيها معلومات مفيدة.
1: أيوة أيوة أكيد. طيب يا صديقتنا
0: جاهزة؟
1: جاهزة.
3: نعم جاهزة.
1: يلا السؤال يقول، إذا كنت يا صديقتنا مشاركة في سباق ماراثون وتخطيت المركز الثاني، كم يكون ترتيبك في السباق؟
3: الأول.
1: فكر زين يا صديقتنا لك السؤال، إذا كنت أنتي مشاركة في سباق وتعديتي المركز الثاني، تخطيتي المركز الثاني، كم يكون ترتيبك؟ ها صديقتنا فكري.
3: المركز الثاني.
1: أيوة الحمد لله إجابتك صحيحة، ما شاء الله أنتي ذكية. طبعا الإجابة الثاني، لأن الثاني أصبح ترتيب الثالث وأنتي أصبحتي الثاني خلف الأول. حلو يا صديقتنا.
3: طيب
1: طيب يا صديقتنا تحبي تضيفي شيء آخر، كلمة شكر، إهداء، أي شيء؟
3: نعم
1: تفضلي.
3: عندي مشاركة فقرة وطنية قصيرة.
0: طيب يلا نستمع.
3: تحب عمان في قلوبنا كالنسمات العليلة التي نتنفسها كل يوم. عمان يا دار السلام ومحضن المجد العظيم، سنبقى نرفع راية الوطن بالعلم والقيم الكريمة.
1: ما شاء الله، شكرا شكرا يا صديقتنا، شكرا لك.
3: وأيضا عندي نصائح لأصدقاء الأطفال، أنصحهم أن ينظموا وقتهم ويجتهدوا في دراستهم ويقللوا من استخدام الهاتف ويحترموا والديهم ومعلميهم، لأن النجاح يبدأ بخطوة صغيرة ثم يكبر مع الاجتهاد.
1: أكيد يا صديقتنا، أكيد كلامك صحيح، شكرا شكرا.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل في برنامجكم المفكرة الذكية، والآن مع فقرة موهبتي تصنعني. خلونا نرحب بالمواهب اللي مشاركتنا اليوم في الاستوديو: آية بنت سليمان الهنائي وقبس بنت شيخان السالمي. أهلا وسهلا فيكم بنات.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
0: زينين؟
2: الحمد لله.
0: مستعدينكم تشاركونا مواهبكم في البرنامج؟
2: نعم.
0: طيب في البداية كل واحدة تعرفنا عن نفسها وإيش هي مواهبها. نبدأ مع من؟ يلا اليمين، نبدأ مع آية.
3: معكم آية بنت سليمان الهنائي من مدرسة عائشة بن طلحة للتعليم الأساسي، مقيدة بالصف العاشر، اهتم بالبيئة، كيف نبتكر حلول بسيطة.
0: أهلا وسهلا.
4: معكم قبس شيخان شكيلية، المدير التنفيذي لمشروع إيكو جلو. أنا طالب في الصف العاشر من ولاية بهلة، أهوى الرسم والكتابة والتصميم، وأسخر هذه المواهب لتحويل الأفكار العلمية إلى مشاريع لها هوية بصرية وقوية وجاذبية تقنية.
0: أهلا وسهلا فيكم. خبرونا إيش هي مشاركاتكم وإنجازاتكم؟
4: إنجازي الأكبر حاليا هو قيادة الفريق، ولي مشاركات ومساهمات سابقة مثل مسابقة ركاز ومعرض الزراعة المستدامة وسلامة الأغذية ضمن فعالية

0: الأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومشاركة في فعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية ومشاركات أخرى كثيرة مما صقل شخصيتي في الإدارة والابتكار.
1: جميل يا صديقتنا. وانتي يا آية؟
2: شاركنا مع بعض في نفس المسابقات، حيث في مسابقة ركاز الأعمال الريادية دخلنا في جو التنافس وتعلمنا كيف نبدأ مشروعنا بعقلية تجارية صحيحة، وفي معرض الزراعة المستدامة ركزنا أكثر على الجانب العلمي وكيف يمكن أن نبتكر حلولا تحمي بيئتنا وأمننا الغذائي. أما في فعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية فكانت فرصة ذهبية لنا لنعرض كيف نحول الأشياء عديمة الفائدة لابتكار وفكرة لها قيمة. وطبعا البداية والأساس كانت من معرض المدرسة للأعمال الريادية، هناك جربنا أولى خطواتنا ومنها انطلقنا لجميع المشاركات.
1: جميل. طبعا آية وقبس لديهم مشروع البلاستيك الحيوي القابل للأكل، العنوان يعني يخلينا كيف يعني بلاستيك وقابل للأكل، فخبرونا عن هذا الابتكار اللي موجود معاكم وما هي فكرة هذا الابتكار.
0: ابتكار إيكو جلو هو حل بيئي ذكي لإنتاج بلاستيك حي ومستدام صالح للأكل. الفكرة نبعت مني عندما لاحظت كميات ماء الأرز المهدرة يوميا، فقررت تحويل هذا الهدر إلى منتج صديق للبيئة. أهدافنا هي تقليل التلوث البلاستيكي وتقديم بديل عماني رخيص التكلفة وعالي الجودة، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الأغذية.
1: رائع. إنزين، كيف اشتغلتم على هذا المشروع وما هي مراحله؟
2: مشروعنا بدأ بفكرة بسيطة كان كل همنا فيها نضمن درجات مادة ريادة الأعمال، حل محل أي طالب يدور على تميز الدراسي. لكن نقطة التحول الحقيقية كانت لما طلعنا من أسوار الصف وشاركنا في مسابقة ركاز. هناك لما واجهنا الجمهور واللجنة شعرنا بحجم المسؤولية والاهتمام، فالموضوع ما عاد مجرد درجات في ورقة، في الموضوع تحول لشغف حقيقي. حسينا أن نملك حل لمشكلة عالمية تخنق بيئتنا العمانية. من هنا بدأت رحلة التعب الحقيقي، مررنا بتجارب فاشلة في المختبرات، مرة المنتجين يتكسر ومرة الوصفة تفشل، بس في كل مرة كنا نتذكر حماسنا في ركاز والمسابقات الأخرى ونرجع نطور الوصفة من جديد. اشتغلنا على نسب النشأ المستخلص من ماء الأرز وفشلنا وعدلنا لحد ما وصلنا للبلاستيك الحيوي المرن والشفاف.
1: رائع. انزين، هل هذا المنتج يخدم البيئة المحلية؟
0: نعم، يخدمها بقوة من خلال استغلال الهدر لتحقيق الاقتصاد الدائري.
1: رائع. هل فاز هذا المشروع اللي انتو قمتوا فيه بجوائز معينة؟
2: إذا بنتكلم على الجوائز فكنا قريبين جدا من الفوز في مسابقة ركاز، حيث حصلنا على المركز الأول في التصفيات الأولى، ورغم أننا بذلنا جهدنا إلا أنه ما وقع الاختيار علينا الفوز. فهذه اللحظة شعرنا بالحزن، ولكن لأنه تعبنا على المشروع، لكن هذا الحزن ما وقفنا، بالعكس استوعبنا أن مشاركتنا في منصة مثل ركاز بحد ذاتها كانت فوز لنا وخبرة ما تتعوض. واليوم إحنا كملنا وطورنا المشروع وإن شاء الله مستقبلا نحقق مراكز تليق باسم عمان.
1: رائع. طبعا أصدقائنا هل جايبين المشروع معاكم أو نموذج؟ أيوة. أو شيء، فخلونا كذا نشوف مع بعض. أنا تحمست يعني. طبعا صديقتنا قاعدة تطلع لنا الحين النموذج من الأعمال اللي قاموا فيها.
2: أولا هذه نماذج للتجارب الفاشلة.
1: جميل.
2: عند كان محاولاتنا إلى أنه نحصل على جودة مثالية، وهذا بلاستيك بدأ بالتحلل في غضون 3 أشهر.
1: رائع.
2: أما عن العينات،
1: طبعا أصدقائنا في الأستوديو جايبين معاهم العينات ومشروعهم، فبالعكس فكرة رائعة. هذا ويش؟
2: هذه شريحة من البلاستيك اللي بنشتغل عليها في يعني تغليف وصناعة الأكياس.
1: حلو. بعد هذا؟
2: أيوه.
1: صراحة إنجاز رائع أنا أشوفه. جميل أصدقائنا الأطفال. طيب يا صديقتنا آية وصديقتنا قبس، هل لديكم ابتكارات أخرى؟
0: نعم، كعقل مبتكر لا أتوقف عند فكرة واحدة، لدي اهتمامات عميقة في البرمجة والتصميم والفن والكتابة.
1: حلو.
0: ابتكار القادم هو The Bio QR، وهو عبارة عن باركود ذكي يطبع مباشر على الفواكه والخضروات باستخدام أحبار طبيعية وصالحة للأكل. هدفي منه هو إلغاء الملصقات البلاستيكية تماما.
1: حلو، مشروع رائع. وانت يا صديقتنا آية هل في خطة الآن مستقبلية ولا؟
2: لصناعة في تطوير هذا البلاستيك الحيوي فكرت بصناعة أكياس الشتلات الزراعية. فبدل من المزارع تشتري شتلة في كيس بلاستيك أسود لا يتحلل غير في مئات السنين يرميه، فإحنا نصنع له كيس من بلاستيك من ماء أرز المزارع يتمش الشتلة بكيسها في الأرض، والكيس يتحلل ويتحول إلى سماد للجذور. وفكرت أيضا بالصحون البصرية اللي نستخدمها في تجارب الأحياء والكيمياء، فكفكرة في المدارس أنه نصنع هذه الصحون لاستخدام مرة واحدة فقط ثم تتحلل.
1: يعني الحين اللي قمت فيه هذا المشروع، هذا البلاستيك يتحلل؟
2: أيوة، في غضون 3 أشهر.
1: في غضون 3 أشهر يتحلل البلاستيك اللي قاموا فيه البنات. ومن وين يعني صنعته؟ من ماء؟
2: من ماء الأرز بالإضافة إلى مكونات حيوية طبيعية أخرى.
1: رائع صراحة، أنا عجبني. طيب ما يعني إيش أضافت لكم المشاركة في المحافل والمسابقات؟ إيش استفدتوا منها؟
0: المشاركة في هذه المسابقات لم تكن مجرد عرض للمشروع، بل كانت مدرسة لبناء الشخصية.
1: صحيح.
0: لقد منحتني الثقة المطلقة في الوقوف خلف فكرتي والدفاع عنها، وعلمتني الاعتماد على النفس، والأهم من ذلك أنها علمتني فن التعامل مع مختلف الفئات. فمن خلال هذه الرحلة تعلمت كيف أخاطب الأكاديمي بلغة العلم، وكيف أقنع رجل الأعمال بلغة الأرقام، وكيف ألهم زميلاتي الطلبة بلغة الشغف. هذه التجارب جعلتني أدرك أن القائد الناجح هو من يمتلك لك الذكاء الاجتماعي لمد الجسور مع الجميع.
1: جميل. ما هي نصيحتكم للطلبة الذين لديهم شغف في جانب الابتكار؟
2: نصيحتنا لكل طالب لديه فكرة أو شغف بالابتكار، لا تخلي بس هدفك للدرجات، ولا يكسر خاطرك الفشل في البداية أو عدم الفوز في مسابقة. فنحن بأنفسنا بدأنا من أجل الدرجة وشعرنا بالحزن عندما لم يحالفنا الحظ في ركاز، لكننا أكملنا وبدأنا بأبسط الأدوات اللي حواليك، مثل ما بدأنا بماء الأرز. خلي قلبك قوي أمام التجارب الفاشلة في المختبرات، لأن المبتكر الحقيقي هو الذي يحول كل عثرة لخطوة جديدة، والجائزة الكبرى هي الأثر التي يتركه في بيئة وطنك.
1: جميل يا أصدقاء. أنا ما هي طموحاتكم في المستقبل؟
0: طموحي هو أنا أن أرى إيكو جلو علامة تجارية عالمية مسجلة باسم سلطنة عمان، وأن أكون رائدة أعمال تساهم في بناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.
1: إن شاء الله توصلي للي تتمنيه يا رب. وأنت يا صديقتنا آية؟
2: أحب أكمل على نقطتنا أن إحنا نعرف تماماً أن هذا الطموح والشغف كطالبات لن يكوي وحده لكي يوصلنا للقمة، فكل هذا لن يتحقق إلا بدعم حقيقي من الجهات المعنية والمهتمين بالابتكارات. فنحن نحتاج إلى الدعم الذي يشجعنا لنطور وصفة البلاستيك لمستوى صناعي، ونحتاج إلى حاضنة تتبنى فكرتنا وتوفر لنا الأدوات اللازمة لنحول هذا المشروع من مجرد ابتكار طلابي إلى واقع ملموس يخدم اقتصادنا وبيئتنا لنحقق بيئة خضراء.
1: صدقوني يعني كل مشروع فكرة عظيمة وبداية جميلة، وأنتوا عندكم شغف واستمرار رح يوصل للي تتمنوه تشوفوه إن شاء الله كذا مشروع كبير. فقط يحتاج منكم الاستمرار والمحاولة مرة ومرتين وثلاثة، ورح توصلوا باللي تتمنوا بإذن الله تعالى. خلونا كذا نختم بسؤال: من اللي يشجعكم للاستمرار دائما؟ لكل ناجح هناك خلف الكواليس أشخاص يكونوا معاهم في هذه الرحلة حتى يصلوا إلى ما يريد، فخبرونا من هم اللي شجعوكم للاستمرار في رحلة الابتكار.
0: الدعم الأول يأتي من عائلتي التي آمنت بقدراتي، وبالتأكيد قوة الانسجام بيني وبين زميلاتي في الفريق. وأما عن مشرفات المشروع الأستاذة رحمة العبري وأمل المحروقي، فقد كان لهن دورا كبير في تعزيز جودة المشروع والمساهمة بالمعلومات والتشجيع المستمر. وأتقدم بالشكر لمديرة المدرسة الفاضلة ثريا الهنائية، هذا التشجيع هو الوقود الذي يدفعني لتطوير الفكرة يوما بعد يوم.
1: ونحن من هذا المنبر نشكركم على مشاركتكم معنا. وأنت يا آية؟
2: إحنا نستمد قوتنا من كل حد يشوف فينا مبتكرات عمانيات قادرات للصناعة والتغيير، وهذا الدعم هو اللي خلينا نؤمن أن رحلتنا بعدها في البداية. فأكيد طبعا ما ننسى زميلتنا أساور شكيلي التي كان لها دور كبير في وصولنا اليوم، وهي أيضا جزء من مشروعنا، فخضنا مع بعض جميع هذه المعارض والمشاركات، ولكن لم تسنح لها الفرصة اليوم بالحضور معنا ومشاركتنا الحديث.
1: ونحن من هذا المنبر نشكر زميلاتنا آية وقبس على مشاركتهم معنا في فقرة موهبتي تصنعني، وإن شاء الله نشوف ابتكاركم يتوج في أعلى المراتب، وإن شاء الله تصلوا للأحلام اللي تتمنوها بإذن الله تعالى. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: ما شغل الخيار الثاني.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفكرة الذكية. وخلونا كذا يا أصدقائنا الأطفال في البداية نذكركم بمسابقتنا المفكرة الذكية اللي فيها كلمة السر. إيش رأيكم كذا نذكركم بكلمة السر؟ عبد الرحمن خبر المستمعين عن كلمة السر.
2: طيب يا أصدقاء الأطفال، كلمة السر اللي لازم تقولوها، هيا يا مفكرة يا ذكية اعطيني فكرة ذهبية، وبعدين طبعا المفكرة راح تشتغل معاكم وتعطيكم سؤال وأيضا معلومة مفيدة.
1: طبعا يا أصدقاء لازم تقولي كلمة السر، إذا ما قلت كلمة السر ترى المفكرة معنا تزعل وتقفل المفكرة، لا سؤال ولا فكرة ولا غيره شي. فركزوا، يعني أهم شيء هلا هلا في المفكرة وعطوها كلمة السر. انزين يا أصدقاء انزين، ايش رايكم الحين ناخذ اتصال؟ ومعانا اتصال، نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله،
4: كيف الحال يا صديقتنا؟
3: بخير والحمد لله.
4: أعطينا اسمك الثلاثي يا صديقتنا.
3: عائشة يوسف شنين الكحالية.
4: طيب
3: ولاية
4: السحم. طيب يا صديقتنا عائشة، هل لديك مفكرة في المنزل؟
3: نعم.
1: وش تكتبي في المفكرة؟
3: أكتب بها كلمات تحفيزية تذكرني دائما بأن أسعى للنجاح.
4: طيب يا صديقتنا، إيش هي مواهبك؟
3: إلقاء الشعر والرسم.
1: جميل، صديقتنا حلا هي من مواهبها إلقاء الشعر والرسم. عندش قصيدة؟
3: نعم.
1: يا صديقتنا قصر على صوت المذياع، اسمعينا من سماعة الهاتف. طيب أول شي سويه آية حلوة صديقتنا، بعد الصوت نعتذر من صديقتنا وناخذ اتصال آخر، ونقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
4: كيف الحال يا صديقتنا؟ عارفين عليك
5: بخير. أنا اسمي شيخة هيثم البريكي من الصف السادس.
4: طيب
5: مدرسة وطن السلام.
1: أهلا طيب. وسهلا يا صديقتنا.
4: طيب يا صديقتنا، هل لديك مفكرة في البيت؟
5: نعم لدي مفكرة خاصة بي.
4: جميل يا صديقتنا، طيب إيش هي مواهبك؟
5: من مواهبي تلاوة القرآن الكريم، وقد شاركت في الحلقة الأولى في مسابقة التلاوة والصوت الحسن، وحصلت على المركز الأول على ولاية صحم، والمركز الثالث على المحافظة.
1: ما شاء الله.
5: وبإذن الله أشارك في السنة القادمة وأحصل على مركز متقدم. ومن مواهبي أيضا الرسم، أستمتع برسم المناظر الطبيعية والشخصيات الكرتونية.
4: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، وإن شاء الله تكوني حافظة لكتاب الله كامل. طيب يا صديقتنا، تعرفي إيش هي كلمة السر عشان تفتح لنا المفكرة؟
5: نعم، كلمة السر هي هيا يا مفكرة يا ذكية اعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
2: الاثنين، اكتشف تقنية الهولوغرام.
4: نقترح عليك يا صديقتنا اكتشاف تقنية الهولوغرام والتعرف على أهمياتها واستخداماتها، وأن تضيف هذه المعلومات إلى قائمة معلوماتك العلمية
5: إن شاء الله.
1: طيب الحين جاهزة للسؤال صديقتنا؟
5: نعم جاهزة.
4: صح أم خطأ؟ تقنية الهولوغرام هي تقنية حديثة تستخدم لعرض الصور وأشكال ثلاثية الأبعاد لتبدو وكأنها حقيقية تتحرك في الهواء دون الحاجة إلى لمسها.
5: صحيح.
4: صحيحة إجابتك يا صديقتنا، ونشكرك على اتصالك. شكرا لك يا صديقتنا.
5: صوتي معي كلمة شكر.
4: تفضلي.
5: الحمد لله على ما أنا عليه الآن، وهو فضل من ربي، فالحمد لله حمدا كثيرا تستديم به النعم. أصل شكري لمديرة مدرسة وطن السلام الأستاذة شريفة البريكي، ومساعدة المديرة الأستاذة حليمة اليعقوبي، وامتناني لمعلمات العزيزات اللواتي زرعن فينا العلم والثقة، وكان لجهودهن أثر كبير في كل خطوة ننجزها. وأخص بالشكر المعلمة الرائعة الأستاذة نور الشموسية، وأيضا أمي وأبي سندي الأول ودعمي الدائم، الذين كانا دائما بجانبي بالدعاء والتشجيع والصبر. فما وصلت إليه بعد فضل الله إلا بفضلهما واهتمامهما. شكرا لكل من كان له فضل علي، وأنتم دائما جزء من دعائي.
1: ونحن من هذا المنبر نشكرك يا صديقتنا على مشاركتك معنا، شكرا لك يا صديقتنا.
5: عفوا.
1: وخلونا بعد نشوف صديقنا عبد الرحمن عنده معلومة يريد يشاركنا إياها. إيش رأيك عبد الرحمن تطرح لنا المعلومة؟
2: أكيد أكيد. طبعا يا أصدقائي أنا أقول لكم معلومة عن تقنية الهولوجرام. تستخدم تقنية الهولوجرام يا أصدقائي في التعليم والعروض الفنية والألعاب، حيث تساعد الناس على مشاهدة الأشياء بطريقة كذا ممتعة وواضحة وأيضا جميلة.
1: جميل، أتمنى أصدقائنا الأطفال هكذا يستفيدوا دائما من معلومات وأسئلة مفكرتنا الذكية. ناخذ اتصال آخر. قل السلام عليكم يا مريم.
2: السلام عليكم يا مريم، كيف الحال؟
0: الحمد لله.
2: في البداية ممكن تعرفين عن اسمك الثلاثي؟
0: أنا الطالبة مريم بنت عمر بن راشد الكحالية من مقيدة بالصف السابع من مدرسة وطن السلام من ولاية صحم.
2: والنعم فيك يا صديقتنا. يا صديقتنا أول شيء، أنت عندك مفكرة في البيت؟
0: نعم لدي.
2: إيش تحبي تكتبي فيها؟
0: عندي لدي مفكرة صغيرة أحب أكتب فيها أفكاري والأشياء الجميلة التي أتعلمها كل يوم.
2: جميل جميل يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا، نحن الحين فترة اختبارات صح؟
0: نعم.
2: أنت جاهزة الاختبارات؟ ذاكرتي؟ نظمتي جدولك؟
0: نعم نظمت.
2: أيوة إن شاء الله. وكل الطلاب إن تكون، وندعي إننا إحنا كل الطلاب تكون معهم الاختبارات سهلة وجميلة ويعرفوا يحلوا يعني. حلو يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا إيش رأيك نروح للمفكرة؟
0: نعم.
2: طيب لازم تقولي كلمة السر، تعرفيها؟
0: نعم.
2: إيش هي كلمة السر؟
0: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة. الأحد، تعرف على السمت العماني الأصيل. طبعا يا صديقتنا مفكرتنا تقترح عليك انك انت تزوري احد كبار السن في عائلتك او في القرية عشان تتعرفي على آداب السمت العماني في المجالس. طيب
0: نعم.
2: اي يوم تنفذي هذا الفكرة؟ يوم الأحد. حلو، بكرة. اي وقت انت فاضيه فيه، مثلا تروح تجلسي مع جدتك ولا جدك تخليهم يعرفوك على آداب السمت العماني في المجالس. طيب
0: نعم.
2: حلو، الحين نروح للسؤال.
1: صديقتنا نريد حماس، يلا جاهزه للسؤال؟ وين الحماس؟
0: نعم جاهزه.
1: ايوه نريد استعداد. أيوة. وحماس.
2: حلو يا صديقتنا، السؤال يقول صح ام خطا، دائما دله القهوه تكون حاضره في المجالس، وفي هناك بعض القواعد عند تغنيم القهوة للضيوف، ومنها مسك الدلة باليمين والفنجان باليسار، صح ولا خطأ؟
0: صح.
2: مسك الدلة باليمين والفنجان باليسار، صح أم خطأ؟ ركزي يا صديقتنا.
1: الدلة نمسكها بأي يد يا صديقتنا، والفنجان بأي يد؟ لما نتفول
2: أو نغنم.
1: ها؟ صديقتنا وينش؟
0: الدلة تكون دائما باليد اليسرى.
1: أيوة.
0: والفنجان بيكون باليد اليمنى.
2: أيوة صح، أكيد عشان لما نعطي الضيف لازم نكون باليد اليمين، ما نعطي باليد اليسار.
0: صح.
1: فهمتي ليش يعني نحن نمسك الفنجان باليد اليمين؟
0: نعم،
1: لأن لما نعطي الضيوف لازم باليد اليمين ما نعطيهم باليسار، هذا من الآداب والسمت العماني.
2: ايوه، اصلا هو شويه صعب انك تمسكها باليسار الدله، لكن عادي هي مع الوقت تتعود.
1: شكرا لك يا صديقتنا على مشاركتك معنا.
0: العفو.
1: فاصل وراجعي لكم اصدقائنا الاطفال.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل ومع فقرة فكرة من المفكرة. وخلونا نرحب بصديقتنا اللي راح تشاركنا هذه الفقرة، جمانة بنت موسى بن حمود المحروقي. أهلا وسهلا يا صديقتنا.
1: هلا وسهلا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله زينة.
0: عرفينا في البداية عن نفسك وعن مواهبك يا جمانة.
1: أنا جمانة بنت موسى بن حمود المحروقية، عمري 11 سنة، من الصف الخامس من مدرسة أصيلة بنت قيس البوسعيدية. مواهبي هي الفروسية والجمباز والعزف، وحاليا أنا في المنتخب العماني للمبارزة.
0: ما شاء الله يا صديقتنا، خبرينا عن المفكرة مالك، إيش اسمها؟
1: سميتها أنا أستطيع، لأن أكتب فيها أهدافي وطموحاتي اللي أريد أحققها.
0: حلو، إنزين، إيش رأيك في أهمية المفكرة يعني للطفل؟ هل الأطفال والطلاب لازم إنه يكون عندهم مفكرة؟
1: يعني أنا أنصحهم إنه يكون عندهم مفكرة، لأن المفكرة تساعدهم على ينظموا وقتهم ويتذكروا أهدافهم وأحلامهم، وتخليهم يشعروا بالفخر لما يشوفوا الأشياء اللي أنجزوها.
0: جميل، إيش رأيك أريد أشوف المفكرة مالش، ممكن؟
1: تفضل.
0: طبعا صديقتنا جمانة مفكرتها لونها جميل وكاتبة فيها اسمها. شوف، أنا ما بفتح للخصوصية، ما أعرف، يمكن في أشياء خاصة، في أسرار، ولا عادي؟
1: عادي عادي.
0: جميل، صديقتنا جمان مفكرتها فيها أشياء رائعة، تتكلم عن قيمة الوقت وأنا أستطيع، تعطي نفسها كذا عبارات تحفيزية، وفيها جدولها اليومي. يعني صراحة يعني مثل ما يقولوا أشياء جميلة. جمان يعني إيش علاقتك بالمفكرة؟ واجد قوية، تحب أن يكون؟
1: أحس أنها هي نفس صديقتي.
0: من متى بدأ يكون عندك مفكرة؟
1: من سنتين.
0: من سنتين، يعني من فترة. فأنت كل سنة يكون عندك مفكرة معينة ولا يعني؟
1: أيوة، كان عندي مفكرتين قبل، ولكن خلاص يعني امتلئن، وهذه الثالثة.
0: إنزين، كل مفكرة يكون حالها اسم يعني تعطيها بداية السنة؟
1: أيوة.
0: إيش كان أسماء المفكرات اللي قبل؟
1: المفكرة اللي قبل هذه كانت صديقتي الذكية.
0: حلو، اسم رائع.
1: قبلها كانت مفكرتي الجميلة.
0: ليش صديقتي الذكية؟
1: لأنها أحس نفس صديقتي أنها تكون معي نفس طول الوقت.
0: حلو، طيب يا صديقتنا، إيش الأهداف اللي يعني تكتبيها في المفكرة؟
1: أهدافي أني أتفوق في دراستي، وأطور نفسي أكثر في المبارزة، وأقرأ كتب أكثر، وأتعلم مهارات جديدة، وأكون شخص ناجح ويفيد الناس في المستقبل.
0: إن شاء الله تكوني شخص ناجح، وإن شاء الله كذا نشوفك في أعلى المراتب يا صديقتنا. إنزين، من وجهة نظرك، هل تعتقدي أن المفكرة تساعد الطلاب على التفوق والتميز في الدراسة؟
1: نعم، مثلا الكتب فيها الواجبات المنزلية.
0: حلو،
1: والأشياء اللي خضوها عشان بعدين يذاكروها ويستعدوا للامتحانات.
0: جميل، يعني هي أيضا تعرفي بعد فكرة أنه يكتبوا فيها جدول المذاكرة.
1: أيوه،
0: عشان لأن نحن الحين مقبلين على فترة اختبارات نهائية.
1: أيوه،
0: كيف الاستعداد؟
1: زين الحمد لله.
0: بديت تذاكري ولا بعد يعني شوية قصد؟
1: أيوة بديت.
0: يلا الله يوفقكم إن شاء الله يا صديقتنا. زين، نحن الحين رح نعطيكي عبارة ومقولة، إنزين، من مفكرتنا الذهبية الذكية مالنا، ونريدك تخبرينا وش فهمت من هذه العبارة والمقولة. المقولة تقول يا صديقتنا: لا تجعلي العوائق توقف مسيرك، إذا واجهتي حائطا فلا تقف أمامه، بل حاولي أن تتسلقي.
1: أنا فهمت من العبارة إن الإنسان ما يستسلم إذا واجه صعوبة أو مشكلة، بل يحاول مرة ثانية ويجتهد حتى ينجح، لأن كل شخص ممكن يواجه عوائق، لكن القوي هو اللي يكمل ويحاول يوصل لهدفه مهما كانت التحديات.
0: الله يا صديقتنا، إجابة رائعة. طيب خبرينا عن طموحك في المستقبل.
1: طموحي أن أطور عزفي بعد حصولي على المركز الثاني على مستوى مسقط، وأكون إنسانة ناجحة مو متميزة، وأحقق أحلامي، وأرفع اسم أهلي وبلدي، وأفيد الناس بعلمي وإنجازاتي.
0: حابة تضيفي كلمة أخيرة أو نصيحة للأطفال؟
1: أحب أن أخبركم أن كل شخص يكون عنده مفكرة تفيده، ويكتب فيها جدوله اليومي، وطموحاته وأهدافه عشان تفيدهم في المستقبل. وحابة أشكر أهلي وأمي وأخواني عشان هم اللي ساعدوني عشان يكون عندي مفكرات ساعدني في حياتي.
0: ونحن من هذا المنبر نشكر صديقتنا جمانة المحروقي على مشاركتها معنا، ونتمنى لها التوفيق والنجاح، وإن شاء الله دائما تكون المفكرة خير مرافق وصديق لك في الأيام القادمة وتوصلك إن شاء الله للأشياء اللي تتمنيها. شكرا لك يا جمانة.
1: عفوا.
0: شكرا لصديقتنا جمانة على هذه المشاركة. مواصلين معكم أصدقائنا الأطفال، فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، وخلونا الآن أيضا مع فقرة موهبتي تصنعني، ونستقبل عبر الاتصال الهاتفي الطالبة المتميزة حور بنت نوح بن سالم المعمري من ولاية عبري اللي تشاركنا في هذه الفقرة، وهي موهوبة في كتابة المقال والإلقاء والفن والتصميم وبرمجة الروبوت وغيرها من المواهب. خلونا نتعرف معها أكثر لنتعرف على شغفها وطموحها. وفي البداية صديقتنا، صباح الخير وكيف حالك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الحمد لله.
0: كيف حالك يا صديقتنا حور؟
1: الحمد لله.
0: خبرينا عن نفسك أكثر، وإيش هي مشاركاتك؟
1: أنا حور المعمري، طالبة بالصف التاسع بمدرسة الهيال للتعليم الأساسي. أنا لست مجرد طالبة، بل أنا باحثة عن التميز في كل ميدان، من فصاحة اللغة العربية والتحديد الأدبي إلى تحديات اللغة الإنجليزية، وصولا إلى رحاب أسبوع العلوم والرياضيات وعلوم الأمن الإلكتروني. أنا الروح التي تؤمن أن الموهبة تبدأ بفكرة وتكبر بالعمل.
0: جميل يا صديقتنا، خبرينا عن أهم إنجازاتك.
1: إنجازاتي هي قصص من النجاح صغتها بعزيمتي، فقد حققت المركز الثاني على مستوى محافظتي الظاهرة في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي، والمركز الرابع في مسابقة شهر اللغة العربية عن مقالي الذي كان يتحدث عن الانتماء للوطن. ولكن الفخر الحقيقي يكمن في ابتكاراتي التي ولدت من قلب البيئة، بطارية بالميرا التي استنقطت فيها نوى التمر لتعطي طاقة خضراء، وابتكاري في إشراقة ابتكار وهو المحلل الفركتلي، الجهاز الذي يحول المخلفات إلى سماد نقي بلا روائح ليصادق البيئة ويخدم الإنسان.
0: طيب يا صديقتنا، ممكن تكلمينا عن أهم المسابقات اللي شاركتي فيها؟ هل في مسابقات شاركتي فيها الآن؟
1: لقد حلقت في سماء المنافسات بجرأة، من مسابقة الابتكارات الطلابية ومسابقة إشراقة ابتكار، كما كان لي حضور لافت في مسابقات الأمن الإلكتروني والهكر التي أقيمت بواسطة مدرسة سعد بن عبادة، ووصلت إبداعات الفنية لقلب بيت الزبير في مسقط، وملتقى مع إبداعنا يرقى بالظاهرة، وحاليا أنتظر بشموخ نتائج مسابقات المستثمر الذكي ووطني سياحة وإبداع ورسائل الشباب.
0: إن شاء الله، الله يوفقك يا صديقتنا. طيب خبرينا عن موهبتك في كتابة المقال، متى بدأت وكيف طورت هذه الموهبة؟
1: بدأت الموهبة كترتيلة عذبة مع حصي لجزء عما منذ أن كنت في الروضة، فاستقام بياني، طورتها عبر المنابر الإذاعية التي اعتليتها في مدرستي وفي مدارس أخرى كمدرسة أسماء بنت الصوت. كتبت عن الكثير مثل الانتماء للوطن والنظافة المدرسية، لأنني أؤمن أن القلم هو السلاح الأقوى لزرع القيم وبناء الفكر.
0: جميل يا صديقتنا، أنت حصلت على المركز الثاني على مستوى الظاهرة في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي، صحيح يا صديقتنا؟
1: نعم.
0: حدثينا عن هذه المسابقة.
1: كانت هذه المشاركة من المشاركات الأولى بقيادة الأستاذة سهير الغاصي، واجهنا تحديات في التركيب والبرمجة، ولن أنسى اللحظات العصيبة حين تعطل الروبوت وضيق الوقت الذي كان يداهمنا، ولكن بالإصرار وتوجيه المدربات والمعلمات ومديرة المدرسة حولنا تلك الصعوبات إلى فوز مستحق بمراكز متقدمة.
0: جميل يا صديقتنا. طبعا أيضا أنت صممتي فيديوهات توعوية عن الأمن الرقمي، ممكن تخبرينا عنها وإيش الهدف منها؟
1: هذه المسابقات كانت مسابقات على مستوى المدرسة، استخدمت الذكاء الاصطناعي لتصميم هذه الفيديوهات، والهدف منها هي حماية جيلنا من مخاطر العالم الرقمي بأسلوب مبتكر.
0: جميل يا صديقتنا، عندك كلمة أخيرة حابة توجهيها من منبر فقرتنا موهبتي تصنعني؟
1: نعم بالتأكيد،
0: تفضلي.
1: كلمتي هي رسالة حب معطرة بالامتنان لشمس حياتي أمي وأبي، وللقدوة الملهمة مديرة مدرستي الأستاذة مريم البلوشي التي كانت الداعم الأول والمحرك لكل نجاحاتي، ولمعلماتي الغاليات وصديقاتي الوفيات. لكل من يسمعني، اجعل من طموحك طاقة متجددة، لا تنطفئ كبطاريتنا بطارية بالميرا التي استمدت قوتها من الأرض لتضيء السماء. شكرا لكم.
0: شكرا لك يا صديقتنا المتميزة حور بنت نوح بن سالم المعمري على مشاركتك اليوم معنا في برنامج المفكرة الذكية، ونتمنى لك كل التوفيق والتميز في دراستك ونشوفك في أعلى المراتب. كل الود والتحية والتقدير لك ولأسرتك الكريمة. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: أهلا وسهلا أصدقائنا الأطفال في فقرتكم المليئة بالأفكار الجميلة والخيار الواسع، فقرة اقترح حلا. في هذه الفقرة نقترح عليكم سؤال أو مشكلة ما من واقع حياتنا، ونستمع لأفكاركم وحلولكم الذكية لهذه المشكلة. وسؤالنا اليوم أصدقائنا الأطفال يقول إيش يقول يا عبد الرحمن؟
1: سؤالنا يقول: بعض الأطفال يقضون وقتا طويلا على الأجهزة الإلكترونية، فما هي الأنشطة الممتعة اللي نقترحها واللي يمكن أنها تساعد الأطفال أنهم يتحركوا ويلعبوا ويقضي وقت مفيد بعيد عن الشاشات الإلكترونية؟
0: إذن يا أصدقاء هيا شاركونا أفكاركم الجميلة وحلولكم الذكية لهذه المشكلة.
1: وخلونا أول شيء أنا أعطيكم اقتراحاتي. لو قالوا لي أنا أقترح بعض الأنشطة أو حلوة للأطفال تبعدهم عن الألعاب الإلكترونية، بقول مثلا لعبة البحث عن الكنز، نخبي أشياء بسيطة في البيت أو الحديقة ونعطيهم تلميحات وهم يدوروا عليها، هذه تخليهم يتحركوا ويفكروا.
0: حلو.
1: وأيضا لعبة تجارب بسيطة مثل خلط ألوان أو تجربة بركان صغير ويتعلموا ويستمتعوا في نفس الوقت.
0: جميل يا صديقنا عبد الرحمن، كذا شارككم من أفكار. وخلونا نحن أيضا نريد نعرف أفكار أصدقائنا المتصلين. نقول السلام عليكم صديقتنا درر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا صديقتنا؟
2: خير الحمد لله.
0: إيش هي أفكارك وحلولك لهذه المشكلة اللي طرحناها؟
2: في هذا العصر أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءاً كبيراً من حياة الأطفال، لذلك من المهم أن نساعدهم على استثمار أوقاتهم في أنشطة ممتعة ومفيدة تنمي أجسامهم وعقولهم. وأقترح تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضات المختلفة مثل كرة القدم والسباحة وركوب الدراجات والجري، لأنها تقوي الجسم وتزيد النشاط والثقة بالنفس. كما يمكن تنظيم ألعاب جماعية ومسابقات حركية بين الأصدقاء والعائلة، فذلك ينمي روح التعاون ويجعل أوقاتهم مليئة بالحماس والمرح. ومن الجميل أيضا تشجيعهم على الهوايات المفيدة مثل الرسم والزراعة والأعمال اليدوية والكثافة والرحلات، حتى يكتشفوا مواهبهم ويبتعدوا عن الجلوس الطويل أمام الشاشات. وأرى أن دور الأسرة والمدرسة مهم جدا في تقديم القدوة الحسنة وتنظيم أوقات الأطفال، لأن الطفل عندما يجد التشجيع والاهتمام سيختار الحركة واللعب المفيد بكل سعادة.
0: جميل يا صديقتنا، شكرا لك على مشاركتك. وناخذ اتصال آخر. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: كيف حالك يا صديقتنا؟ من اسمك؟
3: اسمي رتيل الوهابي.
0: أهلا وسهلا. إيش هي أفكارك للمشكلة اللي طرحناها؟
3: يعني مثل استخدام ألعاب لتنمية المهارة وتنمية الذكاء.
0: حلو.
3: والرسم وأنشطة أخرى تساعد على تنمية الذكاء والمهارة
0: عشان نبتعد عن الشاشات، صحيح؟
3: أجل.
0: جميل، شكرا لك يا صديقتنا رتيل.
3: عفوا.
0: معنا صديقتنا رفن. قل السلام عليكم.
4: السلام. وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. استمعتي للسؤال إلى المشكلة؟
4: لا.
0: صديقتنا نقول لك المشكلة هي إن بعض الأطفال يقضون وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية، فما هي الأنشطة الممتعة التي تقترحيها عشان تساعد الأطفال على الحركة واللعب وقضاء وقت ممتع بعيد عن الشاشات؟
4: لعب كرة القدم أو كرة السلة مع الأصدقاء.
0: حلو.
4: وش بقى؟ أندية أو مراكز الترفيه، تعلم السباحة، الزراعة وسقي النباتات، اشتراك في مسابقات الجري والقفز.
0: جميل يا صديقتنا، شكرا لك. معنا اتصال آخر. نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا صديقتنا منار؟
5: الحمد لله بخير.
0: استمعتي للسؤال؟
5: نعم.
0: إيش إجابتك؟ إيش هي أفكارك؟
5: أفكاري وش هو السؤال؟
0: بعض الأطفال يقضون وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية، فما هي الأنشطة الممتعة اللي تقترحيها علشان تساعدهم إنه يعني على الحركة واللعب وقضاء وقت بعيد عن الشاشات؟
5: في أنشطة كثيرة، ومنهم اللعب بالدراجة، الكنز، الألعاب التعليمية.
0: جميل.
5: وأيضا
0: يا صديقتنا،
5: وأيضا لعب نفط الحبل وشد الحبل.
0: حلو، شكرا لك يا صديقتنا على مشاركتك معنا. ومعنا آخر مكالمة صديقتنا سندس. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: استمعتي إلى السؤال يا صديقتنا؟
6: نعم.
0: وإيش هي إجابتك؟ إيش هي إجابتك يا صديقتنا على السؤال؟
6: لم أسمع السؤال جيدا. لكن
0: الأطفال اللي يقضون وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية، ما هي الأنشطة الممتعة اللي تقترحيها علشان تساعدهم على الحركة واللعب وقضاء وقت بعيد عن هذه الشاشات؟
6: مثلا ركوب الدراجة، واللعب بالرمل عند الذهاب للشاطئ، والقفز بالحبل، واللعب بالكرة، والغميضة، والبحث عن المفقود.
0: جميل يا صديقتنا، شكرا لك على مشاركتك معنا. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: جد.
1: أهلا وسهلا أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل. هكذا نحن وصلنا إلى نهاية فقرتنا في رحلة المفكرة الذكية، وخلونا في البداية نقول ألف ألف مبروك للفائزين معانا في مسابقة مفكرة الذكية. ألف مبروك لصديقتنا أمجاد بنت عبد اللطيف بن سليمان البلوشي،
0: ألف مبروك.
1: وألف مبروك لصديقتنا أسماء بنت عبد الله بن سالم الخنصوري، ألف ألف مبروك. وأيضا ألف مبروك للمواهب اللي شاركتنا، آية بنت سليمان الهنائي، وألف مبروك لقبس بنت شيخان الشكيلي، وأيضا ألف مبروك لصديقتنا جمانة بنت موسى بن حمود المحروقي. أصدقائنا الأطفال، إن شاء الله هكذا استمتعتوا معنا في حلقة اليوم، وكانت حلقة خفيفة لطيفة معاكم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، وكنا معكم في التقديم أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
0: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
2: وأنا حدا بنت ماجد الرحبي،
1: وتقبلوا تحيات مخرجتنا صفية الحمداني. وفي ختام رحلتنا الممتعة يا أصدقاء المفكرة الذكية، كونوا واثقين بأنفسكم، واجعلوا النجاح هدفكم والأخلاق طريقكم، وكونوا أبناء عمان الأوفياء. إن شاء الله يعني نكون كلنا قادرين لخدمة هذا الوطن الغالي بالعلم والعمل والإخلاص. حفظ الله عمان وسيدي جلالة السلطان، وإلى اللقاء.
0: في أمان الله.

الثاني عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات أوائل شهر يونيو المقبل. شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي يناقش الدور الاستراتيجي للحكومات في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، إلى جانب استعراض الفرص المرتبطة بالإدارة الرقمية لهذه المناطق. ترأس وفد سلطنة عمان معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون ريال عماني. وقعت مدينة صحار الصناعية عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب. المصنع سيكون متخصصا في صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وآسيا وأشكال الحديد والصلب الأخرى. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في رفض السوق المحلي بالمنتجات الحديدية والصلبة ودعم قطاع التصدير وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية بعد الاستحواذ الناجح لمجموعة جندال العالمية على شركة القمر للحديد، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للشركات العالمية في البيئة الاستثمارية العمانية وخطط التوسع الطموحة للمجموعة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلاله بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر معالي السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهمه. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأنها. أربع دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جديدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر المقبل، في إشارة لاستكمال المفاوضات الأمريكية الصينية بعد القمة الثنائية التي اختتمت بين الجانبين في بكين. اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جديد

جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الهدنة ستمدد لمدة 45 يوما أخرى في محاولة لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات، مشيرة إلى عقد جولة جديدة من المحادثات يومي 2 و3 من يونيو المقبلين بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في إرساء سلام دائم بين الجانبين. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على البقاع والبلدات جنوبي لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم 3 مسعفين، وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في حروف قضاء النبطية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى أكثر من 2900 قتيل ونحو 9000 جريح. في المقابل، قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للقوات الإسرائيلية على أطراف بلدة حداثة جنوب لبنان، واستهدف بمسيرات ثكنات عسكرية وآليات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين في غارات إسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن من بين القتلى 3 نساء وطفل، وإن الغارات استهدفت مبنى سكني يقطنه 100 الأشخاص إضافة إلى سيارات مدنية. من جانبها، زعمت إسرائيل أن الغارات استهدفت قياديين في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين. قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 إضافة إلى 47 إصابة. وأوضحت أن عناصر الإنقاذ ما زالت مستمرة في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل والبحث عن ناجين في إحباط جديد لآمال التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. من جهتها، قالت روسيا إن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في جنوبي شرق موسكو. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي، وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. ولبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات أوائل شهر يونيو المقبل. أعد لكم نشرة الأخبار من دائرة التحرير السمعي أحمد بن عبد الله الندادي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: محفظات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. يتعزز حضور سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي مع فوزها بحق استضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلة في نما لخدمات المياه، في إنجاز يعكس نضجا مؤسسيا متقدما وكفاءة تشغيلية متنامية، وأيضا رؤية استراتيجية تستشرف مستقبل هذا القطاع الحيوي. مستمعينا، أسهمت جهود تحسين الكفاءة التشغيلية وتبني ممارسات متقدمة في إدارة الشبكات في خفض نسبة فاقد المياه من 48% إلى أقل من 33% بنهاية 2025، ومن المخطط له أيضا أن تنخفض هذه النسبة خلال العام الحالي 2026 إلى 30%. يشكل طبعا قطاع المياه في سلطنة عمان أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة في ظل تحديات طبيعية ومناخية تستدعي إدارة رشيدة ومرنة للموارد. وقد تبنت أيضا الجهات المعنية نهجا تكامليا يرتكز على تطوير البنية الأساسية وتوسيع شبكات التوزيع، وأيضا توظيف التقنيات الحديثة في تشغيل المنظومات المائية بكفاءة عالية. أسهمت هذه الجهود في تحسين أيضا جودة الخدمات وتقليص فاقد المياه وتعزيز استدامة الموارد بما يواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. حديثنا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات يتركز على فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلا في نما لخدمات المياه، وأيضا مشاريع بقيمة 44 مليون ريال عماني تقريبا تعزز منظومة المياه، تنعكس مباشرة على نمط حياة المجتمع وتدعم استدامة المدن وتواكب التوسع العمراني. تأهيل شبكات بأطوال 1200 كيلومتر في مختلف المحافظات، استبدال أكثر من 45 ألف توصيلة منزلية لتعزيز موثوقية الإمداد المائي. ضيفنا في هذه الحلقة المهندس عبد الله بن محمد النعيمي، رئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه. مهندس عبد الله، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم أخي يعقوب.
1: مستمعينا، نخرج لفاصل ثم نعود للحديث مع ضيفنا حول هذه الموضوعات.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج من المحافظات، نناقش فيه أبرز الموضوعات التي تخص المنظومة المياه في سلطنة عمان. حديثنا عن فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028، وأيضا المشاريع الأخرى للمياه في سلطنة عمان. مهندس عبد الله بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه، هو ضيفنا في هذه الحلقة. أجدد الترحيب بك مهندس مرة أخرى في هذه الحلقة. مشاريع ضخمة في يعني جميع محافظات سلطنة عمان في منظومة المياه بصفة عامة، ما يميز يعني مشاريع قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس أنه مشاريع ذات قيمة محلية مضافة، مشاريع ذات كفاءة عالية أيضا في التنفيذ، تقنيات حديثة متطورة أيضا في منظومة المياه. هذا كله أدى إلى فوز سلطنة عمان طبعا لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028، وهذا جاء بجهودكم أنتم في نما لخدمات المياه. في البداية خلينا يعني نعطي قراءة لانخفاض فاقد المياه في سلطنة عمان وفق الإحصائيات التي يعني ظهرت من قبل نما لخدمات المياه، من 48% إلى 33%، وهناك مستهدف إلى 30% بحيث أنه ينخفض فاقد المياه في سلطنة عمان. ما قراءة هذا الانخفاض؟
2: طبعا أخي يعقوب، هذا الانخفاض بناء على جهود قامت بها نما لخدمات المياه خلال السنوات الخمس الماضية، طبعا تم وضع عدد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل فاقد المياه. طبعا من الخطط التي تم استخدامها وكانت متوافقة مع منظمة المياه العالمية، وقمت أيضا أنت بذكر بعض الجهود، هي طبعا استبدال الشبكات. قمنا باستبدال مثل ما ذكرت 1200 كيلو متر من شبكات المياه، إضافة إلى استبدال أكثر من 45,000 توصيلة منزلية، إضافة إلى أن قمنا باستحداث فرق، يعني فرق منتشرة في جميع أنحاء السلطنة للكشف عن التسريبات باستخدام أحدث التقنيات العالمية. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها طبعا تقنية التصوير بالأقمار الاصطناعية التي تكشف طبعا التسريبات تحت الأرض لمسافة 8 أمتار. أيضا بعض الأجهزة الحديثة اللي تم استخدامها والمستشعرات التي تعمل بنظام الاستشعار عن بعد. طبعا هذه اللي هي الأجهزة طبعا تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واللي ساهمت بشكل كبير في انخفاض فاقد المياه. طبعا هذه التقنيات اللي قمنا باستخدامها في الفترة الماضية تقوم طبعا بتحليل البيانات بداية، وتوجيه الموارد إلى الأماكن الصحيحة بحيث أن نتأكد أن هذه الموارد يتم استغلالها بالطريقة المثلى. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها أيضا، يعني نحن نفخر أن نحن من الدول الأولى اللي قامت بتركيب عدادات المياه بالقراءة عن بعد. يعني نحن الآن واصلين إلى نسبة أكثر من 99% في جميع محافظات السلطنة، جميع القراءات يتم إرسالها عن بعد باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.
1: نعم.
2: واللي ساهمت بشكل كبير طبعا برفع رضا نسبة خدمات المشتركين، إضافة إلى أن جميع المشتركين في جميع أنحاء السلطنة يقومون بتلقي استهلاكهم وتنبيهاتهم لا سمح الله في حالة وجود تسريب داخل يعني المنزل، إضافة إلى وجود استهلاك غير طبيعي. يعني نحن اللي هو رحنا ببعض التقنيات اللي تساعد المشترك على التحكم باستهلاكه. طبعا هذه كلها ساهمت، يعني من ضمن الأشياء اللي قمنا طبعا يعني رصدها في الفترة الماضية أخوي يعقوب، في بعض التسريبات تحدث من خزان المشترك. طبعا المشترك بعض الأحيان ما يدري، قد يكون أن المحبس العوامة اللي موجود في المنزل للأسف يكون في عطل، وخاصة عند ارتفاع الضغوط في فترة الليل يصير فيضان من الخزان. أيضا نحن ساهمنا في مساعدة المشترك ورضا المشترك على أساس أنه يتحكم في فاتورته. من ضمن الأشياء اللي قمنا فيها في الفترة المنصرمة أيضا التحكم بضغوط المياه. طبعا نحن قمنا بتقسيم جميع الشبكات في جميع أنحاء السلطنة إلى عدد من مناطق القياس، وهذه مناطق القياس طبعا يتم التحكم فيها ويتم مراقبتها من مركز التحكم الوطني على مدار الساعة، بحيث يتم استشعار أي مشكلة فنية ومباشرة الفرق الميدانية تقوم بالتدخل وحلها. ومثل ما تفضلت، يعني نحن بدينا قبل 5 سنوات بنسبة فاقد تقدر ب 48%.
1: نعم.
2: اليوم نحن نفخر إلى أن واصلين إلى مستوى أقل من 33%، وواضح يعني شديد الوضوح أن هذا الانخفاض أدى أيضا إلى رضا المشتركين، إضافة إلى توفير الموارد المائية والمالية على الحكومة الرشيدة.
1: نعم. طيب، هذا كل هذه الجهود مهندس عبد الله التي قمتم بها خلال الفترة يعني الماضية، جودة الشبكات، مراقبة الفاقد للمياه، السعي إلى نسبة قليلة جدا من فاقد المياه بحيث نكون في الحدود الآمنة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة.
2: نعم.
1: التي بكل تأكيد ساعدتكم في يعني هذا الموضوع، مع استمرار المشاريع أيضا في هذا الجانب.
2: نعم.
1: المشاريع الحديثة والمدن المستدامة الجديدة أيضا، والتخطيط لها.
2: نعم.
1: لشبكات المياه القادمة. أيضا رؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله في مسألة حوكمة الأمور وأيضا ترشيد الموارد أيضا والتعاطي مع الموارد أيضا بطريقة مرنة وتصل للمواطن يعني في مختلف المحافظات. وأيضا النقطة المهمة الرؤية السامية لجلالته بحيث يعني تكون عمان حاضرة في الساحة الدولية. نعم. وتستضيف أيضا مثل هذه الأحداث والمحافل الدولية المهمة. نجحتم أنتم في نمال خدمات المياه في الفوز باستضافة يعني هذا المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028. يعني أمامنا يعتبر نسبيا الوقت قصير بالنسبة
2: نعم
1: لكم
2: صحيح.
1: للتجهيز والتحضير.
2: نعم.
1: ماذا تعني هذه الاستضافة؟ قد يتساءل أحد يعني ماذا تعني استضافة هذا المؤتمر الدولي لمكانة سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي؟
2: نعم طبعا هذه الاستضافة يعني ما يعطى لغرض فقط القدرة على الاستضافة. طب ولكن هذا المؤتمر يعطى بمجال الإسهام على رسم خارطة الأمن المائي العالمية وأيضا التحكم بخارطة موارد المياه عالميا. فنحن نفخر في نمل خدمات المياه في السنوات الماضية قمنا طبعا بإدارة ملف موارد المياه بشكل رصين بحيث أن قمنا بإدخال بعض يعني العناصر اللي من ضمنها المياه السطحية. يعني من ضمن يعني الإنتاج المياه بدينا في عمل تعقيم إضافة إلى عمل تحلية لسد مياه وادي ضيقة. طبعا في الوقت الحالي المشروع هذا قيد الإنشاء ومن المؤمل أن يتم التشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الأول من عام 2027. إضافة إلى ذلك يعتبر قطاع المياه من القطاعات يعني الرائدة في مجال يعني التحكم وأيضا مجال التنظيم مجال أيضا الدعم الحكومي حيث أن يعني القطاع هذا حظي باهتمام حكومي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة. ونلاحظ في السنوات الخمسة الماضية التطور الكبير الذي حظي به هذا القطاع. طبعا تعرجت أخي يعقوب على استضافة هذا اللي هو المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر مثل ما ذكرت مؤتمر إدارة فاقد المياه.
1: نعم.
2: بكون أن سلطنة عمان في الفترة الماضية كانت لها يعني حضور عالمي كبير في مجال يعني المياه، هذا ممكن أن يخلي السلطنة أنها تكون مركز إقليمي للابتكار وللمعرفة وأيضا بيجذب العديد من الاستثمارات العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي.
1: نعم أنا من وجهة نظري الشخصية مهندس في هذا الجانب يعني مع استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر مؤتمر يعني إدارة فاقد المياه لعام 2028 تجربة السلطنة فريدة من نوعها.
2: نعم.
1: في قطاع المياه لأنه التجربة هذه يعني هذه قطاع أو منظومة المياه في سلطنة عمان على التنوع الجغرافي الموجود.
2: نعم.
1: في سلطنة عمان وكيف تصل هذه المياه من محطات التحلية إلى أقصى القمم المرتفعة إلى التضاريس الصعبة وأيضا عملية معالجة واستجابة أي طارئ لها وفق سرعات معينة أيضا في هذا الجانب مع الحفاظ على أدنى مستويات معينة للفاقد أيضا في هذا الجانب. فأعتقد أنه هذا سوف يلفت أيضا أنظار الخبراء والمتخصصين الذين سوف يحضرون بكل تأكيد أو يحضرون لمثل هذا المؤتمر لتجربة سلطنة عمان في هذا الجانب بالإضافة إلى الاستقرار الذي تمتاز به سلطنة عمان أيضا مع المتغيرات الدولية بشكل عام. فهذا المؤتمر أعتقد رح ينعكس أيضا على كفاءة التشغيل في,
2: نعم.
1: في خدمات المياه.
2: طبعا لا شك أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه. يعني وجهة نظرنا أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه من حيث جلب الخبراء العالميين في مكان واحد لمناقشة فاقد المياه. طبعا مثل ما تفضلت أخي يعقوب نحن واصلين لمستويات يعني جدا منخفضة في مستوى فاقد المياه ولكن هذه التقنيات بتساعدنا أكثر على الوصول لمستوى أقل من المستوى اللي نحن واصلين فيه في الوقت الحالي وطبعا العالم في تطور للتقنيات للحلول المستدامة اللي تساهم في إيجاد التسريبات. مثل ما تفضلت أخي يعقوب، قطرة المياه تخرج من مياه التحلية.
1: نعم.
2: ومثل ما تفضلت في عندنا يعني تنوع في التضاريس على مستوى السلطنة، في عندنا السهل، في عندنا الجبل، في عندنا الساحل، يعني عملية ضخ المياه تكون يعني مختلفة. على أساس أني أضخ المياه إلى الجبل أحتاج إلى طاقة ضخ، على أساس أني أضخ المياه إلى السهل أحتاج أني أمد الأنابيب. فقطرة المياه اللي تم إنتاجها في محطة تحلية، نحن نضمن في نمى لخدمات المياه أن تصل إلى المشترك في أعالي الجبال بنفس الجودة.
1: نعم.
2: وبكفاءة عالية.
1: نعم، اليوم على مستوى العالم وفق الإحصائيات في الكثير من المنظمات الدولية مهندس، مئات الملايين من الأشخاص يعانون من ندرة المياه والجفاف في مناطق مختلفة من العالم، قدرت بأكثر من 700 مليون شخص مهددين، وهذا طبعا ينعكس على الحياة، على المجاعة، على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
2: نعم.
1: سلطنة عمان على الرغم من أنها في منطقة جافة إلا أنه لا يحس المواطن أو المقيم فيها بوجود يعني انخفاض في مناسيب المياه أو نقص في إمدادات المياه. هذا كلها طبعا ناتجة عن تخطيط جيد، ناتجة عن أيضا تنفيذ بجودة عالية، وأيضا الحرص على متابعة أيضا مثل مسألة فاقد المياه وغيره، لأن هذا أيضا ينعكس على كفاءة الشبكات. اليوم سلطنة عمان تستضيف هذا المؤتمر، وبكل تأكيد هذه النقاط سوف يتم يعني التركيز عليها من قبل الخبراء اللي راح يحضروا في هذا المؤتمر، وأكيد راح تكون هناك فرص استثمارية أيضا، لأن قطاع المياه قطاع وعد. هل خططتم أيضا لأن تدرج فرص استثمارية في قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس ضمن المؤتمر؟
2: نعم، مثل ما تفضلت أخي يعقوب، نحن في نمى لخدمات المياه نستبق المستقبل. كيف نستبق المستقبل؟ نحن في الوقت اللي نقوم فيه بتشغيل الشبكات عندنا عدد كبير من البيانات اللي تضخ في مراكز التحكم، وبناء عليه يتم تحليل البيانات ويتم عمل الإجراءات اللحظية. يعني في عندنا على سبيل المثال مجسات لقياس التدفق في جميع محافظات السلطنة. هذه المجسات تقوم طبعا بتحليل البيانات على مدار الساعة، ومثل ما ذكرت توجيه الموارد للأماكن الصحيحة. هذه الاستثمارات اللي ذكرتها أخي يعقوب، العالم الآن متجه إلى التكنولوجيا.
1: بالضبط.
2: هذه التكنولوجيا الآن تساعد على رفع كفاءة المنظومة ورفع كفاءة قطاع المياه. طبعا ذكرنا نحن طبعا من ضمن تقنيات انترنت الأشياء. طبعا العالم متجه إلى هذه التقنية، ومتجه أيضا إلى الذكاء الاصطناعي. يعني أنا اللي أريد أكد عليه أن الاستثمارات اللي جالسين نستثمرها الآن قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: إضافة إلى تخفيض في جميع يعني الموارد. يعني نحن في السنوات الماضية نقوم بتخفيض أيضا الطاقة. انخفاض الطاقة مرتبط أيضا بانخفاض يعني الفاقد. فكل ما خفضنا فاقد المياه قللنا استهلاك الطاقة، وأيضا ساهمنا في خطة الحياد الكربوني المنبثقة طبعا من خطط السلطنة.
1: نعم.
2: في هذا المجال الاستثمارات العالمية طبعا في عندنا كثير في يعني نحن واصلين في الوقت الحالي إلى نسبة تغطية تقريبا تقدر ب 73% في المياه، وفي الصرف الصحي واصلين تقريبا في حدود أكثر من 30%. الاستثمارات العالمية في هذا المجال موجودة، وأيضا خلال هذا المؤتمر بيكون إن شاء الله بعض المشاريع اللي بنقوم برؤيتها بالشراكة العالمية مع القطاع الخاص.
1: نعم، وكل تأكيد يعني من الملفت أن مشاريع قطاع المياه تحقق قيمة محلية مضافة واضحة.
2: نعم.
1: أيضا في هذا الجانب هناك يعني من ضمن الأمور التي أيضا تسعى لها نما لخدمة المياه خلال الفترة القادمة والتي أعلنت عنها، يعني استبدال 45 تقريبا ألف توصيلة منزلية. نعم. لأيضا هذا لكي أيضا تتفادى مسألة الفاقد في المياه ومعالجة الفاقد في المياه الغير المرئي داخل الأحياء السكنية. وطبعا هذا انعكاسه على المواطن وانعكاسه أيضا على المنظومة المائية بشكل عام مهندس. فكيف يسهم مثل هذه المشاريع التي أعلنتم عنها يعني في تقليل الفاقد وأيضا في تحقيق قيمة محلية مضافة؟
2: هذا الموضوع أخي يعقوب في الوقت الحالي جميع يعني الشركات العاملة في مجال تأهيل يعني الشبكات هي عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة وشركات عمانية 100%.
1: نعم.
2: يعني نحن نفخر أن هذا المبلغ اللي ذكرته اللي هو 43 مليون يعني 99% راح لشركات عمانية عاملة في مجال استبدال الشبكات وأيضا مجال استبدال التوصيلات المنزلية. طبعا هذا كله قيمة محلية مضافة. أيضا نحن ساهمنا في رفع كفاءة هذه يعني الشركات، لأن هذه الشركات في النهاية هي شركات عمانية نسعى إلى تطويرها وتواجدها في المحافل الدولية إضافة إلى تواجدها في السلطنة. هذه الشركات العمانية طبعا نحن نفخر أن قمنا بعمل أكثر من 30 شركة في الوقت الحالي.
1: نعم.
2: موجودة في هذا المشروع وتعمل على مدار الساعة، وأيضا ساهمت هذه في تقليل فاقد المياه. طبعا مثل ما ذكرت كل هذه العوامل ساهمت بفوز السلطنة بهذا المؤتمر. لأن أكيد صانع القرار في اختيار السلطنة يعني عمان في الفوز بهذا المؤتمر رأى عدد من الجوانب، من ضمنها طبعا القيمة المحلية المضافة، أيضا رأى خطة سير انخفاض فاقد المياه خلال الخمس سنوات الماضية، كيف الرحلة نحن بدأناها وين واصلين وين الخطة اللي نحن ماشيين يعني عليها خلال السنوات القادمة. طبعا كل هذه ساهمت في فوز السلطنة بهذا المؤتمر، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع المياه، حيث أن الحكومة الرشيدة لن يعني ولم تألو جهدا لتطوير هذا القطاع المهم والذي ينعكس على حياة المواطن والحياة الاقتصادية التي يعني نعيشها اليوم.
1: نعم. طيب مع التوسع العمراني لسلطنة عمان مهندس القادم، هناك توسع في البنية الأساسية، توسع العمراني، وأيضا يعني لما نسمع عن التخطيط العمراني الجديد.
2: نعم.
1: أيضا في كافة محافظات سلطنة عمان ويستهدف أيضا المدن المستدامة، كيف أيضا تحضر نما لخدمات المياه هذه الملفات القادمة، ومع حفاظها أيضا على جودة الشبكات، مع حفاظها أيضا على يعني التقليل فاقد المياه في هذا الجانب؟
2: يعني نحن في الوقت الحالي نعمل جنبا إلى جنب مع أخواننا القائمين على المدن المستدامة، بحيث أن نحن نستبق يعني معاهم ونقوم طبعا بتصميم الشبكات هذه على أعلى المستويات وأعلى المعايير الفنية، بحيث أن يتم تفادي أي تسريبات لا سمح الله، أيضا يتم استخدام أفضل التقنيات الحديثة من طبعا مجسات، من تحكم في كميات التدفق، من يعني تحكم في ضغوط المياه، إضافة إلى وجود بعض التقنيات اللي تقوم بإرسال يعني بعض البيانات إلى مركز التحكم الرئيسي لاستشعار أي يعني عطل أو تسريب في هذه المدن الذكية.
1: نعم. طيب مهندس، أيضا طبعا هذه المنظومة، منظومة قطاع المياه في سلطنة عمان، والتي أيضا الآن أصبحت يعني لها حضورها العالمي على مستوى العالم ورح تستضيف هذا المؤتمر. في الجانب الآخر وهو يمكن قد يكون أكثر أهمية بالنسبة لنما لخدمات المياه، وهو تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع ورفع أيضا نسبة رضا المستفيدين. كيف تهتم نما لخدمات المياه برفع هذه الخدمة أيضا بذات جودة وأن تكسب أيضا رضا المجتمع في هذا الجانب؟
2: طبعا أنا بعطيك بعض المؤشرات أخي يعني يعقوب. نحن في عام 2025 نما لخدمات المياه وصلت إلى نسبة كفاءة واستمرارية تزويد للمياه تقدر بأكثر من 98%. طبعا ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني أن المياه مستمرة 98% على من عدد أيام اللي هو العام.
1: نعم.
2: فهذا طبعا إنجاز يعني كبير جدا. إضافة إلى ذلك يعني نحن نهتم أيضا برضا المشترك ورضا العميل. مركز الاتصال يعني في نمل خدمات المياه يعمل على مدار الساعة ويتلقى جميع الملاحظات، جميع الشكاوي، ونحن في نمل خدمات المياه نفخر أن أي شكوى نقوم بالرد عليها خلال أقل من 24 ساعة. يعني أي تسريب في الوقت الحالي تم تحديد 24 ساعة ليتم التعامل معه. غير عن ذلك أن يتم أخذ الملاحظات، يتم أخذ جميع المقترحات من جميع المشتركين للوصول إلى نسبة رضا عالية من المشتركين.
1: خلينا نقول إنه الاستجابة في موضوع الصيانة على أتم الجاهزية في قطاع خدمات المياه مهندس، بالإضافة إلى هذا ينم على تخطيط جيد، دراسة يعني متكاملة على الرغم من جغرافية الأماكن في سلطنة عمان، والتعامل أيضا مع خطوط المياه أعتقد ليس بالأمر سهل مهندس.
2: صحيح.
1: وخاصة أنه محطات الضخ أيضا والتي تعتبر هي بحد ذاتها عالم آخر أيضا.
2: نعم صحيح.
1: وتمتلك من التقنيات الحديثة ما يجعلها تجربة فريدة في في في في المنطقة.
2: نعم صحيح.
1: مهندس، خاصة مع انتشارها، وأعتقد أنه مع الوقت أيضا هذه التقنيات تتطور وتواكبون أنتم أي تطور قادم وتنظر وتقرؤون أي تطور قادم أيضا في جانب تحلية المياه.
2: نعم صحيح. طبعا مثل ما ذكرت أخي يعقوب، هذا التنوع اللي جالسين نشوفه نحن في الوقت الحالي كله يتم التحكم فيه عن طريق مركز وطني.
1: نعم.
2: متكامل، بحيث أن نضمن رضا المشترك. يعني في عندنا منصات تقوم بتلقي يعني الاقتراحات، تقوم بتلقي الشكاوي، تقوم برفع الاستجابة. يعني في عندنا يعني عدد من الساعات في حالة عدم التجاوب يتم عمل يعني تصعيد، هذا التصعيد يعني يروح للمسؤولين بحيث أن يتم التأكد من رضا المشترك.
1: بكل تأكيد مهندس، نتمنى لكم إن شاء الله يعني كل التوفيق لاستضافتكم لمؤتمر القادم هذا في 2028، مؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه، وبكل تأكيد يعني هذا سوف يترك أثر
2: أكيد
1: كبير لسلطنة عمان على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، وستحظى سلطنة عمان بزيارة من قبل خبراء متخصصين في قطاع
2: نعم
1: المياه.
2: صحيح.
1: وأعتقد هذا ما راح نحتاجه للفترة
2: أكيد
1: القادمة.
2: أكيد طبعا نحن يعني نتوقع أن تكون سلطنة عمان بإذن الله مركز إقليمي مع تجمع هؤلاء الخبراء مثل ما تفضلت أخي يعقوب، اللي بيساعد على تطوير قطاع المياه وبيساعد أيضا الدول الأخرى على التغلب على المشاكل الفنية، إضافة إلى جلب استثمارات يعني في مجال قطاع المياه وموارد المياه.
1: نعم.
2: أيضا
1: كل التوفيق لكم مهندس عبد الله بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه، على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا أخي يعقوب. شكرا.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، في أمان الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البنوشي. من المحافظات.

0: استوديو الظهيرة. الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. وصلنا في الحديث في الحلقات السابقة عن الحديث عن تاريخ عمان في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وتحدثنا عن ظهور أول المستوطنات البشرية في رأس الحمراء، في رأس الجنز، في السويح، في مواقع مختلفة من جنوب الشرقية ومحافظة مسقط، وتحدثنا عن أهم الآثار التي وجدت في هذه المواقع، وأهمها معدات وأدوات الصيد المختلفة، الصنارات، الخرز والأصداف اللي كانت تصنع، وأنواع أيضا من الحجر يسمى الحجر الصابوني اللي كان أيضا تصنع من أيضا أنواع من الأقراط. نواصل حديثنا أيضا عن نفس الفترة اللي هي منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا وجدت كثير من الأكواخ والمواقع اللي تعود لنفس الفترة، سواء في رأس الحمراء أو في السويح في جنوب الشرقية في جعلان بني أبو علي، أو في مواقع أيضا اكتشفت في رأس الحد ورأس الجنز. أورخت هذه المواقع كلها أيضا من ضمن المواقع اللي موجود، مثلا موقع اللي عثر عليه في رأس السويح بجعلان بني أبو علي أورخ إلى 3400 قبل الميلاد، ووجد في هذا الموقع بقايا ثلاث أكواخ دائرية شبيهة بموقع رأس الحمراء بمسقط. طبعا موقع رأس الحمراء بمسقط أورخ إلى 3400 قبل الميلاد. في هذا الموقع اللي هو السويح وجد فيه عدة مواقد للنار، يعني مواقد كان يشعل فيها النار، وثلاث خطوط من حفر استخدمت كأعمدة للأكواخ، والتي شكلت مخططا مستطيلا، يعني شكل من البيوت القديمة على شكل أكواخ كانت مستطيلة الشكل. وجد في الموقع أيضا كمية من عظام الأسماك، طبعا يدل على أن صيد الأسماك وأيضا الغذاء التغذي على الأسماك كمصدر أساسي للغذاء. وجدت قطاصات أو ثقالات اللي هي تستخدم في تثبيت الشباك في البحر، ووجدت أيضا الصنارات المصنوعة من الأصداف، مما يدل على الاستخدام الأسماك أيضا. وكانت أيضا الأسماك في هذا الموقع، يعني منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت الأسماك أيضا تجفف للاستخدام الداخلي أيضا في الموقع أو في مواقع أخرى تحمل هذه الأسماك وتصدر إلى مواقع داخلية عمان. أيضا من ضمن المكتشفات اللي وجدت، يعني ولها فترة طويلة جدا وقديمة، وجد قطع من أخشاب أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط. تربط هذه الورقة اللي هي من الحجارة أو من الأخشاب بخيط يسمح لها بالدوران في الهواء، وهذه الأداة تصدر صوتا، وطبعا تعتبر أداة موسيقية هي، وهذه من أقدم الأدوات الموسيقية اللي اكتشفت في عمان، واكتشف منها اثنين مصنوعين من الحجارة في موقع رأس الخبة. يعني عثر على هذا الموقع لهذه الأنواع من الأدوات الموسيقية في الخبة في جعلان بني أبو علي، وطبعا تعود إلى فترة قديمة، الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني حوالي 3100 قبل الميلاد، أصبح هناك تغيرات كثيرة على مستوى مجان أو على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام. وطبعا من ضمن هذه التغيرات بدأ إدخال نظم زراعية متطورة، وأيضا قامت المستوطنات حول الواحات وفي سفوح جبال الحجر. يعني بدأت المستوطنات الزراعية تظهر في عمان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد أو 5,100 سنة من الآن. طبعا الآثار اللي عثر عليها على الساحل أقدم، الآثار الساحلية مثلا موقد النار اللي عثر عليه، الموقد اللي عثر عليه في رأس الحمراء 3,400 قبل الميلاد، الموقع القديم جدا اللي عثر عليه في الوطي بمسقط يعود إلى 9,000 إلى 8,500 قبل الميلاد. الواحات الآثار اللي عثر عليها في الداخلية تعود إلى 3,100 قبل الميلاد، وهي أقدم الواحات اللي عثر عليها في مجان بشكل عام. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا بدأت تقنية يعني صناعة الفخار واستخدام الفخار تظهر، وأيضا بدأت تقنية استخدام المعادن اللي هي طبعا معدن النحاس أيضا بدأت تظهر. أيضا تقنية صيد الأسماك بدأت تطور بشكل أكبر، بدأ تطور في استخدام وممارسة صيد الأسماك، وأيضا تقنية حفظ الأسماك. طبعا حفظ الأسماك سواء كان بالتمليح أو التجفيف أو التصدير للمواقع الداخلية بدأ يتطور في نهاية 2004 قبل الميلاد. وطبعا بدأ إنتاج النحاس منذ 3,400 قبل الميلاد، وعثر على سكين نحاسي صغير في رأس الحمراء، وأيضا عثر على نحاس أيضا في موقع السويح شظايا من النحاس، وكذلك عثر على نحاس في موقع رأس الجنز بولاية صور، وعثر أيضا على نحاس في موقع وادي شاب، واكتشف طبعا كثير من معثورات النحاس في موقع وادي شاب بطيوي بولاية صور، عثر فيه على قطع من النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل، كما تحولت صناعات الصيد التي كانت تصنع من الأصداف إلى النحاس. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم خاصة خلال 2004 قبل الميلاد، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة لنكمل تاريخ عمان القديم بالتسلسل إلى أن نصل إلى بداية السنوات الميلادية. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: kerajaan.
1: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
4: 95% من المجتمع العماني، يعني هنتكلم عن نسبة عالية جدا، لم يبقى إلا أقل من 5%، 95% يشاركون بشكل شبه يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي. 95% لديهم حسابات، وهذه الحسابات توصف بين مزدوجين بأنها نشطة، بل تقول بعض الإحصائيات كذلك والدراسات أن متوسط ما يملكه الفرد من حسابات المتوسطة ليس واحد وليس اثنين، المتوسط ما بين 3 أو 4 حسابات نشطة. يعني هذا المتوسط، يعني هناك في من يمتلك أكثر من 5 و6 و7 حسابات نشطة. وحط كلمة نشطة، ضع تحتها خط، ماذا نعني بنشطة؟ مفعلة، يعمل عليها، مواظب عليها. 95%. لماذا هذه النسبة ينبغي أن تسترعيك؟ يعني لماذا هذه النسبة ينبغي أن نقف أمامها؟ لن نقول مدهوشين، لكن نقول متأملين، متيقظين، أن نعيد النظر في أوراقنا وفي أمورنا. يعني نحن الآن مجتمعات تتجه تماماً إلى ما يسمى منصات التواصل الاجتماعي، ونعطيها أوقاتنا ونعطيها أموالنا ونعطيها جل وقتنا. لماذا؟ لأن الكثير منا يظن أنه سوف يجد شيئا فيها، ممكن نعبر عنه مثلا بالسعادة، بالطمأنينة، البعض يقول له كل تمضي وقت، إلى غيرها من المبررات التي تجعلنا ندخل إلى هذه المنصات وإلى هذه الشبكات الاجتماعية. لكن الأمر أصبح كبير، نحن نتكلم عن 95% من المجتمع، وبالتالي لابد أن ندرس الآثار الناتجة عن هذا الأمر. يعني لما نقول 10% من شبابنا ممكن، أما 95% من المجتمع، ولا نقول فئة معينة من المجتمع، نقول 95% من المجتمع، يعني من الصغار والكبار، من الرجال والنساء، من الشباب والمسن، الجميع بدون استثناء 95%. إذن يتحتم علينا أن نقف لكي نتساءل، يا ترى ما هي الآثار؟ ما هي الأثار الناتجة والناجمة عن هذا الإقبال الشرس على منصات التواصل الاجتماعي؟ سيقول لي واحد، طيب يعني ليش القلق؟ يعني ماذا ممكن أن تكون الآثار؟ هل ممكن أن تكون هناك آثار غير أنه ممكن أني أضيع ساعة أو أضيع ساعتين؟ هل هناك آثار؟ نعم هناك آثار، والآثار هذه ليست بسيطة، هذه الآثار ليست سهلة. يعني إذا من أوضح الآثار كما تذكر جميع الدراسات ويؤكد الباحثون وينبه المختصون، أن هذا الأمر، استمرارية هذا الأمر، قد توقع الإنسان فيما يسمى بالإدمان، إدمان التواصل الاجتماعي. كلمة الإدمان التي لم نكن نسمع عنها قبل سنوات قليلة، لم نكن نربط كلمة الإدمان إلا بأمر واحد، وهو المسكرات أو المخدرات لا أكثر ولا أقل. أما اليوم أصبحت هذه الكلمة مرتبطة أكثر بكثير مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ارتباط أكثر بكثير من أي أمر آخر. فاليوم نحن أمام إدمان جديد أكدته دراسات عديدة، ولم يعد أمر قابل للنقاش أو للشك، أصبح هذا الأمر ثابت. إنما الآن النقاش هو كيف يحصل عبر أي منصة أكثر من الأخرى، حول كم ساعة ممكن يقضي الإنسان حتى والعياذ بالله تبدأ أثار الإدمان بادية عليه. هذا الأمر حقيقة مؤكدة. إذن نحن أمام حقيقة لا تقبل النقاش. كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه الحقيقة المقلقة والمخيفة؟ من خلال أن نعود إلى أدبياتنا. نحن نمتلك أدبيات ممكن أنها تحمينا، ممكن أنها تنظم لنا عملية التعامل مع الجديد،

الوقت عندهم أهم شيء، وبقاء المنصة وربح المنصة وقوة المنصة من خلال عدد الوقت الذي يقضيه المتابعون. فبالتالي هي تجهز نفسها عبر خوارزميات، عبر آليات نفسية، عبر برمجة المتابع، أنه بمجرد الدخول نحاول أن نبقيه أطول فترة ممكنة، بغض النظر بعد ذلك هذا الإنسان الذي سيبقى أطول فترة ممكنة هل سيتضرر نفسيا، هل سيتضرر حياتيا، هل سيتضرر اجتماعيا، هل سنعود بآثار سلبية عليه، هذا الأمر لا يعنينا، لأننا فقط نريد أن نربح وقته، لأن بربح الوقت نحن نتوسع أكثر ونزداد ثراء ونزداد مال. عقلية منفعية صرفة، لكنه الواقع الذي نعيشه. هذه الشركات أو هذه المنصات خرجت من رحم المنفعة فقط، أنا أريد أن أستفيد وأن أنتفع بغض النظر عما يحصل للعالم من حولي، فأنا لا أبالي بالعالم. للأسف هذا هو شعارها، هذا هو منطلقها، هذا هو أساسها. إذا نحن ماذا نفعل؟ سنسمع صوتا سيقول لنا إذا علينا أن نقاطعها مقاطعة تامة ولا نبالي بها ولا ولا ولا. هذا الصوت الرافض لكل جديد دائما محكوم عليه بالفشل. أي حضارة لم تقبل أن تتعرف على الجديد حكم عليه دائما بالفشل، وأن في النهاية سوف تكون تابعة لغيرها. الحضارة الناضجة هي الحضارة التي تنطلق من منطلقات ثابتة وعندها قيم ثابتة، هي ذي القيم لا تختلف، القيم لا تتغير. ليست أنها كل ما جاءت فكرة أدخلتها في منظومة قيمها، لا. الحضارة الواعية والناضجة لديها قيم ثابتة، لكنها تنظر إلى الجديد دائما على أنه مكمل الحياة، على أنه مطور، على أنه نافع، فتنظر إلى الجديد. الجديد النافع تأخذه وترحب به وتنميه وتطور عليه وتشارك فيه، أما الضار فتغلق بابها دونه فلا تسمح له أصلا بأن يدخل إليها. هذه الفكرة نحن كأفراد بحاجة إليها، هذه الفكرة نحن كمجتمعات بحاجة إليها. الآن منصات التواصل الاجتماعي التي تغزو كل بيت، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل معها؟ للأسف يعني كنا سابقا نتكلم عن خطرها على الأبناء وعلى البنات وأنهم يقضون وقتا طويلا، اليوم أصبحت كل العائلة تقضي وقتا طويلا أمامها، كل العائلة بغض النظر عن الآثار المدمرة، هناك شبه إدمان. إذن أنا بحاجة إلى اتخاذ قرار قوي. وكيف أقدر الشيخ اتخذ القرار؟ مثل ما ذكرت لك في أول اللقاء، أن نعود إلى أدبياتنا. كيف؟ مثلا الوقت، قلنا أن هذه المنصة سلاحها الوقت، أنت هذا الوقت ليس هكذا حلالا، ليس أنه مشاع متاح للجميع. أنا كمسلم عندما أنطلق من منطلق أن هذا الوقت سلعة ثمينة سأسأل عنها أمام الله تعالى، وأن كل دقيقة تمر من حياتي أنا سأسأل عنها، فإذا ذهبت في أمر مندوب أجرت، وإذا ذهبت في أمر واجب أجرت، وإذا ذهبت في أمر مباح لا هو مطلوب شرعا ولا هو منهي عنه شرعا ولكن مباح وما يضرني ولا ينفعني، هنا ليس هناك ثواب ولكن ليس هناك إثم. وإذا ذهب في أمر مكروه إشكال لكن لا يحسب بس حرمت من الثواب، وإذا ذهب في أمر محرم والعياذ بالله كتب علي حرام أو إثم في هذا الوقت، فهذا الوقت سوف أحاسب عليه حسابا عسيرا. ولذلك من جمال هذا الدين لأن معظم حياتنا تذهب أين؟ تذهب في المباح، معظم حياتنا في المباح، في طعام، في نوم، في نزهة، في أمر، في تروح عن النفس، في تدريب، في رياضة، يعني معظم الحياة ترى في المباح. أنت لو جمعت وقت الفرائض كلها، لما نتكلم عن أصل الفرائض سنجد أنها يعني لا تصل إلى ساعة حتى تقريبا، فمعظم حياتنا في المباح. من رحمة هذا الدين يقول العلماء أنك لو نويت بالمباح نيات حسنة يتحول المباح إلى ثواب، يعني لما ينوي الإنسان بهذا الطعام الذي يأكله أمر حسن، أنه يعني يحفظ جسده، يتقوى على طاعة الله، أي نيات الحسنة، وما أكثر النيات الحسنة وما أكثر النيات الطيبة، يتحول الفعل المباح. يعني إنسان الآن يقود سيارته نوى نية حسنة، إنسان مثلا يعمل على السيارة يقود سيارة مثلا يؤجرها صاحب السيارة أجرة، معظم وقته في ماذا؟ معظم وقته في السيارة. لو نوى بهذا أنه لكي يعني يحفظ أسرته عن مسألة الناس

0: يعفهم عن الحرام ويؤجر، يؤجر. وهذا من رحمة دين الله تعالى. إذن إذا أدخلت منظومة احترام الوقت وأنك ستسأل عن الوقت أمام الله تعالى، عندها تتيقن أنك لن تقدم بحال من الأحوال على أن ترى حراما، أو أنك تعطي منصة أكثر مما تستحق، تعطي 4 أو 5 ساعات في اليوم، وهذا سيعود بالضرر عليك نفسيا وصحيا وعلى أسرتك تماسكا وارتباطا. لا، ستقول أنا مسؤول عن هذا الوقت أمام الله، أفضل أن يقضي مع أسرتي، أن أقضي في أمر نافع، أن أفعل به شيئا أنا أخذت راحتي وأخذت بغيتي من المنصة في الحلاء، الآن أعود باستخدام هذا الوقت فيما يعود علي بالنفع في دنياي وآخرتي، ودمتم في أمان الله.
1: قيامنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
4: ظلال المعنى.
3: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة سنطوف على الألوان،
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: في إحدى رسائل ريلكا نقرأ ما يلي عن إعجابه بلوحات الفنان سيزان: لقد أبقى سيزان على الحقيقة واحتفظ بها إلى جانبه وكأنه يمتلكها داخل لوحاته إلى الأبد، ربما في كتلة كثيفة من اللون الأزرق أو داخل لون أحمر أو أخضر صريح، أو ربما داخل اللون الأسود المائل للحمرة في زجاجات الشراب. يا للتواضع العظيم وبساطة أشكاله، فكل تفاحة يرسمها لا بد وأن تكون تفاحة طازجة حية، وكل القناني لا بد وأن تخص جيبا منتفخا ومستديرا لمعطف قديم.
1: إن الفنانين العظام قد أثروا الألوان وفجروا طاقتها واحتمالاتها، فالحيوية التي بثها غوغان مثلا في الألوان هي التراث الأعظم الذي خلفه للفن المعاصر، خاصة في تصويره المتألق في تاهيتي وجنوب المحيط الهادي، حيث الألوان الفريدة في التحرر.
0: وها هو ذا فان جوخ يغير الأرض على جنفاصاته وكأنما غسلها بماء الأعاجيب، تألقت بألوان من السطوع والكثافة، بحيث أن كل شجرة عجوز تحولت إلى عمل من أعمال النحت، وكل حقل برسيم إلى ضوء شمسي تجسد في جمهرة من الهالات المزهرة المتواضعة. لقد أوقف فان جوخ بإرادته تعاقب الألوان غير المنقطع لنستطيع نحن أن ننفذ إلى جمالها.
1: ولقد سمي موني بخالق ضباب لندن، إذ أن الضباب اللندني مرسوم في لوحة موني بضوء قرمزي، بينما كان معروفا حتى من كتاب القراءة أن لون الضباب رمادي. وأثارت جرأة موني السخط في بداية الأمر، إلا أن الساخطين حين خرجوا إلى شوارع لندن حدقوا في الضباب، ولأول مرة لاحظوا أنه قرمزي فعلا.
0: ولكن موني انتصر على أي حال، فقد بدأ الناس يبحثون عن تعليل لذلك، واستقر رأيهم على أن درجة اللون الأحمر للضباب تتوقف على وفرة الدخان. فضلا عن ذلك، فإن بيوت لندن الأجورية الحمراء تمد الضباب بهذا اللون.
1: وقد مر الفنان الإسباني بيكاسو بعدة مراحل، أولاها المرحلة الزرقاء حيث كان اللون الأزرق هو اللون الطاغي على أعماله، وأعقب ذلك بصور السيرك التي اتسمت بالرقة واللطف وتنوع الألوان، وهي التي تسمى بالمرحلة الوردية.
0: وتبع ذلك تحول جذري في أسلوبه عني فيه بتحليل الأشكال، ثم في فترة لاحقة قام بممارسة الشكل التركيبي، كما اتبع بيكاسو في أعماله بعد عام 1938 نهجا سرياليا. وقد تنقل بيكاسو بحرية تامة من أسلوب إلى آخر ومن مادة وسيطة إلى أخرى، مستلهما روحه الشديدة التحرر وعبقريته الفذة.

ميزة بوجهك انت الاجمل من يحملها الميزة، لو جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا. ميزة بوجهك انت الاجمل من يحملها الميزة، احسن رسامين العالم يتمنوا

0: اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك نظرات العالم ما نطمن احذر لي حزتولك.
1: جنح الفندان الأشهري إلى استخدام كثرة من الألوان القوية والعميقة، إذ لعبت الألوان في حياة الأشهريين دوراً هاماً لارتباطها بمعتقدات خاصة. فاللون الأحمر يتصل بالأمراض وطرد الأرواح الشريرة أو بالتأهب إلى العالم السفلي، بينما يرتبط الأبيض بالنقاء، وكان يرتديه الملك في احتفالاته كما يرتديه الكهنة، وكان يصنع من الكتان.
2: وكان المصريون القدماء يسمون بلادهم باسم كيمت، أي الأرض السوداء أو الخصبة المنزرعة، وقد حرف هذا الاسم بعد ذلك على ألسنة قبط مصر فغدا كيمي، وتسمى العراق أيضا أرض السواد، وذلك لخصوبة أراضيها.
1: وفيما يتعلق باللون الأسود، فقد كان الشاعر الزنجي برامز يصلي كل صباح قبل أن يتوجه إلى عمله قائلا:
2: الحمد لك يا الله لأنك خلقتني زنجية، فالأبيض لون مناسبة، أما الأسود فلون جميع الأيام. إني أحمل العالم منذ فجر الزمان، وضحكتي على العالم في الليل تخلق النهار. الحمد لك يا الله لأنك خلقتني زنجية، وجعلتني مجمع الألوان كلها، ووضعت على رأس العالم.
1: وتصور أساطير النورس الشمالية فوتان أو أودين وهو يتربع على عرش الحكمة معتزلا في قصره، ويصغي إلى غرابيه الأسحمين الواقفين على كتفيه، هوجن أي الفكر ومونين أي الذاكرة، ينقلان إليه أسرار الخلق، وهو ساهر على المعرفة التي فقد في سبيلها إحدى عينيه، وقد سماه الأنجلو ساكسون فودن، ومنه اشتق اسم يوم الأربعاء.
2: وفي حضارة المايا، وهم قبائل الهنود الحمر الذين سكنوا أمريكا الوسطى، كانت الأواني الإسطوانية منقوشة بخطوط سوداء فوق خلفية صفراء، على حين جاءت التفاصيل باللون الأحمر أو البني أو الأبيض، كما لم يتوصلوا إلى ألوان ساطعة كثيرة بسبب درجات الحرارة المنخفضة في أفرانهم.
1: ومن خلال هذا التداعي الحر في تذكر الألوان، نستحضر عملا روائيا هاما لستندال هو الأحمر والأسود. وفي مقدمة كتابه جينيولوجيا الأخلاق، يشير الفيلسوف الألماني نيتشه إلى أنه بالنسبة للباحث في جينيولوجيا الأخلاق هناك لون أفضل 100 مرة من اللون اللازوردي، إنه اللون الرمادي، ويعني به ماضي الأخلاق البشرية والذي يصعب علينا حل رموز نصه.
2: ويسمي الروائي الألماني إيريش ماريا ريمارك اللون الأخضر باللون السرمدي المر، ويكتب يانيس ريتسوس قائلاً: خط وردي في السماء هو الألم.
1: وفي عالم الأحلام، فإن اللون الأخضر يلمح إلى إمكانات النمو وإلى أن هناك فرصة لتحقيق التميز، وهو في الحكايات الشعبية رمز الأمل، كما أن الأحمر يرمز عادة للشعور والعاطفة.
2: وقد قام أحد الباحثين العرب وهو عبد الحميد إبراهيم بإعداد قاموس للألوان عند العرب، دلل من خلاله على ثراء الألوان عندهم من ناحية، وعلى غنى درجات اللون الواحد من ناحية أخرى، وقد قدم في قاموسه بالاستعانة بالمراجع العربية المختلفة 89 لون من الألوان الشائعة.
1: ويذكر الباحث بعض القضايا المتعلقة بالألوان عند العرب، منها أن تصور العرب للألوان يختلف عن التصور الشائع في أذهان المعاصرين، فالزرقة تعني البياض، والزهرة تعني البياض، والصفرة تعني السواد، وقوله تعالى: كأنه جمالة صفر، إنما يعني سودا، والخضرة تعني السواد، وقول الشاعر: وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة في بيت العرب، إنما يريد بالخضرة هنا سمرة لونه.
2: وهناك قضية ثانية تتعلق بما شاع عند بعض المهتمين بالفن العربي، ممن يرون أن الألوان عند العرب قليلة، وأن العربية لم يعرف تعدد درجات اللون، غير أن الحصر الذي قام به الباحث لا تدع مجالا للشك في ثراء الألوان عند العرب ودرجات اللون الواحد ودقة ملاحظتهم.

0: هنالك بعض التأويلات لما ترمز له بالألوان، من ذلك أن اللون الأحمر الغامق الجوري يرمز إلى الحب، والقرمزي الفاتح إلى الفطنة، والذكاء والتبدل من حال إلى حال، والوردية إلى الرقة والصبوة والجمال، والأزرق دليل الرقة والجمال وحسن الصيد، والأخضر يعني الأمل والرجاء والحب والسرور الكثير.
1: ويرمز الأصفر إلى الغيرة والخيانة والتلون، وفي الحديث الشريف حذروا صفر الوجوه من غير علة. أما البرتقالي فيعني عدم الثبات في الحب والسرور، كما يرمز للتستر وحب المجد. واللون الأرجواني دليل العنفوان. أما البنفسجي فيرمز إلى الدعة والتواضع والعفة والصداقة الحقيقية، والعنابي يشير للهدوء والسكون والتواضع.
0: ويعتبر البياض الذي شابته صفرة أحسن ألوان النساء عند العرب، وفي ذلك يقول امرؤ القيس:
1: مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مسقولة كالسجنجلي، كبكر مقاناة البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل.
0: كما يصف شعرها بأنه فاحم أي شديد السواد كالفحم،
1: وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل.
0: وأخيرا نقرأ هذه السطور للشاعر حلمي سالم من كتابه فقه اللذة:
1: يتغير الأبيض ليصبح الأبيض، أتعرف أن الأبيض 90 خلية، وأن من أسماء شهيق الأبيض الأبيض الأسرة والكريات.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال
2: المعنى.
3: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
4: حين نذكر مصر وحين نتحدث عن فجر الضمير الإنساني تقفز إلى أذهاننا فورا تلك المثلثات الحجرية الشاهقة التي تعانق سماء الجيزة، الأهرامات. ليست مجرد قبور لملوك الرحل، بل هي بصمة البشرية الأولى التي أعلنت انتصار العقل على المادة والخلود على الفناء.
3: لكن ماذا لو لم تبنى الأهرامات قط؟ ماذا لو قرر الفراعنة أن يكتفوا بمقابر بسيطة تحت الرمال؟ كيف كان سيبدو تاريخ الهندسة والعلوم؟ وهل كانت مصر ستظل تلك المغناطيس الذي جذب العلماء والرحالة عبر العصور؟ لنتخيل معا هذا الأفق الخالي من المعجزات.
4: لو لم تبنى الأهرامات لفقدت البشرية المختبر الأول لعلوم الرياضيات والفلك. بناء الهرم الأكبر لم يكن مجرد رص للحجارة، بل كان تحديا للجاذبية والمنطق. بدونها ربما تأخر تطور علوم المساحة والهندسة لقرون طويلة.
3: كان العالم سيفتقد الدليل المادي على قدرة الإنسان على تنظيم الآلاف من العمال في مشروع قومي واحد يمتد لعقود. الأهرامات كانت هي المنارة التي ألهمت الإغريق والرومان، وبدونها ربما بدت حضارات العالم القديم أقل طموحاً وأكثر انغلاقاً على نفسها. لقد منحت الأهرامات للإنسان الجرأة على أن يحلم بما هو فوق الطبيعي.
2: ماذا لو؟
4: سياحياً وثقافياً كانت مصر ستفقد أعظم رموزها. الأهرامات هي الوثيقة التي لم تمت، وبدونها كانت مصر ستعرف فقط كواد زراعي خصيب دون أن تمتلك هذا الكبرياء الحجري الذي يقف في وجه الزمن.
3: تخيلوا حجم الاقتصاد السياحي الذي سيتلاشى، ملايين الزوار الذين يأتون كل عام ليقفوا مذهولين أمام خوفو لن يكون لهم سبب للرحلة. ستختفي قصص لعنة الفراعنة وأساطير الكنوز وأفلام السينما التي غذت خيال الأطفال والكبار. سيكون هناك فراغ ثقافي عالمي لا يمكن لأي بناء آخر أن يملأه.
4: ماذا عن الأثر النفسي؟ الأهرامات تقول لنا إن الموت ليس نهاية، بل هو عبور. بدونها ربما ضاعت كثير من الأسرار عن فلسفة البعث والخلود عند المصريين القدماء.
3: كان العالم سيفتقد رمز الاستقرار، فالهرم بقاعدته العريضة ورأسه الشامخ هو رمز للنظام والقوة. لو لم تبنى لربما كان تاريخنا البشري يبدو أكثر هشاشة. الأهرامات هي التي تثبت أقدام الإنسانية في التاريخ، وقالت للزمن أنا هنا وسأبقى. بدونها كان التاريخ سيبدو وكأنه مكتوب برصاص خفيف سهل المحو، بدلا من أن يكون محفورا في الصخر الجرانيتي.
4: في نهاية حلقتنا ننظر إلى تلك القمم بيقين جديد، الأهرامات ليست حجارة ميتة، بل هي رسائل حية تقول لنا إن الإرادة البشرية لا تعرف المستحيل.
3: ماذا لو لم تبنى الأهرامات؟ الجواب هو لضاع جزء كبير من روح التحدي في جيناتنا البشرية. لذلك أشكر هؤلاء الفراعنة الذين نحتوا المستقبل ليمنحونا اليوم فخراً لا ينضب ودرساً في الصمود لا ينتهي.
4: تذكروا دوماً أن كل إنسان يمكنه أن يبني هرمه الخاص بأعماله وإبداعه. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
5: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
5: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
12: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
13: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
14: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
12: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
15: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
16: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
17: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
18: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
19: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
20: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
1: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
21: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
22: لولو بنت حسام بن أحمد بن محمد النبهاني، عمري 6 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
21: لولو تهوى القراءة والسباحة والتزلج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة علوم. مرحبا لولو.
22: مرحبا.
21: كيف حالك؟
22: الحمد لله.
21: انت ما شاء الله طالبة في الصف الأول صح؟
22: نعم.
21: عمرك 6 سنوات، ما شاء الله عليك، وتحبين القراءة طبعا صح؟
22: نعم.
21: وإيش المواد اللي تحبين في المدرسة أكثر شيء؟
22: العلوم والرياضيات والفنية والحاسوب.
21: جميل ما شاء الله، شاطرة في هذه المواد؟
22: نعم.
21: ما شاء الله عليك. وإيش من الكتب أو القصص اللي قريتيهن؟
22: ليمونة لولو، الأسد وجراء الثعلب، الأسد والفأر.
21: جميل. إيش حكاية ليمونة لولو؟
22: في قديم الزمان كان هناك ليمونة ولها أخت اسمها لولو. كانت عطشة جدا فبكت، عندما سمعتها أختها قالت لها لماذا تبكين يا ليمونتي؟ قالت أنا عطشة. ذهبت لخلدون وساعدون، ثم طلبت منهم أن يسقوا معها النبتة فسقوها وشكرتهم.
21: ممتاز، وانتهت القصة؟
22: نعم.
21: جميل، إيش الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
22: نسق الأشجار ونعتني بها.
21: ممتاز يا لولو. والأسد والفار إيش حكايتهم؟
22: في قديم الزمان كان هناك أسد يغط في نوم عميق، وكان هناك فأر يلعب في الجوار. قفز على رأس الأسد ثم انزلق أمامه. استيقظ الأسد وشعر بالغضب، ثم غدار نفسه لكي يرى من استيقظ، فرأى فأر فقال له لماذا أيقظتني في نومي؟ قال أنا آسف. قال الفأر اتركني دعني أذهب. قال الأسد لماذا أدعك تذهب وأنت أيقظتني في نومي؟ قال الفأر ليس بعمدي. قال الفأر اتركني، إذا أوعدك إذا وقعت في مشكلة سأساعدك. قال ضحك الأسد وقال كيف لمخلوق صغير أن يساعد مخلوقا كبير؟ قال للفأر لا تسخر مني، فالكل يساعد الآخرين. قال اذهب. عندما في يوم من الأيام جاء صياد إلى الغابة فرأى الأسد فقال هذا الأسد جيد لي، إني سأخذ جلده ثم أبيعه بسعر جيد في السوق.
21: جميل.
22: اختبأ الصياد عند الأشجار، عندما اختبأ أطلق عليه السهم فطاح من الألم. ثم ألقى عليه الشبكة وذهب بعيد ليأتي سيارته ويحمل معه الأسد. فصرخ الأسد عندما ذهب الصياد بعيدا. سمع الفأر صراخ الأسد وقال هذا هو الذي سخر مني، سأذهب لأساعده لأنني أوفيت بوعدي.
21: كيف ساعده؟
22: فذهب لكي يقطع الشبكة بأسنانه. قال الأسد أيها الفأر سامحني اقطع هذه الشبكة. قال حسنا، ثم قطع الشبكة وصار صديقان متحابان، وتعلم الأسد ألا يسخر من الناس الذين أصغر منه.
21: أيوة، إذن هذه هي الاستفادة من القصة، أن لا نستهين بأي مخلوق مهما كان صغير، أكيد له فائدة كبيرة، صح؟
22: نعم.
21: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك، رائعة، وأنا استمتعت بهذه القصة. بعد قلتي للأسد وجراء الثعلب؟
22: نعم.
21: جراء الثعلب يعني قصدك أبناء الثعلب يعني؟
22: نعم.
21: آه. إيش حكاية الأسد وأبناء الثعلب؟
22: في يوم من الأيام ذهب الثعلب إلى العمل تاركا الصغار مع الثعلبة الأم. ثم بعد فترة قصيرة كان على الثعلبة الأم أن تخرج أيضا. علمتهم ونبهتهم أن يفتحوا الباب في حال ندهت عليهم بأسمائهم. وليد ساهر جميلة. أغلق جراء الباب بإحكام.
21: جراء طبعا تقصدين صغار الثعلب.
22: بعدما ذهبت الأم إلى السوق لم يعلم أحد منهم أن أسدا كان مختبئا في الجوار وسمع كل شيء. بعد فترة قصيرة ذهب الأسد المخادع إلى الباب، طرق الباب ثم قال وليد ساهر جميلة. لم يتعرفوا الجراء على الصوت لكنهم ظلوا محتارين، فلم يفتح الباب. سمعت عائلة الجيران صوت الأسد وذعروا. فنادوا القردة الذكية ليساعدهم. كان الجراء في خطر.
21: كيف ساعدهم القرد الذكي؟
22: بحث عن فرع شجرة كبيرة مكسورة وأخذ يضرب في الهواء، وضرب وضرب وضرب وطارد القرد الذكي والأسد المخادع وأنقذ الجيران. شكرت الثعالب القرد الذكي والجيران.
21: والجيران بعد شكروهم يعني أنهم ثبتوا طبعا وما فتحوا الباب صح؟
22: صح.
21: ممتازة يا لولو ما شاء الله عليك. إذن الاستفادة من هذه القصة إيش؟
22: اتعرف على جيرانك فهم من يساعدونك عند الحاجة.
21: ما شاء الله عليك ممتاز يا لولو. تتحفظين أناشيد؟
22: نعم.
21: إيش بتسمعين أي نشيد؟
22: يحيي الوطن.
21: يحيي الوطن يلا بسم الله.
22: يحيي الوطن يحيي الوطن طول الزمن فهو لنا غالي الثمن. يا أخوتي حولي قفوا قولوا معي هيا اهتفوا. يحيي الوطن يحيي الوطن.
21: الله ما شاء الله عليك نشيد رائع يا لولو. وتحفظين قرآن كريم؟
22: نعم.
21: ليش بتسمعيني؟
22: سورة الواقعة.
21: سورة الواقعة يلا بسم الله.
22: بسم الله.

0: آخرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا لولو، قراءتك جميلة وحفظك للقرآن رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة العلوم،
1: معلمة علوم. ليش عاد معلمة علوم؟
0: لأن العلوم هي التجارب.
1: يعني تحبين التجارب اللي في مختبر العلوم؟
0: نعم
1: اها. وشاطرة انت في مادة العلوم قلتي لي، صحيح؟
0: نعم
1: ممتاز، ان شاء الله تحقق امنيتك وتصيرين معلمة علوم ممتازة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
0: من جد وجد، من زرع حصد، من سار على الدرب وصل.
1: ممتاز، تعرف تشرحيها؟
0: نعم.
1: مهم.
0: من زرع حصد تعني إذا زرعت شيئا نقض.
1: اها، اذا زرعت شيئا نقض. جميل، بمعنى انه الواحد لازم يشتغل ويعمل علشان يحصل نتيجة شغله وعمله، صح؟
0: نعم.
1: ممتاز يا لولوة. إذا لولوة بنت حسام بن أحمد النبهاني، البالغة من العمر 6 سنوات، التلميذة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعت الجادرجي.
6: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. شارك سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي يناقش الدور الاستراتيجي للحكومات في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة إلى جانب استعراض الفرص المرتبطة بالإدارة الرقمية لهذه المناطق. ترأس وفد سلطنة عمان معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون ريال عماني. وقعت مدينة صحار الصناعية عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب. المصنع سيكون متخصصا

وعي الطموح للمجموعة. بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر المقبل، في إشارة لاستكمال المفاوضات الأمريكية الصينية بعد القمة الثنائية التي اختتمت بين الجانبين في بكين. اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة لمدة 45 يوما أخرى في محاولة لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات، مشيرة إلى عقد جولة جديدة من المحادثات يومي 2 و3 يونيو المقبلين بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد، معربة عن أملها في أن تساهم هذه المناقشة في إرساء سلام دائم بين الجانبين. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على البقاع والبلدات جنوبي لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم 3 مسعفين، وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في حاروف في قضاء نبطية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى أكثر من 2900 قتيل ونحو 9000 جريح. في المقابل قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للقوات الإسرائيلية على أطراف بلدة حداثة جنوب لبنان، واستهدف بمسيرات ثكنات عسكرية وآليات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين في غارات إسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن من بين القتلى 3 نساء وطفل، وإن الغارات استهدفت مبنى سكنيا يقطنه مئات الأشخاص إضافة إلى سيارة مدنية. من جانبها زعمت إسرائيل أن الغارة استهدفت قياديا في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين. كان هذا عرض سريع لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فترتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، بدأ صيف وما أحلاه، الحمد لله. وطبعا فصول يعني السنة جميعها بإذن الله وبحول الله سبحانه وتعالى لها خصوصيتها، لها تفردها، يعني حتى إحنا أجسادنا بإذن الله سبحانه وتعالى تتلائم مع هذه التغيرات في الفصول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يظل بإذن الله سبحانه وتعالى الغذاء من العوامل المهمة اللي وجب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتبه له في يعني في تغير هذه الفصول. فطبيعي يعني المغذيات الأساسية أساسية ما تتغير، لكن هنالك بعض العناصر اللي الإنسان سبحان الله ضروري أنه ينتبه أنه في فصل الصيف بإذن الله نظرا للحرارة طول فترة النهار وغيرها أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحرص على أنه يأخذها يوميا. طبعا ما أحلاها أختي وزميلتي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، اليوم ضيفتنا في هذا البرنامج. وما أحلى أخوي وزميلي وله كل التقدير صراحة أستاذ خالد أولاد الثاني، المخرج المميز لبرنامج صحتنا. أختي الكريمة أهلا ومرحبا، ونورتي أختك في هذا البرنامج في هذه الساعة.
1: أهلا وسهلا دكتورة فنة، أشكركم على الاستضافة مجددا في هذا البرنامج التوعوي الصحي الرائع، اللي تقريبا مش تقريبا أكيد أنه يعزز صحة المجتمع في مختلف المواضيع. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو التغذية أثناء أو خلال فصل الصيف إن شاء الله، وراح نركز على بعض العناصر الغذائية مثل ما تفضلتي أنه الصيف تقريبا بدأ، مع أنه رسميا ممكن يقول باقي شهر أو شهرين،
0: صح.
1: بس هو ارتفاع درجات الحرارة فعلا بدأت خصوصا خلال هذا الأسبوعين أو هذا الأيام يعني. فارتفاع درجات الحرارة، الكل يعرف أن ارتفاع درجات الحرارة ممكن أنها تسبب فقدان سوائل الجسم بشكل عام، وممكن تسبب كذلك الإرهاق، يعني الشعور بالإرهاق بالخمول ببعض الأعراض اللي هي تدل على أنه الجسم يحتاج إلى تغذية أو بعض أنواع المغذيات وخصوصا مثلا السوائل.
0: بارك الله فيك أختي الغالية، يعني إحنا نقول ونعيد ما أحلى الصيف.
1: صحيح.
0: ما أحلاه، لأنه الصيف له خصوصية بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، وعسى الله سبحانه وتعالى أسأله أنه يمن علينا وعليكم يعني جمعات وبإذن الله وفرح وسرور خاصة بإذن الله أختي الغالية.
1: صحيح.
0: هذه الأيام الطيبة يعني الأشهر الحرم وعلى أعتاب
1: مقبلين
0: دخول
1: على أيام
0: يا حبيبتي. نعم
1: الحمد
0: نعم
1: لله.
0: نعم بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. فكمان هذه النصائح ستشمل حتى أختي الغالية اللي هي فترة بإذن الله سبحانه وتعالى العشر من ذو الحجة، وبإذن الله سبحانه وتعالى عيد الأضحى المبارك. أختي الغالية، أباك نبدأ بيزك أساسي. مثلا إحنا دايما نقول الغذاء والتغذية ومهمة واختاروا وشوفوا، هذا الكلام إيش معناته؟ إيش معناته أختي فتحية؟
1: أول شيء قبل أن نبدأ ندخل في المجموعات الغذائية، دكتورة أنت تقصد المجموعات الغذائية
0: نعم، وإيش
1: وأساسيات
0: يعني الغذاء؟ هل مهم؟ صحيح كلامنا هذا صحيح؟ يعني
1: أيوة
0: الغذاء مهم لصحتنا؟
1: أيوة طبعا في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عندنا أهداف معينة للتغذية أو التغذية الصحيحة، يعني ليش نحن نريد نتغذى بشكل متوازن بشكل صحي، لأن التغذية الجيدة في خلال هذه المرحلة وخصوصا في فصل الصيف تساعد الجسم على الوقاية من الجفاف. أهدافنا الوقاية من الجفاف للجميع، طبعا لجميع المستمعين لجميع أفراد المجتمع، الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، الوقاية من الإجهاد الحراري،
0: يا الله.
1: ودعم جهاز المناعة. كثير نحتاج إلى جهاز المناعة، ممكن يعني دائما نضرب مثال أنه الماء كشيء بسيط، بس هو لا، يعني يساهم في جهاز المناعة بشكل أساسي، وكذلك تحسين صحة الجلد والبشرة والأربطة والأنسجة في الجسم، يعني مهم جدا أن نحن نصل إلى مرحلة الترطيب وما يصير إلا جفاف. في كثير الحين الناس تهتم بالمظهر والجمال والبشرة وكذا، وحتى البشرة دليل على أن الجسم صحي، يعني ما مش البشرة بس على أساس أن هي مظهر فقط، وإنما هي تعكس صحة الجسم الداخلية. وهناك بعض العناصر الغذائية اللي ممكن نتكلم عنها لاحقا، لكن مثل ما قلتي أول شيء نبدأ بالأساسيات. في مغذيات كبيرة وفي مغذيات صغيرة أو دقيقة نحتاج لها بكميات صغيرة لكن مهمة جدا. المغذيات الكبيرة مثل طبعا البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، هذه تسمى المغذيات الكبيرة، فنحن نحتاج لها. لكن مثلا الدهون، ممكن نحن إذا أكلنا دهون كثير وفي فصل الصيف ممكن نحس إنه يعني شوية يعني نحس بالشي حراري، يعني زيادة نزيد العبء على الجسم. ولكن نركز على هنا في هذه الفترة نركز على المغذيات الدقيقة، أو هي مثل السوائل والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر يعني من الأملاح. فإذا جينا نتكلم مثلا عن المغذيات الدقيقة اللي هي محل تركيزنا لهذا اليوم، مثلا إذا قلنا الماء هو الاختيار الأول دائما في لكل الأمراض ولكل حتى للناس الأصحاء في المجتمع. نلاحظ أنه الناس للأسف تاخذ يعني الناس تاخذ كميات بسيطة جدا من الماء، يعني أو تنسى تشرب الماء، ولكن الماء له أهمية جدا جدا كبيرة في تنظيم، سواء تنظيم حرارة الجسم، تعويض السوائل المفقودة أحيانا بالتعرق، نقل العناصر الغذائية وتحسين الدورة الدموية. انزين، فالماء هو عنصر ضروري جدا حتى لتوازن الأملاح، وكما قلنا وجهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة. فيجب أن يكون اختيارنا الأول هو شرب الماء أو الابتعاد عن الأشياء المضرة للبول، مثلا الأشياء، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية. ممكن نحن نشوفها في الصيف إن هي أشياء حلوة وباردة وكذا، بس ممكن إنها تسبب إلى فقد المزيد من الماء أو السوائل خارج الجسم. وبالتالي نركز على أهمية إن نحن نشرب ماي فقط، مثلا على الأقل لترين لترين ونص أو 3 لتر ونص في اليوم، وخصوصا إذا طلعنا كثير في الخارج. ما نعتمد فقط على المشروبات، العصائر والمشروبات السكرية أو المحلاة، وإنما نركز على أن نحن نشرب كمية لا تقل عن لترين ونص أو 3 لتر ونص في الصيف. الماء مهم جدا كذلك للعمليات الحيوية في الجسم، يعني مثلا نحن لما ناخذ بعض المكونات أو بعض الأطعمة نحتاج إلى الماء، العضلات تحتاج إلى الماء. العضلات مهم جدا أنها تحتاج إلى الماء، مع أن لما نجي نقارن على الوجه الشبه بين العضلات وبين الماء نقول يمكن ما يعني ما لها دخل يعني، بس لا، الماء مهم جدا حتى لتقوية العضلات والحماية من هذاك الشعور بأنه العضلات، ألم العضلات أو التشنجات أو هذه الأشياء. الماء ينقل الأملاح والعناصر المعدنية في الجسم، وبالتالي مثل الصوديوم البوتاسيوم تحتاج إلى توازن، يعني فيه يكون توازن بين السوائل والأملاح. يعني مثلا الكلى تنظم توازن الأملاح في الجسم، فتخرج الزائد منها وتدخل وتبقي على الحد اللي نحن نحتاج له لجسمنا يعني. فمثلا الصوديوم والبوتاسيوم، دائما نسمع عن الصوديوم والبوتاسيوم انهم هم مهمين جدا انهم هم يكونوا في توازن، يعني ما يطغى عنصر على اخر. الصوديوم مرتبط كثير بالملح، يعني ممكن نحن نقول في الاشياء المالحة والملح، وممكن تكون في بعض الاسماك، ولكن مهم جدا ان نحن ناخذه بكميات معقولة، ما تزيد عن مثلا ملعقة شاي صغيرة من الملح لطول اليوم كامل، يعني اللي هو يتضمن في الأطعمة، في الخبز، في العيش، في المعكرونات، في جميع مختلف حتى المنتجات اللي نشتريها يتضمنها. متخيلين كمية صغيرة جدا اللي نحتاجها لجسمنا في فصل الصيف. ممكن صح نحن نفقد أملاح، بس ما معناه أن نحن ناخذ كمية كبيرة من الملح، يعني نضغط على الكلى، نضغط على أجهزتنا أن كيف تتخلص بعدين من هذاك الملح الزائد. لا، بس أن نحاول نوازن، يعني ما نشرب مثلا 6 لتر من الماء، يعني فوق المتوقع، ومدخولنا من الصوديوم قليل جدا. نحاول نوازن توزيع الماء خلال اليوم، يعني ما نشرب لتر ونص مرة واحدة في نفس اللحظة، أساس ما يصير لنا هايبونيتريميا أو انخفاض الصوديوم في الدم. بالنسبة للبوتاسيوم، طبعا البوتاسيوم مهم جدا للقلب وعمل القلب والعضلات والكثير من الوظائف للبوتاسيوم. البوتاسيوم موجود غالبا في التمر، موجود في الموز، موجود في الطماطم. هذه طبعا أهم مصادر البوتاسيوم. لذلك الناس اللي عندهم بعض الحالات المرضية اللي هي ممكن تكون تتعلق خاصة بالكلى، يعني مثلا بعض المشاكل في الكلى ممكن نحن يعني نتعرف عليها ونحاول نضبط بعد الفحوصات، نضبط كمية البوتاسيوم إذا كانت هي مرتفعة أو منخفضة. مثلا يعني هذا البوتاسيوم كما قلنا يعني يوجد في كثير من الفواكه، وخصوصا أنا ذكرت التمر كأول شيء لأنه هو اللي يعني كثير متداول عندنا في البيت، موجود يعني متوفر. البرتقال كذلك هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والموز ومتوفر عادة يعني عندنا، مكسرات، اللبن، هذه كلها مصادر للبوتاسيوم. إذا جينا للمغنيسيوم، المغنيسيوم مهم جدا أيضا، لأن المغنيسيوم أحد العناصر اللي تساعد على تقليل التعب، الشعور بالإرهاق، ممكن إنها تساعد على تحسين النوم، توتر. غالبا يعني الشخص لما يتعرض لبعض الضغوطات سواء في العمل أو في الحياة الدراسية أو حتى في الرحلات، ممكن إن نحن ناخذ، ما شرط أنا الحين نتكلم إنه ناخذ البوتاسيوم كمكملات غذائية، ولكن ممكن ناخذه من خلال الأطعمة. في مثلا المكسرات، عندنا مكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة، هذه تحتوي على المغنيسيوم بشكل خاص. طبعا الناس اللي تحس انها او سوت في بعض الفحوصات واتضح انه يعني عندها نقص في المغنيسيوم او بعض العلامات اللي تشير الى انه مثل التعب، الارهاق، عدم النوم بشكل مريح او هادي، ممكن تاخذ المكملات الغذائية. مثل ما قلنا هناك الكثير من الفيتامينات اللي هي ترتبط في الصيف والمناعة، وطبعا في أمراض في الصيف كذلك اللي هي تكون ممكن حتى تكون بعض التسممات الغذائية ناتجة عن عدم حفظ الأطعمة بشكل صحيح، أو ناتجة عن الرحلات، وبالتالي
0: نعم
1: عدم يعني عدم المحافظة على هذاك الطعام في درجة حرارة معينة اللي هي تكون خارج عن نمو الميكروبات. فبالتالي مهم جدا، هناك الفيتامينات كثيرة مهمة للمناعة، مثل فيتامين سي أو جيم اللي هو مضاد للأكسدة، فيتامين اي والفيتامينات الأخرى. الكل يعرف عن فيتامين جيم أو مسمى بفيتامين سي، فهو من أهم الفيتامينات في الصيف اللي المفروض نحن نركز عليه، لأنه يفقد يعني الفائض منه يفقد. يعني ما يصير أنا آخذ اليوم كرتون برتقال أساس أن حال شهر، يعني أنه ما أخذ عادي فيتامين سي بعدين. فالفيتامين سي هو يعني يأخذ من الجسم حاجته والباقي يخرج خارج الجسم، فهو يقوي المناعة، مهم جدا للمناعة، يحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويعمل كمضاد للأكسدة. طبعا مضادات الأكسدة مهمة جدا في الصيف وغيره، ومهمة كذلك في الوقاية من الكثير من الأمراض. لما نقول مضادات الأكسدة يعني هي تضاد للأجسام الحرة اللي ممكن تنتج عن بعض الضغوطات النفسية أو بعض الأكلات الغير صحية اللي ينتج عنها ك إيش نقول الجانبية، المخلفات
0: نعم
1: الجانبية لبعض التمثيل الغذائي لبعض الأطعمة الغير صحية خصوصا. ففيتامين جيم أو سي موجود معروف تقريبا أنه في الحمضيات، في البرتقال، الجوافة، الفراولة، الكيوي، الليمون، يعني كثير، حتى الفلفل الملون، حتى اللي فيه ألوان كذا برتقالي، في عادة فيتامين يعني نشوفه صح خشن مثل الفليفلة، يعني بس هي غنية جدا بالفيتامين جيم بجميع ألوانها، طبعا البرتقالي والأصفر والأخضر. الفيتامين أي اللي هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، طبعا غالبا ما يصير فيه توكسيسيتي أو
0: تسمم.
1: سمية يعني
0: نعم
1: الحدود، لأن نحن ناخذها بكميات بسيطة.
0: نعم
1: لذلك هذا الفيتامين لا ينصح أنه يأخذ بدون وصفة طبيب، بس لبعض الحالات ممكن الطبيب يصفه. فهو يساعد كذلك على صحة الجلد، يدعم صحة العين، تقوية المناعة كذلك، خلنا من العناصر اللي مهمة جدا للمناعة. فمصادره طبعا الجزر، المانجو، المشمش، والحمد لله اللي زين في الصيف إن الحين عندنا وفرة كثير في هذه الفواكه الصيفية اللي هي عادة تكون يعني متوفرة وطعمها لذيذ، لأنه هو هذا موسمها، موسم المشمش مثلا والمانجو والكثير من الفواكه البرتقالية، برتقالية اللون، البطاطا الحلوة أو الفندال مصدر جيد جدا، وخصوصا البطاطا هذيك اللي ما ال بس اسمه يعني لما نفتحها يعني نشوف لونها تكون برتقالي من
0: نعم،
1: داخل،
0: أيوة بارك
1: يعني
0: الله
1: هذيك
0: فيك.
1: أكثر غنية بالفيتامين A وفيتامين C، لأنها
0: نعم
1: لونها يعني عادة. بس هي بشكل عام حتى البطاطا النوع الثاني اللي لونها شوية كأنه أبيض، يعني فيها هذا النوع من الفيتامينات والألياف.
0: نعم
1: عندنا كذلك فيتامين إي اللي هو دائما نحن، أو فيتامين ه شوية أحيانا ننساه، يعني ما نفكر فيه يعني كثير،
0: نعم
1: ولكن هو مضاد للأكسدة، أحد مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الجلد من تأثير أشعة الشمس. بما أنه مضاد للأكسدة نفس الشيء ضروري جدا للوقاية من أو تقليل من الأجسام الحارة التي تنتج من بعض العمليات اللي تصير. الفيتامين ه عادة هو فيتامين ذائب في الدهون، عادة الزيوت النباتية المتوفرة في سلطنة عمان مدعمة بالفيتامين
0: نعم
1: ألف وفيتامين إي أو ه، فهذا الفيتامين مهم جدا، موجود في الأشياء الدهنية بما أنه هو ذائب في الدهون، موجود في الزيوت، موجود بالبذور. البذور طبعا هي مصدر للدهون الصحية، يعني لما نقول البذور هي الحب
0: نعم
1: اللي غالبا الناس تاكلها بأشكال مختلفة من الحبوب أو أنواع مختلفة من الحبوب،
0: نعم
1: مثل حب عباد الشمس وحب البطيخ والحبوب كثيرة يعني اللي تكون مصدر أساسي لبعض الدهون والفيتامينات، وهي فيتامين غالبا هو يكون فيتامين ه أو فيتامين إي يسمى. الألياف الغذائية، طبعا الألياف الغذائية مهمة جدا، مو بس في فصل الصيف ولكن مهمة للكثير من الأمراض المزمنة عادة، يعني بشكل خاص وخصوصا أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول واضطرابات الدهون في الجسم. في فصل الصيف مهمة جدا إنها هي تساعد على تحسين الهضم، تقليل من الإمساك، هي عادة هي هذه وظائفها، يعني
0: نعم
1: مو بس فصل الصيف، فتساعد على زيادة الإحساس بالشبع، تنظيم السكر بالدم. مثل ما قلنا لما ناكل أشياء ما فيها ألياف، يعني لما نجي نشرب بس عصير أو مشروب محلى، إيش اللي يصير في الجسم؟ إنه يصير مثل السبايك، يعني يصعد بشكل حاد السكر في الدم، وخلال ساعة ممكن ينزل بشكل حاد أيضا، وبالتالي ما في تنظيم. الألياف تخلي مستوى متوازن، يعني السكر في الدم على مستوى خط
0: نعم
1: متوازن، بحيث أن نحن ما نشعر أنه عندنا نقص في سكر الدم، أو يعني ما نشعر بذاك الشعور بأن نحن هايبو أو هايبر، يعني نكون
0: بارك الله
1: متوازنين.
0: فيك.
1: يعني
0: نعم،
1: فمصادر الألياف غالبا معروفة، أن هي الخضروات، الفواكه، الشوفان، الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل، أي شيء مصنوع من الحبوب الكاملة هو يعتبر مصدر جيد أو ممتاز لهذه الألياف. طبعا البقوليات، لما
0: نعم
1: نقول بقوليات هي العدس والفول والحمص والفاصوليا وجميع أنواع البقوليات سواء الجافة أو المعلبة أو الخضراء، يعني مثل البازلاء وهالأشياء، هذه كلها بقوليات. البقوليات الشيء اللي فيها بروتين نباتي، وفيها ألياف، وفيها الكثير من الفيتامينات بي،
0: نعم
1: فهي كثير مهمة جدا للأشخاص اللي ما عندهم بعض المشاكل المتعلقة بالبقوليات، مثل نقص الخميرة أو G6PD أو بعض الحساسيات من الألياف. مفروض أنها تكون جزء مهم جدا من طعامنا، إنه بحيث أن ندخلها كمصدر للبروتين النباتي.
0: نعم
1: في البداية كما قلنا، أول شيء ممكن نركز على هذه الفيتامينات اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية، يعني اللي هي الفيتامين ألف وهاء وسي، هذه الفيتامينات كلها توجد غالبا، ممكن جزء منها وخصوصا فيتامين سي وفيتامين ه أو فيتامين إيه ممكن يكون موجود في الفواكه مثلا.
0: بإذن الله.
1: فهناك في فواكه صيفية مثل ما قلنا الحين، يعني الحين في فصل الصيف هذا موسمها، وهذا
0: صح
1: فرصة أن نحن
0: صح
1: ناخذ يعني نعوض من هاي الأشياء، البطيخ، الشمام، المانجو، الأناناس، العنب، البرتقال، هذه كلها فواكه الحمد لله متوفرة. ولما الحين جالسين نعددها نؤكد أنه ما لازم أنتوا تاخذوا من كل هذه الأنواع، نعم يعني نوع واحد يكفي، بس مثلا اليوم كذا بكرة كذا، أو إذا ما عندي قدرة إني أشتري أنواع مثلا إذا كان سعرها شوية مرتفع، ما شرط إن أنا أشتري هذاك النوع يعني من الفواكه. يعني مثلا موجود البرتقال عادة متوفر في أغلب فصول السنة وبأسعار شوية أحسن، فممكن نحن حتى ناخذ البرتقال كمصدر لبعض هذه الفيتامينات اللي ذكرناها والألياف. وهناك بعض الخضروات اللي تساعدنا في فصل الصيف، مثل الجزر، الخيار، الطماط، الخس، الجرجير، هذه كلها تعطينا سوائل اللي هي خلنا نحن مهمة جدا
0: نعم
1: في فصل الصيف. قلنا الماء مثلا، الماء مهم جدا، والخيار مثلا يحتوي على الكثير من السوائل، فهذه السوائل كما قلنا مهمة جدا، ما نعتمد على السوائل اللي فيها سكر مضاف، نختار السوائل بعناية، والمصدر الأول أو الاختيار الأول يكون للماء. الزبادي، عندنا زبادي، عندنا اللبن، عندنا الحليب، هذه الأشياء ترطب الجسم، هي
0: نعم
1: صحية، فيها
0: نعم
1: بروتين، مثلا هذا فيها بروتين، فيها كربوهيدرات. الناس اللي عندهم مرض السكر يحسبوا أنه فيها كربوهيدرات، يعني مثلا الحليب يحتوي على الوحدة أو الكوب الواحد ممكن أنه يحتوي على 12 جرام أو 15 جرام من الكربوهيدرات، فنأخذ في عين الاعتبار أنها هي تأخذ جزء من النشويات. كذلك تحسين صحة الأمعاء وتعويض بعض المعادن اللي فقدناها أو نفقدها يوميا. طبعا هذا الفقد ما يدل على أن نحن عندنا شيء غير طبيعي أو عندنا مشكلة صحية، بالعكس هذا الفقد شكل طبيعي، ولذلك نحن نتكلم عن الأشياء اللي لازم نركز عليها في هذا الفصل أو خلال فصل الصيف. تحسين صحة الأمعاء من فترة طويلة صار ترند إن الواحد لازم يكون يهتم بأنواع الأطعمة اللي ياخذها عشان يحسن نوع البكتيريا النافعة في الأمعاء. وطبعا هذا الجزئية مهمة جدا، لأن هي في تواصل بين المعدة وبين بين المعدة وبين الدماغ، فهذا التواصل مهم جدا إنه يكون في صورة صحيحة، ما يكون يعني مثلا نعتمد على الأشياء اللي مثلا الأطعمة الغير صحية والأطعمة المصنعة أو شديدة التصنيع كما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. طبعا يعني هناك المغذيات الكبيرة اللي احنا ما كثير ركزنا عليها، لكن أهم شيء نركز على البروتين، إنه ممكن يكون البروتين شوية حجمه أو سوري يعني سعره يكون شوية مرتفع، خصوصا مثلا الدجاج، الأسماك واللحم، هذه يكون سعرها مرتفع. طبعا مصادر البروتينات كما قلنا بالإضافة إلى اللحم والسمك والدجاج، في البيض، في البروتينات النباتية، والبروتين الوحدة الصغيرة ماله هي الأحماض الأمينية، في أحماض
0: نعم
1: أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية،
0: نعم
1: فبالتالي نحن لازم ناخذ مجموعة متنوعة من البروتينات. أنا يعني لما أقول لازم يعني ما لازم ناخذ من كل أنواع في يوم واحد، يعني مثلا نوع في الأسبوع، لازم ناخذ بقوليات إذا قدرنا ما عندنا أي مشاكل تتعلق فيها، وناخذ مثلا سمك على الأقل مرتين إلى 3 أيام بالأسبوع، ناخذ دجاج مثلا مرتين، اللحم نحاول إنه نقلله قدر الإمكان ما يكون أكثر عن مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع ماكسيموم. فالبروتين وش فائدة البروتين؟ يعني ليش نحن ناخذ بروتين؟ طبعا الحفاظ على العضلات، مصدر للطاقة، جرام البروتين يعطينا 4 سعرات حرارية، وبالتالي هو نفس الشيء في كمية من الدهون، خصوصا البروتينات طبعا الحيوانية. ويفضل اختيار المصادر في الصيف كما قلنا، ما نريد الدهون تكون عبء، أساس أنه يكون شيء خفيف، خفيف على جهازنا الهضمي وخفيف على يعني الطقس، يعني لما أنت تاخذ شيء حار تلقائيا تحسي يعني زيادة في الحرارة، يعني في التأثير الحراري لبعض الأطعمة من ضمن العوامل اللي تساعد على هذا الأشياء أو هذا النقطة. مصادر البروتينات كما قلناها أن هي مثلا ناخذها بشكل متنوع ومتوازن، الدهون نقللها بقدر الإمكان، لأن الدهون في عندنا دهون صحية ودهون غير صحية، نحاول نركز أكثر شيء على الدهون طبعا الصحية اللي هي غير مشبعة، ونبتعد عن الدهون المهدرجة جزئيا والدهون المتحولة بقدر الإمكان، وهذه الدهون طبعا موجودة غالبا في الأطعمة المصنعة، فكل ما ابتعدنا عن الأشياء المصنعة والأطعمة المصنعة أو المنتجات المصنعة كثير متوفرة في الأسواق، كلما قللنا من هذه الأنواع الضارة من الدهون.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي فتحية. في نقطة هنا أبيكي ترشدين عليها، الله يحفظك. هل أنت مع إنه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحدد مواعيد للوجبات خاصة في فصل الصيف لكل المراحل العمرية؟ هل هذا صح ولا إنه الصيف يعني ما في حساب كل الوقت اللي يناسبكم؟ تعرفي خاصة إنه
1: ايوه
0: الليل، تعرفي الناس تسهر ويناموا متأخر. هذه النقطة أنا بالنسبة لي مهمة، ما أدري أنت كأخصائية تغذية علاجية هل هذه النقطة يعني كذا تضرب على وتر
1: ايوه
0: معاكي ولا لا؟ يعني
1: توزيع
0: كله
1: قصد اوقات الاطعمه.
0: ايوه ايوه
1: هو شوفي سؤالك مهم جدا
0: والله.
1: وشويه سمارت يعني تركي كذا.
0: لأن تعرفي اليوم كلمات والله يعني معلومات قوية.
1: ايوه طبعا، دائما نحن في التوصيات الغذائيه سواء المحليه او العالميه دائما نشجع الفرد والمجتمع انه يهتموا بتغذيتهم من ناحيه التوقيت، من ناحية النوعية والكمية. يعني
0: نعم
1: في 3 محاور أساسية يجب أن نركز عليها في التغذية الصحية. فلما نجي نركز على مثلا التوقيت، هناك في دائما نقول 3 وجبات أساسية و3 وجبات ممكن تكون وجبات خفيفة.
0: نعم
1: الوجبة هي وجبة الإفطار مهمة جدا سواء فصل الصيف ولا الشتاء وكذا، مهم جدا أن أنا أحافظ عليها. أحافظ على كما قلنا الصيف ناكل بس مثلا وجبة واحدة كبيرة وبالتالي نحس بالخمول والتعب، لأنه أوريدي هو فصل الصيف أحيانا يحسسنا بهذا الشعور، إنه بالشعور بالتعب بالإرهاق ناتج عن الحرارة هو عادة يعني. فأحسن لنا ناخذ شيء خفيف وقت الإفطار، نفطر على مثلا كوب حليب، ساندويتش أو حبة فاكهة، بعدين وقت الغداء نتغدى بشكل
0: بإذن
1: طبيعي.
0: الله. نعم
1: الشيء المهم جدا هنا في التوقيت هو الماء، الماء سوائل. حاول إني أنا آخذ
0: دائما
1: سوائل،
0: خلي الماي قريبك
1: خلي الماي
0: وانت
1: قريبك،
0: تتحرك الماي
1: أيوة
0: يمك
1: خليه صاحبك، يعني يكون
0: بإذن
1: معاه
0: الله.
1: وين ما
0: صح
1: تروح،
0: صح
1: في السيارة، في العمل، في المدرسة، في أماكن العمل.
0: صح
1: يعني مهم جدا إن أنا يكون عندي مصدر آمن للماء، يعني شرب للماء، لماء الشرب. ما أعتمد على أني أنا مثلا رايح مكان بعيد ما في بقالة، ما في مثلا ماركت، أو في ما في مكان أنا أشتري منه الماء اللي أنا ممكن أشرب. فأحط في الحسبان لما أروح رحلة يكون معاي مثلا في البوكس عندي ماي، على أساس أني ما أضطر أني أنا يعني أشعر بالعطش، لأنه نحن لو نلاحظ أحيانا ننسى الماي، يعني ما نشيله معانا ورايحين مسافة أو خط طويل، أو حتى الشارع مزدحم أحيانا، شارع زحمة، يعني المسافة قريبة من البيت بس تكون شوارع زحمة، فما نتمكن أن نحن يعني نوقف أو ننزل على المحل عشان نشتري ماي. فبالتالي يعني المكان اللي فيه الماي بعيد، فنحن ما نريد نحس نوصل لهذه المرحلة. يكون معانا ماي، مصدر مهم جدا يكون معانا الماي معانا، بحيث أنه مثلا كما قلنا على الأقل 3 لتر أثناء فصل الصيف، يعني أوزعه خلال ساعات اليوم، يعني من يوم تصبح لحد المساء أحاول أشرب ماي باستمرار. أرجوكم اشربوا ماي، لأني لاحظت ناس يعني سواء فصل الصيف ولا شتاء، وفي فئات عمرية مختلفة سواء فترة قصدي فئات الصغار أو الكبار، يعني دكتورة تخيلي شربوا هذاك 250 ملي، أحيانا ما يكملوا، يعني ما
0: الله
1: يكملوا
0: يحفظهم، بس
1: 250
0: الله
1: ملي.
0: يحفظهم.
1: فدائما ننصحهم أنه حاولوا تزيدوا كمية الماء، ولكبار السن ركزوا عليهم جدا، بحيث أنهم يشربوا يعني كمية كافية من الماء، لأنهم هم عادة عندهم أدوية،
0: نعم
1: يأخذوا أدوية عادة ما يحسوا بالعطش، أحيانا عندهم شوية مراعاة أنهم ما يريدوا حد يساعدهم يعني بالذهاب إلى مثلا أماكن دورات المياه أو كذا، فنحن نساعدهم في هذه النقطة، أنه نفهمهم أنه عشان ما يأثر على الكلى، ما يأثر على صحتهم، لازم نشرب كمية كافية من الماء، يعني ما نخليهم أنهم على راحتهم أن أنا بس أشرب عشان بس هو هذا، ما أقدر أتحرك أكثر، يعني يكفيني هذا الكمية من الماء. للصغار حتى لطلاب المدارس، والحين بعد العيد إن شاء الله في اختبارات وكذا، فمهم جدا انه نشجعهم انهم يشربوا ماي قبل حتى ان يروحوا للمدرسه، او حتى قبل الاختبار واثناء الاختبار يكون معهم قنينه الماي، على اساس انهم ما يحسوا بالجفاف، يعني ما يحسوا بذاك الشعور، شعور مزعج الاحساس بالعطش،
0: صح
1: واكيد الكل جربه، يعني انك انت تتمنى لو كان عندك ماي يعني ذاك الوقت. فما نري يعني الحمد لله نحن متوفر، فليش
0: الله
1: نخلي
0: أكبر.
1: جسمنا يعني يوصل لهذه المرحله. الأشياء الثانية اللي فيها توقيت العشاء، ممكن انه نفس الشيء يحافظوا عليه انه يكون من وقت، كما دائما نقول ما يكون يعني متأخر، على اساس انه اجازات في الصيف وكذا، يعني في تتلخبط الاوقات احيانا، لانه ما وراكي دوام، ما ورانا مدرسة كذا، فنلخبط جميع الاوقات، ممكن نسهر ممكن كذا. فنتمنى انه يعني اوكي لخبطوا يوم واحدة بالاسبوع او يومين بالشهر يعني، بس ما كل يوم يعني، هذا يكون في الاوقات يعني عدم الالتزام.
0: بارك الله فيك. هو دائما سبحان الله أختي الغالية، إحنا يعني مثل ما إحنا منكم ترانا، ويعني الإنسان طبيعته واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى، نمشي على نظام ما أحلى، وعلى أساس النفس ما تتعب، يوم واحدة كذا يتغير النظام، لكنه ما
1: صح
0: يكون التغير اللي يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، بالعكس يفيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والسلامة. طيب أختي الغالية، هنا بدخلش على أنت جبتيها وبنفسك دخلتي نفسك في هذه الكورنر، إنه بإذن الله الفواكه الموسمية والصيف بإذن الله سبحانه وتعالى تكثر في الفواكه المحلاة، الرطب بأنواعه، القح، الشمام،
1: ايوه
0: اللمبح نفسه نسميه،
1: ايوه هو صح، نسميه كذا
0: فتعرفي
1: المنطق.
0: حبيبتي، وبالإضافة للأشياء الأخرى. هنا احنا تعرفي ما شاء الله نسب الإصابة بحالة السكر كثيرة،
1: صحيح
0: والأشخاص اللي ما يعرفوا أصلا عن نفسهم قد يكون نسبة عالية. أختي الغالية،
1: ايوه
0: هنا بأقول لك رتبي لنا معلوماتنا بخصوص هذا الجانب، خاصة إن الناس على بالها إنه الرطب تاخذ لك كمية كثيرة
1: ايوه
0: وما ينسوا، وينسوا ما يحسبوا.
1: ايوه بصراحة سؤال مهم كذلك، لأنه فعلا يعني نحن لما نشجع على الفواكه الموسمية، مثلا حتى الناس الأصحاء هو يعني عادي إنه يستبدلوا، مثلا يعني هم تعدوا الحصص الغذائية المسموحة لهم، ولكن هناك بعض المحاذير اللي ممكن نحن نفس الشيء نركز عليها، كما قلت أنت ذكرت ذيك الساعة التوقيت، يعني ما ناخذ صحن رطب كامل في وقت واحد، يعني سواء إنسان صحيح أو إنسان مصاب بمرض السكري.
0: وتعرفي حتى كبار السن يعني أهلنا الله يرضى عنهم،
1: أيوة
0: إيه والله يعني أعمامنا
1: أيوة
0: أخواننا أهلنا الله يرحم والدينا،
1: الله
0: تلاقيهم
1: يرحمه،
0: ينتظروا هذا الموسم أختي الغالية
1: صحيح،
0: ويجيبوا.
1: وخصوصا في بداية التباشير الرطب وكذا.
0: اللهم صل على رسول
1: صلى
0: الله صلى
1: الله
0: الله عليه
1: على
0: وسلم.
1: سيدنا
0: فرأيك
1: محمد.
0: من ناحية التغذوية؟
1: أيوة أنصحهم صراحة إذا كان في حد من هذه الفئات أو من كبار السن أو من الناس اللي كتير يدمنوا، إنه مثلا لما يشوفوا صحن رطب ما يتحركوا عنا إلا لما مخلصينا، الله يحفظهم يعطيهم صحة والعافية، نقولكم يكفي من 3 إلى 5 حبات في المرة الواحدة، لا تكثروا أكثر، أساس إنه ما نضغط على البنكرياس إنه يفرز الكثير من الأنسولين.
0: نعم
1: فالبنكرياس هو عضو في عندنا، وهو مهم جدا لتنظيم السكر في الدم، أساس إنه يفرز الأنسولين. فبالتالي نحن إذا كل ما أكلنا كمية سكر في وقت واحد، نحن جالسين نجهده نضغط عليه، كما لما تعطي شخص شغل كثير، يعني تعطيه شغل كثير وهو ما قادر يخلصه، فتحس يضغط على نفسه عشان يخلص هذاك الشغل. فنحن نقولهم إنه حاولوا تقسموا هذه الحصص من الفواكه،
0: نعم
1: يعني مثلا
0: بإذن
1: ناخذ
0: الله
1: 3 حبات الصباح، 3 حبات الظهر، مثلا بالليل ناخذ ممكن 3 حبات، إذا أكلنا مثلا أنبة أو مانجو أو أنواع المشمش، مثلا ناخذ إنه مثلا مشمش،
0: وزعوهن.
1: أيوة حبة من المشمش مع مثلا إصبع من الفواكه، اللمبة أو المانجو مع حبتين من المشمش، تكون هذا خلاص، هذه هي مال الوجبة الواحدة، يعني في وقت واحد أقصد لما أقول وجبة، يعني كوجبات خفيفة. لما أنا ما أخذ نوع ثاني من السكر، مثلا عندي حلويات وعندي فواكه، أختار واحد منهم، يا أخذ حلويات أو أخذ فواكه. يعني طبعا أنا ما أنصح بالحلويات بكل الأوقات، لكن مثلا إذا كان في عندنا مثلا ذاك الوقت مناسبة أو إنه عندنا شيء نحلي فيه، وخاطركم في حلويات، خذوا كمية بسيطة من الحلويات، لكن ما تاخذوا الفاكهة في نفس الوقت، مش عشان أي شيء، بس على أساس إنه كمية السكر اللي راح تدخل الجسم في وقت واحد تسبب ضغط على جهاز البنكرياس. فلذلك التوقيت كما قلنا مهم جدا، الحصص الغذائية المسموحة من الفواكه تقريبا 4 إلى 5 حصص للشخص البالغ في اليوم، وتقريبا مثلها للأطفال. فنحن نحاول إنه ما نركز على خاصة الناس اللي مصابين بمرحلة السكري أو في مرحلة مرض السكري أو قبل الإصابة بالسكري، نحاذر شوية أو نخفف شوية من هذه الفواكه، ورغم أنها طعمها حلو وما يقاوم، بس يعني لازم تكون عندنا إرادة أن نحن نقسم هذا، نقول ما ناكلها الحين بناكلها بعدين، وما ناكلها مع أشياء ثانية فيها سكر، على أساس أنه نفس الشيء نستفيد من هذاك الطعم، يعني نتلذذ بالطعم، استمتع، نخلي هذاك الأشياء الثانية لوقت آخر. هذا هي من بعض التبس اللي ممكن يعني تفيدهم يعني في هذا
0: بإذن
1: الجانب.
0: الله سبحانه وتعالى. إذا بإذن الله توازنوا في كل شيء في هذه الحياة، خاصة إذا جينا في التغذية وفي موسم الصيف، لكن في الماء توازنوا، لكن خذوا الماء دائما، اجعلوه بإذن الله سبحانه وتعالى صديقكم، رافقوا الماء، خلوا الماء بإذن الله سبحانه وتعالى رفيقكم. أختي الغالية، بعد الله يحفظك، الصيف تعرفي من ناحية تغذوية كمان إنه التعرض للشمس،
1: صح،
0: واجد الله يحفظهم الشباب يحبوا يمارسوا الرياضة في الصيف وخاصة في الحر، يعني رأيك في هذا الجانب، ولو كون إنه هو يأثر على جسم الإنسان حتى يفقدوا المعادن اللي هو ماخذنها.
1: ايوه طبعا يفضل ممارسة الرياضة في الوقت اللي يكون شوي أبرد، يعني ما ننصح أبدا بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لو أنت خلاص تعودت، ويعني حتى لو تعودت أنك خلاص تتعرض لأشعة الشمس ما ننصح فيه، ستيل أنه يكون في خطر عليهم يعني، وخصوصا العمال نفس الشيء، نجب أن نراعيهم يعني، العمال اللي شغلهم يتطلب العمل تحت أشعة الشمس. طبعا هناك في قانون في وزارة العمل أنه في ساعات معينة يعني يوقف فيها الشغل بسبب الجو الحار جدا، فيجب مراعاة هذا الجانب. نحن كناس رياضيين أو ناس مستمرين في ممارسة الرياضة، يفضل الصباح الباكر أو بعد المغرب في هذا يعني في هذا الأثناء، أثناء فترة الصيف، على أساس أنه نحن نتجنب الإجهاد الحراري، نتجنب الإصابة بضربة الشمس، نتجنب اللي هي فقد السوائل، انه هو مش انه حاله طارئه ان انا اروح امشي في الشمس، يعني ما في شيء اجبرني ان انا اروح في ذاك الوقت، حتى لو انا ما عندي وقت اخر احاول اخصص وقت يعني ساعه بعد المغرب او ساعه في بدايات الصباح، يعني اول الصباح حتى قبل ساعات الدوام ممكن نحن نجي على الفجر نسوي هذاك الرياضه، او انه بعدين بعد المغرب. فهذا نحن ما ننصح فيه على أساس أنه يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري أو فقد سوائل الجسم، هي ممكن تأثر بشكل غير مباشر، يعني ما نريد نوصل لمرحلة فقد السوائل، الجفاف كما قلنا، ذكرنا العناصر الغذائية ذاك الوقت، الأملاح. فأيوة هذه هي نصيحتنا.
0: بارك الله فيك. وفي نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى، التوازن، احنا دائما نقول لا ضرر ولا ضرار، يعني استمتعوا بالصيف، التغذية بإذن الله سبحانه وتعالى، النوم، يعني السهر
1: أيوة
0: حلو،
1: صحيح،
0: لكن مثل ما ذكرت أختي فتحية إنه احنا نخلي النظام إنه ننام من وقت يوم واحدة، يومين في الأسبوع مشي بس، لكن النظام إنه تكون التغذية
1: فعلا
0: الصحيحة الله يحفظك، والرياضة الصحيحة في الوقت المناسب، والنوم.
1: وشرحنا لهم يعني ليش النوم، يعني حتى النوم يعني ممكن تشوفوه سهل
0: الله
1: بس
0: يحفظك.
1: ممكن حتى هو يساعد على إطلاق الأجسام الحرة، وهي يعني
0: نعم
1: ضارة كثير بالجسم،
0: نعم
1: الاسترس وعدم أو قلة النوم
0: نعم
1: هو من ضمن، أو التوتر من ضمن الأشياء اللي هي تأثر على صحة الجسم بطريقة غير
0: صح،
1: مباشرة.
0: الله يرضى
1: فأرجوكم
0: عنك.
1: يعني ناموا ساعات كافية من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، وطبعا وكثير مارسوا نشاط بدني بحيث أنه ما يكون يومين ورا بعض ما تحركتوا أبدا يعني.
0: بإذن الله حبيبتي، اللهم آمين. طيب، ما أحلى الحوار معك والله، يعني أنا كثير سعيدة بتواجدك معي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفي، إحنا ما نريد نتكلم عن السمنة، لأن السمنة بحد ذاتها يعني يبيلها
1: اليوم
0: حلقات، مش
1: أيوة
0: حلقة واحدة
1: صحيح،
0: صدقيني، لكنه لما نتكلم على هذه النصائح العامة لفصل الصيف بالنسبة للإنسان اللي وزنه الطبيعي، كيف يعني بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا زيادة في الوزن أو حتى يعانوا من مرض السمنة؟
1: أيوة طبعا الأشخاص اللي يعانوا من مرض السمنة ما يختلفوا عن يعني من الناس الثانيين، ما ننصحهم أنهم يعني يسووا دايت خصوصا فصل الصيف على أساس أنه ما يأثر عليهم، عادي يعني، هي هذاك النظام اللي كانوا متبعينه، يقللوا السعرات الحرارية مثلا 500 سعرة حرارية في اليوم، أساس أنهم يكون خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر ينقص الوزن في الشهر مثلا من نص كيلو إلى كيلو أو إلى كيلو ونص.
0: هم يقول لي جاي فصل الصيف أنا بفضي نفسي وبضعف.
1: أيوة، لكن ما نريد هذا الضعف يكون من الماء يعني،
0: يا حبيبتي.
1: لأن السوائل مهمة جدا.
0: نعم.
1: في ناس يجهدوا نفسهم ويفرحوا بهذيك النقصان في الوزن، يعني لما يجي يوزن نفسه مثلا في نفس اليوم يوزن نفسه مثلا 60، بعدين بعد شوية أو بنهاية اليوم يوزن نفسه يلقى مثلا ناقص نص كيلو، يعني 59.5، فيفرح يقول أنا نقصت وزني نقص. الخوف إنه هذاك النص كيلو جاي من نقص السوائل، هذاك النقص هذا يؤدي إلى مرحلة الخطر، إنه مرحلة الخطر يعني ما مؤشر، ليس مؤشر جيد إنه أنا أفقد نص كيلو من السوائل في
0: نعم.
1: خلال يوم واحد. هذا السوائل يجب أن تستعاد يعني بقدر الإمكان، يجب أن نستعيدها. لذلك يعني مثلا ينصح بشرب، إذا شفنا هذه الظاهرة أو هذا العرض يعني جانا، مثلا فقدنا نص كيلو خلال يعني نعتبر أنه من السوائل مثلا، أنه بذلنا مجهود وكذا وانبسطنا، وهذا مستحيل أنت تفقد نص كيلو من الأشياء الدهون في اليوم يعني في نفس اليوم.
0: لو ويش ما
1: أيوة،
0: سويت.
1: لو إيش ما سويت. فنحن نحافظ على وزنك،
0: بإذن الله.
1: يعني اشرب سوائل، ما تقطع السوائل على اساس ان تشوف ناقص وزنك وان تقول ان السوائل انها
0: هي اللي تخليني أمتن.
1: ايوه. وثاني شيء الملح، الملح توازن كما هو شو اسمه المقياس الصحيح، يعني ما يزيد عن مثلا ملعقه واحده في كل الاطعمه اللي انت تتناولها يعني، او
0: ما
1: حتى
0: أحلى
1: اقل.
0: كلامك.
1: ايوه، فهو هذا النصائح.
0: فمعناته إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الفكرة إنه اللي يعانوا من مشكلة السمنة وزيادة وزن ما يجوا في الصيف، يقول لك عندنا أجازة أو أولادي عندهم أجازة وببدأ دايت وببدأ ويربطوا نفسهم مشكلة بفترة زمنية يعني قصيرة. أختي فتحية صغيرة،
1: صحيح.
0: شهر شهرين والصيف، عارفة حبيبتي يعني
1: أيوة
0: يحتاج أن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يركز في عناصر ويكون يعني
1: سوائل.
0: حقيقة. والله
1: أيوة
0: أنا تعرفي ما شاء الله يعني نصبح الصبح ما شاء الله يعني إحنا لساتنا يا هادي في الجو،
1: صحيح.
0: فالشمس تكون حارة وتعرفي يعني، فأتوقع أنه
1: يعني
0: الإنسان
1: بعض الأنظمة الغذائية تكون مجهدة نوعا ما.
0: إيه، فتخيلي هذه في الصيف
1: أيوة
0: يا حبيبتي
1: أيوة نحن ننصحهم أنه عادي يواصلوا تقليل من السعرات الحرارية من الدهون،
0: أحسنت.
1: يعني
0: قليل
1: يقللوا.
0: المستمر خير من كثير
1: أيوة، يعني
0: المتقطع.
1: مثلا
0: نعم
1: الدهون، الأشياء، الوجبات السريعة، الأطعمة
0: نعم
1: السريعة،
0: نعم
1: اللحوم المصنعة اللي سووها في البيت، هذا السريع اللي يسويوها مثلا شرائح اللحم أو شرائح الدجاج أو البرجر المصنع أو كل الأشياء المصنعة، يعني المفروض نحن أن نبتعد عنها،
0: نعم
1: نقلل من الأجبان، خصوصا الأجبان اللي قابلة للدهن. يعني هذه مجرد أشياء أو أشياء بسيطة هم تفيدهم كثير ترى في إنقاص الوزن، ليهم ولغيرهم، حتى
0: نعم
1: المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أو حتى الأشخاص اللي يريدوا يحافظوا على وزنهم. ما نستخدم الصلصات، نحاول إنه نحن نقلل من الصلصات،
0: نعم
1: يعني هذا بحد ذاتها وحدها هدف، ما تأثر علينا نحن مثلا إذا جينا نسوي دايت ونكون نحن تعبانين مرهقين ما قادرين يعني ناخذ التغذية اللي هي اللي ممكن خصوصا مثلا نريد نشرب ماي كل شوية. الماي مش من ضمن الدايت أعرف، بس أقصد يعني نريد شوية يعني جسمنا يكون يتحمل، يعني يقدر يتحمل، ما نقدر ننقص مثلا أكثر من 500 سعرة حرارية في اليوم، مثلا 1000 سعرة حرارية، نقلل نص أكلنا ونحن مثلا في فصل الصيف، أساس أنه كما ما تفضلتي ما يصير لنا أي نقص في بعض العناصر الغذائية،
0: نعم
1: وخصوصا المعادن والفيتامينات، هذه مهمة جدا. وإذا كان ولا بد لازم ناخذ مكملات غذائية، ولو أنها يعني امتصاصها في الجسم ما يكون نفس اللي جاي من الأطعمة، يعني مصادر الأطعمة. فمثل ما قلنا نحاول أنه نكون نظامنا متوازن، نقلل من الأشياء اللي هي تزيد السعرات الحرارية، نقلل من إضافة الزيوت إلى الأطعمة المقلية المالحة، الأشياء اللي هي ممكن أنها هي تأثر على صحتنا مش بس على وزننا.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع،
1: نعم
0: وأتوقع هذه القاعدة ما أحلاها أختي الغالية.
1: صحيح.
0: والله إذا طبقناها على أساس هي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هي نمط حياتنا الصحية.
1: أكيد.
0: قليل من عارفة يعني إنك تركز على الأكل الصحي وتستمر في النوم المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى أختي الغالية. الرياضة، تعاد عن
1: أيوة
0: المنبهات القوية، التدخين وغيرها، ابتعاد عن الضغوط النفسية وغيرها. طيب أختي الغالية، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كمان إنه إحنا دائما نقول إنه هنالك ارتباط ما بين الحالة النفسية للإنسان والغذاء.
1: أيوة
0: في الصيف ولله الحمد يعني تكثر فيه التجمعات بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. رأيك أنت في هذا الجانب؟ نفرح في نفس الوقت أن كمان نكون ماشيين على معيار التغذية الصحية اللي تقوله الأستاذة فتحية، ولا كيف؟
1: قصدك في التجمعات
0: كله حبيبتي
1: يعني
0: مناسبات بشكل عام بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة نحن كما قلنا ممكن نحن نستمتع والحمد لله ونفرح وننبسط ونكون
0: بإذن
1: مع
0: الله.
1: أهلنا، ما نضغط على نفسنا، نحن دائما ما دائما أنا ما شديدة واجد معاكم، فيكفي إنكم تتبعوا نصيحة نصيحتين من كل المسجات اللي نحن دائما نقولكم إياها. نتمنى إنه في التجمعات كذلك إنه ما دائما آخذ راحتي، مرة بالأسبوع، مرتين بالشهر، ما مشكلة عادي إني أنا آخذ راحتي شوية في مثلا تناول بعض الأطعمة اللي هي ممكن تكون إنها مش صحية أو إنها تكون شوية فيها سعرات حرارية أكثر، ولكن إنه ما نضغط على نفسنا ونقول لا يعني كمجاملة إنه نحن رايحين مناسبة معينة ما يصير ما ناكل. بالعكس الحين أغلب الناس عندهم هذا الوعي الصحي، ما لازم إنه أنا أقول إنه هذا يعني مثلا يسألوك ليش ما تاكل سكري، أنت مصاب بالسكري؟ لا، ما شرط الشخص اللي ما ياخذ حلويات انه يكون مصاب بالسكري، وحتى
0: نعم
1: لو كان
0: صح
1: مصاب بالسكري يعني هذا ما شيء عيب يعني، او ما انه شيء مخجل يعني،
0: نعم
1: انه
0: بالتأكيد
1: بالعكس يعني انه شخص مهتم بصحته هذا بحد ذاته شيء فخر يعني، انه انا مهتم بصحتي، لانه اذا ما انا اهتميت بصحتي ما في حد ثاني بيهتم بهذه النقطة بصحتي، يعني صحتي انا اولا في المقام الاول وبعدين المجاملات الاخرى. يعني انا ممكن اجاملهم باخذ كمية بسيطة من الحلوى مثلا، انا كنت في مكان في يوم ما وتم تقديم هذه الأطعمة، يعني كل مرة حد يجيب لي نوع من الحلويات
0: شيء
1: او شيء او يقدم لي شيء، فممكن انت تستحي او يضغطوا عليك خذ خذ لازم تاخذ، اوكي خذ ولو شيء بسيط، خذ شيء بسيط يعني جزء بسيط جدا يعني ملعقة الشاي من الحلوى خذها وما لازم حتى تكملها. اذا جابوا لك شيء وضغطوا عليك انك تاخذه ممكن تاخذ نصه تخليه على جانب ترجعه بعدين في الصحن الحقيقي تبعه، بس ما لازم انك انت تاكل كل شيء وتخلص الصحن كامل كل
0: واضح
1: شيء يعني.
0: واضح
1: فمجاملة تكون ان انا اخذ اكون معاهم اكل الاكل ببطء استمتع فيه،
0: الله
1: ما اشرب العصير يعني مرة واحدة، احاول ان اخليه اشرب كل مرة شوية كل مرة شوية، اساس انه لما يشوفوني انا جالس كذا مخلص كل اكلي اكيد يمكن
0: بيعطوني زيادة
1: يعزموني على ان اجيب مره ثانيه اكل زياده. فنحاول نكون شوي بطيئين في الاكل دائما، هذه من النقاط المهمه،
0: نتذوق الأكل أختي الغالية،
1: نتذوق
0: وفي رقي، أحس
1: ونستمتع.
0: في رقي لما الإنسان كذا تكون
1: طبعا
0: عاداته. نعم
1: طبعا يعني الاستمتاع بالاكل، البطء في الاكل، تلذذ، هذا يساعد على انه هو هذا، ان الواحد لما انا جالسه اسمع لاهلي حكيوا سوالف ويتكلموا ويسولفوا وانا معاهم شوية أكل وشوية
0: بإذن
1: أستمع
0: الله
1: لهم أو أنا
0: سبحانه وتعالى.
1: أشاركهم الحديث، مهم جدا. والتلفونات اللي شائعة في هذه الأيام، الأجهزة الإلكترونية، نحاول أنه في التجمع العائلي ما يكون يشغلنا عن أهلنا، يعني بالعكس هذا شيء لينا نحن عشان نحن نفرح أكثر. يعني
0: نعم
1: نحن جالسين مع العائلة ممكن أنا أشوف تلفزيون وأكل بدون ما أحس، فهذا بعد نحاول شوية نقلل منه، يعني ناكل نركز على الأكل، نركز على الأكل والمجاملة، أنه هو أن أنا أكل بكمية بسيطة أستمتع فيها، أخلي العصير على صوب أو حتى أني أخذ ماي، يعني كذا ما أشغل أني أنا جالسة بدون أكل بدون شيء بدون مشروب يعني كأني صايمة. فهذا الشيء ساعد على أن أنا جاملتهم الناس وتقبلت منهم هم تقبلوا مني، وفي النهاية الناس كثير عندها وعي وفاهمة هذا الشيء يعني، واللي شوية ينقصه بعض الوعي ممكن أنا أفهمه أنه أنا الحمد لله أكلت وهذا قياسي وبس، يعني نتفهم أن الواحد لازم يحافظ على صحته، يعني ما ينتظر أنه يصاب بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، هو يحافظ على صحته من البداية، أنه مثلا أقلل من الأشياء اللي فيها كثير ملح اللي فيها كثير سكر، أحاول أني أخذ كمية والحمد لله أكلت، وهذا كله من مصلحتكم وحتى الكبار السن، يعني ما أنه نضغط عليهم أنهم يأكلوا فوق طاقتهم، يأكلوا فوق الأشياء اللي هم مسموح لهم فيها، يعني إذا عارفة أنه هذا كبير في السن يمكن يكون عنده مشاكل مرضية يمكن يكون عنده يعني، فما أجي أقدم له مثلا صينية حلويات وهو ممكن يغريهم هذا الشيء، فأنا أساعدهم، يعني أراعيهم، أراعي الناس اللي أنا جاية عندهم أو اللي أنا رايحة أو جاي أو هم جايين عندي، يعني ما أضغط عليهم، أحاول إني ما أضغط على الناس، لأن ما أعرف ظروفهم، ما أعرف هم يعني هل هم مثلا بس مستحيين أو هم لا، لا ما شرط، يعني حاول نخلي كل شخص على راحته. ممكن أقول له خذ تفضل زيد شوية يلا ما عليه، بس يعني ما أضغط عليهم، خصوصا كبار السن، يعني يمكن عندهم مشاكل صحية ما لازم يعني يفصحوا عنها، أو هم ما يريدوا يعني يتكلموا عن مشاكل اللي هم يعانوا منها، ملتزمين بنظام معين، أولادهم أو اللي معاهم يعني خاصة كبار السن يكونوا عارفين وضعهم الصحي، يذكروهم، يحاولوا يذكروهم ما يقربوا لهم الأكل اللي هو غير صحي، ما يقربوا لهم الحلويات، يعني يخلوها مرة قريبة منهم، فيراعيهم في هذه النقطة، يعني
0: نعم
1: يعطوهم ماي أكثر عن العصير، إنه بدون إحراج يعني، فكذا يعني إن شاء الله تكون
0: بارك الله
1: أيوة.
0: فيك. أنا أتوقع أختي الغالية هي التغذية بالإضافة إلى عادات أو سلوكيات الفرد نفسه تحدد
1: أيوة
0: كثير كثير، تحدد المسار،
1: أيوة صحيح
0: عرفتي؟ وسبحان الله قد ترتبط حتى بعادات يعني مجتمعية معينة،
1: صحيح أيوة
0: ولكن الإنسان هو طبيب نفسه في هذا الجانب.
1: أيوة
0: إحنا
1: وهو في كما قلتي يعني دكتورة، هذه العادات يعني نحن بعد ممكن يعني نغيرها، ما
0: صح
1: نغيرها يعني كامل، ما نغير عاداتنا، بس أقصد نراعيها، في مراعاة، في تفهم، في كذا، بالعكس هذا يقوي العلاقات المجتمعية، يعني ما إنه يأثر عليها، مثلا في ناس متعودة واجد تكرم الضيف وتجيب الذبائح وكذا، دائما أنا أنصحهم، دائما أشوف أماكن يعني في بعض المحافظات أو كذا، يعني إنهم يعني ذبيحة كل أسبوع، ذبيحة على أي ضيف، ذبيحة على أي واحد يدخل بيتك، هذه العادة شوية أرجو إنها يعاد النظر فيها، إنه يعاد النظر فيها، يعني ما يكون يضغطوا على نفسهم سواء ماديا أو إنه ياخذوا أشياء مثلا اللحوم الحمراء كثير فيها دهون وكثير دسمة، فضغط على الضيف وضغط على أصحاب البيت، يعني
0: من كل النواحي.
1: فمن كل
0: بارك الله
1: النواحي.
0: فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني ما أحلى الحوار معك أختي الغالية أستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، والأستاذ المبدع خالد أولاد ثاني، لك كل المحبة والاحترام، بارك الله فيك.
1: أشكرك دكتورة دائما على هذا الاستضافة الرائعة، ودائما نتمنى أن نكون مع المستمعين في هذه اللقاءات، وخصوصا أن نحن قابلنا كثير ناس في المجتمع أنهم يشيدوا بهذه البرامج الصحية،
0: أحسنت
1: يعني
0: أحسنت، بارك
1: أيوة
0: الله فيك وكبر الله واجبك. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما بقيمة 150 مليون ريال عماني. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية. فرق سلطنة عمان الطلابية تحقق إنجازات علمية متميزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية. شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي يناقش الدور الاستراتيجي للحكومات في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، إلى جانب استعراض الفرص المرتبطة بالإدارة الرقمية لهذه المناطق. ترأس وفد سلطنة عمان معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد، التحديات والفرص، عنوان المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما بمشاركة سلطنة عمان برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك لمناقشة

0: قام سلطنة عمان ممثلة بالهيئة بتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، حيث لم تعد المناطق الاقتصادية مجرد بوابات للتجارة فقط، بل أصبحت منصات للمرونة الاقتصادية، الاستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال هذه المشاركة نؤكد مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق ومركز استراتيجي داعم للسلاسل الإمداد العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لمنظمة المناطق الحرة العالمية والتي ناقشت أولويات المنظمة في ظل التحولات العالمية الجديدة والأوضاع الجيوسياسية.
2: نظمت البعثتان الدائمتان لسلطنة عمان وجمهورية الهند لدى الأمم المتحدة بنيويورك فعالية بعنوان طرق التجارة القديمة رحلة السفينة كاندونيا. الفعالية استعرضت رحلة السفينة الشراعية التابعة للبحرية الهندية كاندينيا التي أبحرت من ميناء بوربند بولاية غوجرات الهندية وصولا إلى ميناء السلطان قابوس بمطرح. وأوضح سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن رحلة السفينة تستحضر العلاقة العريقة والوطيدة التي تجمع بين سلطنة عمان وجمهورية الهند والتي ازدهرت في قلب المحيط الهندي على مدى قرون طويلة، كما تستعرض الشراكة البحرية بين البلدين التي سعت لبناء جسور التواصل بين الحضارات والدور الذي قامت به موانئ مثل مسقط وصور ومومباي كبوابات حيوية للتبادل التجاري والثقافي بين أرجاء العالم. وقعت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر، وذلك لإنشاء مصنع متكامل متخصص في صناعة منتجات الحديد والصلب بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني، ويقام على مساحة تتجاوز 580 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في رفض السوق المحلي بمنتجات الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة. حقق مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مؤشرات لافتة على المستويين الاقتصادي والتنظيمي مع استقطاب آلاف المشاركين والمستثمرين من مختلف دول العالم. وتمتد جهود المركز لتشمل مشاريع نوعية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة الموارد عبر تنفيذ أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المرافق والمنشآت الكبرى بالسلطنة، إلى جانب مبادرات بيئية تعكس التزاما واضحا بمفاهيم التنمية المستدامة دام وجودة الحياة.
3: يعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ركيزة رئيسة في صناعة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويمثل أحد المحركات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عمان وجهة إقليمية للأعمال وسياحة الفعاليات. وخلال العام الفائت واصل المركز تحقيق مؤشرات لافتة تعكس تصاعد حضوره الاقتصادي والتنظيمي، حيث أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر قدر بنحو 15 مليون ريال عماني، مع استقطاب أكثر من 20 ألف مشارك ومستثمر من نحو 60 دولة، فيما اقترب عدد الزوار والمشاركين والمستثمرين من حاجز 2 مليون شخص. وفي موازاة دوره الاقتصادي يبرز المركز بوصفه نموذجا متقدما في مجال الاستدامة البيئية وكفاءة إدارة الموارد، ويتصدر مشروع الطاقة الشمسية واجهة المبادرات، حيث نفذ المركز نظاما متكاملا لإنتاج الطاقة النظيفة بقدرة 4.6 ميجاوات ذروة، يغطي مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع عبر تركيب أكثر من 8000 لوح شمسي عالي الكفاءة. المشروع ينتج نحو 7000 ميجاوات ساعة سنويا، ويغطي قرابة 25% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المركز. وفي ذات السياق طبق المركز نظاما متطورا لتسخين المياه بالطاقة الشمسية

0: خلال تركيب 250 لوحا شمسيا تغطي نحو 90% من احتياجات المياه الساخنة. فلسفة الاستدامة التي يطبقها المركز تمتد إلى المساحات الخضراء عبر زراعة النباتات المحلية المقاومة للجفاف. كما قام المركز بدمج الطابع الزراعي العماني في المشهد العمراني عبر زراعة أكثر من 60 شجرة فاكهة موسمية. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يجسد اليوم رؤية متقدمة لمستقبل المنشآت الكبرى، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والثقافية ضمن نموذج تنموي يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية وجودة الحياة.
1: حققت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج هامش ربح تجاوز 76% خلال الربع الأول من هذا العام، كما حققت الشركة معدلات نمو إيجابية في عدد من المؤشرات مؤكدة على متانة أدائها المالي والتشغيلي.
2: مؤشرات نمو إيجابية تؤكد على متانة الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، فقد حافظت على هامش ربح قوي تجاوز 76% ليبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 226 مليون و700 ألف ريال عماني في الربع الأول من هذا العام، منخفضا بنحو 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 296 مليون و400 ألف ريال عماني. ونجحت الشركة في تعويض انخفاض أسعار خام عمان المحقق بنسبة 16% من خلال ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج. واستقر معدل التدفقات النقدية التشغيلية عند 140 مليون ريال عماني، وارتفع العائد على رأس المال المشغل بنسبة تقارب 6% ليبلغ أكثر من 50%، كما ارتفع الرصيد النقدي 40% ليصل إلى 167 مليون ريال عماني، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الدين 18% ليبلغ 216 مليون و300 ألف مليون ريال عماني. أما الإنفاق الرأسمالي فبلغ أكثر من 62 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعاً 9% على أساس سنوي نتيجة زيادة أنشطة الحفر. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج ليبلغ 224 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، كما شهدت مشاريع النمو المستقبلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تقدماً ملحوظاً، فقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال 48%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: وقعت كريدت عمان المتخصصة في تقديم خدمات تأمين الائتمان اتفاقية مع شركة مأمون للتقنيات المالية، وذلك لتغطية التسهيلات التمويلية التي ستقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار عمل قوي لسد فجوات التدفقات النقدية التي غالبا ما تواجه هذه المؤسسات نتيجة لتعدد معاملاتها التجارية، وكذلك تخفيف أعباء الضمانات والحد من مخاطر الإقراض، بجانب تعزيز تجارتها في الأسواق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير الدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز الشمول المالي في سلطنة عمان. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 406 ملايين و600 ألف ريال عماني، مقابل أرباح بلغت 355 مليونا و100 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 14.5%. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عدد الشركات التي حققت أرباحا ليصل إلى 70 شركة مقابل 46 شركة سجلت أرباحا في الربع الأول من العام الماضي. وعكست هذه النتائج المالية التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار. بمشاركة سلطنة عمان اختتمت أعمال منتدى ومعرض كازان الدولي لمنتجات الحلال 2026 الذي أقيم في جمهورية تترستان الروسية وسط مشاركة واسعة من أكثر من 133 دولة. سعت سلطنة عمان من خلال هذه الفعالية إلى الترويج وتعزيز حضور المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق الدولية وتمكين الشركات العمانية من استكشاف فرص التصدير وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف الأسواق العالمية. كما عقد الوفد العماني عددا من اللقاءات الثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مؤسسات وشركات عمانية وروسية بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين. حققت فرق سلطنة عمان الطلابية المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية إنجازات علمية متميزة، وتأتي هذه الإنجازات امتدادا لجهود وزارة التعليم في دعم الابتكار العلمي وتمكين الطلبة من المشاركة في المنافسات الدولية بما يعزز حضور سلطنة عمان في المحافل العلمية العالمية ويؤكد قدرة الطلبة العمانيين على المنافسة وتحقيق التميز، ويعزز المعرض لدى الطلبة مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والبحث والتحليل إلى جانب تنمية الوعي التكنولوجي وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. بقيمة 150 مليون ريال عماني التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية. فرق سلطنة عمان الطلابية تحقق إنجازات علمية متميزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: فضاءات العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن ما نتكلم عن مجرد جدران وأسقف، نحن نتكلم عن تجربة إنسانية وتجربة حسية في هذه الفضاءات وفي هذه المدن. لكن لما يدخلوا اليوم المطورين العقاريين على المشاريع المعمارية، هل تتحول العمارة إلى مجرد سلعة، ولا من الإمكان أن مشاريع التطوير العقاري تقدم لنا منتج معماري مدروس وإنساني؟ راح نقترب اليوم على كواليس التطوير العقاري مع أحد المهندسين المعماريين المميزين في هذا الجانب ممن يعملون في إدارة مشاريع التطوير. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بالمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي. طبعا الباش مهندس هادي هو مهندس معماري تخرج من جامعة بن ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية بالبكالوريوس في الهندسة المعمارية، واليوم هو يشغل منصب المدير العام للمشاريع في شركة المجد. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس هادي، شرفتنا.
2: حياكم الله، تشريف لنا، الله يخليك.
1: يا مرحبا فيك باش مهندس. طبعا نحن قبل لا ندخل في مشاريع التطوير وكذا، خلينا نقترب من شخصك الكريم. أنا هذا السؤال عادة أحب أبدأ مع كل ضيوفي، لأن سؤال يوما ما إلى المهندس المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس العمارة ينجح، وأنت على يعني عمرك الصغير اليوم يعني تشغل منصب مدير عام وتشرف على عدد كبير من مشاريع التطوير، وأعتقد أنها مشاريع هامة بنتكلم عنها في الحلقة. فخبرني عن سبب يعني وراء نجاحك في هذا التخصص، وأيضا سبب دخولك وامتهانك لهذه المهنة.
2: والله الشغف بدأ من تقريبا خلينا نقول من 20 سنة أيام الثانوية. كان عندي شغف للهندسة، وكان كذلك في شغف للتصميم للمباني. فطبعا تخرجت من الثانوية من قريبة 20 سنة، ورحت أمريكا. كانت في البداية التوجه أنه يكون هندسة. من أول سنة في الجامعة هناك لما شفت الأركتكت إنجينيرينج وأخذت أول كلاس، يعني اللي هو إنترودكشن تو أركتكت إنجينيرينج، يعني مثل ما يقول الأمريكان I fell in love في التخصص. يعني عجبت فيه، كان أعطونا تشالنج أن احنا نبني جسر يتحمل يعني ويت كبير، بس من أعواد كذا خشبية بسيطة
1: في الكبريت.
2: في الكبريت تقريبا، أيوه. فيعني الحمد لله كان الجروب اللي أنا فيه كان أفضل جسر كتصميم كشكل وكحتى ستراكشر الستيبل، يعني كأداء
1: ووظيفة. أيوة. نعم.
2: وبعدين الشيء أعطونا كذلك بروجكت أن ديزاين بيت يكون يعني ينفع كسولر انرجي، وكان جروب بروجكت كذلك. نفس الشيء كان البروجكت اللي عملناه، اي ديزاين موستفيت مع الجروب، والحمد لله الشيء كان افضل شيء. فحسيت اني هذا المجال انا يعني الى حد ما ناتشرالي انا قادر اني ابدع فيه. يعني
1: ومن مقاعد الدراسه انت كنت تنتج حلول في الطاقه الشمسيه وفي الاوزان مع الاحتفاظ بالشكل الجمالي.
2: اكيد هو اهم شيء في النهايه، انت يو جيت جريدد، اهم شيء كان هذا الجريد على الديزاين في النهايه. يعني
1: طيب
2: مثل ما تعرف المعماري فقط يكون توجه يمكن أو التركيز على التصميم. المهندس المعماري البوث، أنت لازم تركز على التصميم وتركز أن المبنى هذا يكون عملي كذلك،
1: وعلى الوظيفة.
2: وعلى الوظيفة مع المبنى.
1: طيب هنا مربط الفرس، لأن دائما الفرق بين المقاول كمهندس مدني أو حتى المطورين العقاريين اليوم، لأن يعني ينظر لهم أنهم غير عن أن المعماري غير عنهم، المعماري إلى نظرة
2: صحيح شوية، يعني هم تحصل مثلا المدنيين أو بعضهم المقاولين ما يهتم كثير في الجانب التصميمي مال المبنى، خلاص هو يوصل للديزاين جاهز. هو
1: إيش يميز المعماري عن الآخرين؟
2: معماري أنا دائما أقول الهندسة المعمارية أفضل تخصص في العالم، أنا لهذه الدرجة متعصب للتخصص يعني. لأنك أنت تدرس كل شيء، أنت تدرس الهندسة، أنت تدرس الكونستراكشن البناء كيف تبني، وأنت تدرس الديزاين، وأن المبنى يكون في النهاية عملي ويفيد اللي بيستخدم المبنى في النهاية، سواء كان مبنى سكني أو تجاري أو مكاتب إلى آخره. فالمهندس المعماري لازم يفهم كل شيء، ما بس فقط أنك أنت والله قادر تقرأ الخريطة وتبنيها تنفذها في الواقع، لا، أنت من أول يوم من مرحلة أنك أنت تدرس الكلاينت اللي عندك، من هو، إيش يريد بالضبط، إيش الهدف من المبنى هذا، إلى مكانه هو، المحيط اللي حوالي المبنى، المدينة اللي فيها، الثقافة اللي فيها، بعدين عاد تبدأ تصممها، وبعدين تنتقل لمرحلة التنفيذ البناء. فالمهندس المعماري لازم يكون مطلع عليها كلها، ولازم يكون فاهم وقادر يعمل كل هذا.
1: من كل بستان زهرة.
2: بالفعل من كل بستان.
1: شوية زهرة. اجتماع، شوية علم نفس، شوية
2: كل شيء.
1: بيئة.
2: يعني حتى دراسة في الجامعة عندنا كانت فن ستيت، في كلاسز كان مانجمنت، يعني إدارة، لأنك أنت في النهاية لما تدير كونستراكشن سايت عندك من مقاولين، من استشاريين، من موردين، لازم تعرف تعامل معهم، يدرسوك ديزاين، فتفهم الألوان كيف تركب مع بعضها، المواد لما تيجي تبني إيش كيف تختار المواد. وطبعا إلا كلاسات الهندسة نفسها اللي هي يعني هذا غالب المهندسين مثلا يأخذ.
1: طيب باش مهندس، أنت مهندس معماري،
2: نعم،
1: ومريت على كل يعني هذه الجوانب الجمالية والوظيفية، ولكن أيضا أنت اليوم في نفس الوقت في قلب التطوير العقاري، والتطوير العقاري يعني يقدم مشاريع تجارية.
2: صحيح.
1: فلما أنت تجمع بين المكانين، يعني بين الحس المعماري وما بين الوظيفة التطويرية، إيش اللي ينتصر؟ هل ينتصر الحس المعماري للمهندس المعماري اللي يشمل هذه الجوانب اللي ذكرتها، ولا لغة الأرقام، اللغة الربحية والعائد الاستثماري من وراء هذا المشروع؟
2: والله ما انتصار، يعني ما لنا مواجهة بين الاثنين، هو أنت الهدف أنك تجمع بين الاثنين في النهاية، والمشروع الناجح هو اللي أنت تقدر تجمع فيه بين الاثنين. تقدر أنك أنت تعمل التصميم اللي تبغاه من ناحية معمارية، تصميم اللي يخدم المشروع، اللي يخدم المستهلك النهائي، تصميم صحيح في نفس الوقت، يعني المعماري الناجح، المهندس الناجح اللي يقدر بعدها يحافظ عليه أنه يكون من ناحية استثمارية أو من ناحية خلينا نقول كوميرشال، يعني تجارية، أنه ما يكون سعر التكلفة للمشروع عالي جدا بحيث أنه يصير المشروع غير مجدي ومشروع خاسر. في النهاية مثل ما تعرف العمارة مش بس أنك أنت تستخدم مواد غالية أو تشطيبات يعني فاخرة وغالية، لا، أنت ممكن العمارة أنك يكون التصميم نفسه مدروس بطريقة صحيحة، تستغل المساحات، توظفها لمصلحتك، مثل ما قلت سابقا ترجع تدرس المكان اللي أنت بتبني فيه المشروع، الظل سابقا تو قبل دقائق أنت نتكلم عن الظل في المباني في عمان،
1: صحيح،
2: الواحد حتى الظل يوجهه بالطريقة، يعني أنت تدرس الأرض وين الشروق والغروب عشان يكون المبنى، ما يعني في مباني اليوم للأسف في عمان تلاحظ حرارة عالية فيها، ما يكونوا دارسين مثلا توجه النوافذ وحركة الشمس، فكل هذه الأشياء في النهاية هي اللي تعطيك مبنى في النهاية يكون معماريا ممتاز. فهذا مش بالضرورة متعلقة أنه يكون تكلفته عالية جدا، لا، المعماري الناجح والمهندس ناجح اللي يجمع بين الاثنين.
1: يعني أحيانا هي بعض الأفكار أو بعض التطبيقات في اتجاه البيت هي ما تكلف حتى ريال واحد زيادة أبداً.
2: هذا أنت من مرحلة التصميم تحدد، نعم، فما يأثر عليك، لكن إذا أنت غفلت عنه في مرحلة التصميم لاحقا بعد ما يجهز المبنى تتفاجأ، يمكن حتى ما هذيك اللحظة، بعد ما الناس تسكن فيه وتستخدمه بعدين تتفاجأ
1: في مرحلة التشغيل، الفواتير يعني تكون أعلى،
2: فواتير على الناس اللي داخل تبدأ تضايق أن الحرارة عالية والشمس قوية لأنهم جالسين داخلها يعني.
1: فإذا مش بالضرورة أنه لما المعماري يدخل إلى التطوير معناته هو يحاول يسلع العمارة وأنه راح يقدم منتج تجاري على حساب أبداً. الرسالة المعمارية
2: أبداً أبداً، المعماري المهندس الناجح المطور الناجح اللي يجمع بين الاثنين. يعني ما بالضرورة مثل ما قلت لك تصرف كثير عشان يكون معمارياً، طبعاً لو في بجت يكون يساعد هذا الشيء أكيد لا شك، لكن بعدك في مباني كثيرة تشوفها تكلفة الإنشاء ما كانت عالية لكن يكون المبنى ممتاز جداً، يعني كتصميم معماري كتوظيف للمستهلكين تشوفه يكون ممتاز، والتكلفة ما كانت المبلغ المصروف عليه في البداية كإنشاء ما يكون عالي.
1: ليش أسألك هذا السؤال باش مهندس؟ لأن اليوم في عتب يوجه على المطورين من ناحية، يعني أنا ما أعمم، ولكن من ناحية أن نحن نحاول نحن نسلع هذه العمارة ونقدم عندنا واجهات زجاجية وألمنيوم وخشب وكذا، يعني نقدم مواد وعلى حساب الكفاءة، على حساب جودة التصميم. فهل لا زال اليوم التطوير العقاري يعني قادر أن يقدم أماكن أو فضاءات تعتبر معماريا ذات كفاءة عالية؟
2: أكيد، يعني هو في كل دولة في مطورين كذا وفي كذا، في كل مكان نشوف في مطورين ما يكون عندهم إدراك بأهمية هذا الجانب، تحصلهم مركزين فقط على أن يقول لك تشطيبات فاخرة أو البراندز اللي يستخدمها هناك، ولكن كتصميم كمعمار ما يكون المبنى صحيح. وهذا موجود في كل سوق، حتى في الأسواق المتقدمة عنا احنا من ناحية تطوير عقاري، سواء الأسواق العربية أو الأسواق حتى الأجنبية، بتشوف في مطورين يكون يغفل عن هذا الشيء، المطور الناجح اللي ينتبه له من أول يوم. كذلك هنا في السلطنة اليوم في مطورين عندهم وعي، تشوف مشاريعهم جميلة، تشوفها في النهاية معماريا مصممة صح، التوظيف في النهاية اللي يستخدم المبنى يكون مرتاح. في مطورين يغفل عن هذا الشيء، مع الوقت بيصير أتوقع الوعي أكثر. يعني أنا أعتبر قطاع تطوير العقاري في عمان لا يزال قطاع ناشئ، بعد ما وصل مثلا إذا نقارن مع قطاع النفط والغاز ما وصل لهذيك المرحلة من النضج أو الماتوريتي.
1: نعم.
2: يعني يمكن قبل 2020 عدد المطورين كان مش عالي في السلطنة، ما كثير. أغلب المطورين اليوم يعني بعدين يمكن خلال 5 سنوات الماضية 6 سنوات الماضية، خلال الكم سنة القادمة بيزيد النضج، بيزيد الوعي أكثر حتى عند المستهلكين كذلك. فبتشوف المطورين خلاص تلقائيا يبدأوا ينتبهوا لهذا الجانب أكثر، يبدأ يكون حتى اليوم بعض المطورين يحاول أنه يوفر أنه ما يصرف كثير على التصميم في المراحل الأولى. لا، بيزيد بعدين الصرف شوية ويزيد الانتباه، لأنه بيستوعب أن هذا مهم جدا ويأثر كذلك على نجاح المشروع. فأتوقع أن هي مرحلة وقت، يعني بيصير هذا النضج. المطورين اللي تم مصمم أنه ما ينتبه لهذا الجانب تلقائيا بيضطر أنه يطلع من السوق، يعني بتكون التنافس عالي وبيكون في alternatives، في خيارات أخرى أفضل كتصميم. فالمطور هذا كذلك بيضطر أنه
1: يحكم على نفسه
2: بالأعدام أو أنه يتغير مع
1: يعني مرحلة أنك توفر في الدراسات الاستشارية أو تلغيها ومباشرة تقفز إلى مراحل التنفيذ بدراسات استشارية رخيصة وما مدروسة.
2: أيوة، يعني ككواليتي خلنا نقول إلى حد ما يعني كواليتي متدني جدا، هذا بيضطر أنه يتغير. طبعا اليوم تشوف بعض المطورين حتى صار يلجأ الاستشاريين في الخارج، مش أن هذا الشيء صحيح، في استشاريين ما شاء الله عليهم في عمان، لكن كنوع من أنه يجيبوا أفكار جديدة أو تصاميم جديدة صار يروح الاستشاريين من الخارج في مرحلة التصميم. يعني فهذا يراويك انه لا، في وعي، في مطورين كثير مهتمين لهذا الجانب.
1: طيب، انت موجود اليوم في يعني في قلب هذا القطاع باشمهندس. لما تشوف شركة تطوير عقاري يقودها مقاول او مهندس يعني من تخصصات غير يعني ليست متعلقة بالبيئة العمرانية والبيئة المبنية، في مقابل يكون هناك مهندس معماري على رأس مشاريع التطوير مثلك، يعني باش مهندس اليوم أنت مدير عام مشاريع وأنت مهندس معماري، فهل تعتقد أن يعني يكون هناك في فرق حقيقي بين مشاريع يقودها معماري وبين مشاريع يقودها يعني مقاول أو تخصص هندسي لكن ما له علاقة بالبيئة المبنية؟
2: أكيد. هو أنا ما أقدر عم أقول أن كل المقاولين ما ينتبهوا، لا، في مقاولين يعني بدون ذكر اسماء، في بعضهم يكون عنده إدراك بالجانب المعماري ويكون من خلال سنوات خبرته من سنوات عمله استوعب وصار عنده حس حتى معماري ويعي المطلوب. بس عامة أيوة أكيد في يعني فرق بين لما يكون الواحد تفكيره فقط أنه كيف يوفر وكيف يبني، على أن الشخص ده يستوعب أهمية العمارة في تصميم المبنى، في تنفيذه، في المواد المستخدمة، أنها تكون مواد تخدم البيئة مش بس تشطيبات فاخرة عشان يقدر يبيع ويسوق للمشروع. ففي فرق طبعا، ونفس كل بيئة عمل يكملوا بعض. يعني
1: زين،
2: في النهاية أغلب المعماريين لو تعطي المجال من خبرتي هذه السنوات، ما أغلب المعماريين ما يستوعبوا الكوميرشلز في المشاريع، يعني لأنه يطغى يمكن الجانب الفني والجانب التصميم وشغف التصميم. فلو تخلي لهم مثل ما يقول يعني المساحة، بتشوفه يتجاوز البجت حال المشروع بكثير. أي بجت سواء كان تجاري كالمطورين آخرين أو حتى مشروع حكومي، في النهاية في ميزانية مخصصة، ما ممكن تتعدى هذه الميزانية عشان بس المبنى يطلع جميل، لازم أنك يبالانس، يعني توازن بين الاثنين. بين الميزانية الجانب الكوميرشال التجاري وبين التصميم نفسه يعني. فوجود الاثنين مع بعض في بيئة العمل في النهاية أنت تطلع الفاينل ريزلت اللي أنت محتاج إنه بالفعل اللي هو المبنى مصمم بشكل جميل ومعماريا.
1: فإذا هو ليس انتقاص من المشاريع اللي يكون فيها مهندسين من غير يعني ما جايين من خلفية عمرانية في مقابل يعني
2: أبداً. وجود بالعكس أنا أشوف وجود الاثنين مع بعض يعمل توازن في تكامل يكون.
1: طيب زمان كان باش مهندس في بلدنا لما نسمع مشاريع تطوير غالبا يعني الذهن يتوجه لأن هذه مشاريع مقاولات، عندك قطعة أرض تملأها بعدد من الوحدات الفلل ويعني خلاص أنت همك تبيعها.
2: صحيح.
1: اليوم يعني لما دخلوا المعماريين في هذا الجانب إيش اللي تغير في شكل المشاريع؟ يعني أنت اليوم مريت في تجربة في خارج عمان وفي الخليج وفي عمان، أريدك تخبرنا يعني إيش اللي يميز المشاريع اللي لما الحس المعماري كان موجود فيها.
2: أتوقع تشوف أنت يعني الفرق ملحوظ بين لو تقارن اليوم المشاريع التطوير المطورين العقاريين والمشاريع خلينا نقول قبل 15 أو 20 سنة، في فرق ملحوظ كثير، في تطور كثير. مثل ما قلت سابقا كان التوجه فقط يمكن أن مثل ما قلت الواحد يأخذ الأرض ويمليها بأكثر شيء يعني يماكسمايز البروفيت كثر ما تقدر. هل هذا المبنى صحيح تصميمه؟ هل بكرة بينفع اللي يسكن فيه أو يستخدمه؟ ما مهم، فقط كان المهم أغلب اللي كان في هذا القطاع كان توجه فقط أن الربح عندهم. اليوم لا، لأنه صار في وعي أكثر، صار في تنافس أكثر بين المطورين العقاريين، فتشوف اليوم المشاريع صارت تتميز. كل مشروع كل مطور عقاري يحاول يتميز بالتصميم، لأن من مرحلة التسويق إذا هو واضح من البداية أن التصاميم والعمارة للمشروع غير صحيحة أو غير يعني مش بهذاك المستوى ما بيكون في طلب، الناس ما راح تشتري في ذاك المشروع. اليوم السبلاي صار عالي كثير، فالناس عندها خيارات كثيرة متاحة، ما مضطر أنه هو يشتري في مشروع إذا التصميم سيء والمبنى مش ما مصمم معماريا بالطريقة الصحيحة، بيتوجه لمطور آخر اليوم يعني.
1: طيب خلينا نعكس المعادلة، يعني دخول المعماريين على هذا القطاع حسن
2: كثير أكيد يعني.
1: هل أخذها إلى مرحلة نخبوية؟ يعني بمعنى أنها صارت أيضا يعني لما صارت مشاريع ذات جودة فبالتالي أسعارها تغيرت، فبالتالي ما يقدر يشتري في هذه مشاريع في مشاريع التطوير من هذا النوع ذات الجودة والكفاءة ومستوى الحياة العالي إلا فئة يعني تمتلك قدرات مالية عالية. هل من الإمكان أيضا أنه حصل نوع من
2: لا أتوقع اليوم في اليوم خيارات كثيرة متوفرة بأسعار أقل ومعماريا وكتصاميم كجودة أفضل. هل إحنا اليوم وصلنا لمرحلة أن إحنا أفضل دولة في العالم في هذا المجال؟ لا طبعا، إحنا بعدنا وننمو في هذا المجال، وأتوقع الفرق اللي صار التطور اللي صار خلال كم سنة الماضية ملحوظ، وإن شاء الله خلال كم سنة القادمة بيكون كذلك في تطور أكثر.
1: شيء ممكن تعطي البش مهندس المستمعين يعني مثال كيف كانت بعض الوحدات وكيف صارت اليوم في مشاريع التطوير بعد ما المعماريين اشتغلوا عليها؟
2: أمثلة مثلا نأخذ البيوت أو الشقق السكنية، المباني السكنية سابقا كان إذا تلاحظ البيوت المخططات يكون في مساحات كثيرة ضايعة، البيوت القديمة تحصل في ممرات كثيرة في نص البيت، من الممر في 5 أو 6 أبواب إلى غرف النوم إلى دورة المياه. هذه الممرات كانت مساحات ضايعة ما لها لزمة يعني، لا هي صالة لا هي غرفة، هي فقط مساحات ضايعة ما منها
1: يعني تستهلك تبريد
2: تستهلك وتشغيل. تبريد تشغيل تنظيف كل شيء. اليوم لو تلاحظ المساحات التصميم لا صارت كل متر في الأرض مستخدم في المنزل مستخدم طريقة أفضل موظف أفضل يعني. قبل سابقا إذا بتلاحظ مثلا حجم الأرض 600 متر مساحة البناء 400 أو 500، لكن لما تدخل تشوف البيت ما كبير وفي مساحات ضايعة هنا وهناك، بينما اليوم لو تلاحظ أحيانا يمكن مساحة الأرض تكون 400 متر فقط ومساحة البناء 350 أو أقل.
1: الناس تستصغرها
2: لكن تدخل تشوف أنه لا أنه كل عدد تحس حتى البيت من داخل أكبر أجمل أفضل، لأنه يكون المعمار اللي مصممنا مستخدم كل متر بطريقة صحيحة، ما في مساحات ضايعة ما لها داعي، ما يكون في غرف أكبر يعني. البيوت سابقا القديمة تلاحظ أحيانا المطبخ عملاق وما مستخدم لهذيك الدرجة، اليوم تحصل له أشياء مثل المطابخ دورات المياه مصممة بطريقة أفضل أنها ما تكون كبيرة كثير، لا هي تخدم حاجتها تحصل بالتالي بعدين الغرف اللي تستهلك أكثر نفس غرف النوم الصالات تكون أكبر، اللي هي الواحد يقضي جزء أكبر من يومه فيها. فهذا على صعيد البيوت والوحدات السكنية.
1: فإذا هي المسألة ليست في السعر اليوم، يعني نجحوا المهندسين اللي شغالين في مجالات التطوير، ضغطوا المساحات ولكن أعطوا كفاءة أفضل
2: أكيد،
1: وتخلصوا كفاءة من أفضل. الأخطاء اللي كانت سابقا في الفلل الكبيرة
2: أكيد لا شك. نفس الشيء على لما تتكلم عن مشاريع العقارية الكبيرة، يعني الواحد لما يبني، إذا شخص عادي بيبني فيلا واحدة، قدرته المالية أنه هو يروح عند استشاري ويصرف على التصميم، يعني لأنه هو بيبني فيلا واحدة فقدرته يمكن المالية محدودة. بينما المطور لما يبني مجمع سكني في عدد فيلا كبير، حتى لو عنده أكثر من شكل ومن تصميم مختلف، في النهاية هو بيعمل أكثر من واحدة بنفس الشكل يعني، فيقدر أنه هو يصرف أكثر لأنه ما بيبني بس بيت واحد، فيقدر أنه يصرف على التصميم أكثر، يعين استشاريين أفضل، يقضي وقت أكثر على أنه يتأكد أنه بالفعل التصميم هذا من ناحية معمارية هو يعني أفضل شيء ممكن يوصل له.
1: أنت لامست نقطة اللي أريد أسألك إياها في السؤال، لأن العدد الوحدات الكبير غالبا مشاريع التطوير كأنه في نسخة متكررة من الوحدة، والناس تبحث عن أنا أروح عند الاستشاري يصمم لي بيت يعكس شخصيتي، أريد حاجة أنا أتميز فيها وأتفرد فيها، في حين قطاع التطوير ينتج كميات كبيرة ولكن هي متماثلة. فما تعتقد أن اليوم هذا يعني هذه واحدة من السلبيات اللي توجه إلى هذا النوع من المشاريع؟
2: ممكن تشوفها كسلبية وكإيجابية، هو نفس كل شيء، فيه لسلبيات إيجابيات. بالنسبة لأن يكون البيت يعني فريد من نوعها ويعكس شخصية الشخص، في ناس تريد هذا الشيء، في ناس يريد أن بيته يكون one of one، يعني فريد من نوعه ويعكس شخصيته هو وطابعه. في ناس لا، يهمها أكثر أن البيت يكون عملي يرتاحوا فيه، البيئة الحي اللي يسكن فيه يكون حي متكامل فيه خدمات. فهو في النهاية إيش الواحد يفضل يعني؟ في ناس كثيرة تفضل أنها هي تسكن ما يفرق معاها إذا البيت متكرر الشكل، بكثر ما أنه يختلف معاهم الحي نفسه، أن الحي يكون فيه كل الخدمات، تكون البنية التحتية ممتازة، هذه الأشياء كلها توفرها المجمعات السكنية اللي يطوروها المطورين العقاريين. فيمكن صحيح أنت تشوف بعض الوحدات تكون مكررة في الشكل، لكن في النهاية التصميم مكانها في المشروع بالنفس، المساحات توظيفها مثل ما قلت، البنية التحتية، هو يعني لما تخلق أنت مشروع أو لما تعمل مشروع مجمع سكني كبير، هذه الأشياء كلها تلعب دور. فهذه لما الواحد يروح يبني بيت لحاله هو وحده ما بيحصلها نفس لما يسكن في مجمع حي سكني كامل متكامل.
1: فأحيانا
2: في سلبيات إيجابيات.
1: يعني أنت لما تروح كفرد وتبدأ عمليات استشارات معمارية، في النهاية مهما أنت حاولت أن تتفرد ولكن أنت بقدرة محدودة.
2: نعم أكيد.
1: هناك أنت تبني كميات وبقدرات أكبر.
2: قدرات أكبر، المطور العقاري يكون عنده فريق كامل من المهندسين والمعماريين يشتغل على الموضوع، بينما أنت إذا وحدك تشتغل على الموضوع وأنت مثلا ما مهندس وما ما شخص يعني داخل كثير في العمارة وعنده حس تصميمي وباكراوند في هذا المجال، اللي بتوصل في النهاية مع الاستشاري يعني محدود.
1: ليش ما يسووا المطورين أن كل وحدة بشكل آخر؟ يعني
2: اليوم في يعني احنا مثلا حتى عندنا في الشركة ما اريد عملنا ماركتينج يعني، لكن ان احنا مثلا اذا المشروع في مثلا 100 فيلا او 200 فيلا ما يكون عندنا شكل واحد فقط، لا عندنا مثلا اليوم واحد من المشاريع عندنا 12 شكل، فانت لا حل 100 و190 فيلا عندنا اليوم 12 شكل، فانت تقدر تختار اللاي اوت الداخلي اللي تبغاه، الفلور بلان اللي تبغاه انت، والواجهة الخارجية اللي انت تبغاها تعمل مكس اند ماتش يعني. فمثلا انت بتختار الشكل من داخل تريد 4 غرف نوم او 3 وصالة الكبيرة مثلا، الشكل الخارجي بتختار واحد من ال 12 شكل اللي عندنا. بجي انا ممكن اختار نفس المخطط اللي انت اخترته لكن الواجهة الخارجية اختار واجهة ثانية. فاليوم واصلين لهذه المرحلة، هل مستقبلا ممكن انه يكون يعني اللي انت ذكرته هو انه كاستم ميد يعني؟ ممكن، بس طبعا بعدين مثل ما تقول كل شيء بحسابه. اليوم انا لما اجي اعمل كمطور عقاري حل مشروع سكني 120 او 190 فيلا، اعمل 12 مخطط بالنسبه لي كتكلفه مقدور عليها، لكن اذا انا 190 فيلا كل فيلا بعملها مخطط غير، وكل فيلا انا لازم اجلس مع المشتري الكلاينت واخذ كل طلباته ورغبته وايش هو يريده، هذه كلها تاخذ وقت وجهد اللي هو في النهايه مكلف بيكون ماديا. يمكن في النهاية تكون تكلفته بعدها أقل من لو هو الشخص يروح يبني وحده، لأن أنا مثلا بعمل عقد مع الاستشاري أنا بصمم 190 بلة، الريت بيكون أقل من الاستشاري. أنا كذلك عندي فريق أوردي جاهز،
1: واضح،
2: والمقاول نفس الشيء لما أجي أبني أنا ببني 190 فيلا، حتى لو كل واحدة بشكل مختلف، لكن في النهاية مثلا الكونكريت الحديد كل هذه الأشياء برجع أستخدمها نفسها، يعني same materials، فإيكونوميز أوف سكيل، إن أنا المواد هذه بتطلع علي أرخص من لو الشخص يروح يبني فيلا. هل مستقبلا بيصير هذا الشيء في عمان؟ أتوقع بيصير. لو تشوف الدول الخليجية، نعم، في الإمارات، في الرياض، وصل لمرحلة إن في مشاريع سكنية، ما مش كثيرة بس في مشاريع موجودة كاستم ميد. حتى اليوم الموجة توقع عرض بعض هذه الفيلا، لأن موجود الأرض، الموجة تقول للكلاين تختار أنت اللي تبغاه وإحنا بنبني لك إياه، أنت عمل التصميم. بس طبعا يعني في النهاية كل شيء بحسابك،
1: قيمة
2: يعني
1: الاستشارات ترتفع
2: طبعا.
1: ليش ركز عليك على هذه النقطة؟ أنا في هذا البرنامج أشوف معماريين كثر يمر علي دائما المهندس المعماري عنده يقول إنه ما يصير أنت تبني نفس جارك، أنت احتياجاتك مختلفة، وأنا أختلف، أقول لهم ترى نحن في النهاية بشر، أنا احتياجاتي يعني من غرفة نوم إلى صالة معيشة إلى مطبخ هي احتياجات مشتركة بيننا، لكن يقولوا دائما من شخص إلى شخص يعني تختلف، فهناك في نوع من المرونة في التصميم. لما تأتي إلى هذه المرحلة أن أنت عندك خلاص مخططات جاهزة، صحيح هي تحقق الحد الأدنى من المعيشة، أو ما أنا ما أحب أسميه الحد الأدنى،
2: حتى أنا ما أتخدم مصطلح
1: يعني
2: صحيح،
1: هي فيها ذات جودة، ولكن أنت محدود بخيارات قد ما تحقق ذائقتك الشخصية اللي أنت كنت تحلم فيها.
2: لا صحيح، أكيد هذا التحدي موجود في مطورين، يعني معنا نفس الشيء، في مجال التغيير، يعني المخطط موجود بس في مجال، يعني في ناس يقول لك أريد ألغي دورة المياه اللي مع الصالة، في ناس يريد يضيف دورة مياه أو فقط مغاسل، أو يكبر الصالة شوية ويصغر المطبخ. هذه التغييرات البسيطة أغلب المطورين ترى يتعامل معها، يعني يأخذها في الاعتبار ويعملها للمشتري
1: ويتعاون
2: معها، لأن هذه التغييرات بسيطة ما تكلف كثير، يعني سواء تغيير الخرائط أو غيره. لكن تغيير جذري بالكامل لا، هناك يكون أصعب شوي، لأنك كأنك تبدأ المخطط من الصفر بعدين. مثل ما قلت أنا ما أعتبر الحد الأدنى، لا، أنت اليوم لما توفر يعني المجمعات السكنية ما توفر الحد الأدنى، تجالس توفر أعلى، مثل ما ذكرت سابقا لو الشخص نفسه يروح، المشتري يروح وهو يعمل الخرائط من الصفر، يعني احتمال كبير أنه ما بيوصل لنفس الجودة اللي المطور وصلها. المطور بذل جهد أكثر لأنه في النهاية بيبني بعدد أكثر أعلى من الفلل، فهو نفس الخريطة مستعد أن يصرف عليها على أنه بيستخدمها في عدد أعلى من الفلل، بينما الشخص اللي بيبني فقط بيته هو بيت واحد عنده حد ممكن يوصل له، يعني أو يصرف عليه مع الاستشاري عشان المخطط.
1: أصلا اليوم يعني حتى الجهات التمويلية ما تمول مرحلة الدراسات الاستشارية،
2: لا لا لا لا،
1: فما من الممكن أنك،
2: يعني ملاحظة هذه من سنوات الخبرة، أغلب الاستشاريين سابقا كان إلى حد ما يعيد نفس التصاميم، يعني أنت اليوم إذا بتروح تصمم مع الاستشاري هو بياخذ أغلب شيء، يعني بياخذ خريطة هو عاملها سابقا، لا شخص ثاني بيعمل بعض التغييرات عشان اللي يناسبك أنت وبيقول لك تفضل، لا في النهاية هي البيوت
1: متشابهة العملية نفسها.
2: أيوة يعني
1: ما أن نحن
2: يعني لو تشوف مسقط في شبه كبير بين البيوت عامة حتى من داخل المساحات، لأن مثل ما قلت في النهاية كلنا بشر، كلنا احتياجاتنا متشابهة، يعني ما بيجيك أحد يقول لك أنا ما أريد صالة نهائيا، لا يبغى صالة يمكن يبغاها متر أكبر أو متر أصغر عن جاره فقط، يعني نفس الشيء عدد غرف النوم، أغلب الناس تسعى إلى نفس الشيء 4-5 غرف نوم لأن أحجام العوائل متقاربة عندنا، يعني ففي النهاية احتياجات أغلب الناس فيها شبه كثير، يعني
1: واضح واضح. طيب خلينا شوية يعني نتكلم على المشاريع من يعني سكيل أكبر. لما نتكلم اليوم عن هذه المشاريع التي تطرح، يعني هل فعلا أنت تعتقد أن نحن نطور المدن على مستوى المدينة؟ هل نحن نقدم مدن إنسانية وتجربة حقيقية في هذه المدن، أو هي مجرد أصول استثمارية؟ لأنه اليوم المطور في النهاية هو مستثمر.
2: صحيح.
1: إيش رأيك؟ نطلع من مستوى الوحدة.
2: على مستوى الأكبر اليوم أتوقع تجارب الأحياء السكنية.

0: سكنية وبيئة، لا، أغلب المطورين يهدف إلى أنه يبني حي سكني كامل. الحي المتكامل يوفر لك كل شيء تحتاجه، يوفر لك بيئة في النهاية أنت ترتاح فيها في الحياة وفي المعيشة، مش بس وحدة سكنية وما فيها أي شيء ثاني، لا، هو يكون حي سكني متكامل أنت ترتاح فيه لما تسكن بعدها ب10 سنوات أو 15 سنة أنت تكون مرتاح فيه.
1: طيب، من تجربتك، يعني أنت كنت في الولايات المتحدة ومطلع على التجارب يعني التطويرية، ما بقول أنا في دول العالم، لكن خلينا نشوف على دول الخليج، دول
0: أيوة.
1: المجلس، لما نقارن مع يعني قطاع التطوير في عمان، هل في خطأ شائع أنت شفته اليوم يتكرر عندنا ونحتاج يعني نوقف عنده، أو في خطأ موجود عند الآخرين ونحن نجحنا نتجنبه؟
0: ما اختار اقول لك ان
1: أنا
0: في
1: من ناحية أريدك شوية يعني أريد أنتقد هذه المشاريع يعني.
0: لا لا، انا بكون صريح، ما بنتقدها اذا ما في داعي للانتقاد. ما اتوقع في اخطاء كثيره احنا اليوم جالسين نعملها في عمان، يعني ولا اتوقع حتى دول مجلس التعاون فيها اخطاء كان في المجمعات السكنيه. اتوقع احنا استفدنا كثير من تجاربهم بحكم ان هم بدوا يمكن قبلنا في هذا القطاع. لو نتكلم عن الإمارات، السعودية، قطر، يمكن هم بدوا في قطاع التطوير العقاري قبلنا وقطعوا شوط أكثر. طبعا احنا بحكم القرابة بيننا وبينهم، لما جينا احنا نبدأ ما بدينا من الصفر، يعني أغلب المطورين اتجه وشاف إيش عاملين دول المجاورة، أخذ من تجاربهم، طلع حتى على تصاميمهم، المخططات، الفلل وغيره. وجزء كبير من المطورين بدأ يعني من وين هم وقفوا أو هم انتهوا. فكأخطاء ما أتوقع في أخطاء. يمكن بعض المطورين يحاول مثل ما قلنا التفكير السابق أنه هو يعني ما يهتم في التصميم وهم بس الربح أكثر، ولكن أتوقع هذا المطورين عددهم قليل وما راح يستمروا بهذا المنهج، يا أنهم بينتهوا كمطورين يا أنهم بيغيروا منهجهم. كأخطاء ما أتوقع اليوم في أخطاء كثيرة، فمن اطلاعي على المخططات اللي وخرائط وتصاميم المشاريع الأحياء السكنية القائمة، أتوقع تصاميمهم ممتازة، يعني أتوقع خلال الفترات القادمة بنشوف حتى أنها هذه الأحياء بتبدأ تربح جوائز، أتوقع على يعني قطاع التصميم والأربن بلانينج. متأمل أنا خير يعني إن شاء الله.
1: أنت متفائل كثير بهذه
0: متفائل،
1: إنها
0: نعم.
1: تعمل نقلة في البلد.
0: أكيد أكيد، من اللي جالس أشوفه مع المطورين الباقين، يعني صاير حتى إحنا بيننا وبين بعض تنافس، يعني لما نجتمع مع وزارة الإسكان كل مطور يحاول يراوي إيش اللي جالس يسويه، مش بس أن أنا مطلع ربح، لا، أن أنا إيش اللي بقدمه فقط مستقبلا اللي بيسكن عندي. فتشوف مطورين صار يعني they go above and beyond في المساحات الخضراء وفي الحدائق، لأن هذا في النهاية public spaces، المساجد اللي بيبنوها عندهم في الأحياء، البنية التحتية، بعضهم قام يضيف مثلا فاسيلتي ثانيه نفس مدارس او محلات تجاريه. فلا، صاير في تنافس كثير، مثل ما قلت لك السبلاي جالس يزيد، فانت عشان تجذب المشتري لازم تقدم له اكثر، ما بس انه تقول انا بعطيك فيلا. المشتري اليوم ما يريد بس فيلا، لا، يسالك ايش غير بتقدم لي، غير ان تصميم الفيلا جيد وانك انت موظف المساحات بطريقه ممتازه، غير انا لو اليوم اسكن في هذا الحي انت ايش بتقدم لي. هذا من اوائل الاسئله اللي احنا نحصلها اليوم من المشترين، وهذا الحمد لله جالس يزيد، الوعي جالس يزيد عند المشترين، وكذلك كثرة يعني الخيارات المتاحة بتساعد في هذا الشيء، يعني بيبدأ المستهلك يشوف أن في خيارات كثيرة في السوق. ففي النهاية إذا المشروع مش حي سكني ناجح وما في خدمات ثانية غير أنه يعطيك فيلا،
1: أنا ما أحتاج أروح للفيلا لأني أحصلها برا الحي.
0: أكيد، أيوة. وفي كذلك مطورين غير الأحياء السكنية الكبيرة، في مطورين يعمل وحدات اللي يعني مثلا تشوف عامل فيلتين توين فيلا وغيره يبيعهم، وهذا يكون سعرهم أقل من الحي السكني المتكامل.
1: طيب، معلي شوي تحملني، راح أتجاسر
0: لا
1: عليك.
0: لا لا عبد، تفضل، أنا موجود.
1: في تغريدة على منصة إكس مرة شدتني، أن يعني هذه التصاميم اليوم اللي يقدموها المطورين، لما نشوف الصور يعني صور جميلة، فهذه مشاريع تروح تصور فيها للسناب وللتواصل الاجتماعي، لأنها ما يعني ما حتى حر القيض ما تخفف منه. فيعني إنها مشاريع وجدت لنوع من التباهي ونوع من المباهاة، وفي الحقيقة هي ليست بهذه الجودة التي يصور لها. إيش رأيك باش مهندس؟
0: والله هو في ناس يعني يبالغوا في الماركتينج شويه،

0: فالرندرز اللي تشوفها يعني التصاميم في المبدئية قبل البنيان تشوفها يعني معمول فيها أشياء كثيرة أو أشياء خيالية، بعدين الواحد يتفاجأ في الواقع لما يستلم الوحدة السكنية أنها ما بنفس التصميم اللي شافه،
1: نفس الصورة.
0: نفس الصورة. طبعا هذا يعتمد على المصداقية، يعني مصداقية المطور. المفروض أن الصورة اللي يعملها في البداية، الرندر اللي يعملها في البداية، يكون يمثل المنتج اللي هو بيقدمه. المطورين اللي منتهج هذا المنهج أتوقع خلال فترة كسمعة ما بيقدر يكمل بهذا الأسلوب، يعني لازم أنه هو يكون عنده مصداقية، لأن إذا عمل هذه الحركات اللي بيشتري منه مرة ما بيرجع يشتري مرة ثانية كسمعة. عمان يعني إحنا دولة إلى حد ما صغيرة، والكلام ينتشر بسرعة، والسمعة مهمة جدا يعني. فالمطورين اللي ماشيين بهذا المنهج مثل ما انتقلت، انه بس انه يكون في النهاية يعني الصور مصطلح انستغرامبل، يعني انه هي بس حال انستغرام في النهاية ما بيسلم.
1: طيب هل خلينا ناخذها بطريقة يعني معاكسة، هل تعتقد انه يعني زمان كان الواحد لما يحلم بفيلا وفي صور منمطة، حتى اليوم لما تقول للواحد روح اسكن في شقة بحكم التجارب المقاولين طريقة الشقق اللي قدموها كانها مخازن، بينما اليوم يعني الشقق أصبحت مدروسة هذه الوحدات، هل تعتقد أنه المشاريع التطوير اليوم راح تغير من ذائقة المجتمع أنه يتركوا النمط القديم؟
0: أتوقع أنها هي بدأت أوردي في التغيير، لأن اليوم يعني من وجودنا في القطاع تشوف عمانيين، شباب عمانيين كثار عندهم عوائل، متزوجين عندهم عوائل، ياخذ شقة، يسكن في شقة مش بيت، يعني على الأقل أول كم سنة من زواجه ومن تكوينه لأسرته. السبب هو سببين، يعني السبب الأول أتوقع في تحليلي تطور وتحسن تصاميم الشقق، مساحاتها، جودتها. سابقا مثل ما انتقلت كانت شقق كأنها مخازن كمساحات وكتشطيب، في النهاية اليوم لا، عندك شقق فاخرة جدا، شقق صار فيها حتى في البلكونة يكون عندك حمام مسبح، سويمينج بول على البلكونة، فكجزء من الشقة. فصارت الشقق لا اليوم أفضل، البنايات نفسها صار فيه فاسيليتيز أمينيتيز ثانية، نفس أن يكون عندك جيم تحت، مسبح للبناية بالكامل، قاعات حال احتفالات وإلى آخره، أو تجمع، يعني إذا الواحد بيعزم عنده أسرة كبيرة أو أصدقاء يكون في قاعة تحت في البناية يقدر يستخدمها. فهذه الأشياء كلها صارت تحفز الناس أنها تسكن في بناية في شقة. كذلك التوجه الثاني أن الواحد يقول لك اليوم ارتفاع أسعار الأراضي، ارتفاع البيوت، أسعار البيوت حتى تكلفتها التشغيلية ككهرباء كتنظيف، فيقول لك أنا ما لي حاجة، إذا أسرتي صغيرة ما لي حاجة أني أخذ بيت في الوقت الحالي، الشقة تكفيني. فأتوقع هذا التغيير حصل أوردي وجالس يحصل يعني، وهو هذا لو تشوفه في المجتمعات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية، هذا هو هذا حاصل كذلك عندهم يعني. ما نفس ما كل أحد يسكن في فيلا، this is common في كل مكان في العالم.
1: لأن نحن نلتقي يعني مع الشباب وأنت ما غريب يعني، الغالب أن يقول لك أن نحن مسألة امتلاك المنزل هي تربطني أنا يعني قيمة اجتماعية، وأيضا يعني هذا اللي تعودناه من آبائنا ومن أجدادنا أن اللي يمتلك المنزل فله أفضلية من أن يتنقل بين وحدات، أو حتى لو كان يمتلكها وهي وحدة صغيرة في النهاية هذه شقة. فهل تعتقد أن لا زالوا الناس مرتبطين بهذه الفكرة، فكرة البيت؟ إن
0: أكيد أكيد فكرة البيت هذا موجودة عند كل يمكن سكان العالم، يعني عشت في أمريكا وجلست فترة في أوروبا وجلست فترة في الصين، فكرة امتلاك منزل هذا موجود عند فترة البني آدم، إنه يمتلك منزل الخاص يعني، واللي يكون فيه حتى حوش، موقف سيارة، مساحة للزراعة، هذا كل بني آدم فترة يريدها يعني،
1: مش حاجة منختص
0: لا لا هذا ما فقط
1: يعني.
0: في عمان لا حلم كل أمريكي يعني. أنا اليوم عندي أصحاب في أمريكا من عمري اليوم خلاص جالسين يشتروا بيوت، اللي يشتري بيت يكون فرحان ويتباهى أن اشتروا بيت ويعزم أصدقاء أو أهله وكذا. فهو هذا فترة البني آدم، أنه رغبة امتلاك المنزل
1: والمسكن
0: الخاص فيه يعني، ورغبة أن يكون منزل منفصل منفرد مش شقة في بناية، فهذا طموح كل بني آدم في النهاية. لكن هل هذا لازم يكون من أول يوم في حياة الواحد، أو أول خلينا نقول ما يتخرج من الجامعة ويبدأ حياته أو يتزوج؟ مش بالضرورة يعني، لو تشوف المجتمعات الغربية حتى الدول بعضها العربية الآسيوية، هذا الشيء يجي بعد يمكن سنوات من العمل سنوات من أن الواحد يجمع ماديا إلى أن يختار وين المنطقة اللي بيسكن فيها، وإذا بيسكن وحدة يعني بيبني وحدة يعمل التصميم وكله. فأتوقع أن هذا الشيء موجود وبيبقى، ما أتوقع أنه بينتهي. رغبة المواطن العماني نفس أي بني آدم ثاني في التملك للمنزل، وهذا ما فيها أي شيء غلط.
1: ولا يجب أن تعاب أن لا لا الواحد لا يجب يقول لا تروح للفيلا وروح للشقة،
0: لا هذا فترة البني آدم. ولكن ممكن اليوم أتوقع اللي صار في عمان وكثقافة أن ما عيب أن أنا أبدأ حياتي بأن أنا أسكن في شقة لأول كم سنة، بالعكس هذا أفضل لي، يمكن
1: ما أخذ أعباء مالية،
0: ما أخذ أعباء مالية وأروح أخذ قرض من أول يوم. وحتى الواحد لما يجي ترى يبني هو تو بعد حياته الزوجية وبعد ما متزوج، ما يعرف هو في المستقبل إيش بتكون احتياجاته في المنزل يعني، فبعدها بكم سنة لا يكون هو عارف أفضل كم عدد أفراد أسرته. إذا تزوج في هذاك الوقت خلاص الزوجة بتحط متطلباتها هي كذلك لما تعمل التصميم. فأفضل إنه يمكن الواحد لا يبدأ حياته
1: يتدرج
0: يعني أيوة يعني يبدأ بشقة سواء يشتريها أو يستأجر.

0: الدول الخليجية أكيد في تشابه كثير، يعني إحنا في النهاية نتشابه مع الدول الخليجية في العادات والتقاليد وفي كل شيء تقريبا، فهذا ينعكس كذلك على العمارة، على تصاميم مبانينا وبيوتنا. لكن لا شك أن في عمان في بعد ارتباط كثير بالعمارة التقليدية العمانية، يعني الترديشنال أركتكتشر. في بعض المطورين اليوم يتجه أن يكون العمارة الحديثة مودرن أركتكتشر، لكن الأغلب تلاحظ لا، بعد في يعني الثقافة العمانية والعمارة العمانية بعدها تشوفها حتى مع المطورين لما يعملوا تصاميمهم تشوفها بعدها من عكسها هناك موجودة، يعني لأن في النهاية هذه الثقافة وهذا البيئة اللي احنا عايشين فيها وهذا في تمسك عندنا احنا بهذا الطابع.
1: ولما تتكلم عن العمارة التقليدية خصوصا الحارات القديمة هل تستخدم بفكرها القديم ولا هي مجرد عنصر تجميلي؟ يعني هل الهوية المعمارية حاضرة في هذه المشاريع؟
0: مشاريع كثيرة حاضرة. احنا عندنا مشروع في صحار لما جينا نعمل التصميم، من الأشياء اللي جلسنا ندرسها في صحار لاحظنا أن الناس في الحارات القديمة العصر تطلع برا بيوتها وتجلس برا في الحارة، وأن في مساحات بين البيوت، مساحات موجودة هناك كساحات يعني الناس تتجمع وتجلس فيها. فلما جينا نعمل تصميمنا احنا اليوم في المشروع في حي مجد عملنا نفس الفكرة، أن بين الفلل في مساحات خضرة حدائق، فبين كل مجموعة فلل في النص تكون كأنها مساحة مشتركة، مساحة خضراء عامة للناس علشان الناس تجلس فيها بنفس الطريقة اللي متعودين في الحارات القديمة. لأن هذا كان شيء جميل جدا في الحارات، وهذا كان جزء من الترابط اللي بينهم وجود هذه المساحات. لو ما كانت هذه المساحات موجودة كان كل واحد جالس في بيته، ما في مساحة كثير برا أنه يجلس يخالط فيها الجيران، التواصل يكون أضعف. فلذلك اليوم احنا شددنا، ومع أن مساحات كثيرة في المشروع كنا نقدر نروح ونبني فيها وحدات، لكن فضلنا لا.
1: أعتقد هذا الخطأ صار يمكن في 40 سنة الأخيرة لما نشوف المعبيلة ونشوف الخوض والعذيبة، أن يعني في فلل فاخرة لكن الناس ما تتعارف
0: ابدا لان ما في اي مساحات، يعني اذا يمكن بس المكان الوحيد اللي تقدر تواصل فيه مع الجيران هو المسجد، غير المسجد ما في اي مساحه تجلس فيها. فاغلب اليوم المشاريع السكنيه اللي اشوفها لا، خالقين هذه المساحات الناس تريدها، تريد انه يكون في حديقه فيها مكان لعب للاطفال، يقدر الواحد يجلس العصر اولاده يلعبوا مع اولاد الجيران، يجلس هو حتى يعني مع جيرانه ياخذ ويعطي ويسولف ويتخالط معهم. فأتوقع الأغلب المشاريع الأحياء السكنية اليوم إن شاء الله بترجع هذا الشيء اللي افتقدناه مثل ما قلت في المناطق.
1: فإذا أنتم ما تبنوا فقط مدن وإنما حتى تعيدوا ربط هذه العلاقات الاجتماعية.
0: من أهم الأشياء اللي ننظر لها إحنا اليوم كمطور عقاري لما نبني مشروع سكني أن نخلق هذه المساحات على أساس أن نعيد الترابط اللي كان موجود في الأحياء القديمة، أن الواحد والذي يكون عنده مساحة يتخالط فيها مع جيرانه ومع أبناء حية. يعني في النهاية الهدف هو بناء حي متكامل وليس فقط وحدة سكنية. احنا ما نعتبر نجاح المشروع من ان انا بس فقط بنيت الفيلا وسلمتها للعميل وانتهى واخذت فلوسي. نجاحنا بنبدأ نقيسه، نجاح المشروع بنبدأ نقيسه بعد ما الناس تسكن في المشروع، من هناك بنبدأ نقيس النجاح، مدى رضاهم هم على الحي السكني وتلبية الحي لاحتياجاتهم. وإن شاء الله متأملين أن يكون نجاح يعني من هذا الناحية
1: إن شاء الله. أنا ما أريد يعني أحول الحلقة إلى نوع من الترويج إلى مشاريع الأحياء، ولكن هي نوع من تسليط الضوء أننا نحن اليوم أمام يعني مشاريع ليست فقط مشاريع استثمارية وليست محاولة تسليع للعمارة، وإنما الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي حاضر فيها، وهنا يتضح دور الدراسات الاستشارية ودور المعماري ومن أمثالك يعني باش مهندس.
0: طيب أحث من خلال هذه الحلقة أحث أي مشتري عماني، أي مواطن عماني لما يجي يشتري أنه ينتبه على هذا الأشياء، مش بس فقط
1: يشوف
0: يعني
1: الفيلم.
0: أغلب المشترين ما شاء الله عندهم الوعي، لكن أتمنى أن كل أحد لما يجي يشتري يشوف إيش الحي يقدم له، مش بس الفيلا اللي بيسكن فيها وإنما كحي كامل، لأن هذا بينعكس عليه هو لما يسكن هناك 20 أو 30 سنة في المستقبل.
1: طيب خليني أنتقل إلى جزئية أخرى يعني أختم فيها الحلقة، اللي هي الجانب التشريعي. غالبا الجانب التشريعي يكون عائق، يعني مثلا يجي حد يقول أنا عندي البيت أريد أعمل أركب عليه شرفات أجنبية أوروبية، أحط القرميد الأحمر، أستخدم ألوان، ويصطدم مع السلطة البلدية المختصة أن غالبا هناك في تشريعات

0: التنظيمية. لما تأتي الآن إلى هذه النوعية من مشاريع التطوير، وغالبا لما يكون السلطة البلدية، رغم أن فيه هنا يعني سلطة تنظيمية للتطوير العقاري، ولكن لما تأتي إلى مرحلة البناء أنت في النهاية لازم راح تحتك مع السلطة البلدية المختصة. صح. هذه قانون البلديات في النهاية راح ينطبق عليك. هل تعتقد أن القوانين اللي كانت موجودة في عمان لما بدأت هذه النوعية من المشاريع، هل الاشتراطات البلدية كانت مساعدة ولا نحتاج اليوم إلى عملية مراجعة؟
1: أتوقع في اشتراطات كثيرة كانت يعني موجودة وجيدة، هي لأنها هي تحفظ وتتأكد من أن عملية البناء تكون صحيحة، ما يكون في خطأ مثل الارتدادات المطلوبة وإلى آخره. هل في قوانين يجب إعادة النظر فيها؟ يمكن في قوانين لازم البلديات ترجع تعيد النظر فيها، يعني لأن العالم في النهاية يتغير. في قوانين جيدة أنها موجودة تحفظ العمارة العمانية في النهاية، لأنك أنت يمكن لو فتحت الباب الناس يمكن كثير منها بيتجه أنه يعمل بيوت بتصميم أوروبي أكثر،
0: استنساخ
1: وبتصاميم أوروبية أكثر، فيمكن في النهاية الهوية المعمارية العمانية بتبدأ تضيع، يعني أن هي بس مش في المباني الحكومية، كذلك حتى في البيوت الهوية العمرانية موجودة والهوية المعمارية. فأتوقع يمكن بعض القوانين يبغى لها إعادة نظر ومراجعتها، ولكن في قوانين كثيرة موجودة جيدة من البلديات أنها هي تتأكد أن عمليات التصميم والبناء في النهاية تكون صحيحة. يعني
0: طيب لو سألتك يعني باش مهندس وكانت عندك الفرصة أنك تقدم نموذج في عمان ومع تغيير، إيش أول شيء راح تغيره؟
1: نموذج لإيش بالضبط؟
0: في التطوير العقاري، حاجة تتمنى أنك تشوفها وتغيرها. لو كنت اليوم أنت لست مدير عام لمشاريع أو مطور عقاري، لو خليناك في محل تشريع.
1: والله سؤال محرج شوية يعني put us on the spot. يمكن لو بدي أغير يمكن تخطيط بعض المناطق اللي تم تخطيطها خلال الكم سنة الماضية في مسقط. ذكرت أنت بعض المناطق، نفس المعبيلة، أجزاء من الخوض، يمكن حتى من ولاية بوشر. للأسف كان التخطيط ما مدروس كثير وما في مساحات كثيرة، مثل ما قلنا مساحات خضراء، حدائق، حال الناس أن يعني تعيش فيها وتستخدمها. كانت أكثر أن يعني زاحمينها كثير، يعني على أساس الهدف أنهم يزيدوا عدد الأراضي اللي تكون موجودة عشان المواطنين المستحقين. فيمكن لو أقدر أغير شيء هذا واحد من الأشياء اللي بغيرها، يعني أعيد تخطيط بعض هذه المناطق طريقة أفضل يمكن شوية.
0: وأعتقد أجمل. اليوم هذا التوجه اللي صاير،
1: أتوقع في توجه من وزارة الإسكان
0: ما بس على مشاريع الأحياء وإنما حتى الأحياء والمجاورات السكنية القائمة
1: القديمة. نعم، في لكن هذا بتكون أصعب، أنك أنت تعدل شيء موجود سابقا ومبني أصعب من أنك أنت تبدأ شيء جديد بطريقة أفضل. لما عندك أرض فاضية تقدر تسوي اللي تبغاه من حي سكني أو مدينة متكاملة، لكن لما تكون أوردي المدينة قائمة أصعب أنك تيجي تغيرها، لأن في سكان موجودين، في ناس، فهذا تكون العملية أصعب. بس نتمنى إن شاء الله أنها
0: إن شاء الله هذا موضوع آخر، يعني نفرد له حلقة أخرى.
1: أكيد يبغى لحلقات.
0: اليوم أخرى. هدفنا كان أعزائنا المستمعين أن نحن نستفيد من الباشمهندس هادي، ناخذ فكرة عن مشاريع التطوير من الجانب أيضا أنها ليست مجرد عملية تسليع، لا تقدم لي منتج وإنما تقدم لي جودة حياة أفضل وتقدم لي مستوى من المعيشة وتجود هذه المدن التي يعني اليوم نحن نعيش فيها. كل الشكر والتقدير لك الباشمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي، مدير عام المشاريع في شركة المجد، وكل التوفيق لك في مساعيك في قطاع التطوير.
1: الله خليكم، شكرا جزيلا، شاكرينكم على وقتكم. نتمنى أن أضفنا شيء للمستمعين يستفيدوا منه ومن التجربة، وشكرا جزيلا على وقتكم.
0: شرفتنا باش مهندس، وأرجو أنها كانت حلقة سلطنا فيها على بعض من الجديد في قطاع العمارة، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية، حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
9: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
8: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية ضيف حلقتنا اليوم.
11: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
10: ما حد كان متوقع الفوز، ولكن كنا متأملين أن نحصل على مركز. هذا كان جواب أنور لما سألناه عن توقعه هو وزملائه بالفوز في إنجاز العرب وتحقيق مركز في المسابقة. وبعد التتويج بالمركز الأول كان هناك شعور بالفخر والاعتزاز عند الفريق وأعضائه، خاصة لتشريفهم سلطنة عمان بالمركز الأول على مستوى الدول العربية. ويقول أنور إن الناس من حولهم والأهل والجامعة كلهم كانوا مؤمنين بفكرتهم وقوتها القادرة على المنافسة وتحقيق مركز.
12: طبعا ما حد كان متوقع الفوز، نزل لأن المنافسة قوية، منافسة إقليمية أكثر من 12 دولة، فمنافسة وايد قوية. ولكن كنا متأملين على السعي اللي كنا إحنا نسعى، فكنا متأملين إن إحنا نقدر نفوز إن شاء الله. فالشعور ما حد يقدر يوصفه في لحظتها، شعور فخر واعتزاز ان انت وصلت لمكان اليوم ولإنجاز انت تفتخر فيه والبلد تفتخر فيه في نفس الوقت. فهذا الشعور ابدا ما يوصف، بخصوص من اللي ساعدنا عشان ان احنا نوصل او ان نقدر نفوز او ساهم في هذا الشيء. طبعا الناس اللي كانت مؤمنة بالفكرة واللي كان بدورها واقفوا ويانا في كل صغيرة وكبيرة، مثل الجامعة، نادي الابتكار، أهلي وربعي، وكل شخص كان مؤمن بالفكرة أن هذه الفكرة بتوصل مكان. هذا بدورهم ساهم أن يساعد ويحفزنا أن إحنا نستمر ما نوقف، والناس اللي واثقين فينا كانوا بعد، فكنا ما نبى نخيب ظن أي حد وما نبى نكسر ثقة حد. والله أول شخص بلغته اللي هي والدتي، كانوا أهلي متجمعين وكانوا في بثهم عارضينا بث مباشر، فأول ما فزت على طول اتصلت لوالدتي انزين وبشرتها بمرة. طبعا كلهم كانوا متجمعين ومستأنسين وكذا، والحمد لله كان مستأنسين كلهم لله الحمد.

0: عشان يوصل أنور وزملائه في الشركة لأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي مروا بمراحل كثيرة، بدأت من إنجاز عمان اللي حصلوا فيها على أفضل شركة طلابية من بين أكثر من 300 شركة طلابية من كل جامعات وكليات سلطنة عمان، ثم المنافسة في مصر اللي كانت أصعب بالنسبة لهم لأن فيها نخبة الشركات الطلابية العربية، وفي 3 أيام تكون مضغوطة بالاجتهاد والتجهيز لعرض مشروع الشركة ثم تقييمها وبعدها مرحلة الإعلان عن المراكز.
1: في البداية بخصوص مراحل إنجاز عمان، طبعا هي تكون تسجيل من الجامعة، هي بتسجلك اللي تدخل إنجاز عمان. تبدأ المرحلة تأخذ مدة سنة موزعة على عدة مراحل. في البداية بتسجل كمسابقة وتعرض في الجامعة، بعدها تنتقل إلى مرحلة العرض في مسقط، فبتتأهل من 330 شركة، وكل سنة هي قاعدة تزيد هذه الشركات ما شاء الله، يعني كل سنة الطلاب قاعدين يشاركوا بأفكارهم بأشياء اللي عندهم. ففي البداية بيكون نفس التصفيات تقريبا، بيأهلوا من خلال عمل منصات قبل أو من خلال عمل مهام في منصة، من خلالها هم بيأهلوا هذه الشركات، فبيقلصوا العدد من 330 إلى 60 شركة. هذه 60 شركة بتكون متواجدة في معرض في عمان مؤتمرات المعارض، تكون هي في الأغلب في فترة رمضان، فبيكونوا متواجدين هناك لتقديم عرض بيعي للمستثمرين وللمحكمين الموجودين. فبيكون عليها تقييم على البوث، تقييم على الأشخاص، على الكلام، على كل شيء بالتفصيل. من بعد العرض البيعي يتم التصفية إلى أفضل 15 شركة على المستوى السلطنة عمان. ففي هذه المرحلة هنا الضغط شوية بيزيد أكثر، بيكون الضغط انه لازم نخلص ملف الشركه، لازم نخلص الملف المالي، الملف التسويقي، فكل مرحله بيكون فيها ضغط اكثر من اللي قبل. طبعا خلال مرحله افضل 15 شركه مقسمه ايضا على 3 ايام، اول يوم تدريبات تجهيزات، ثاني يوم بيكون العرض البيعي بيكون في الركن الخاص بالشركه، وثالث يوم بيكون العرض الاستثماري والمقابلات. فبتكون في عرض استثماري للشركه، المبلغ الاستثماري والاشياء الثانيه. بخصوص المقابلات بيكون بين محكمين، هم بدورهم بيحدد، أو هذه المقابلة هي اللي تحدد فوز الشركة وتأهلها. والله الحمد نحن تأهلنا كأفضل شركة على مستوى السلطنة. فبعد ما تأهل في إنجاز عمان ننتقل إلى مرحلة إنجاز العرب. هذه السنة كانت إنجاز العرب في مصر، فكانت عبارة عن 3 أيام. 3 أيام من الضغط من التعب، ولكنها جميلة صراحة هذه 3 أيام. طبعا 3 أيام موزعة، أول يوم كورشات في ستاربكس في شركات فيديكس، ونفس الشيء ثاني يوم كان أيضا ورشات في الام بي اي واللي هو نموذج العمل التجاري، وأيضا كان في ماستر كارد، وثالث يوم اللي هو أهم يوم. ثالث يوم كان عبارة عن في البداية عرض بيعي، لازم نعرض في الركن الخاص بينا عن منتجاتنا ومنتجات الشركة والأسعار وكل شيء يخص الشركة والشركة. من بعدها ننتقل العرض الاستثماري، ومن بعدها ننتقل على المقابلات، والمقابلات أيضا فيها أسئلة تخص العرض الاستثماري والعرض البيعي. ولله الحمد أيضا تأهلنا كأفضل شركة على المستوى الوطن العربي في إنجاز العرب ولله الحمد. طبعا شركة قشور هي عبارة عن شركة تنتج مادة اسمها الكيتوزان. هذه المادة نحن استخرجها من قشور الكائنات البحرية، جميع أنواع قشور الكائنات البحرية مثل الربيان والسلطعون والشارخ والأصداف واللوبستر وكل أنواع القشور. بناء على المادة الخام نحن سمينا شركتنا شركة قشور. طبعا هذه المادة عبارة عن بودرة بيضاء نانو بارتيكل، صرف من أصناف البايوبلاستيك، تدخل في أكثر من 12 قطاع وأكثر من 3000 منتج مباشر وغير مباشر. من ضمن هذه القطاعات البلاستيك الحيوي، تنقية الماء، الزراعة، الأطراف الصناعية، نانو تكنولوجيا والأدوية. فكل قطاع مختص في مجال معين أو في حاجة معينة. فهذه نبذة عن شركة قشور وش المنتج اللي تنتجه. طبعا في خلال إنتاج مادة كيتوزان أيضا أنتجنا 3 مواد إضافية، منها البروتين والكالسيوم والكيتين، فصار عندنا 4 منتجات، وحاليا مستمرين في إنتاج منتجات أكثر من نفس الخط الإنتاج. استخداماته اللي هي تدخل مثلا في الأدوية كلصقات جروح، تدخل في الأدوية أيضا ككبسولات للمضادات الحيوية. من ناحية الزراعة تدخل كأغلفة للأطعمة بدل الأغلفة الصناعية والضارة، تدخل أيضا في الأسمدة. بخصوص البلاستيك الحيوي، بديل البلاستيك البتروكيميائي بنحوله لبلاستيك حيوي قابل للتحلل وما يضر بالبشر. بخصوص الأطراف الصناعية أيضا يستعمل في الأطراف، وبخصوص في الصناعات يستعمل كفلاتر لامتصاص غازات السامة، يستعمل أيضا كمادة إضافية في المواد السامة عشان تقلل ضررها. يستعمل فيه تنقية الماي، ينقي الماي من الملوثات ويجمعهم كمكان واحد، وأيضا أنتوا داخلين في قطاع النفط والغاز بهذه المادة.

0: إنجاز عمان وجائزة الإجادة الشبابية وإنجاز العرب من بين 12 دولة منافسة وهاكاثون ريادة وغيرها من الإنجازات الشخصية ومع الفريق، كانت حاضرة مع أنور وشركتهم قشور.
1: طبعا من الإنجازات اللي حققناه والله الحمد اللي هو أول إنجاز وكان هو الانطلاقة لنا إنجاز عمان، فوزنا كأفضل شركة طلابية والله الحمد. من بعدها قبل رحلة مصر بيوم الحمد لله فزت بإنجاز جائزة الإجادة الشبابية بتكريم صاحب السمو السيد اليزن، فحتى أجلت رحلتي عشان هذه الجائزة. وبعدها في نفس اللحظة لما رحنا مصر لله الحمد فزنا أيضا كجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي، منافسة ب 12 دولة. ومن غير المشاركات الثانية في الهاكاثونات نفوز في هاكاثون ريادة فزنا كمركز الثاني كأفضل شركة، وهذه تقريبا أغلب الجوائز.
0: طموح أنور وزملائه في شركة قشور هو تسويق وبيع منتجهم في السوق المحلي، وأن يكون لهم مصنع خاص بالشركة مع تطوير المنتج والمشاركة به في مسابقات متخصصة في دول مجلس التعاون أو حتى عالميا.
1: طموحنا الهدف من تأسيس هذه الشركة أنه نبغى نغطي نحن السوق المحلي بحكم أن عمان والدول المجاورة ما فيها أي شركة تنتج هذه المادة. عمان تستورد هذه المادة من الخارج بمبالغ تصل إلى أكثر من 50 مليون، الدول المجاورة أيضا تستورد هذه المواد، فليش ما نكون نحن بحكم المواد الخام موجودة معنا بكثرة تصل إلى أكثر من 400,000 طن ترمى سنويا، فليش ما نستغلها ونحولها إلى هذه المادة، بنفيد نفسنا وبنفيد البلد وبنفيد الدول أيضا المجاورة. فالهدف أنه ننشأ أول شركة وأول مصنع في عمان كشركة قشور تنتج هذه المادة الكيتوزان، فإن شاء الله راح نشارك في السعودية في مسابقة بيبان لعرض الفكرة أمام المستثمرين وأمام الناس اللي موجودة في المسابقة. طبعا هذه المسابقة تشمل أكثر من 120 دولة وأكثر من 1200 مشروع، هذه بتكون فرصة وانطلاقة أيضا لنا أن نقدر نبدأ هذا المصنع، وإن شاء الله بتكون بداية خير لنا وعلى الجميع بإذن الله.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم
4: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن في هذه الليالي الداكنة نضع حولنا بستانا متعدد الألوان من الحكايات. التنوع هنا يتمثل في الأماكن والأشخاص والمخلوقات والبحار والأنهار والجزر.
1: كما أن هؤلاء الأفاضل اجتمعوا حول نيران يجب أن لا تنطفئ حتى لا تهاجمنا الذئاب المفترسة والنمور المتوحشة ليلاً، ونحتمي بأنفسنا نهاراً وبعضنا يتناوب النوم.
2: أكاد أن أجزم أنه لا توجد حكاية ذهبت مثلاً كحكاية سعيد الفقير العدني.
0: أنا أعرفها، نعم، لكنني لم أعد أتذكر تفاصيلها كاملة. لقد سمعت بها منذ زمن طويل.
2: هذا صحيح، فقد حدثت القصة منذ فترة ليست قريبة.
1: هل يعني هذا أنك أيها النخدة باب شاد تريد مزيدا من الأسهم لقص حكايات رحلاتك؟
0: لا أيها النخدة السرافي، لا، لكنني أعتقد أن حكاية سعيد العدني التي ذكرها باب شاد قصة فيها من الحقيقة أكثر مما فيها من الخيال، ونحن في هذا الموقف نحتاج التبصر والوقوف على النوايا الحسنة التي يتعامل بها الناس.
2: صادقت أيها النخلة بوزرك، أنت تعرف أن صديقي السرافي يملك من الحكايات ما ينافسنا بها جميعا، فرحلاته البحرية كثيرة وخبرته كنخلة مشهور ومعلوم غطت أعالي البحار والمحيطات.
1: لقد أخجلتني يا باب شاد، فأنت من النواخذة الذين لا ينافسون إلا بالحكاية. ولهذا أسمعنا ما عندك لنتعظ.
0: إذن فلابد أنك رجل بالغ الثراء، لكنك تقول إنك مجرد نوتي بحار، ولعلك جلبت الكثير من الذهب من جزيرة مايط والقريبة من الصنف وأيضا جزيرة سريرة.
2: أيها الحضور الكرام، يا كبار نواخذة بحر العرب والهند والصين، قال بعض البحارة:
3: نعم، ألم تسمع بأن نخذة المركب يحمل جرة من صديق له فقير؟
4: ماذا تقول يا زميلي نوتي؟
3: إنها مجرد جرة، لماذا أنت مستغرب هكذا؟
4: هل رأيتها بنفسك يا زميلي؟
3: أبحرنا مع نوخذتنا في رحلات عديدة، إحداها استمرت 70 يوما وليلة، ولم يكتم عنا سرا كما يفعل اليوم.
4: وماذا تعتقل بداخل هذه الجرة المكنونة؟
3: أبدا لم نتمكن ولن نتمكن من معرفة سرها إلا بأمر النوخذة.
4: لماذا لا نسأل الربان؟ لعله يعرف شيئا لم يصلنا بعد.
5: أيها البحارة، لا أحد يسأل النوخذة عن سر حمولته، عملكما أن تتصديا العواصف والرياح وتتنبها للأشرعة لكي تبقى دائما في مهب الرياح.
3: لكن أيها الربان،
5: لكن الزيادة في الكلام ستكلفك وقفة على الصار الكبير تحت الشمس يوما كاملا. هل سمعت؟
4: سامحنا أيها الربان، لم نقصد شيئا، فضول النوتية يشغلنا أحيانا.
5: هذا يعني أنكما بلا عمل.
6: ما بك أيها الربان؟
5: ماذا؟ لا شيء، لا شيء.
6: أراك ساهما ساهيا، هل وصلتك تذمرات بعض البحار؟
5: لا لا، ماذا هناك؟
6: أنت مساعدي الأول أيها الربان، وأقرب الناس إلى البحارة، ولا تكتمني سرا.
5: لا لا لا أبدا أيها النخلة، كنت سأفاتحك في الأمر. لا لكنني
6: تكلم تكلم تكلم، وهات ما عندك.
5: إنهم يعتقدون بوجود سر تحمله في جرة، لم يتعودوا منك إخفاء شيء عنهم.
6: هكذا إذن. حسنا، اسمعني أيها الربان، هل تعرف سعيد الفقير العدني؟
5: هل تقصد ذلك الرجل الصالح الذي يضفر القفاف والخوص؟
6: هو بالذات رجل يلزم المسجد وله 3 بنين يعيشون من معاشه.
5: ماذا به يا مولاي؟ خيرا إن شاء الله.
6: أسألك يا سعيد وأنت صاحبي، أنا عزمت السفر على المركب إلى سرنديب، فهل لك حاجة أقوم بها؟
7: وما الذي يمكنني أن أطلبه منك أيها النوخذة؟ تعرف أنني لا أملك شيئا، لكن
6: أرجوك لا تتردد، قل.
7: لدي جارة اشتريتها بنصف درهم وملأتها بدانق ملحا جريشا، هذه هي بضاعتي.
6: حسنا، وماذا أشتري لك بها أيها الرجل الصالح؟
7: اشتري لي بركة كما يقول الناس.
5: يا له من رجل بسيط وكفيف الحال.
6: هذه هي حكاية الجرة أيها الربان،
5: وهذه سرنديب أصبحت على مرمى النظر. لعل الله يمن على هذا الرجل بشيء يعوضه بضاعته.
8: تعالوا إلي، السمك زهيدنا اليوم. تعالوا، من يريد أن يشتري بركة اليوم؟
6: تعال أيها البائع، تعال. ما هذا السمك؟
8: هذا جنس من السمك يسميه الصيادون بركة.
6: بركة؟ لعل الرجل إذن أراد هذه السمكة بعينه. سأشتريها منك أيها البحار، هات الجرة من المركب.
9: ها هي أيها النوخذة.
6: خذ أيها الصياد هذه الكمية من الملح مقابل سمكتك البركة.
5: أنتما أيها البحاران، بما أن الفضول دفعكما لمعرفة سر الجرة، جاء دوركما الآن لإطفاء هذا الفضول. نظف السمكة وأخرج ما في جوفها وملحاها بما تبقى من ملح موجود داخل الجرة.
3: هذا ما نابنا من وراء تساؤلاتك.
10: الآن وقد انكشف سر الجرة ولم يعد لها من أهمية، علينا أن نتعلم أن السكوت خير من الكلام.
3: ما هذا؟ أيها الربان، أيها الربان،
5: ماذا هناك؟ ألم تنتهي من عملكما بعد؟
10: انظر أيها الربان، ماذا وجدنا في جوف السمكة؟
5: هذا؟ ما هذا؟
3: ليست هذه درة؟ كأنها من لآلئ الغواصين.
5: آتها أراها عن قرب. لا، اغسلها جيدا. نعم، يا لها من كنز. أيها النوخذة، تعال انظر ماذا وجدنا. يا سبحان الله، هذا نصيب سعيد العدني، الرجل الفقير الصالح. من كان يصدق أن بركة جرة الملح ستأتي بدرة ثمينة كهذه؟
2: وسلم النوخذة الدرة إلى سعيد، فعاش بعد حصوله عليها مدة يسيرة ثم مات، فأخذها ابنه الأصغر وخرج إلى سر من رأى، إلى الخليفة وهو يومئذ المعتمد، فباعها عليه 100,000 درهم، وكانت قيمتها أضعاف ذلك.
11: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. بقيمة 150 مليون ريال عماني التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي، وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وعقد جولة جديدة من المحادثات وإلى شهر يونيو المقبل. شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي يناقش الدور الاستراتيجي للحكومات في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، إلى جانب استعراض الفرص المرتبطة بالإدارة الرقمية لهذه المناطق. ترأس وفد سلطنة عمان معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد، التحديات والفرص، عنوان المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما بمشاركة سلطنة عمان برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك لمناقشة أهمية سلاسل التوريد في التجارة العالمية ودور المناطق الاقتصادية والحرة في هذا الجانب. كما بحث المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 100 دولة التحول الرقمي في القطاع اللوجستي والتحول الصناعي الأخضر ومستقبل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة والتحديات المرتبطة بها. أمل بنت عبدالله البلوشية مديرة دائرة اللجان والتعاون الدولي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
2: تأتي مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تأكيدا على التزام سلطنة عمان ممثلة بالهيئة بتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، حيث لم تعد المناطق الاقتصادية مجرد بوابات للتجارة فقط، بل أصبحت منصات للمرونة الاقتصادية، الاستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال هذه المشاركة نؤكد مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق ومركز استراتيجي

0: وقعت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر، وذلك لإنشاء مصنع متكامل متخصص في صناعة منتجات الحديد والصلب بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني، ويقام على مساحة تتجاوز 580 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في رفض السوق المحلي بمنتجات الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة. بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال، مضيفا أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولة جديدة من المحادثات ستعقد يومي 2 و3 من يونيو المقبلين بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على البقاع والبلدات جنوبي لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص قتلوا بينهم 3 مسعفين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في حروف قضاء النبطية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى أكثر من 2900 قتيل ونحو 9000 جريح. في المقابل قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للقوات الإسرائيلية على أطراف بلدة حداثة جنوبي لبنان، واستهدف بمسيرات ثكنات عسكرية وآليات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم جنين بالضفة الغربية. وفي قطاع غزة، اغتالت إسرائيل القائد العام لكتائب القسام التابعة لحماس في خطوة ضمن تصعيد الاستهدافات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
1: اتصالات مكثفة يجريها الوسيط المصري لمنع انهيار المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة في ظل تعنت إسرائيل بشأن بند نزع السلاح، وهو بند ضمن المرحلة الثانية فيما لم تلتزم إسرائيل بما عليها في المرحلة الأولى. وتزداد المخاوف بشأن تجدد الحرب، خاصة عقب إعلان إسرائيل تنفيذها عملية اغتيال لعز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام التابعة لحماس. العملية تمت ب3 طائرات مقاتلة. البداية جاءت باستهداف شقة سكنية في مدينة غزة، ومن ثم استهداف مركبة مدنية تحركت في محيط المكان المستهدف، والنتيجة 7 شهداء وعشرات الإصابات. مصادر من عائلة الحداد ومساجد نعت الحداد وزوجته وابنته شهداء. وخلال تشييع الشهداء أغار الطيران على جباليا شمالا فأصيب فلسطينيون، كما نسف الجيش منازل جنوب شرق القطاع. وتتجاهل الإدارة الأمريكية الحالة المتصاعدة وتركز على تفاصيل أخرى. وكالة رويترز الأنباء أفادت بتوجه الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لصالح مجلس السلام لخطة غزة، وهو ما رفضته فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الدعوة غير قانونية، وأن الخطة الأمريكية لغزة هدفها دفن الحق الفلسطيني في تقرير المصير. في الضفة الغربية استشهد فلسطيني في مخيم جنين وأصيب آخرون.

0: المسلمون، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحامات جيش الاحتلال لعدة مناطق، إضافة لتنفيذ مستوطنين إسرائيل اعتداءات. يضاف لذلك اقتحام الجيش مخيم شعفاط بالقدس واقتحام عشرات المستوطنين حي بطن الهوى في بلدة سلوان المقدسية، وسط تزايد التحركات الفعلية لتوسيع نطاق مستوطنات في محيط القدس التي تشهد استمرار الانتهاك المستوطنين حرمة المسجد الأقصى. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى الصين في 19 من مايو الجاري، ومن المقرر أن يبحث بوتين مع نظيره شي جين بينغ سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، استمرت يومين ناقش خلالها مع نظيره الصيني العديد من الملفات من ضمنها تسوية الأزمة الأوكرانية عن طريق المفاوضات.
2: في تصريحات تشير إلى أن الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة إبان زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عقب مغادرة الرئيس ترامب بكين بأن الصين والولايات المتحدة تأملان في حل الأزمة الأوكرانية قريبا، وأن الجانبين بذلا جهودا كبيرة لدفع محادثات السلام قدما. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكية روبيو أن واشنطن لا تمانع من دخول أي دولة أخرى للمساعدة في تسوية هذا النزاع. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين اعتبر أن المستشار الألماني شرويدر جدير بمثل هذه المهمة، حيث كانت كايا كالاس مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد عبرت عن استعدادها للقيام بهذه المهمة، لكن موسكو رفضت ذلك بقوة، خاصة مع ازدياد توتر العلاقات بين روسيا والمنظمات الأوروبية، حتى أن مجلس الدوما منح الرئيس بوتين حق استخدام القوات المسلحة للدفاع عن المواطنين في الخارج في حال اعتقالهم بما في ذلك من قبل المحكمة الدولية. والأرجح أن يوقع الرئيس بوتين على هذا القرار ليغدو ساري المفعول، الأمر الذي سيرفع في الوقت ذاته من سخونة التوتر بين الجانبين. على الصعيد الميداني، بعد مضي بضعة أيام وحسب من انتهاء الهدنة التي أعلنت بمناسبة الاحتفالات بيوم النصر على ألمانيا، أعلنت الدفاع الروسية أنها وجهت خلال الأيام من 12 وحتى 15 من مايو ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بما في ذلك بصواريخ كنجال الفرد صوتية على المواقع الأوكرانية، وأن أوكرانيا خسرت 6785 جنديا إبان هذه الفترة عدا عن الآليات والعديد من مختلف صنوف الأسلحة وإسقاط 2241 مسيرة. فيما أعلنت الدفاع الأوكرانية أن الجانب الروسي خسر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 7500 قتيل وجريح، وتم تدمير 400 نظام مدفعي وعشرات الدبابات والمدرعات وطائرتين حربيتين و13 ألف مسيرة. ويرجح المراقبون أن تكون الأرقام الحقيقية دون ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: حقق مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مؤشرات لافتة على المستويين الاقتصادي والتنظيمي مع استقطاب آلاف المشاركين والمستثمرين من مختلف دول العالم. وتمتد جهود المركز لتشمل مشاريع نوعية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة الموارد عبر تنفيذ أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المرافق والمنشآت الكبرى بالسلطنة، إلى جانب مبادرات بيئية تعكس التزاما واضحا بمفاهيم التنمية المستدامة وجودة الحياة.
3: يعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ركيزة رئيسة في صناعة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويمثل أحد المحركات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عمان وجهة إقليمية للأعمال وسياحة الفعاليات. وخلال العام الفائت واصل المركز تحقيق مؤشرات لافتة تعكس تصاعد حضوره الاقتصادي والتنظيمي، حيث أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر قدر بنحو 15 مليون ريال عماني، مع استقطاب أكثر من 20 ألف مشارك ومستثمر من نحو 60 دولة، فيما اقترب عدد الزوار والمشاركين والمستثمرين من حاجز 2 مليون شخص. وفي موازاة دوره الاقتصادي، يبرز المركز بوصفه نموذجا متقدما في مجال الاستدامة البيئية وكفاءة إدارة الموارد، ويتصدر مشروع الطاقة الشمسية واجهة المبادرات، حيث نفذ المركز نظاما متكاملا لإنتاج الطاقة النظيفة بقدرة 4.6 ميجاوات ذروة، يغطي مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع عبر تركيب أكثر من 8000 لوح شمسي عالي الكفاءة. المشروع ينتج نحو 7000 ميجاوات ساعة سنويا، ويغطي قرابة 25% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المركز. وفي ذات السياق، طبق المركز نظاما متطورا لتسخين المياه بالطاقة الشمسية من خلال تركيب 250 لوحا شمسيا تغطي نحو 90% من احتياجات المياه الساخنة. فلسفة الاستدامة التي يطبقها المركز تمتد إلى المساحات الخضراء عبر زراعة النباتات المحلية المقاومة للجفاف، كما قام المركز بدمج الطابع الزراعي العماني في المشهد العمراني عبر زراعة أكثر من 60 شجرة فاكهة موسمية. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يجسد اليوم رؤية متقدمة لمستقبل المنشآت الكبرى، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والثقافية ضمن نموذج تنموي يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية وجودة الحياة.
1: حققت شركة أوكيولي للاستكشاف والإنتاج هامش ربح تجاوز 76% خلال الربع الأول من هذا العام، كما حققت الشركة معدلات نمو إيجابية في عدد من المؤشرات مؤكدة على متانة أدائها المالي والتشغيلي.
4: مؤشرات نمو إيجابية تؤكد على متانة الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، فقد حافظت على هامش ربح قوي تجاوز 76% ليبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 226 مليون و700 ألف ريال عماني في الربع الأول من هذا العام، منخفضا بنحو 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 296 مليون و400 ألف ريال عماني. ونجحت الشركة في تعويض انخفاض أسعار خام عمان المحقق بنسبة 16% من خلال ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج. واستقر معدل التدفقات النقدية التشغيلية عند 140 مليون ريال عماني، وارتفع العائد على رأس المال المشغل بنسبة تقارب 6% ليبلغ أكثر من 50%، كما ارتفع الرصيد النقدي ب40% ليصل إلى 167 مليون ريال عماني، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الدين ب18% ليبلغ 216 مليون و300 ألف مليون ريال عماني. أما الإنفاق الرأسمالي فبلغ أكثر من 62 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعاً 9% على أساس سنوي نتيجة زيادة أنشطة الحفر. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج ليبلغ 224 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، كما شهدت مشاريع النمو المستقبلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تقدماً ملحوظاً، فقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال 48%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: وقعت كريدت عمان المتخصصة في تقديم خدمات تأمين الائتمان اتفاقية مع شركة مأمون للتقنيات المالية، وذلك لتغطية التسهيلات التمويلية التي ستقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار عمل قوي لسد فجوات التدفقات النقدية التي غالبا ما تواجه هذه المؤسسات نتيجة لتعدد معاملاتها التجارية، وكذلك تخفيف أعباء الضمانات والحد من مخاطر الإقراض، بجانب بتعزيز تجارتها في الأسواق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير الدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز الشمول المالي في سلطنة عمان. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 406 ملايين و600 ألف ريال عماني مقابل أرباح بلغت 355 مليونا و100 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 14.5%. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عدد الشركات التي حققت أرباحا ليصل إلى 70 شركة مقابل 46 شركة سجلت أرباحا في الربع الأول من العام الماضي. وعكست هذه النتائج المالية التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار. حققت فرق سلطنة عمان الطلابية المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية إنجازات علمية متميزة، وتأتي هذه الإنجازات امتدادا لجهود وزارة التعليم في دعم الابتكار العلمي وتمكين الطلبة من المشاركة في المنافسات الدولية، بما يعزز حضور سلطنة عمان في المحافل العلمية العالمية ويؤكد قدرة الطلبة العمانيين على المنافسة وتحقيق التميز. ويعزز المعرض لدى الطلبة مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والبحث والتحليل، إلى جانب تنمية الوعي التكنولوجي وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. بقيمة 150 مليون ريال عماني التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات وإلى شهر يونيو المقبل. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: لولو بنت حسام بن أحمد بن محمد النبهاني، عمري 6 سنوات، من مدرسة شعلة العلم بالتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: لولو تهوى القراءة والسباحة والتزلج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة علوم. مرحبا لولو.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: انت ما شاء الله طالبة في الصف الأول صح؟
12: نعم.
11: عمرك 6 سنوات، ما شاء الله عليك، وتحبين القراءة طبعا صح؟
12: نعم.
11: وإيش المواد اللي تحبين في المدرسة أكثر شيء؟
12: العلوم والرياضيات والفنية والحاسوب.
11: جميل ما شاء الله، شاطرة في هذه المواد؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. وإيش من الكتب أو القصص اللي قريتيهن؟
12: ليمونة لولو، الأسد وجراء الثعلب، الأسد والفأر.
11: جميل. إيش حكاية ليمونة لولو؟
12: في قديم الزمان كان هناك ليمونة ولها أخت اسمها لولو. كانت عطشة جدا فبكت عندما سمعتها أختها، قالت لها لماذا تبكين يا ليمونتي؟ قالت أنا عطشة. ذهبت لخلدون وساعدون، ثم طلبت منهم أن يسقوا معها النبتة، فسقوها وشكرتهم.
11: ممتاز، وانتهت القصة؟
12: نعم.
11: جميل. إيش الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
12: نسق الأشجار ونعتني بها.
11: ممتاز يا لولو. والأسد والفار إيش حكايتهم؟
12: في قديم الزمان كان هناك أسد يغط في نوم عميق، وكان هناك فأر يلعب في الجوار. قفز على رأس الأسد ثم انزلق أمامه. استيقظ الأسد وشعر بالغضب، ثم غدار نفسه لكي يرى من استيقظ، فرأى فأر فقال له لماذا أيقظتني في نومي؟ قال أنا آسف. قال الفأر اتركني دعني أذهب. قال الأسد لماذا أدعك تذهب وأنت أيقظتني في نومي؟ قال الفأر ليس بعمدي. قال الفأر اتركني، إذا أوعدك إذا وقعت في مشكلة سأساعدك. قال ضحك الأسد وقال كيف لمخلوق صغير أن يساعد مخلوقا كبير؟ قال للفأر لا تسخر مني، في الكل يساعد الآخرين. قال اذهب. عندما في يوم من الأيام جاء صياد إلى الغابة فرأى الأسد، فقال هذا الأسد جيد لي، إني سأخذ جلده ثم أبيعه بسعر جيد في السوق.
11: جميل.
12: اختبأ الصياد عند الأشجار، عندما اختبأ أطلق عليه السهم فطاح من الألم. ثم ألقى عليه الشبكة وذهب بعيد ليأتي سيارته ويحمل معه الأسد. فصرخ الأسد عندما ذهب صياد بعيدا. سمع الفأر صراخ الأسد وقال: هذا هو الذي سخر مني، سأذهب لأساعده لأنني أوفيت بوعدي.
11: كيف ساعده؟
12: فذهب لكي يقطع الشبكة بأسنانه. قال الأسد: أيها الفأر سامحني، اقطع هذه الشبكة. قال: حسنا. ثم قطع الشبكة وصار صديقان متحابان، وتعلم الأسد لا يسخر من الناس الذين أصغر منه.
11: أيوة، إذن هذه هي الاستفادة من القصة، أن لا نستهين بأي مخلوق مهما كان صغير، أكيد له فائدة كبيرة، صح؟
12: نعم.
11: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك، رائعة، وأنا استمتعت بهذه القصة. بعد قلتي للأسد وجراء الثعلب؟
12: نعم.
11: جراء الثعلب يعني قصدك أبناء الثعلب يعني؟
12: نعم.
11: آه، إيش حكاية الأسد وأبناء الثعلب؟
12: في يوم من الأيام ذهب الثعلب إلى العمل تاركا الصغار مع الثعلبة الأم. ثم بعد فترة قصيرة كان على الثعلبة الأم أن تخرج أيضا. علمتهم ونبهتهم أن يفتحوا الباب في حال ندهت عليهم بأسمائهم: وليد، ساهر، جميلة. أغلق جراء الباب بإحكام.
11: جراء طبعا تقصدين صغار الثعلب.
12: بعدما ذهبت الأم إلى السوق لم يعلم أحد منهم أن أسدا كان مختبئا في الجوار وسمع كل شيء. بعد فترة قصيرة ذهب الأسد المخادع إلى الباب، طرق الباب ثم قال: وليد، ساهر، جميلة. لم يتعرفوا الجراء على الصوت لكنهم ظلوا محتارين، فلم يفتح الباب. سمعت عائلة الجيران صوت الأسد وذعروا. فنادوا القردة الذكية ليساعدهم. كان الجراء في خطر.
11: كيف ساعدهم القرد الذكي؟
12: بحث عن فرع شجرة كبيرة مكسورة وأخذ يضرب في الهواء، وضرب وضرب وضرب، فطارد القرد الذكي والأسد المخادع وأنقذ الجيران. شكرت الثعالب القرد الذكي والجيران.
11: الجيران بعد شكروهم، يعني أنهم ثبتوا طبعا وما فتحوا الباب، صح؟
12: صح.
11: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك. إذن الاستفادة من هذه القصة إيش؟
12: أتعرف على جيرانك فهم من يساعدونك عند الحاجة.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا لولو. تتحفظين أناشيد؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعين؟ أي نشيد؟
12: يحيى الوطن.
11: يحيى الوطن، يلا بسم الله.
12: يحيى الوطن، يحيى الوطن، طول الزمن فهو لنا غالي الثمن. يا أخوتي حولي قفوا، قولوا معي هيا اهتفوا. يحيى الوطن، يحيى الوطن.
11: الله، ما شاء الله عليك، نشيد رائع يا لولو. وتحفظين قرآن كريم؟
12: نعم.
11: ليش بتسمعيني؟
12: سورة الواقعة.
11: سورة الواقعة، يلا بسم الله.
12: بسم الله.

0: من الآخرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا لولو، قراءتك جميلة وحفظك للقرآن رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة العلوم.
1: معلمة علوم. ليش عاد معلمة علوم؟
0: لأن العلوم هي التجارب.
1: يعني تحبين التجارب اللي في مختبر العلوم؟
0: نعم.
1: وشاطرة أنت في مادة العلوم قلتي لي، صحيح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين معلمة علوم ممتازة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من جد وجد، من زرع حصد، من سار على الدرب وصل.
1: ممتاز، تعرف تشرحيها؟
0: نعم. من زرع حصد تعني إذا زرعت شيئا نقض.
1: إذا زرعت شيئا نقض. جميل، بمعنى إنه الواحد لازم يشتغل ويعمل علشان يحصل نتيجة شغله وعمله، صح؟
0: نعم.
1: ممتازة يا لولو. إذن لولو بنت حسام بن أحمد النبهاني البالغة من العمر 6 سنوات، التلميذة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
3: حين نذكر مصر وحين نتحدث عن فجر الضمير الإنساني، تقفز إلى أذهاننا فورا تلك المثلثات الحجرية الشاهقة التي تعانق سماء الجيزة، الأهرامات. ليست مجرد قبور لملوك الرحل، بل هي بصمة البشرية الأولى التي أعلنت انتصار العقل على المادة والخلود على الفناء.
2: لكن ماذا لو لم تبنى الأهرامات قط؟ ماذا لو قرر الفراعنة أن يكتفوا بمقابر بسيطة تحت الرمال؟ كيف كان سيبدو تاريخ الهندسة والعلوم؟ وهل كانت مصر ستظل تلك المغناطيس الذي جذب العلماء والرحالة عبر العصور؟ لنتخيل معا هذا الأفق الخالي من المعجزات.
3: لو لم تبنى الأهرامات لفقدت البشرية المختبر الأول لعلوم الرياضيات والفلك. بناء الهرم الأكبر لم يكن مجرد رص للحجارة، بل كان تحديا للجاذبية والمنطق. بدونها ربما تأخر تطور علوم المساحة والهندسة لقرون طويلة.
2: كان العالم سيفتقد الدليل المادي على قدرة الإنسان على تنظيم الآلاف من العمال في مشروع قومي واحد يمتد لعقود. الأهرامات كانت هي المنارة التي ألهمت الإغريق والرومان، وبدونها ربما بدت حضارات العالم القديم أقل طموحاً وأكثر انغلاقاً على نفسها. لقد منحت الأهرامات للإنسان الجرأة على أن يحلم بما هو فوق الطبيعي.
1: ماذا لو؟
3: سياحياً وثقافياً كانت مصر ستفقد أعظم رموزها. الأهرامات هي الوثيقة التي لم تمت، وبدونها كانت مصر ستعرف فقط كواد زراعي خصيب دون أن تمتلك هذا الكبرياء الحجري الذي يقف في وجه الزمن.
2: تخيلوا حجم الاقتصاد السياحي الذي سيتلاشى، ملايين الزوار الذين يأتون كل عام ليقفوا مذهولين أمام خوفو لن يكون لهم سبب للرحلة. ستختفي قصص لعنة الفراعنة وأساطير الكنوز وأفلام السينما التي غذت خيال الأطفال والكبار. سيكون هناك فراغ ثقافي عالمي لا يمكن لأي بناء آخر أن يملأه.
3: ماذا عن الأثر النفسي؟ الأهرامات تقول لنا إن الموت ليس نهاية، بل هو عبور. بدونها ربما ضاعت كثير من الأسرار عن فلسفة البعث والخلود عند المصريين القدماء.
2: كان العالم سيفتقد رمز الاستقرار، فالهرم بقاعدته العريضة ورأسه الشامخ هو رمز للنظام والقوة. لو لم تبنى لربما كان تاريخنا البشري يبدو أكثر هشاشة. الأهرامات هي التي تثبت أقدام الإنسانية في التاريخ، وقالت للزمن أنا هنا وسأبقى. بدونها كان التاريخ سيبدو وكأنه مكتوب برصاص خفيف سهل المحو، بدلا من أن يكون محفورا في الصخر الجرانيتي.
3: في نهاية حلقتنا ننظر إلى تلك القمم بيقين جديد. الأهرامات ليست حجارة ميتة، بل هي رسائل حية تقول لنا إن الإرادة البشرية لا تعرف المستحيل.
2: ماذا لو لم تبنى الأهرامات؟ الجواب هو لضاع جزء كبير من روح التحدي في جيناتنا البشرية. لذلك أشكر هؤلاء الفراعنة الذين نحتوا المستقبل ليمنحونا اليوم فخراً لا ينضب ودرساً في الصمود لا ينتهي.
3: تذكروا دوماً أن كل إنسان يمكنه أن يبني هرمه الخاص بأعماله وإبداعه. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا الحاضر.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التاليه عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.

0: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
1: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
2: هذه إطلالة جديدة مستمعينا الكرام من خلال برنامج من التاريخ العماني الذي تحدثنا فيه في حلقة سابقة أو بدأنا فيه موضوع الحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، وتحدثنا فيه عن علاقة عمان بقيام الدولة الأموية، وأيضا تحدثنا في محور ثان في الحلقة الماضية عن حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان. هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن موضوع مهم تكملة للمحاور السابقة، ولنعتبره محورا أولا في هذه الحلقة ومحورا ثالثا بشكل مجمل في هذا الموضوع. حديثنا سيكون عن حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان إن شاء الله. نجدد ترحيبنا بضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني، باحث في التاريخ العماني. أهلا بك مجددا ضيفنا العزيز في برنامج من التاريخ العماني وتكملة الحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: أهلا وسهلا في هذا اللقاء الطيب المبارك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إيضاح النقاط المتعلقة بعلاقة عمان بالدولة الأموية.
2: أهلا بكم مجددا، فاصل قصير نعود فيه إلى المستمعين ونبحر معا في أولى المحاور في حلقة اليوم أو في جزء الحلقة لهذا اليوم إن شاء الله مع حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعين.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
4: نرحب بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق مع أولى تساؤلاتنا في هذا المحور. المحور الأول من حلقة اليوم حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان، حيث يعتبر الحجاج بن يوسف الثقفي من القادة المشهورين في التاريخ الإسلامي. وقبل أن نتطرق إلى علاقة عمان بالحجاج، نتوقف قليلا عند هذه الشخصية ونقدم للمستمع الكريم نبذة عنها وعن تعيينه واليا على العراق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. هذا الرجل الذي وصف بالحدة والشدة في كثير من الروايات.
5: الحجاج بن يوسف الثقفي أو يكنى بأبي محمد، هو من قبيلة ثقيف، ارتبط بالدولة الأموية. في البداية عمل في شرطة دمشق وتولى بعض المهام المتعلقة بالشرطة. بعد ذلك عينه الخليفة عبد الملك بن مروان قائدا للجيش المتجه إلى الحجاز للقضاء على عبد الله بن الزبير. والحجاج بن يوسف كما تذكر الرواية نصب المجانيق حول الكعبة وضربها بالمنجنيق، واستطاع تحقيق انتصار على عبد الله بن الزبير وقتله. ثم بعد ذلك أصبح واليا للحجاز من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان. مع تطور الأحداث في العراق وما شهدت العراق من ثورات متكررة، وطبعا العراق لو تحدثنا عنها قليلا حتى يتضح لماذا عبد الملك بن مروان اختار الحجاج لولاية العراق فيما بعد. العراق يعني دولة متصلة كجانب جغرافي بخصوبة الأرض، ويعني فيها ما فيها من عناصر جذب السكاني، لذلك تجمعت فيها عناصر سكانية قبل الإسلام وبعد الإسلام مع الفتوحات الإسلامية.
4: أجناس مختلفة
5: يعني جانب كعراق وجانب ديموغرافي، وأيضا أفكار وأيديولوجيات يعني وجدت من الأثنيات المتعددة في العراق، وذا كانت دائما القلاقل، دائما المشاكل والثورات. وعانى الخلفاء الأمويون الكثير من جراء هذا الوضع القلق في العراق، فاختار عبد الملك بن مروان لهذا لولاية العراق الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان هذا في سنة 75 هجرية. الحجاج بن يوسف طبعا حصل على تفويض كامل من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان بإخضاع أهل العراق واستخدام الشدة والقوة في التعامل معهم والقضاء على أسباب الفتنة أو مسبباتها في مهدها. وكذلك يعني أعطي ولاية العراق والمناطق الشرقية يعني مطلق الحرية في التصرف فيها. ولذلك عندما طبعا هذا الكلام ينافي ما يقول بأن الخليفة عبد الملك بن مروان أقلقه وضع العراق، فكان مجتمعا مع بعض رجالات الدولة ويقول لهم من يتولى هذه الدولة، من يعني يكفينا وضع العراق، فكان كل واحد من الحاضرين يتحاشى توليها، حتى يعني نصب الحجاج نفسه بأنه يعني من يستطيع نشر الأمن واستتباب الأمن والقضاء على الفتن في العراق. الحقيقة يعني غير ذلك، إنما عبد الملك بن مروان قد عرف الحجاج بن يوسف وعرف مهارته الإدارية وقدرته، وعرف أيضا ما اتصف به من شدة وغلظة وقمع وحب لاستخدام القوة ضد الخصوم والمناوئين. الحجاج بن يوسف عندما وصل إلى العراق يعني من أول لقاء معهم في جامع الكوفة يتضح السياسة التي سينتهجها معهم
4: من خلال أول ما قالوا.
5: أول ما قال نعم صعد على المنبر فقال: يا أهل العراق ويا أهل الشقاق والنفاق والمراق ومساوي الأخلاق، إن أمير المؤمنين نثل كنانته فوجمها عودا عودا، فوجدني أمرها عودا وأصعبها كسرا، فرماكم بي. وإن أمير المؤمنين معنى كلام أعطاني السوط والسيف، فسقط السوط وبقي السيف، وهدد وتوعد، وبقي الحجاج بن يوسف في ولاية العراق 20 سنة إلى حين وفاته في 95 هجرية. طبعا كتقسيمة إدارية ولاية العراق أو والي العراق يتبعها مباشرة عمان، ولذلك صارت عمان تابعة لولاية العراق أو تابعة للحجاج بن يوسف بحكم أنه أصبح والي
4: حسب التقسيم الإداري.
5: حسب
4: التقسيم الإداري يظهر بأن الحجاج بن يوسف عند توليه العراق كان مشغولا في البداية عن عمان، تحدثنا عن أسباب هذا الانشغال.
5: الحجاج نعم كان مشغولا بدرجة كبيرة بأحداث العراق والفتن، والفتن التي يعني والثورات التي قامت من قبل الخوارج الأزارقة في منطقة الأهواز وفارس وخراسان، ثم ثورات كثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فكان عليه يكرس جهود القضاء على هذه القلاقل وهذه المشاكل القريبة من العراق، ولما تمكن من القضاء عليها بدأ يحقق طموحه لضم عمان.
4: جيد، إذن تحدثنا عن الظروف التي كانت تحيط بعمان بالتزامن مع تولية الحجاج.

0: ولاية عمان سليمان وسعيد بن عباد بن عبد الجلندع. الوضع في عمان كان هادئا، لم يشاركوا في تلك الصراعات التي وقعت في مركز الدولة الإسلامية في بلاد الشام. طبعا هذه المشاكل كما تحدثنا عنها قبل قليل ظهرت كثيرا في عهد يزيد بن معاوية، ثم عندما عزل معاوية بن يزيد نفسه من الخلافة ظهرت كثير من الصراعات. العمانيون أيضا لم يشاركوا في هذه الصراعات وهذه الأوضاع المتأزمة، إنما انكفأوا على أنفسهم
1: واكتفوا بتدبير أمورهم
0: تدبير
1: من
0: نعم كانوا في حالة مسالمة مع الدولة أو مع الخلافة.
1: إذن لماذا أخذ الحجاج بن يوسف الثقفي يتطلع إلى مد نفوذه إلى عمان؟
0: ذكرنا قبل قليل أن كتقسيمة إدارية عمان تابعة لولاية العراق. العراق بعدما قضى على الثورات والفتن وصار الجو ملائما لضم هذه الولاية ولاية عمان، تتسم سياسة الحجاج بالمركزية في إدارة الولايات التابعة له. طبعا عندما نتكلم عن ولايات تابعة للحجاج العراق وهي مركز ولايته، ثم المناطق الشرقية من العراق وهي
1: وصولا إلى عمان،
0: وصولا إلى عمان والبحرين، هذه كلها تابعة لولاية العراق. فكان سياسة تتسم بالمركزية وبأن تكون هذه الولايات جميعها تابعة لإدارته المركزية في العراق. طبعا هذا جانب. الجانب الآخر يعني وهو وضع عمان المتفرد يعني جغرافيا وموقعها الاستراتيجي على مدخل الخليج العربي وقريبا من ثغور الهند التي كان أيضا الأمويون يعني لهم صولة وجولة في هذه المناطق. يعني توجه الحجاج لضم عمان أيضا يأخذ هذا البعد أو الإسبادة من هذا الموقع الاستراتيجي، ويستفيد أيضا من القوة البشرية في عمان وهي قوة الأزدة المشهورين بالبسالة والشجاعة والدربة في خوض الحروب.
1: جميل.
0: جانب آخر أيضا أستاذ العزيز، قد يكون الباحثين لم ينتبهوا إليه، يعني من ضمن الأسباب في رأيي التي دفعت الحجاج لضم عمان أفكار المحكمة أو لنقول القاعدة أو أهل الحق والاستقامة
1: الذين أصلوا فيما بعد لمذهب الإباضي.
0: نعم نعم، الذي كان مركزهم البصرة لكنهم نشروا أفكارهم في عمان. حتى رواية التاريخ تقول أن عمراء بن حطان الذي كان طبعا من شعراء أو زعماء الخوارج يعني المحكمة وكان مطاردا من قبل الحجاج بن يوسف، فجاء إلى عمان فوجدهم يعني يعظمون أفكار القعدة وأفكار أهل الحق والاستقامة. عداء الحجاج بن يوسف لكل حركات المناوية للدولة ومن ضمنها يعني أهل الحق والاستقامة أو المحكمة كان من وجهة نظري أيضا دافعا لضم عمان للقضاء على هذه الأفكار التي بدأت
1: يعني بالنشوء في الدولة آنذاك،
0: بالنشوء في عمان وتجد لها أرضية خصبة.
1: جيد. هل ثبت أول والي أرسله الحجاج إلى عمان؟ وإن ثبت فمتى ومن هو بالتحديد؟ حيث يقال بأنه كان موسى بن سنان بن سلمة، هل صحيح هذا؟
0: طبعا روايات المؤرخين اختلفت في هذا الجانب، لكن نجد مثلا المؤرخ ابن خياط في تاريخ ابن خياط يشير إلى هذا الوالي وهو موسى بن سنان، أرسله الحجاج بن يوسف وال على عمان بدون دخول في تفاصيل، قد يكون وال قد يكون أيضا يعني قائد يعني معه جيش لقتال أهل عمان أو ضم عمان. ثم أيضا أرسل وال آخر وهو طفيل بن حسين البهراني. طبعا هذه الرواية نحن نتكلم الآن في رواية ابن خياط وهو من المؤرخين المشهورين. ثم أرسل بعد ذلك مجاع بن سعر، بعده أرسل محمد بن صعصع الكلابي الذي قتله في رواية ابن خياط قتله ابن عباد، أي يقصد سليمان أو سعيد.

0: ثم أرسل الحجاج ثورة بن الحر، وهو أي ثورة قتل ابن عباد
1: الذي قتل العامل السابق،
0: الذي قتل العامل السابق. نعم، طبعا هذه رواية تفرد بها ابن خياط في مقتل ابن عباد على يد ثورة بن الحر. بعد هذا الانتصار الذي حققه هذا القائد وهو ثورة، عين الحجاج والي على عمان وهو الوالي سعيد بن سنان الأسيدي. روايات المؤرخين الآخرين شيء من الاختلاف، لكن متى كان هذا لا تذكر لنا المصادر التاريخية في أي سنة كانت هذه الأحداث، إنما استنتج بعض الباحثين أنها كانت بين سنتي 76 و 83، أي بين مقتل عبد الله بن الجارود من زعماء الخوارج ومقتل ابن الأشعث، أو الانتصار على ابن الأشعث وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في سنة 83. وهناك رأي آخر لباحث أن الحجاج أرسل ولاته أو قادته إلى عمان بعد القضاء على ثورة ابن الأشعث، أي بعد سنة 83، وكل من هذه الاحتمالات يعني جائز.
1: جيد، مثل ما ذكرت أستاذ عبد الرحمن بأنه حدث هناك صدام عسكري بين موسى بن سنان وبين سعيد وسليمان أبناء الجولندة، هل هناك من مصادر عمانية تؤكد ذلك بالإضافة إلى المصادر العربية؟
0: طبعا هذه الرواية التي ذكرناها نحن يعني تفرد بها المؤرخ خليفة بن خياط في كتابه تاريخ بن خياط. المصادر العمانية لا تتحدث عن أحداث يعني التي وقعت في عهد الحجاج مع هذه الشخصيات، موسى بن سنان وطفيل بن حسين، مجاع بن سعر، ثم محمد بن صعصعة وثورة بن الحر وسعيد بن سنان الأسيدي، إنما يعني تكاد تجمع على رواية واحدة،
1: وهي
0: طبعا يعني ننبه على جانب، وهو أن كتب التاريخ العماني في كثير من الأحيان تتناسخ الرواية،
1: ولذلك يعني تجد الإجماع تقريبا،
0: الإجماع يعني اللاحق يعني ينقل من السابق والبعض الآخر يضيف يعني إضافات أخرى، لكن جميعها تجمع وتؤكد على أن العلاقة بين عمان والدولة الأموية في عهد الحجاج بن يوسف والي العراق كانت بإرسال القائد القاسم بن شعوة المزني.
1: جميل، تعتبر الحملة العسكرية التي أرسلها الحجاج بن يوسف إلى عمان بقيادة القاسم بن شعوى المزني من أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في عهد الدولة الأموية، لذلك لا بد من أن نتوقف قليلا لنوضح للمستمع الكريم التفاصيل التي ارتبطت بهذه الحملة. تفضل أستاذ عبد الرحمن.
0: الحجاج بن يوسف كما تؤكد المصادر العمانية من أنه أرسل قائده القاسم بن شعوى المزني لضم عمان، وكانت عمان يعني تحت حكم سليمان وسعيد ابني عباد بن عبد بن الجولندا. وصل جيش الدولة الأموية بقيادة القاسم بن شعوة إلى عمان، بالتحديد في منطقة حطاط. هذه المنطقة المؤرخون اختلفوا في موقعها بالضبط، بعضهم يقول يعني في قرية يتي، وبعضهم في القرم، بعضهم يقول من السيب إلى القرم. هذه المناطق الشيخ سام بن حمود يرى بأنها المنطقة التي تمثلها الآن وادي بوشر مشرقا إلى أعمال العامرات، بأن هذه منطقة حطاط. والتقى سليمان بن عباد بن عبد الجولندا بالجيش العماني يعني بجيش القاسم بن شعوة، وحدثت معركة كبيرة. المصادر لا تدخل في التفاصيل، لكن نتج عن هذه المعركة مقتل القاسم بن شعوة المزني وهزيمة جيشه والقضاء على أغلب هذا الجيش. كان هذا أول صدام بين الحجاج بن يوسف وأهل عمان.
1: أول صدام مباشر.
0: أول صدام مباشر. نعم، إذا اعتمدنا نحن على الروايات التاريخية العمانية.
1: جميل.
0: نعم، أما ما ذكرناه سابقا عن رواية خالد بن خياط فيه توسع.
1: جميل. لماذا في رأيك فشلت هذه الحملة، وما هي ردة فعل الحجاج بن يوسف تجاه ذلك بعدما سمع بمقتل القاسم بن شعوة؟
0: ربما أكثر من عامل أدت إلى هذه النتيجة وهي هزيمة الجيش الأموي. عامل يتعلق بالجيش الأموي، وهو أنه يعني لا يعرف طبيعة هذه البلاد وليس لديه دراية بمن يقاتل، وربما أيضا مسألة الغرور الذي يعني يأخذ بعض القادة
1: من الاعتداد الزائد بالنفس،
0: الاعتداد بالنفس بأنه يقاتل ناس بسطاء أو ليس لديهم الدراية بفنون القتال، أو بأنه يمثل الخلافة الأموية وأنه على رأس جيش الخلافة الأموية والدولة المركزية. وهنالك أيضا عوامل أخرى من جانب العمانيين، وهو الاستعداد التام من قبل سليمان بن عباد بن عبد الجندة ملك عمان مع أخيه سعيد لملاقات هذا الجيش، وكذلك ما عرف عن العمانيين بالبسالة والشجاعة وعدم الخضوع والرضا بالذل، وكذلك استعدادهم التام للدفاع عن بلادهم وعن أنفسهم. هذا أعطاهم يعني قوة وشجاعة في الوقوف في وجه جيش الدولة الأموية.
1: ما هو موقف الأزد في البصرة والعراق من حملة الحجاج بن يوسف تجاه أهلهم في عمان؟ إذا علمنا مسبقا بأن مجموعة كبيرة من أهل عمان استوطنوا البصرة.
0: نعم، تشير الروايات التاريخية إلى أن علاقة أزد البصرة وهم كما تكرمت هم من أزد عمان الغالبية، علاقة تعاطف أنهم هؤلاء أبناء جلدتهم وقومهم، ويعني ترابط، لا سيما أن العصبية القبلية يعني كانت على أشدها ومتأججة، بل أن الدولة الأموية بسياستها أججت النعرات القبلية والصراعات القبلية بين القبائل، بين القيسيين وبين اليمانيين، وكانت تضرب هؤلاء بهؤلاء، يعني لعبوا على هذا الوتر. وهذا ما سنراه بعد قليل عندما أراد الحجاج الانتقام من أهل عمان، فوجه إليهم جيش كله من النزاريين لضرب اليمانيين. أهل عمان من القبائل، أغلبها من القبائل القحطانية أو اليمانية أو اليمنية.
1: جميل.
0: فكرة بسيطة، وهو أن الأزد كانوا على تواصل، فكانوا يعني يرسلوا بأخبار هذه الجيوش التي وهذه الألوية التي تعقد من قبل الحجاج إلى عمان، يرسلوا بأخبارها إلى قومهم.
1: جميل. يقال بأن الأخوين سليمان وسعيد لجأ إلى الجبل الأخضر في خضم العمليات العسكرية ضد جيوش الحجاج. لماذا الجبل الأخضر بالذات؟ وهنا نتحدث كيف لهما أن يصعدا بجيوشهما إلى مكان بهذه التضاريس الوعرة والمرتفعة بعض الشيء مقارنة بضعف الإمكانيات في تلك الفترة، وهل وصلت إليهم جيوش الحجاج هناك أي في الجبل الأخضر؟
0: بعد هزيمة القاسم بشاه ومقتله في منطقة حطاط على يد سليمان بن عباد
1: ومعرفة الحجاج بالأمر،
0: ونعم طبعا وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى الحجاج مما أغضبه، ويعني الحجاج معروف بكبريائه وبيعني تسلطه، فاعتبر هذه يعني هزيمة منكرة في حقه، ولذلك قرر أن يضرب عمان بجيش يعني جحفل جرار، فأعد جيش، الرواية تقول أنه وصل 40,000 تعداده كله من القبائل النزارية، وذلك حتى يضرب بالنزاريين باليمانيين أهل عمان، يعني العامل مثلا بالعصبية القبلية. ثم عين عليه مجاعة بن شعوة المزني، وهو أخو القاسم الذي
1: القائد
0: قتل،
1: المقتول في حطاط.
0: نعم في حطاط. وهذا طبعا جانب مهم، لأن مجاعة سيتحرك في قتال العمانيين يعني من دافع الانتقام والتحدي والثأر لمقتل أخيه، وهذا يعطي الجيش الأموي يعني عامل مهم في
1: حرارة الثأر، ربما
0: في حرارة الثأر. نعم، والاستبسال ضد العمانيين اليمانيين، وتم تقسيم هذا الجيش إلى قسمين، يعني جيش البري وقوامه 20,000، وجيش البحري وقوامه كذلك 20,000. وصل الجيش البري إلى عمان والتقى به سليمان بن عباد بن عبد الجلندة في منطقة، يعني المؤرخون يذكرون، مؤرخ العماني، عند ماء يسمى البلقعة أو البلقعين، وهي قريبة من يعني تحديدها في الوقت الحالي بمنطقة بوشر وبلدة فلك الشام، كما يقول الشيخ سالم بن حمود في كتاب عمان عبر التاريخ. وحدث معركة يعني كبيرة يعني وقوية بين الطرفين، انتصر فيها العمانيون، انتصروا على هذا الجيش البري. وكان الجيش البحري في طريقه إلى عمان ووصلته أنباء هذه الهزيمة، فنزل في البداية في اليوتانة بمنطقة جلفار، ثم تابع طريقه إلى بركة. ولم يكن سليمان بن عباد على دراية بالجيش البحري
1: القادم،
0: نعم، إنما يعني،
1: ولكن الجيش البحري وصلته أنباء هزيمة الجزء الأول من الجيش البحري.
0: نعم وصلته هذه، ولذلك وكان قائد الجيش البحري هو مجاعة على رأس هذا الجيش، ولذلك أسرع في الوصول إلى عمان، وذلك للانتقام
1: والمباغتة يعني
0: وكذلك دعنا نقول لحماية المنهزمين من الجيش البري. سعيد بن عباد أخو سليمان التقى بالجيش البحري في بركة، وكان جيش سعيد قليل العدد مقارنة بالجيش البحري وهو 20,000، ولذلك لم يستطع الصمود، قاتله حتى الليل. فلما حل الليل انسحب من ساحة المعركة بجيشه، وحمل كما تقول الرواية يعني أهله وأهل يعني أخيه سليمان، وصعد بهم إلى الجبل الأخضر يعني يتحصن بهم من الجيش الأموي. سليمان عندما علم، طبعا الجيش البحري، نعم الجيش البحري تابع طريقه إلى مسقط، ورست سفنه التي يقال أنها كانت 300 سفينة في مرسى مسقط، ودخل إلى عمان، واتجه قسم منه إلى وادي مستل، وحاصر العمانيين في الجبل الأخضر، يعني سعيد ومن معه. والقائد مجاعة بن شعوة، طبعا هذه الرواية تفرد بها الشيخ سالم بن حمود التي سنذكرها بعد قليل، وهو أنه القائد مجاعة بن شعوة انطلق بمن معه، من تبقى من الجيش بعد أن ترك كتيبة في وادي مستل لمحاصرة منهم في الجبل الأخضر، جاء إلى منطقة داخلية ودخل إزكي ونزوة وبهلة وسيطر عليها وفعل فيها من الأفاعيل القبيحة. وصلت هذه الأنباء إلى سليمان بن عباد، فقرر،
1: وكان سليمان قد صعد إلى الجبل الأخضر،
0: لم يصعد في الأصل، لم يصعد،
1: أين كان موقعه بالضبط لو توضح موقع سليمان؟
0: كان موقعه والنقل يعني موقع المعركة السابقة التي كان في منطقة بوشر أو اللي بتسمى البلقعين أو البلقعة، طبعا هذه المسميات غير موجودة الآن البلقعة، إنما حاول المؤرخون أن يحددوا موقعها.
1: جيد، نعود إلى هذه النقطة بشيء من التحديد، يعني صعد سعيد إلى الجبل الأخضر مع أهل الحاكمين أو أهل الملكين آنذاك، ولكن سليمان لم يصعد إلى الجبل الأخضر، ووصلت أنباء حصار الجبل الأخضر وأيضا اقتحام مجاعة لبهلة ونزوة وإزكي وما إلى ذلك. نكمل هذا الحدث عند هذه النقطة.
0: نعم، سليمان من جانبه اتجه إلى مسقط، وذلك حتى يشغل من بقي في السفن، وحتى أيضا يشغل المحاصرين للجبل الأخضر ولجيش مجاعة الذي قلنا أنه وصل إلى هذه الولايات أو هذه المدن من حصار أهالي في الجبل الأخضر، يعني أراد يشغلهم، فاتجه إلى مسقط وقام بحرق السفن، فاحترقت أكثر من 50 سفينة، والباقي يعني فر إلى البحر. إذن إلى هنا هذا ما صنعه سليمان لفك الحصار عن أخيه
1: في الجبل الأخضر.
0: في الجبل الأخضر. من جانبه مجاعة بن شعوة انطلق من الداخلية باتجاه مسقط تحسبا لتجمع صفوف العمانيين والتقاء سليمان بأخيه وقتالهم
1: بعدما علم بتفرق السفن و...
0: نعم. فجاء إلى مسقط وعند سمائل التقى به سليمان بن عباد، يعني التقى الجيشان في سمائل ووقعت معركة كبيرة بين الجيشين حلت الهزيمة فيها بجيش مجاعة بن شعوة، والذي بعد هذه الهزيمة فر إلى منطقة جلفار. طبعا بعد هذا الانتصار الذي حققه العمانيون، الآن سليمان يصعد إلى الجبل الأخضر بعد هذا الانتصار. يعني نرجع إلى القائد الأموي وهو مجاعة، عندما هزم انطلق إلى جلفار ومن هنالك أرسل إلى الحجاج ينبئه بهذه الأحداث ويطلب منه المدد. والحجاج بدوره يعني اصطفى من جنود بلاد الشام، أو الرواية تقول من بالية الشام، يعني من الجنود القساة الأجلاف 5000 بقيادة سليمان بن عبد الرحمن، ووجهه لنصرة مجاعة. لما وصل هذا الجيش إلى جلفار والتقى بجيش مجاعة، الرواية تقول بأن كان مع هذا الجيش رجل أزدي خرج يعني ولم يكن يعرف عنه، ثم تسلم من الجيش ووصل إلى سليمان وأخيه سعيد في الجبل الأخضر وأخبرهم بهذا الجيش الذي وصل وبقوته، فاستشعر العجز وعدم القدرة على القتال وخرج بذراريهم وأهاليهم ومن خرج معهم إلى شرق أفريقيا. الحاصل بعض المؤرخين يقفون عند هذه الرواية، وهي يعني أن هذا الرجل قد يكون أصلا عميل للأمويين ولهذا الجيش، فأراد أن يخذل هذين الملكين على المقاومة، ولذلك أظهر لهم قوة هذا الجيش وضخامته، بينهم في الحقيقة يواجهوا جيش أعظم منه، 20,000 كانوا الحملة البرية، 20,000 الحملة البحرية. نعم فقدوا الكثير من رجالهم، لكن ما معنى أنه يأتي هذا الرجل ليخذلهم؟ إنما هو عميل أظهر لهم قوة هذا الجيش وضخامته والصفات التي يتصل بها هؤلاء الجند وتشوقهم للانتقام ممن قتل منهم. استشعر سليمان وسعيد العجز فخرج كما قلنا إلى شرق أفريقيا. هنا أيضا يقف بعض الباحثين عند هذه الرواية، يعني هل يصح من سليمان وسعيد وهم ملكي عمان أن يهرب بأهاليهم إلى شرق أفريقيا ويترك يعني أهل عمان بدون قائد بدون ملك ليواجه أهل عمان قصة الهزيمة ومرارتها ويواجه كذلك انتقام الجيش الأموي؟ طبعا هذه بعض التساؤلات وبعض النظر للأحداث.
1: جيد، كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن بأن الأخوين لجأ إلى جبل الأخضر أو استعانا بالجبل الأخضر درءا للمحاولات أو الحملات التي يشنها الحجاج على اختلافها للسيطرة على عمان. ما هي القراءات أو المعلومات التي نستشفها من خلال استعانتهم بالجبل الأخضر؟ هل كان الجبل الأخضر من الوعورة ما يكفي لدرء هذه المحاولات؟ يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه صعب أيضا على أبناء الجلندة كما هو صعب أيضا على حملات الحجاج بن يوسف الثقفي للصعود إليه.
0: الجبل الأخضر أو ما يسميه بن رزيق بالجبل الكبير، ويسمى جبل بني الريام، ويسمى رضوة، والإمام السالم يقول أن رضوة هذا اسم النبي دفن في الجبل الأخضر، والله أعلم بهذا الرواية، لكن هذا الذي ورد عند الإمام السالمي رحمة الله عليه. الجبل الأخضر يعني مشهور بوعورته ومشهور بتحصينه الطبيعي، ويعني لم يلجأ إليه فقط سليمان وسعيد بأهاليهم، إنما لجأ إليه العمانيون في أحداث متعاقبة، حتى أحداث قريبة منا نحن من عبا يسمى بأحداث الجبل الأخضر، لجأوا إليه وتحصنوا به، لأن العمانيون على معرفة بالطرق بالجبل وطرقه ومسالكه، فليس بمستغرب أن يلجأ إليه ملوك عمان سليمان وسعيد. ثم الرواية تقول بأنهم لجأوا إليه بأهاليهم أو بذراريهم، وربما معهم بعض الرجالات، لكن ليس كل العمانية أو كل الجيش سيصعد إلى الجبل الأخضر. من المنطقي أن الجيش
1: يصعب على الجيوش، ربما
0: يصعب
1: الأفراد
0: على الجيوش، نعم. ثم أن يعني الجيش الأموي سيستقصد الملوك والقادة للقضاء عليهم في البداية، فلذلك تم سليمان وسعيد بالجبل الأخضر ومع أهاليهم.
1: جيد. هناك سؤال مشابه، وهو أن الأخوين عندما رأوا بأنه لا قبل لهما بمواجهة الحجاج بن يوسف آثرا الخروج من عمان حقنا للدماء، وهذا ما ذكرناه سابقا، وتوجه إلى شرق أفريقيا. لماذا هذه المنطقة بالذات؟
0: منطقة شرق أفريقيا وبالتحديد خليج لامو، جزيرة مافيا وجزيرة بتة أو بعض مسميها يعني بات، لجأ إليها يعني هذين الملكين وهما سليمان وسعيد بما معهم من أهاليهم والعمانيين الذين خرجوا معهم هروبا من الجيش الحجاج بن يوسف. هذه الرواية طبعا فيها دلالات مهمة، وهو الوجود العماني القديم قدم التاريخ والمتجذر في منطقة شرقي أفريقيا. فما لجوء ملوك عمان إلى هذه المنطقة إلا إشارة إلى أن هذه المنطقة قد استوطنها العمانيون، وأن أهل عمان على معرفة بها وعلى معرفة بتركيبتها السكانية وكيفية الوصول إليها، وإشارة إلى تلك العلاقة الوطيدة والقوية والمستمرة بين عمان وشرقي أفريقيا. ليس بمقبول أن يلجأ ملكي عمان بما لهم من مهابة ومكانة وبذراريهم إلى منطقة مجهولة عنهم أو لا يعرفون عنها شيء.
1: إذن هذا يؤصل لعلاقة قديمة كانت لعمان بمنطقة شرق أفريقيا. تساؤل مرتبط، بعد خروج أبناء الجولندا أو سلالة أبناء الجولندا ملوك عمان في تلك الفترة إلى شرق أفريقيا، هل نقول بأن حكم أبناء الجولندا أو أسرة الجولندا سقطت بخروج الملكين؟
0: يعني هو السقوط، دعنا نقول انقطاع مؤقت لهذه الأسرة في حكم عمان، لأن عمان بعد خروج هذين الملكين ودخولها في سيطرة الدولة الأموية صارت تابعة، وكانت دولة أموية كما
1: سنتحدث في القادم.
0: نعم، من الجولندا سيكون لهم ظهور فيما بعد، وهذا ربما الحديث سيكون لاحقا في عند الحديث عن علاقة عمان بالدولة العباسية، سيكون لهم ظهور وبروز قوي.
1: ولكن يعني كانت ربما مثل ما نقول كبوة حصان وخروج حتى حين.
0: نعم، طبعا هناك كما يعني يقال من يده في النار ليس كمن يده في الماء. نحن الآن نستقرئ التاريخ ونقول يعني كرأي استراتيجي ومهم،
1: ولكن لا نعايش الحدث فعلا.
0: نعم نعم، لا نعايش، نعم ولا نعرف ماذا، لكن نقول أنه جانب الصواب بهذا الخروج وترك عمان بلا حاكم أو ترك العمانيين يلاقوا مصيرهم المشؤوم
1: على مع الحجاج وحملاته.
0: نعم.
1: جيد. إذن ما أهم الولاء الذين عينهم الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان بعد سقوطها في يد مجاعة؟
0: الحجاج بن يوسف بعد هذا الانتصار طبعا الجيش الأموي يعني كما تشير الرواية أنه قام بأعمال تتنافى مع الإنسانية وتتنافى مع تعاليم الإسلام، يعني مع العلاقة مع المنهزم، وأيضا يعني ما يخص الآداب، آداب الحرب، يعني زي هذه لم يتعامل معها وفق روح الإسلام. عين الحجاج بن يوسف على عمان والي من قبله ويعرف بالخيار بن سبرة المجاشعي، وفي رواية أنه اسمه الجبار بن سبرة، وفي رواية عبد الجبار بن سبرة، وبعضهم يقول بن سيرة المجاشعي، لكن هو كل شخصية واحدة والي الحجاج بن يوسف على عمان.
1: جميل. إلى متى استمرت سيطرة الحجاج بن يوسف على عمان وكيف انتهت؟
0: استمرت إلى وفاته. طبعا نحن من الصعب أن نحدد عدد السنوات التي تمكن الحجاج من مد نفوذه وسيطرته على عمان، أو أن عمان تابع الدولة الأموية في عهد الحجاج، لأن البداية نحن لم نستطع تحديدها، إنما استنتاجات. لكن نعرف أن الحجاج يعني ظل يحكم عمان أو عمان تتبعه حتى وفاته في سنة 95 هجرية. نعم.
1: جيد. هذا تساؤلنا الأخير ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني فيما يخص موضوع حديثنا في هذا المحور، حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان وإخضاعها في تلك الفترة. ربما كان حديثا طويلا، نأخذ استراحة بسيطة مع المستمعين ونعود بعدها إن شاء الله لنتطرق إلى محور آخر، وهو عمان ما بعد الحجاج، أو إن صح التعبير الفترة التي عايشتها عمان بعد وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي. فاصل قصير ونعود لكم مجددا مستمعينا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
4: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا عن موضوع عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة على مدار حلقتين. هذه الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من حديثنا في ذات الموضوع، نكمله في محورنا الثاني وهو الحديث عن عمان ما بعد الحجاج بن يوسف الثقفي. نرحب مجددا بالأستاذ عبد الرحمن بن أحمد سليماني، وننطلق في أولى التساؤلات في هذا المحور. بعد وفاة الحجاج بن يوسف سنة 95 للهجرة، ولي يزيد بن أبي مسلم واليا على العراق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك. نتحدث هنا عن أهم الولاة الذين عينوا على عمان من قبل الوليد بن عبد الملك، باعتبار عمان أصبحت تتبع ولاية العراق.
5: الوليد بن عبد الملك طبعا تولى الخلافة بعد أبيه عبد الملك مروان في سنة 86 هجرية، وأبقى الحجاج بن يوسف في ولاية العراق، والحجاج كان يعني تتبعه عمان. توفي الحجاج في سنة 95، فولى الوليد بن عبد الملك على العراق يزيد بن أبي مسلم، وهذا من قبله عين على عمان سيب بن الهاني الهمداني، أو في رواية سيب بن الهاني الهمداني. طبعا لم يبقى يزيد بن أبي مسلم في ولاية العراق إلا يعني سنوات بسيطة، لأن الخليفة عبد الوليد توفي في سنة 96، هذا ما يخص فترة عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك.
4: جيد. بعد أن تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة أو حكم الدولة الأموية آنذاك، بدأت قبضة الأمويين تخف على عمان، فما هي أسباب ذلك؟
5: عمان ظلت تابعة في الدولة الأموية يعني مع تغير هؤلاء الخلفاء، لكن خفت القبضة، ما يسمى بالقبضة الحديدية أو ما يمكن أن نسميها حكم أهل عمان بالقوة،
4: أو حكم القصر،
5: أو حكم نعم القصر نعم والقهر. وذلك أن الحكم هذا كان ناتج عن سياسة الحجاج بن يوسف المعروفة بالشدة في التعامل مع الآخرين خاصة من الخصوم. موت الحجاج بن يوسف ثم يعني تولي ووفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك ثم تولي سليمان. سليمان بطبيعته يعني معروف عنه الرقة، ومعروف عنه أنه أقل شدة في التعامل مع الخصوم أو مع الآخرين يعني بصورة عامة. وكذلك أن سليمان بن عبد الملك كان صديقا ليزيد بن المهلب، وهذه الصداقة وهذه العلاقة طبعا كان لها تأثير على أيضا العلاقة مع أهل عمان وهم قوم يزيد بن المهلب. لذلك كانت القبضة تخف من حيث تعامل الولاة مع أهل عمان.
4: جميل. إذن هلا تحدثنا عن أهم الولاة الذين تعاقبوا على عمان في عهد سليمان بن عبد الملك.
5: سليمان بن عبد الملك يعني عندما تولى الخلافة كان الوالي على عمان هو سيف بن الهاني الهمداني، فقام بعزله وعين والي جديد وهو صالح بن عبد الرحمن بن قيس الليثي. ثم ارتأى الخليفة أن يعود الوضع على ما هو عليه، فأعاد الولاة السابقين أو الولاة السابق على عمان، وجعل صالح بن عبد الرحمن الليثي مشرفا على هؤلاء الولاة ومراقبا لهم ومدققا للجوانب الإدارية والمالية. ثم الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزل والي العراق يزيد بن أبي مسلم، وعين بدلا عنه صديقه يزيد بن مهلب. ويزيد بن مهلب من جانبه عين على عمان بحكم التبعية الإدارية، عين عليها أخاه زياد بن المهلب، والذي يعني داس أهل عمان بالرفق وباليسر كون زياد من أهل عمان.
4: جميل. يصنف الخليفة عمر بن عبد العزيز بأنه خامس الخلفاء الراشدين لما اشتهر عنه من ورع وزهد وتقوى. نسلط الضوء قليلا على وضع عمان في عهد هذا الخليفة.
5: في عهد الخليفة والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، حالة استثنائية من بين خلفاء بني أمية، وأصلح في سني حكمه التي يعني كانت سنتين وأشهر يعني ما لم يقمه خلفاء بني أمية
4: في سنوات طوال،
5: في سنوات طوال. لذلك يعني كان تعامله مع المناطق مع الولايات قائم على أساس العدالة وعلى أساس المساواة وعلى أساس الحقوق الواجبة لهم. فعين الخليفة عمر بن عبد العزيز على العراق عدي بن أرطاه الفزاري، وهذا من قبل عين على عمان ولاة منهم سعيد بن مسعود المازني، والرواية تقول أنهم أساءوا السيرة في أهل عمان، وهذا ليس بمستغرب لأنه هذه يعني الخلفية السابقة وما يسمى الفكر الجمعي للولاة أنه هكذا كان التعامل مع الشعوب بالقسوة والشدة. فكتب أهل عمان للخليفة، بل إن شاعر عمان وهو كعب الأشقري يعني قال شعرا للخليفة يلفت نظره إلى هذا الوضع عندما قال له: إن كنت تحفظ ما يليك فإنما عمال أرضك بالبلاد ذئاب، لن يستجيب للذي تدعو له حتى تجرد بالسيوف رقاب. ثم الخليفة قام بإحداث تغيير في الوضع في عمان، فعين من قبله رجل صالح معروف بالفقه معروف بالعلم والورع، وهو عمر بن عبد الله بن صبيحة الأنصاري، والذي أحسن في إدارة عمان وأحسن إلى أهلها وظل والا بها حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.
4: جميل. إلى متى استمرت سيطرة الدولة الأموية على عمان وكيف انتهت؟ وهذا ربما تساؤلنا الأخير الذي نختم به هذا المحور.
5: نحن ذكرنا أنه بعد وفاة أو عند وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان الوالي على عمان هو عمر بن عبد الله الأنصاري، فلما بلغه نبأ وفاة الخليفة قال لزياد بن المهلب: هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها. فولاه أو ترك له ولاية عمان وانصرف عنها، وظل زياد بن المهلب وال على عمان حتى نهاية الدولة الأموية في سنة 132، يعني لم يحدث تغيير من قبل الخلفاء، لا سيما وأن الخلافة الأموية بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز داخلها الكثير من التوتر والاضطرابات والمشاكل، والتي كما ذكرنا سلفا أدت إلى سقوطها. نعم، إسقاط على يد العباسيين.
4: إذن بهذا الحديث نختم تساؤلاتنا ونحن نبحر في حديثنا عن تاريخ عمان وعلاقتها بالدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، وتطرقنا فيها إلى محورين مهمين، وهما المحور الأول حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان، وأيضا حقبة عمان ما بعد الحجاج بن يوسف الثقفي وحتى نهاية الدولة الأموية. هكذا بهذا الحديث ورفقة ضيفنا العزيز في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني الباحث في التاريخ العماني، ننهي حديثنا عن علاقة عمان بالدولة الأموية، ويتبقى هناك حديث قادم إن شاء الله في قادم الوقت ربما نتطرق إليه في جزء آخر. ولكن يسرنا في ختام هذه الحلقة أن نشكر الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني باحث في التاريخ العماني على ما قدمه لنا على مدار الحلقتين السابقتين. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن.
5: لكم كل الشكر والتقدير أستاذ العزيز، هذه الفرصة التي أبحثنا فيها في أحداث عمان وعلاقتها بمركز الدولة الإسلامية وهي الدولة الأموية.
4: شكرا لك مجددا، وشكرا لكم مستمعينا على هذه المتابعة. آملين أن نكون قد وفقنا حقا في إيصال هذه المعلومة وفي إظهار الحقائق التي نحتاج جميعا إلى معرفتها. في النهاية هذا برنامج من التاريخ العماني، قدم لكم هذه التفاصيل المهمة، ونأمل أن نلقاكم في وقت قادم إن شاء الله في جزء آخر من هذه الحلقة أو في حلقة أخرى. إلى لقاء قريب في برنامج من التاريخ العماني.
0: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم. معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني، وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: غرت في البادية ومفاليها فرمالها وتلالها ومراعيها وغزلانها وذلائلها ومغانيها بنزورها وبنوقف على ماضيها وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير ليكاسيها غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها منعم فيها تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، نعود في هذه الحلقة مرة أخرى إلى الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي، وحنتكلم عن تربية البوش، بما أن البوش مرتبطة بحياة البدوي العماني، لذلك هي لها أهمية يعني كبيرة عند الإنسان البدوي العماني. وإحنا في حلقة الأمس تكلمنا عن بعض الأمراض اللي تصيب البوش وعن الوسم، وتكلمنا عن تربية البوش. اليوم أيضا عندنا الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي. حمود كيف الحال؟ جيناك مرة ثانية
1: مرحبا
0: مثل ما وعدناك في حلقة الأمس.
1: حياك الله.
0: الله يعطيك الخير.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
1: حياك الله يا شيخ.
0: حمود، لتربية البوش يعني أهمية. الحين احنا نسمع نقرا في الجرايد ونسمع ونشوف انه الان مثلا اقول لك ناقة فلان بيعت ب 100,000 ريال عماني، 200,000 ريال عماني، 65,000 ريال عماني، مرباية على كذا على كيف. خبرنا عن المواضيع هذه، كيف توصل قيمة البكرة هذه او الناقة هذه الى هذه المبالغة؟ لا بد يكون هناك في اسباب. ها الآن الشباب يريدوا يتسألوا، الشباب الآن الآن اللي هم مثلا ما رابين في البادية يريدوا يعرفوا المواضيع هذه.
1: صح.
0: تفضل.
1: لا خايد، هذا الأسباب. أول، البادية البدوي عندي يملة بوش 10-8-15-20، عندما يا موسم شتاء موسم المناخ نقى من بوشه الناق هييده، الناق الاصيل، الناق المتعوده من اول تاخذ سباق، كان ركض عرضه ولا كريس.
0: كان ركض عرضه
1: ولا كريس من اول، يعني ناق هييده وناق اصيل وناق ناقه سباق. هذه الناقه في وقت الحاضر ما نقول اول كان دهالي يشبكها في بعيد وفي ناقه، حملها في سياره وراح ابي ينشد عن بعيد الزين، ويوم يقعد يلاقي الاخوان يقول لهم هنا بعيد الزين وهنا الهديد الزين، اللي بنات السابقات ولا افعال. قالوا له مكان فلاني، كان بعيد وكان قريب. حمل ناقته ويا على هذا بعيد.
0: هديد هذي.
1: هذا الهديد. كان محمل ناقتين وثلاث وأربع وخمس. دار عن مسافة بين مربوط بعيد عن حوالي كيلو كيلو ونص. ونوخ هناك، نوخ سوى عزبة. وقام يتم على شهرين على ثلاث على أربعة.
0: قام
1: ودى العيال ودى الهلا بس باتصالات وبخطوط طويلة.
0: هو بس قايم عند.
1: وقايم عندك المطايا أربع ولا خمس ولا ست. يدور الهديد الزين اللي يسمع بنات السابقات وبعيد اصيل ولا خلفيات والعرب تصير عليه.
0: نزيل.
1: حاول يصبر نفسه لين ينوخ علاقة بعيدة مرة قبلية مرة ثانية. طول الايام مدة شهر شهر ونص شهرين. لين هلا بوش يسموها اللقحن من هذا بعيد.
0: ليه لقحن؟
1: لين يلقحن ويشاهدهن الروح بعد ما يكلهن على غيره. يوم لقحن لقح ويوم ما لقحن
0: هذه الناقة لقحت خلاص
1: لقحت من هذا بعيد ما لا
0: عشرت أو حملت خلينا
1: لا يسموهم القاح
0: يسمونها لقاح بس احنا عشان الشباب يعني
1: هو مشان هذا بس احنا نعود الشباب يعني على كلمة لقاح مثل الكلمة العادية الزمانية
0: الكلمة العادية يعني. لقحت الناقة
1: يعني عندما لقحت
0: الناقة يتم ثلاث شهور في المكان اللي موجود فيها هذاك البعير
1: هاك المكان
0: تارك أهله تارك بعد يعني مصالحة تارك اسمه مرة حاضر جالس هناك
1: تارك هلا تارك هلا وتارك عياله وتارك مصالحة على 14 يوم نوخن على 14 يوم نوخن اللي طلعت عشار حدها على زيانة في زريبة واللي طلعت حايل نوخن مرة لين صيف عليه الصيف بعد ثلاثة شهور شهرين ونص أروح بوجه
0: رجع مرة ثانية
1: رجع عرف إيش اللي
0: طبعا هو هنا يسلم فلوس علشان ينوخ
1: يسلم فلوس ويصرف عليهن ولو بلا فلوس يعني يصرف عليهن وعليهن عزب وعليهن مسافة منقطع عن عياله منقطع عن هله وقاطع خطوط طويل علشانهن
0: علشان
1: عندما يام هناك يوم يا قال آها أنا عندي بشاير خير إيش هناك قال والله أنا ناقتي لقحت من بعيد زين الناقة الثانية لقحت من بعيد زين هل البوش اهتموا بهم كلهم هالبيت
0: كل هالبيت
1: الخو والولد والخت والعيال والعائلة ها فلاني هين فلاني هين ناقش قال هذه لقحانة من بعيد زين انت ريحن منها رزق
0: نعم
1: هذه نحسب عليهم ونعد هذه والله لو ندفع عليها جميع فلوس ما نخسر فيها
0: اكيد
1: تمت الناقة يباروها يحدوها عن الشوارع يطعموها يضحوها يسقوها يحافظوا عليها
0: يعطوها الأكل الزين
1: الأكل الزين حتى الناقة خذت قوة خذت نشاط والحاشي تلبى في بطنها ربا ييد قوة الحاشية في بطن الناقة من قوة أمه
0: زين
1: لين كملت 12 شهر حول
2: الناقة تاخذ 12 شهر
1: حول كامل، حول كامل حسب لها حول. عندما كملت حول كلهم يتخرفوا القران، ناقة فلان عاد ملاقي
2: ملاقي،
1: ناقة فلان عاد ملاقي، ها يوم بغى يروح عنها مكان يوصي عياله اهتموا بالناقة تاملوها في الليل، شوفوا كيف حالتها، عند تدق بولدها، عند قتله، عند تبرك فوقه، لين الله يعلمها وتولدت. يسموه مشوال،
2: شوال
1: مشوال. الناقة يرت
2: لهناك تشول في المكان ولا يعزلوها؟
1: والله لا، لا لا هي ربطتها على جانب الهرباط. والناقة المدني من اول عادة البدوان من كملت 25 يوم في جرار من لاقت وخذت
2: جرار. ايش جرار؟ ايش جرار؟
1: جرار من لاقت تسموه جرار.
2: اه لاقت جرار تحدر تحدر يعني
1: خلاص جرار. اه جرار يعني احنا نسميه جرار، تفهم؟ من كملت 25 يوم راعيها ما يبيع، ما يقوم بعيد عنها،
2: لكن لم قارب
1: يكون قربها، يكون يتشوفها في الليل، يربطها، يتاملها، يساهرها. المهم لين هيك الناقة تولدت. عندما تولدت توضح عليها لها يابت بكرة، تراها يابت بكرة، ولها يابت بعيد، يكون حياها الله. إلا غير ما مستوى يوم مستوى البكرة،
2: البعير أقل مستواه
1: عن مستوى ما له شرغة يوم شرغات البكرة،
2: شرغات البكرة
1: ولدت ويابت بكرة. احتز البيت كان زايد معهم ولد صبي. ناقة فلان يابت بكرة، فلان يابت بكرة، مبروك مبروك مبروك. يسوي صدق، يذبح لها هايش هايشتين، يذبح لها قعود
2: ما شاء الله،
1: اهتم بها، عزلها على جانب، ياب الزريبة ورش.
2: عاد الحين يهتم بالبنت، عاد
1: يهتم يهتم من أول مع بعض. ياب الزريبة، عانى الزريبة، لم السماد، صلى المظلة، حاصل كل شيء، صرم القت، ياب السح، ياب الحياة ذي. أرغب تم الحاشي صغير، الحاشي عادي جيد، أمه زين وأبو زين، تفهم؟ ياب لك تم لك الحاشي مص ود أربع أيام تحت أمه، ود خمس أيام، ود عشر أيام، ود 15 يوم، لين كمل شهر. من كمل شهر ثاني علق لي قت،
2: عادي يعلم على الأكل،
1: يعلم على قت،
2: على الأكل،
1: يعق من القرد، يجيب له حياة، يجيب للبيطري، يحصنه، يشوف كيف حالته.
2: بيطري يجيب بيطري،
1: يجيب ضرور البيطري، البيطري ضرور، يعني عن جميع الأمراض وعن جميع المشاكل، البيطري الحمد لله متوفر.
2: بدأ هذا يراعيها، مراعاة شديدة،
1: يراعي هذا الحاشي
2: مراعاة شديدة.
1: عندما بيكون يطلع مكان ولا يروح محل يوصي عيال ولا حد من أخوته، يكون مندوب ناطور له عنده الحاشي، لا عن تصير عنده حايا، لا تصير مشكلة من شيء، تفهم؟ تم لك الحاشي لين كبر، ود شهرين، ثلاث شهور، أربعة شهور. بعدين عندما شافه الحاشي مص من أمه وسوالي، عقال يجيب لبسر وقت القيض، يجيب لبسر ويجيب له شوية شعير ويعطيه القت النظيف ويعطيه الماء النظيف ويعطيه الحياة النظيف،
2: كل شيء كل شيء
1: كل شيء، حتى يسوي له خيمة عن الهمش، عن بعوض، عن الحياة ذي،
2: ما شاء الله،
1: خيمة من هذا الخضر الترابي الخضر. هذا هذا المنخل. عندما كمل الحاشي نقول فوق سبعة شهور، ستة شهور، ثمانية شهور، شاف السمن، سمن وايد، سوى شحم، خف عليه،
2: خف عليه الأكل،
1: خف عليه. إيش السبب؟ أولا خف عليه، وفوق خف عليه من شافه كبر أطلقت تحت أمه. إيش الطيبة من تحت أمه؟ يعني الحاشي يوم أطلقت تحت أمه وتم ينشر ويمشي ويجي، ياخذ رياضة، ياخذ تمارين، بدل لما يكون داخل زريبة دائما، يكون ما يتعلم يخطو، ما يتعود على تمارين، ما تحرك عضلاته، أطلقت تحت أمه
2: يتمشى تحت
1: امه، الصبح تلقط حتى امه، ينشر حتى امه،
2: وهو عاد راعيه من بعيد،
1: ما بعيد عنه، هو ما بعيد عنه. الحاشي يرقص، الحاشي يرعى من الاشجار، الحاشي يدوس الارض، الحاشي يتعود. المهم براه هذا المباراه منيه لين كمل حول.
2: نعم.
1: عندما كمل حول افطمع عن امه،
2: حول بس،
1: حول
2: من مصحة امه، حول
1: حول، ومن كمل حول افطمع عن امه. عندما افطمع ما نسى امه، تم يعطيه حليب مبادل بدل حليب امه، كان من أمه ولا مكان ناقة ثانية، ولا حليب بقر،
2: لكن ما يرضع من الأم،
1: لا عزل عن أمه،
2: عزل عن
1: الأم. إيش عمل فيها؟ الأم شلها ينوخها مرة ثانية،
2: خلاص عاد
1: حال مستقبل بالسلامة.
2: ايه.
1: الحاشي هذاك عندما كمل حول حول وشهرين، حول وأربعة شهور، وشاف عاقد، راح وياب له قليصة.
2: شو قليصة؟
1: والقليصة ناقة،
2: ناقة
1: ياها، نعم ناقة، يسموها قليصة، يدبوا فيها الصعاب، مدوبة وطيبة وهدية، وكل حد يركب فوقها. ياب هذه وخلى واحد من عياله ولا حد من أخوته ولا مسوين عزب أبونه كذي، حال ألا حجوان ريس، هذا عاد وقت الحاضر، وقت الريس. شباك أكل الحاشي، خف عليه الأكل وقصر عليه الأكل، تم يعطيه قت بقياس، ويعطيه سح بقياس، ويعطيه شوية شعير، ويعطيه حليب دور الليل. وهذا الحاشي من الصبح يمشي، شبقه فيك الناقة كيلو ونص حوالي 4 أيام. من الصبح 1.5 كيلو وعصر 1.5 كيلو. من الصبح 1.5 كيلو وعصر 1.5 كيلو.
2: يخب ولا مشي؟
1: لا يمشي.
2: بس يمشي.
1: أول نهار بعد أسبوعين كيلوين وياي كيلوين. حوالي شهر هذا يمشي. بعد من كمل الشهر ويوع شوي وخف اللحم والشحم الخطر خلاه يصف. يسمي الصيف.
2: يخب.
1: يخب. يخب فيش في قليصة. يخب هيك قليصة من الصبح 3 كيلو.
2: عاد بدأ يمرن يدرب.
1: بدأ يمرن. عصر 3 كيلو من الصبح 3 كيلو. عصر 3 كيلو من الصبح 3 كيلو. لين تيمل الحشوان اللي معي ربعه ومعي رانه ومع اخوانه. نقوهن هالحشوان قالوا معنا ريس.
2: سباق.
1: سباق حتى هو بنفسه لا اطلقوا حده ما وعز يطلع زين هو من زين هو بونا قصده منه باغي سباق. لموهن حوالي 30-40 حاشي. 40 حاشي اللي ما خلوهن رباعه. خلوا العشر رباعه. نقوا يايدات عندك انت واحد عند الثاني عند الثالث عند الرابع ولموهن فلتوهن فاقم ركاب واطلقوهن كيلو. شافوا في هذا الكيلو ايش ين
2: كم سافت
1: كم دقيقه وحاشي من اللي جاي قدام. ردوها.
2: لما تكلم عن السباق فيما بعد خلينا في التربيه الان. في التربيه السباق هذا كم مثلا الايداع كم يركضن والحول كم يركضن وهذاك بعدين بنتكلم. الان خلينا في الاهتمام هذا
1: نزيل.
2: اللي يهتم فيه صاحب الناقه حتى توصل الى هذا المستوى يعني.
1: هيا نزيمة يا شرق لا يا مريب لين فحتنا وارقص.
2: اذا الاخ حمود هذا هو السبب اللي يخلي يعني الناقة توصل لهذه الثمن أو هذا الحاشي يوصل لهذا الثمن. الناقة فيه اهتمام زايد لأن أصله طيب هو واهتمام زايد في الأكل في التمرين في المراعاة في الصحة. هذا يعني تقريبا حوالي تلقى 3 سنين أو 2 سنين صاحبه هذا منقطع بس ما له شغل إلا تربية هذا الحاشي
1: وأزيد من سنتين
2: والحاشي
1: يبشر من أول مرة
2: من أول شيء من أول بدأ يركب
1: شاف
2: يعرف الحاشي إن هذا جيد ولا مو جيد.
1: لا شاف الحاشي جيد وهو يعرف تيم السبق بالساعة وبالدقائق. لا شاف الحاشي هذا المرة هذه جيد ومرة الثانية جيد والثالثة جيد عرف هذا الحاشي إن في حاشي خير ولو هيود
2: وفي ولو مستقبل ويمكن يحصل منه
1: يحصل منه. ولا شاف الحاشي لا
2: نعم
1: يعني لا خاطر ويتلاقع كل يوم يضعف وباك يضعف ولا باك يضعف.
2: احنا بنتكلم عن السباق في حلقه قادمه ان شاء الله لان حبيبي الحين يقول لي خلاص وقتنا انتهى واحنا عرفنا الان يعني شو الاسباب اللي تخلي هذه البوشه وهذه الركاب توصل لهذه الاثمان. الاهتمام الكبير هو اللي وصل يعني وصل لهذه القيمه وصلها الى هذا الحاشيه وهذه الناقه.
1: هذا السبب.
2: هذا السبب. أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا تغاريد كان اليوم عندنا الأخ حمود بن حمدان بن سالم النهدي من ولاية أبرة وكلمنا عن تربية البوش وكيف الاهتمام لما نسمع احنا ان الناقة الفلانية جايبة 60,000 والناقة الفلانية مبيوعة ب 200,000 يعني لا نتعجب في هذا لأن فيه اهتمام موجود بهذه الناقة من قبل أن لا تحمل فيها تحمل فيها أمها.
1: نعم من قبل أن تلقح أمها.
2: تلقح أمها يعني احنا نقول تحمل أمها
1: هو
2: وهي تلقح أمها.
1: تلقح أمها.
2: تلقح على ذلك البدن. شكرا لكم أعزائي المستمعين وشكرا لزميلي حبيب بن عبد الله حبيب وزميلي رزيق بن سليمان الرحبي وشكرا للأخ حمود وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: حياكم.
2: موضوع آخر أيضا من مواضيع البوش العمانية.
1: حياكم.
2: شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
9: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
8: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا، فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أنور بن أحمد بن ناصر البيماني، الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية، ضيف حلقتنا اليوم.
9: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
10: ما حد كان متوقع الفوز، ولكن كنا متأملين أن نحصل على مركز. هذا كان جواب أنور لما سألناه عن توقعه هو وزملائه بالفوز في إنجاز العرب وتحقيق مركز في المسابقة. وبعد التتويج بالمركز الأول كان هناك شعور بالفخر والاعتزاز عند الفريق وأعضائه، خاصة لتشريفهم سلطنة عمان بالمركز الأول على مستوى الدول العربية. ويقول أنور إن الناس من حولهم والأهل والجامعة كلهم كانوا مؤمنين بفكرتهم وقوتها القادرة على المنافسة وتحقيق مركز.
6: طبعا ما حد كان متوقع الفوز نزل، لأن المنافسة قوية، منافسة إقليمية أكثر من 12 دولة، فمنافسة وايد قوية. ولكن كنا متأملين على السعي اللي كنا إحنا نسعى، فكنا متأملين إن إحنا نقدر نفوز إن شاء الله. فالشعور ما حد يقدر يوصفه في لحظتها، شعور فخر واعتزاز إن أنت وصلت لمكان اليوم ولإنجاز أنت تفتخر فيه والبلد تفتخر فيه في نفس الوقت. فهذا الشعور أبدا ما يوصف، بخصوص من اللي ساعدنا عشان إن إحنا نوصل أو إن نقدر نفوز أو ساهم في هذا الشيء. طبعا الناس اللي كانت مؤمنة بالفكرة واللي كان بدورها واقفوا ويانا في كل صغيرة وكبيرة، مثلهم مثل الجامعة، نادي الابتكار، أهلي وربعي، وكل شخص كان مؤمن بالفكرة أن هذه الفكرة بتوصل مكان. هذا بدورهم ساهم أن يساعد ويحفزنا أن إحنا نستمر ما نوقف، والناس اللي واثقين فينا كانوا بعد. فكنا ما نبغى نخيب ظن أي حد وما نبغى نكسر ثقة حد. والله أول شخص بلغته اللي هي والدتي، كانوا أهلي متجمعين وكان في بثهم عارضينا بث مباشر. فأول ما فزت على طول اتصلت لوالدتي زين وبشرتها بمرة. طبعا كلهم كانوا متجمعين ومستأنسين وكذا، والحمد لله كان مستأنسين كلهم لله الحمد.

0: عشان يوصل أنور وزملائه في الشركة لأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي مروا بمراحل كثيرة، بدأت من إنجاز عمان اللي حصلوا فيها على أفضل شركة طلابية من بين أكثر من 300 شركة طلابية من كل جامعات وكليات سلطنة عمان، ثم المنافسة في مصر اللي كانت أصعب بالنسبة لهم لأن فيها نخبة الشركات الطلابية العربية، وفي 3 أيام تكون مضغوطة بالاجتهاد والتجهيز لعرض مشروع الشركة ثم تقييمها، وبعدها مرحلة الإعلان عن المراكز.
1: في البداية بخصوص مراحل إنجاز عمان، طبعا هي تكون تسجيل من الجامعة، هي بتسجل كلية تدخل إنجاز عمان، تبدأ المرحلة تأخذ مدة سنة موزعة على عدة مراحل. في البداية بتسجل كمسابقة وتعرض في الجامعة، بعدها تنتقل إلى مرحلة العرض في مسقط، فبتتأهل من 330 شركة، وكل سنة هي قاعدة تزيد هذه الشركات ما شاء الله، يعني كل سنة الطلاب قاعدين يشاركوا بأفكارهم بأشياء اللي عندهم. ففي البداية بيكون نفس التصفيات تقريبا، بيأهلوا من خلال عمل منصات قبل، أو من خلال عمل مهام في منصة من خلالها هم بيأهلوا هذه الشركات، فبيقلصوا العدد من 330 إلى 60 شركة. هذه 60 شركة بتكون متواجدة في معرض في عمان مؤتمرات المعارض، تكون هي في الأغلب في فترة رمضان، فبيكونوا متواجدين هناك لتقديم عرض بيعي للمستثمرين وللمحكمين اللي موجودين. فبيكون عليها تقييم على البوث، تقييم على الأشخاص، على الكلام، على كل شيء بالتفصيل. من بعد العرض البيعي يتم التصفية إلى أفضل 15 شركة على المستوى سلطنة عمان. ففي هذه المرحلة هنا الضغط شوية بيزيد أكثر، بيكون الضغط إنه لازم نخلص ملف الشركة، لازم نخلص الملف المالي، الملف التسويقي، فكل مرحلة بيكون فيها ضغط أكثر من اللي قبل. طبعا خلال مرحلة أفضل 15 شركة مقسمة أيضا على 3 أيام، أول يوم تدريبات تجهيزات، ثاني يوم بيكون العرض البيعي بيكون في الركن الخاص بالشركة، وثالث يوم بيكون العرض الاستثماري والمقابلات. فبتكون في عرض استثماري للشركة، مبلغ الاستثماري والأشياء الثانية. بخصوص المقابلات بيكون بين محكمين، هم بدورهم بيحدد، أو هذه المقابلة هي اللي تحدد فوز الشركة وتأهلها. والله الحمد نحن تأهلنا كأفضل شركة على مستوى السلطنة. فبعد ما تأهل في إنجاز عمان ننتقل إلى مرحلة إنجاز العرب. هذه السنة كانت إنجاز العرب في مصر، فكانت عبارة عن 3 أيام. 3 أيام من الضغط من التعب، ولكنها جميلة صراحة هذه 3 أيام. طبعا 3 أيام موزعة، أول يوم كورشات في ستاربوكس، في شركات فيديكس، ونفس الشيء ثاني يوم كان أيضا ورشات في MBI واللي هو نموذج العمل التجاري، وأيضا كان في ماستر كارد، وثالث يوم اللي هو أهم يوم. ثالث يوم كان عبارة عن في البداية عرض بيعي، لازم نعرض في الركن الخاص بينا عن منتجاتنا، منتجات الشركة والأسعار وكل شيء يخص الشركة والشركاء. من بعدها ننتقل العرض الاستثماري، ومن بعدها ننتقل على المقابلات، والمقابلات أيضا فيها أسئلة تخص العرض الاستثماري والعرض البيعي. ولله الحمد أيضا تأهلنا كأفضل شركة على المستوى الوطن العربي في إنجاز العرب ولله الحمد. طبعا شركة قشور هي عبارة عن شركة تنتج مادة اسمها الكيتوزان. هذه المادة نحن استخرجها من قشور الكائنات البحرية، جميع أنواع قشور الكائنات البحرية مثل الربيان والسلطعون والشارخ والأصداف واللوبستر وكل أنواع القشور. بناء على المادة الخام نحن سمينا شركتنا شركة قشور. طبعا هذه المادة عبارة عن بودرة بيضاء نانو بارتيكل صرف من أصناف البيوبلاستيك، تدخل في أكثر من 12 قطاع وأكثر من 3000 منتج مباشر وغير مباشر. من ضمن هذه القطاعات البلاستيك الحيوي، تنقية الماء، الزراعة، الأطراف الصناعية، نانو تكنولوجيا والأدوية. فكل قطاع مختص في مجال معين أو في حاجة معينة. فهذه نبذة عن شركة قشور وش المنتج اللي تنتجه. طبعا في خلال إنتاج مادة كيتوزان أيضا أنتجنا 3 مواد إضافية، منها البروتين والكالسيوم والكيتين، فصار عندنا 4 منتجات، وحاليا مستمرين في إنتاج منتجات أكثر من نفس الخط الإنتاج. استخداماته اللي هي تدخل مثلا في الأدوية كلزقات جروح، تدخل في الأدوية أيضا ككبسولات للمضادات الحيوية. من ناحية الزراعة تدخل كأغلفة للأطعمة بدل الأغلفة الصناعية والضارة، تدخل أيضا في الأسمدة. بخصوص البلاستيك الحيوي بديل البلاستيك البتروكيميائي، بنحوله لبلاستيك حيوي قابل للتحلل ما يضر بالبشر. بخصوص الأطراف الصناعية أيضا يستعمل في الأطراف، وبخصوص في الصناعات يستعمل كفلاتر لامتصاص غازات السامة، يستعمل أيضا كمادة إضافية في المواد السامة عشان تقلل ضررها. يستعمل فيه تنقية الماء، ينقي الماء من الملوثات ويجمعهم كمكان واحد، وأيضا تو داخلين في قطاع النفط والغاز وهذه المادة.

0: إنجاز عمان وجائزة الإجادة الشبابية وإنجاز العرب من بين 12 دولة منافسة وهاكاثون ريادة وغيرها من الإنجازات الشخصية ومع الفريق، كانت حاضرة مع أنور وشركتهم قشور.
1: طبعا من الإنجازات اللي حققناه والله الحمد اللي هو أول إنجاز وكان هو الانطلاقة لنا إنجاز عمان، فوزنا كأفضل شركة طلابية والله الحمد. من بعدها قبل رحلة مصر بيوم الحمد لله فزت بإنجاز جائزة الإجادة الشبابية بتكريم صاحب السمو السيد اليزن، فحتى أجلت رحلتي عشان هذه الجائزة. وبعدها في نفس اللحظة لما رحنا مصر لله الحمد فزنا أيضا كجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي، منافسة 12 دولة. ومن غير المشاركات الثانية في الهاكاثونات، نفوز في هاكاثون ريادة فزنا كمركز الثاني كأفضل شركة، وهذه تقريبا أغلب الجوائز.
0: طموح أنور وزملائه في شركة قشور هو تسويق وبيع منتجهم في السوق المحلي، وأن يكون لهم مصنع خاص بالشركة مع تطوير المنتج والمشاركة به في مسابقات متخصصة في دول مجلس التعاون أو حتى عالميا.
1: طموحنا الهدف من تأسيس هذه الشركة أنه نبغى نغطي نحن السوق المحلي بحكم عمان والدول المجاورة ما فيها أي شركة تنتج هذه المادة. عمان تستورد هذه المادة من الخارج بمبالغ تصل إلى أكثر من 50 مليون، الدول المجاورة أيضا تستورد هذه المواد، فليش ما نكون نحن بحكم المواد الخام موجودة معنا بكثرة تصل إلى أكثر من 400,000 طن ترمى سنويا، فليش ما نستغلها ونحولها إلى هذه المادة، بنفيد نفسنا وبنفيد البلد وبنفيد الدول أيضا المجاورة. فالهدف أنه ننشأ أول شركة وأول مصنع في عمان كشركة قشور تنتج هذه المادة الكيتوزان، فإن شاء الله راح نشارك في السعودية في مسابقة بيبان لعرض الفكرة أمام المستثمرين وأمام الناس اللي موجودة في المسابقة. طبعا هذه المسابقة تشمل أكثر من 120 دولة وأكثر من 1200 مشروع، وهذه بتكون فرصة وانطلاقة أيضا لنا أن نقدر نبدأ هذا المصنع، وإن شاء الله بتكون بداية خير لنا وعلى الجميع بإذن الله.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم
4: رفرف على رؤوس الثوار والبداد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي استعرض التحديات والفرص وتطوير المناطق الاقتصادية والحرة إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المرتبطة بهذا القطاع.
1: المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد، التحديات والفرص، عنوان المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما بمشاركة سلطنة عمان برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك لمناقشة أهمية سلاسل التوريد في التجارة العالمية ودور المناطق الاقتصادية والحرة في هذا الجانب. أمل بنت عبدالله البلوشية مديرة دائرة اللجان والتعاون الدولي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
2: تأتي مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تأكيدا على التزام سلطنة عمان ممثلة بالهيئة بتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، حيث لم تعد المناطق الاقتصادية مجرد بوابات للتجارة فقط، بل أصبحت منصات للمرونة الاقتصادية، الاستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية.
1: كما بحث المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 100 دولة التحول الرقمي في القطاع اللوجستي والتحول الصناعي الأخضر ومستقبل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة والتحديات المرتبطة بها.
2: من خلال هذه المشاركة نؤكد مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق ومركز استراتيجي داعم للسلاسل الإمداد العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لمنظمة المناطق الحرة العالمية، والتي ناقشت أولويات المنظمة في ظل التحولات العالمية الجديدة والأوضاع الجيوسياسية.
0: وشاركت غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية العمانية للتوسع بنظام الامتياز التجاري في جمهورية الهند والأسواق المجاورة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والمشغلين والشركاء المحتملين، إلى جانب تعزيز توجه القطاع الخاص العماني نحو الأسواق العالمية. تجاوزت أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 226 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 48%.
3: مؤشرات نمو إيجابية تؤكد على متانة الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، فقد حافظت على هامش ربح قوي تجاوز 76% ليبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 226 مليون و700 ألف ريال عماني في الربع الأول من هذا العام، منخفضا بنحو 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 296 مليون و400 ألف.

0: العماني، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الدين ب 18% ليبلغ 216 مليونا و300 ألف ريال عماني. أما الإنفاق الرأسمالي فبلغ أكثر من 62 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعاً ب 9% على أساس سنوي نتيجة زيادة أنشطة الحفر. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج ليبلغ 224 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، كما شهدت مشاريع النمو المستقبلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تقدماً ملحوظاً، فقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال 48%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: وقعت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل متخصص في صناعات منتجات الحديد والصلب بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني، ويقام على مساحة تتجاوز 580 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في رفد السوق المحلي بمنتجات الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري تجاوزت 406 ملايين ريال عماني بنمو بلغ 14.5% على أساس سنوي. وعكست هذه النتائج المالية التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار. وقعت كريدت عمان المتخصصة في تقديم خدمات تأمين الائتمان اتفاقية مع شركة مأمون للتقنيات المالية، وذلك لتغطية التسهيلات التمويلية التي ستقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار عمل قوي لسد فجوات التدفقات النقدية التي غالبا ما تواجهها هذه المؤسسات نتيجة لتعدد معاملاتها التجارية، وكذلك تخفيف أعباء الضمانات والحد من مخاطر الإقراض بجانب تعزيز تجارتها في الأسواق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير الدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز الشمول المالية في سلطنة عمان. حقق مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مؤشرات لافتة على المستويين الاقتصادي والتنظيمي مع استقطاب آلاف المشاركين والمستثمرين من مختلف دول العالم. وتمتد جهود المركز لتشمل مشاريع نوعية في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة الموارد والبيئة.
2: يعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ركيزة رئيسة في صناعة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويمثل أحد المحركات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عمان وجهة إقليمية للأعمال وسياحة الفعاليات. وخلال العام الفائت واصل المركز تحقيق مؤشرات لافتة تعكس تصاعد حضوره الاقتصادي والتنظيمي، حيث أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر قدر بنحو 15 مليون ريال عماني، مع استقطاب أكثر من 20 ألف مشارك ومستثمر من نحو 60 دولة، فيما اقترب عدد الزوار والمشاركين والمستثمرين من حاجز 2 مليوني شخص. وفي موازاة دوره الاقتصادي يبرز المركز بوصفه نموذجا متقدما في مجال الاستدامة البيئية وكفاءة إدارة الموارد، ويتصدر مشروع الطاقة الشمسية واجهة المبادرات، حيث نفذ المركز نظاما متكاملا لإنتاج الطاقة النظيفة بقدرة 4.6 ميجاوات ذروة يغطي مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، عبر تركيب أكثر من 8000 لوح شمسي عالي الكفاءة. المشروع ينتج نحو 7000 ميجاوات ساعة سنويا، ويغطي قرابة 25% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المركز. وفي ذات السياق طبق المركز نظاما متطورا لتسخين المياه بالطاقة الشمسية من خلال تركيب 250 لوحا شمسيا تغطي نحو 90%

0: آمن احتياجات المياه الساخنة. فلسفة الاستدامة التي يطبقها المركز تمتد إلى المساحات الخضراء عبر زراعة النباتات المحلية المقاومة للجفاف. كما قام المركز بدمج الطابع الزراعي العماني في المشهد العمراني عبر زراعة أكثر من 60 شجرة فاكهة موسمية. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يجسد اليوم رؤية متقدمة لمستقبل المنشآت الكبرى، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والثقافية ضمن نموذج تنموي يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية وجودة الحياة.
1: نظم مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة مؤتمرا علميا متخصصا حول الرعاية الحرجة الدقيقة للأطفال من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة والتحليلات التنبؤية في العناية المركزة للأطفال. وهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بجانب استعراض أحدث الممارسات الطبية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الحرجة. بلغ إجمالي عدد إباحات البناء في سلطنة عمان خلال العام الماضي أكثر من 40,000 إباحة، وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي شهادات إتمام البناء قاربت 24,500 شهادة. وأخيراً، تجتمع مساء غد الأحد اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، ودعت الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحارى الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة وتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طويعتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طويعتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي، لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة. وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم، كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب، يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عكر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والويلزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مسورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المسورات الخضراء في أقليم النورماندي، وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر، تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة. وتشير الجهات البيئية في النورماندي لأن الأسيجة عنصر رئيسي في الاتصال البيئي، لأنها تسمح بحركة الأنواع بين المراعي والغابات والأراضي الرطبة. وفي الربيع وخاصة من أبريل إلى يونيو يظهر جمال البوكاج بوضوح، تتفتح أزهار الزعرعور وتنشط النحل والفراشات وتبدأ الطيور الصغيرة في مواسم التكاثر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجيري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: الحمد لله على سلامتك وما تشوفي شر يا الغالية.
2: الشر ما يجيك يا ولدي.
1: أريدك من اليوم ورايح ما تفكري في أي شيء، وما دمت أنا موجود فلا تخافي على أي واحد منا.
2: ما دمت أنت موجود أنا كل خوفي الحين من إخوانك عليك.
1: ما كان هذا رأيك، وأنا بعدني ما قلت شيء.
2: ما يحتاج تقول، أبوك قالها من زمان.
3: لا تخافي على مخالف من إخوانه، خافي على إخوانه منه. في يوم من الأيام أنت بروحش بتعرفي متى الوقت المناسب.
2: مخالف قال وقت،
3: والوقت لما يجي لازم تكون أنت في انتظاره وجاهز في نفس الوقت.
1: وأنا أنتظر إشارتك وجاهز.
3: ساعتها لا تبخلي عليه بالنصيحة يا بسرة، بعرف إن طريقكم واحد وهذا اللي أنا أتمناه.
2: كل شيطان وله مرجان.
3: خذ كل كلمة منها مثل السراج اللي ينور لك دربك، ومثل الدليل اللي يقودك حتى توصل بأمان.
1: ولكل غاية وسيلة للوصول.
2: والميزان اللي بيتنفذ فيه وصية أبوك؟
1: العصا اللي تنمسك من النص.
2: المهم إنه ما تميل كفة على حساب كفة.
1: طمني وتفضلي الشنطة
2: فيها اللي اتفقنا عليه.
1: وببدأ معاهم من اليوم.

0: وأخوانه وأخوانه، من رجعنا ما يفكر إلا بس بأخوانه.
1: وأنا أقول لك أخوانه.
0: وإنت بعد؟
1: أيوة.
0: أنا وين وهو وين؟
1: هو ما رجع إلا علشانهم.
0: وأنا ما نسيت.
1: إذن لا تتخلي عنه وتعرقليه.
0: أنا أتخلى عنه وأعرقله؟ لا تظلمني بكلامك هذا يا نجيب.
1: أنت من البداية وافقتي باللي عزم عليه.
0: ما هين علي الأيام الغربة.
1: عبد الحلال، فرضتها الظروف اللي تعرفيها
0: والدراسات العليا.
1: سلاحكم الأول في مشواركم
0: والمشاريع اللي قررنا ننقلها هنا
1: بيجيبها الوقت علشان تتحقق.
0: كيف؟ كيف وهو لحد الحين ولا على باله؟
1: يعني عقيل، أنا حقيقة مستغرب من اللي أسمعه منك.
0: أنت مستغرب مني أنا؟ وهو بس خبرني، أنت تشوفه طبيعي؟
1: مستغرب منك لأنك أنت أكثر واحدة فاهمتينه.
0: بس من رجعنا صرت أشوفه مختلف، كل تصرفاته أحسها بدون حسبان.
1: ما قال لك ولا مرة إن كل شيء محسوب حسابه؟
0: قالها أكثر من مرة، وكل مرة أغتاظ لما أسمعها.
1: ليش؟
0: لأني ما فاهمة إيش يقصد. أو تضحك بعد يا نجيب.
1: الله، جالس أفكر يعني كيف بيكون حالك لو عرفتي باللي ناوي يسويه.

0: أنا جيتك علشان أتكلم معك لأنك أنت أكبر أخواني كلهم.
1: أكيد أكيد ما يغيب عن سمو أخلاقك أنك تبدأ معاي
0: من بدايتها.
1: أخشى أني ما سمعتك.
0: أخشى أني سمعتك تقول سمو أخلاقي.
1: قلت وأنت تستحق هالكلمة.
0: لا والله، مخالف وعنده سمو أخلاق شيء يضحك.
1: ما فهمتك، مالك كأنك تحولت؟
0: وأنا ما أريدها نصير.
2: أنت وكأنك تقول لي أني أنا أنافقك يعني؟
0: وأقول لك ما أريد نفاق منك.
3: أنت مو بكاك، توك بخير
0: وبعدني بخير. أنت ليش متنعشل كذا وتقول ذا الكلام؟
2: أنا ما قلت كلمة غلط.
0: ما أريدك تقول كلمة وأنت تقصد غيرها.
1: أنا كلامي واضح وقانوني وما يعرف الهلامية.
0: إذا لا تسمعني كلام يتفسر مية تفسير.
2: كل هذا الكلام أنت قاعد تقول لحالنا نحن؟
0: أكيد. ما حال الطوفة اللي وراك؟
2: إلزم حدودك ولا تتعداها معي في الكلام.
0: إذا جاوبني إذا تريدني أكمل كلام معك علشان تستفيد.
1: عفوا، علشان أستفيد قلت؟
0: إذا ما يناسبك ممكن تخبرني من الحين.
2: أنت ما جاء منك شيء غير مناسب، والدليل المسباح اللي أعطيتني إياه.
0: توقعتك بتقدر هديتي وبتعرف إيش معنى الأخ يذكر أخوه وهو مسافر.
2: وين قال لك غير هذا الكلام؟ أنا لما أشوفه على الساعة أقدرك.
0: ولما تعرف عن طيحة أمك وما تزورها؟
1: أمي؟
2: قلت أمي؟ ذيك أمنا ما أمك.
0: كأني ذكرتك بها الحين.
1: أنت قول اللي عندك. ليش جالس تخلط الأمور في بعضها؟
0: أنا بعدني ما سمعت ردك.
2: أنا ما يردني عن أمي إلا الشريد القوي.
0: أنت تكذب.
2: لا، أنت زودتها ونسيت من جالس تكلم قدامك.
0: أكلم طاووس نافش ريشة ومعلي عريشة ويقود طيشة.
1: أنا الصقر.
2: أنا نمر.
3: أنا ليث.
0: وأنا مخالف، واشترط عليكم شرط لو بغيتوا تستفيدوا مني.
1: ايه تامر أمر.
2: أنا كلي آذان صاريخ.
3: تعجبني أناقتك في الكلام.
0: اللي يريد مساعدتي في أي شيء لازم ينفذ اللي أقول له عليه.
4: إنا مستمعون بما تأمرون.
0: وكل شيء ممكن يكون بشرط تحقيق المضمون.

0: أيوة أنا تأخرت، بس أنت علمتني إني أتمهل في كل أموري.
1: وأظنك تعلمت مني وأنت تتلته معاي في كل مكان أروحه. متى يكون الوقت المناسب؟ ولا بعدك ما انفطام؟ صحيح، هين مصاصت ما أشوفه، هين مصاصة؟
0: فاهمنك فاهمنك. تسمح لي أسألك سؤال في بالي؟
1: بالي؟ سمعت؟ ها ايش يودينا اندونيسيا؟ بعيد اندونيسيا والله بالي عاد نجيت. اسال هات ايش عندك؟
0: انزين، ليش انا من دون اخواني؟ اقصد يعني ليش اخترتني انا؟
1: انا اصطفيتك لانك بعدك طاهر وبريء، لكن لا تخلي طيبتك تاثر على رغبتك.
0: تقصد يعني الوجه الثاني اللي قلت لي عنه في يوم من الايام؟
1: الوجه اللي ما يعرف أحد غيري وغير أمك المرحومة حورية.
0: أنا أخاف من أفرو مني لأنهم ما متعودين علي أبدا.
1: لو بسكت العصا من النص تنجح، شد ورخي ولا تكون يابس ولا لي.
0: كل شيء في وقته.
1: صح، والوقت المناسب لا تهمله، خصوصا إذا اقترب منك. خصوصا إذا اقترب منك.
0: العم أبو نعيم.
2: لحظة مخالف، أنا بغيت أكلمك بالأول.
1: دائما لما تكشف وجهك الثاني قدامهم ابدأ بأكبرهم. أبو نعيم.
0: أبو نعيم،
3: أنا هنا موجود كظلك يا مخالف.
0: أريد منك متابعتهم كلهم خلال هذه الأيام.
3: بالتأكيد المؤكد تقصد إخوانك.
0: لا، أقصد الجيران. طبعا أقصد إخواني.
3: كنت أتأكد وحسب. ما بك يا مخالف؟
0: ما في وقت لمثل هذه الأسئلة. سوي اللي قلت لك عليه وبشكل ضروري.
3: أها، قلت بشكل ضروري، والضروري هو ما تدعو إليه الحاجة، وهو ما ليس منه بد، وهو أيضا ما حمل عليه الإنسان.
0: أوه، الله يخليك، حصص اللغة العربية تأجلها الحين.
3: لا أخفيك أمرا، إنك تحرجني بأسلوبك هذا.
0: إذن ابعد نفسك عن الإحراج وبلا ذا الكلام الزايد، أريد معلومات مفيدة، تفضل.
3: بالأمر، سأتحرك، وأرجو أرجو أن تراجع نفسك في طريقتك. لا

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جداً. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون وتستمعون إلى إذاعة سلطنة عمان. مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المستكشف الرقمي الأسبوعي، طبعا اللي يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 8 إلى 9 مساء. هذا البرنامج الذي نبحر فيه معا في عالم التقنية، نستكشف نتأمل ونحذر في بعض الأحيان حين يستدعي طبعا الموضوع من بعض التعاملات والتفاعلات التي ممكن أن تحدث في العالم الافتراضي، في عالم التقنية، في عالم التكنولوجيا. طبعا معكم محدثكم عبدالله بن ناصر البحراني مع المخرج الزميل ملاذ اليوسفي. طبعا احنا يمكن في الفترة الماضية سوينا سلسلة حلقات ركزنا فيها بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، عرفنا فيه بطريقة مختلفة مو بالطريقة التقليدية العادية، تكلمنا عن كيف تقدر انت تستفيد من الذكاء الاصطناعي في حياتك الخاصة أو في حياتك الوظيفية. أيضا يعني ذكرنا أنه هو من المهم جدا قبل لا أنك أنت تتعامل مع محركات الذكاء الاصطناعي، لازم الذكاء الاصطناعي يعرفك، يعرفك منه أنت، يعرف شخصيتك، يعرف وظيفتك، يعرف الأعمال اللي أنت تقوم فيها، وبعدين تقدر أنك أنت بعدين تعطيه عاد الدور اللي هو اللي من المفترض أنه هو يقوم فيه. وذكرنا أيضا موضوع أنك أنت كيف لما تطلب من الذكاء الاصطناعي الطلب، يعني على في أسس معينة لازم تحطها على أساس أنك تقوم بعملية الطلب. أيضا ذكرنا محركات الذكاء الاصطناعي اللي هي طبعا المجانية والمدفوعة، الفروق يعني ما بينها، الإمكانيات التقنية التي تتمتع بها المحركات المدفوعة. الشغلة الثانية والمهمة أنك أنت كيف تخلي الذكاء الاصطناعي يعرفك بشكل كبير ويعرف مهامك وكيف تعرفه بأسلوبك. اليوم إحنا لما ندخل على واحد من محركات الذكاء الاصطناعي اللي مثل كلود وتروح على الخاصية اللي هي خاصية المشاريع أو البروجكت اللي أنت تقوم بها بشكل روتيني وبشكل يومي، وبعدين تحط الملفات المهمة الخاصة بالمشروع، وبنفس الوقت وهذا اللي هو طبعا مهم انه هو تخبر اسلوبك، وبعدين تعطيه صلاحية وكيف تعطي الصلاحية على ادواتك اللي انت تشتغل فيها بشكل يومي. هنا ان احنا نقدر نقول ان راح تكون عندك الامكانية والقدرة انك تتحول محرك الذكاء الاصطناعي الى مساعد شخصي عالي الامكانية وعالي التقنية وايضا الجودة، وفي نفس الوقت ينسخك في أسلوبك، يتكلم بأسلوبك ويعرف أنت كيف يعني ردودك وطريقة تفاعلك مع طبيعة عملك. يعني هذه كان السلسلة الأساسية اللي إحنا يعني بشكل مختصر كذا حبيت أن أنا كذا أذكر فيها. اليوم إحنا حابين نتكلم عن شغلة يسمونها البصمة الرقمية. ها؟ البصمة الرقمية. خليكم معانا في حلقتنا لليوم مستمعين الأحبة، وبإذن الله راح نتعرف على البصمة الرقمية وكيف تشتغل وإيش أساسياتها. فاصل ونرجع نتواصل.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني

تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المحور الرقمي. اليوم راح نبدأ معاكم بسؤال إن شاء الله يكون يعني بسيط لكنه هو فيه مفهوم عميق جدا. متى برأيكم مستمعين الأحبة تبدأ البصمة الرقمية للإنسان؟ أو إذا بغينا نعدل عليها نقول للطفل حتى، يعني لو بغينا نتكلم عن هذا الموضوع، وخاصة إن اليوم إحنا نتكلم عن البصمة الرقمية. طيب، فمتى برأيكم تبدأ البصمة الرقمية لطفلكم؟ طبعا هل هي تبدأ لما هو يمسك أول مرة التليفون بإيده، يعني أول ما تعطيه الهاتف الذكي بإيده؟ هل لما يفتح حساب على الإنستغرام ولا على شبكات التواصل الاجتماعي يعني تبدي البصمة الرقمية مالته؟ أو لما يبدي يتصفح الإنترنت، متى تبدأ البصمة الرقمية؟ طبعا يمكن الإجابة مستمعين الأحبة على هذا السؤال قد تذهل البعض، لأن البصمة الرقمية لكثير من أطفالنا تبدأ من أول ما ينولد. تخيل يعني من أول ما ينولد بالضبط. تذكر يعني احنا معظمنا الحين يعني بفضل الحمد لله رب العالمين اتقانا والتكنولوجيا ومستشفياتنا الحديثة، شايف الصورة الأولى لجهاز السونار لما يصورون الطفل

وهو بعده يعني في بطن أمه احنا نقول. وهني يتم الإعلان عن قدوم المولود على وسائل التواصل، يبدأ يعني عملية الإعلان عن أنه هو بيحضر. يعني في ناس كثير للأسف يعني، وأنا أقولها للأسف للأسف، ولازم نحط بالنا على هذه النقطة، أن كثير من الأهل يبدي ينشر مثل هذه الصور على الإنترنت أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي. طيب، فهني طبعا الأهل يكونوا متحمسين وهدفهم حميد، ولكن هنا المشكلة. يعني أنت اليوم عطيت إعلان عن قدوم هذا الطفل إلى العالم قبل لا ينزل حتى من بطن أمه، يعني أنت أعلنت عنه. اليوم في حلقتنا مستمعين الأحبة راح نفتح ملف يمكن ما يحب الكثير منا، أو ما يحب الكثير منا أنه يتحدث عنه، لأن الملف هذا مستمعين الأحبة يخص كل أب وكل أم وكل خال وكل عمة. طيب، لأن هم هذه الناس اللي يكونوا متواجدين أثناء ولادة أطفالنا، هم اللي يكونون حول الأم، حول يعني في المكان اللي موجود فيه هذا الطفل، وتبدأ عمليات التصوير وتبدأ عمليات النشر على شبكات التواصل الاجتماعي. صح ان هم ما يحطون وجه الطفل لما ينولد، اللي يحط له ايده، اللي يحط له هذيك الاستيكر اللي عند رجله، اللي يحط بصمة رجله على شهادة الميلاد، الأمور هذه كلها تصير. لكن طبعا في كلام راح ينكتب، في كلام ينكتب. يعني أنت مشكلة أن أنت ما حطيت الصورة ونشرتها، أو حطيت الصورة ونشرتيها، يعني ينكتب حتى يكتبوا يعني المولود الجديد والله يرزق الخير وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي ناس يكتبوا الاسم، عرفت؟ وهني في تاريخ يصير. اللي احنا ما نعرفه مستمعينا الأحبة ان هذا كله يتم تسجيله من قبل جهات انتم ما تعرفونها. يعني هذا الموضوع يتم تسجيله من جهات انتم ما تعرفونها، وهذه الجهات للأسف يعني البعض منها زين، ولكن البعض منها ايضا شين، يعني ما تقدر انك انت تثق فيه. وهذا على حسب طبيعة النشر اللي يقوم فيه الآباء. عشان كذا احنا راح نتكلم اليوم عن بصمة الأطفال الرقمية، أو بصمة طفلك الرقمية. من اللي يبنيها؟ من اللي يحميها؟ ومن اللي قد يستثمرها ضد هذا الطفل بعد عشرات السنين أو بعد 10 سنوات من أول ما ينولد؟ طيب، فهنا الفكرة مستمعينا الأحبة اللي احنا حابين نخصص حلقتنا لليوم عنها. فنحن بنقول الآن، ما هي البصمة الرقمية ومتى تبدأ؟ هذا أول سؤال في حلقتنا لليوم بعد التعريف البسيط اللي احنا قلناه في مقدمة البرنامج. وخلونا مستمعين الأحبة نعرف البصمة الرقمية تعريف مبسط. طيب، أولا البصمة الرقمية فنياً تعرف باللفظ Digital Footprint. طيب، يعني البصمة الرقمية تعرف على أن هي Digital Footprint للشخص، فهي ببساطة كل أثر تتركه أنت أو يتركه غيرك عنك في الفضاء الرقمي. يعني شوف الأثر اللي أنت تتركه في الفضاء الرقمي، هذا يسمونه Foot أو Digital Footprint. عشان كذا لاحظ يعني اللي أنت تركه أو اللي تركه غيرك. يعني اليوم أنت قد تكون مو أنت اللي حطيت صورتك، مو أنت اللي كتبت عن نفسك، عمتك، خالتك، أختك، أخوك، أبوك، أمك، عرفت، صورك، كتب عنك الله اليوم ولدي متخرج الله يحفظه من المدرسة الفلانية، والله إن شاء الله يوفقه ويدخله أرقى الجامعات وما أعرفه. فأنت حاط هذه، الحين أنت هذا قمت بنشره ومشاركته مع من؟ احنا ما نقول انك انت لما تحط عملية النشر بشكل عام
او تحطها بشكل خاص انك انت ما دجل يعني في مستويات من الديجيتال فوت برينت اللي انت تتركها. طبعا اذا انت حطيتها عامه هذيك عامه يعني يسمونها البصمه النشطه يعني، وممكن انك انت تحطها بشكل ايضا خاص، لكن انت حطيتها خاص على مستوى مغلق قد يكون مع يعني الاهل والاقران، لكن انت ما تعرف ان اللي مصمم هذا التطبيق اللي هو تطبيق التواصل الاجتماعي أصلا من الأساس وهو قاعد يجمع البيانات لنفسه ويشاركها بطريقة أو أخرى مع جهات أخرى. طيب، فعشان كذا نحن نتكلم اليوم عن البصمة الرقمية أو ما يعرف بالديجيتال فوتبرنت، وهي ببساطة كل ما تتركه أنت أو يتركه غيرك مستمع العزيز على الفضاء الرقمي. كل صورة، كل منشور، كل تعليق، كل عملية بحث تقوم فيها، كل موقع أنت تزوره يسجل في مكان ما. تخيل، يعني هي الفكرة أنك أنت تحط في بالك مستمع العزيز أن أنت كل ما تقوم فيه على الفضاء الإلكتروني، على الأنترنت، سواء من هاتفك الذكي، من الجهاز الكمبيوتر، كل صورة تنشرها، كل منشور تكتبه، كل تعليق تحطه، كل عملية بحث تسويها، كل موقع تزوره، هذا كله يتسجل في مكان ما. وهذه البصمة اللي هي الديجيتال فوتبرنت اللي هي البصمة الرقمية تنقسم مستمع العزيز إلى نوعين. النوع الأول يسمونه البصمة النشطة، أكتيف فوتبرنت. البصمة النشطة هي اللي أنت تنشرها مستمع العزيز بإرادتك بروحك، ما حد يعني نشر شيء عنك، أنت بروحك تنشرها بإرادتك، سواء كانت على شبكات التواصل الاجتماعي مثل إكس، مثل إنستغرام، مثل التيك توك وغيرها، تعليقاتك، تقييماتك، رسائلك العامة، هذه يسمونها أو يسمونها مستمعين الأحبة Active Footprint. النوع الثاني اللي هو عكس البصمة النشطة ويسمى بالبصمة الخاملة اللي هي يسمونها passive footprint. البصمة الخاملة وهذه طبعا هي الأخطر مستمع العزيز، لأن أنت تتركها بدون ما تحس، بدون ما تشعر، المواقع اللي دخلتها، اللي زرتها، اللي تفاعلت معاها، المدة اللي أنت قضيتها داخل هذيك المواقع، المدة اللي أنت قضيتها لما يطلع إعلان ويشدك، لما يطلع محتوى معين ويشدك. طيب، هذا كله يتسجل. ايش اللي يتسجل بعد؟ موقعك الجغرافي، وين اللوكيشن مالك، زين، وين انت، من وين، وين موقعك بالضبط، حتى انماط نومك واستراحتك تتسجل، حتى سرعة تفاعلك وكتابتك على لوحة المفاتيح، هالاشياء يعني كلها تسجل. طيب، فعشان كذا اليوم احنا راح نتكلم عن البصمة الرقمية وراح نتكلم عن ما يسمى بالنشر الأبوي احنا نسميها. وهني نقول مستمعينا الأحبة، متى تبدأ بصمة الطفل؟ وهذا السؤال الجوهري يعني. طيب، كل الدراسات الحديثة مستمعي العزيز تكشف حقيقة صادمة. الطفل المتوسط اليوم في كثير من المجتمعات تكون له بصمة رقمية قبل عيد ميلاده الأول حتى. طيب، كيف؟ يعني تتخيل ياهل توه مولود وأوردي عنده صارت بصمة رقمية على مواقع الأنترنت، على شبكات التواصل الاجتماعي، في الفضاء الرقمي. كيف؟ صورة السونار اللي تنشرها الأم أو الأب أو العمة أو الخالة في مجموعة العائلة، إعلان قدوم المولود مع اسمه وتاريخ ميلاده وحتى وزنه، أول صورة حقه في المستشفى، أول حفل عقيقة موثق بالفيديو، أول يوم في الحضانة، أول كلمة يقولها، أول خطوة يخطيها. طبعا هذه كل الأشياء تتصور، طبعا هذه اللحظات مستمعي العزيز احنا كلنا نعرفها ان هي لحظات جميلة وان الناس تبدي تنشرها يعني بدافع المحبة والفرح. لكن يعني اليوم هذه الأشياء تكون ما يسميه الباحثون اليوم هوية رقمية موازية لهذا الطفل.
يبنيها الأهل نيابة عنه قبل أن يستطيع أو حتى أن يفهم معنى الخصوصية. اليوم الناس اللي تتفاعل وتتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ومع الانترنت كثير من الحمد لله رب العالمين عنده يعني الفكرة بالخصوصية ويحاول قدر الإمكان أنه يحجم موضوع يعني بياناته الشخصية، وين تتخزن بياناته العائلية، كيف يحمي أولاده، كيف يحمي عائلته، كيف يحمي أصدقائه، كيف يحمي المحيط اللي هو موجود فيه. لأن اليوم لما نتكلم إحنا عن العالم الرقمي، الشخص لما يبدي يصور كل شيء، بيته وبيت جيرانه، سياراتهم، عيالهم لما يلعبون في الحارة، لما يروح الأماكن هذه، في ناس عندها مرض تصور كل شيء وتنشر، تصور كل شيء وتنشر. هذا الموضوع يعني جدا سيء للأسف مستمعي العزيز، أكثر يعني له مساوئ أكثر من ما له يعني أشياء قد تكون حميدة وزينة وممكن أن المجتمع يعني يستفيد منها. عشان كذا في ظاهرة جديدة ظهرت، وهذا المصطلح اللي بأقول لكم إياه اسمه sharing tick. طيب يعني sharing thing، sharing thing هي يعني، وهذه عبارة عن يعني مصطلح جديد يصف هذه الظاهرة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، وطلع يعني هذا المصطلح اللي هو شيرنتينج، يعني مدموج ما بين كلمتين. طيب في ناس عبالها يعني شيرنج والفعل منها شيرنتينج، لا هي مش كذا ابدا، يعني هي شيرنتينج هي ما بين موضوع الشير المشاركة وما بين كلمة بيرنتينج معنى الأبوة، بعد يعني مش العائلة، الأبوة. parenting وشير، شير وparenting صارت sharenting زين. فهذه sharenting بمعنى يعني parenting طبعا بمعنى الأبوة والأمومة، طبعا يعني الحين معناتها بشكل أو آخر أبوة المشاركة أو المشاركة الأبوية، يعني أبوة المشاركة، هذه الأبوة التي تتمثل في نشر تفاصيل حياة الأبناء على الفضاء العام. وللأمانة مستمعي الأحبة الأعزاء، يعني الأمهات الجدد الحين في هذا الوقت في هذا العصر، طيب بناتنا، يعني أنا وايد أركز على البنات والأمهات لأن هم يعني فعليا ومن خلال الأبحاث ومن خلال الأرقام يصورون كل شيء الأخضر واليابس. تبي أي موضوع، أي شيء، تاكل، تشرب، راكبة السيارة، طالعة في مكان، وصلت وين ما يروحون يصورون، حتى المحل اللي يدخلونه يصورون لافتته ويحطونها. يعني فهي ما بهذا الأسلوب يا جماعة الخير، يعني عملية التعامل مع يعني الحياة الاجتماعية. لأن هذا المصطلح اللي هو مصطلح اللي هو احنا نسميه شيرنتينج، يعني مثل ما احنا الحين يعني عرفناه اللي هو النشر الأبوي أو الأبوي، يعني النشر الأبوي أو إفشاء طفولة الأبناء. أنت اليوم قاعد تنشر يعني هذا الطفل الياهل الصغير المسكين اللي لا حول له ولا قوة، والله يحفظه يا رب. الأهل هم اللي قاعدين ينشرون عنه، الأهل هم اللي قاعدين يتكلمون عنه. وأنا اليوم أبي أتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد. ليش؟ لأن هذا الموضوع وايد مهم، لأن في ناس بعدين بتنتظر هذا الولد لما يكبر. ليش تنتظره؟ مو عشان تساعده للأسف، لكن عشان تستغله. وهذا هنا النقطة الفاصلة يعني اللي إحنا نبي نوقف عندها. إحنا مو ضد عملية النشر، لكن أنت إيش قاعد تنشر؟ وقاعد تنشر مع منو؟ وش اللي استفدت من عملية النشر؟ غير أنك أنت ورطت هذا الياهل المسكين الصغير اللي لما من أول ما يكبر ويتعدى 10 سنوات يبدي يواجه مشكلات فنية حقيقية، من أول حساب رقمي يقدر يفتحه، من أول ما يحط اسمه، من أول ما يحط بريد الإلكتروني. الناس قاعدة تنتظره يعرفون هذا من. أنت متخيل مستمع العزيز أنك أنت قاعد تبني بروفايل
حق الياهل الطفل هذا، حق يعني الناس هذين اللي يتكلمون عن النشر الأبوي اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، اللي يبدون ينشرون حتى صورة السونار في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن أول ما ينولد، من أول عيد ميلاد حقه، من أول خطوة يخطيها، من أول مدرسة دخلها، هذه الأشياء كلها تخلي ناس، يعني أنا بتكلم بعدين عن الخوارزميات اللي تسجل كل هذه الأمور. الناس اليوم تفكر بطريقة استراتيجية لكل فرد من أفراد المجتمع، وهذه نقطة، وهذا الكلام اللي أنا أقوله وأتحمل مسؤوليته مستمعين الأحبة. كل فرد من أفراد المجتمع في العالم الرقمي في استراتيجية حقه أنتم ما تعرفون من اللي واقف وراها، سواء استراتيجية يعني إعلانية، إعلامية، تجارية، بحثية، أشياء وايد. أنا ما بتعمق في الأشياء الأخرى، ولكن هذا الواقع اللي إن اليوم نعيشه. اليوم أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة الكبيرة تبني بروفايل أو ملف شخصي لكل شخص موجود على هذه الكرة الأرضية، تعرفه من وتعرف مجتمعه وتعرف مكان كل شيء عنه، عرفت، وتعرف المجتمع اللي هو موجود فيه. فاليوم بالنسبة للأطفال يعني، وهذا الموضوع اللي اليوم احنا مركزين عليه، أن هذا الطفل قبل لا يستخدم التقنية، عالم التقنية قاعد ينتظره، ومش عالم التقنية الزين، عالم التقنية الشين للأسف. طيب، فعشان كذا مستمعينا الأحبة، وهذه يعني رسالة احنا نوجهها للأمهات، للآباء، للعمات، للخالات، للعائلة، لا تصور كل شيء في بيتكم، لا تصور هذا الطفل الصغير اللي لا حول ولا هو ولا قوة، عرفت، وتتكلم عنه وايد، لا تسوي هذا، لأن أنت لما تسوي هذا الأسلوب أو تتعامل بهذا الأسلوب وبهذا الشكل، أنت قاعد تبني بصمة رقمية وملف رقمي حق هذا الطفل لناس معينين ينتظروا استغلاله بعد 10 سنوات، مو نفس اللحظة اللي أنت قاعد تتكلم فيها. طيب، الحين يعني، والكلمة اللي بأقولها واللي أنا محضرها يعني من خلال هذا، أن الذي لا يدركه الكثيرون أن هذه اللحظات الجميلة تترك أثر قد يلاحق أبنائنا لعقود في المستقبل. طيب، أن هذه اللحظات الجميلة اللي احنا قاعدين نصورها وننشرها بلا وعي قد تترك أثرا قد يلاحق أبنائنا لعقود. الحين راح نتكلم عن بعض الأرقام، لأن تقول عبد الله أنت قاعد تنظر وقاعد تتكلم، خلينا نتكلم عن بعض الأرقام اللي تستحق أن نحن نتوقف يعني عندها، وخلينا نقول عن بعض الدراسات اللي تم الحديث عنها أو اللي تم يعني التحقق منها في بنك اسمه باركليز. عمل دراسة أن النشر الأبوي سيكون مسؤول عن 2/3 حالات سرقة الهوية الرقمية بحلول عام 2030، أي أن كل 3 حالات احتيال في عام 2030 راح تكون 2 منها قد بدأت بصورة بريئة نشرتها أم فخورة بطفلها قبل 5 يعني قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة. متخيل؟ يعني متخيل مستمعي العزيز؟ زين، هذا الموضوع أعزائي ومتابعينا الكرام، هذه الصورة البريئة التي قد تتحول بعد سنوات إلى مفتاح تفتح به أبواب لا نريدها أن تفتح. خلونا ناخذ فاصل مستمعينا الأحبة، لأن نحن راح نتحدث إن شاء الله بعد الفاصل عن المخاطر 5 أو الأكثر خطورة يعني بالتفصيل. اللي عنده مداخلة، اللي عنده وجهة نظر، اللي عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 24-692-666 24-692-666، واللي يحب يتواصل معنا عن طريق الواتساب احنا نرحب فيه على 72-44-2010 72-44-2010 ومساءكم تقني.

0: تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. في رسالة صوتية وصلت للبرنامج نسمعها مع بعض.
1: السلام عليكم، مساكم الله الحال، عساك طيب. يا مرحبا مستمعين الكرام. أستاذ عبد الله، هل اللي هو الفي بي ام يساعد في هذه العملية، انه يساعد يعني في عملية الاختراق او نشر الصور اللي نشرها في الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم؟ طبعا اذا هذا ما يمنع، عن ايش فائدته معناته؟ هذا تساؤلي، هل الفي بي ام يساعد ولا لا؟
0: طيب، رسالة جدا جميلة ورائعة وفي موضوعنا بالتحديد، وهذا يمكن من ضمن الأشياء اللي نحن حبينا نذكرها بعدين في نهاية البرنامج، لأن من ضمن الحلول اللي ممكن نحن نستخدمها لحماية هذه البيانات الخاصة فينا أثناء تعاملنا مع، يعني خلينا نقول، شبكات التواصل الاجتماعي، مع مع مع مواقع الإنترنت المختلفة اللي مجهولة أو غيرها. الفي بي ان، الفيرتشوال برايفت نتورك، او الشبكات الافتراضيه الخاصه، تساعد بمستوى معين راح نذكره فيما بعد بالفعل، ولكن يجب ان يكون الفي بي ان في بي ان حقيقي من شركه موثوقه ومدفوع وليس مجانا، مدفوع وليس مجانا، عشان يحقق موضوع الخصوصيه وإغلاق عملية الاتصال بالإنترنت وعملية تشفيرها، وأن الجهات الأخرى أو الجهات التي تتنصت أو الجهات التي من المفترض أن هي تأخذ بعض البيانات عن هذا الشخص أنها تكون محجوبة، عرفت؟ فهي بالتالي بالفعل يعني الفي بي ان واحدة من الحلول اللي ممكن أن هي تستخدم. طيب، الحين احنا راح نركز شوي على موضوعنا واللي هو موضوع البصمة الرقمية، وليش احنا نذكرها في الوقت الحالي؟ لان يعني مثل ما ذكرت انا قبل الفاصل ان في 5 مخاطر تهدد طفلك من خلف الشاشة. طيب، الحين يعني اول شيء احنا نتكلم عن سرقة الهوية الرقمية. تصور معاي مستمعي العزيز، ام تنشر صورة طفلها يوم ميلاده وتكتب اليوم محمد كمل 5 سنوات، تخرج من الحضانة الندى ويستعد لدخول مدرسة النور العام القادم، كل عام وأنت بخير يا عزيزي. لاحظ أن يعني اللي الحين اللي طلعنا منه ما بين قوزين، أن يعني في نظر الأم هي تفاصيل محببة، لكنه في نظر المحتال الإلكتروني قنبلة معلومات، احنا نسميها اسم الطفل، تاريخ الميلاد، اسم الحضانة اللي كان فيها، اسم المدرسة اللي راح يروح لها، صورة واضحة حق وجه الطفل. يعني كل هذه الأشياء مجتمعة تكفي لبناء ملف هوية كامل يمكن استخدامه بعد سنوات لفتح حسابات وهمية أو الاحتيال على بنوك أو حتى التسجيل في خدمات باسم هذا الطفل اللي هو ما تكلم عن نفسه خير شر ولا قال عن عمره أي شيء ثاني. طيب، فهذه النقطة يعني اللي إحنا حبينا نوضحها، وهذا طبعا يعني خلينا نقول يعني مثال زين، يعني هذه صورة لا ترى فيها الأم أي شيء يدعو للقلق، يراها من في قلبه مرض بعين أخرى تماما. مستمعين الأحبة، ناخذ اتصال من عند الأخ عمر النعيمي. مرحبا،
2: كيف حالك يا عبد الله؟
0: حياك الله، اهلا وسهلا عزيزي. اهلا،
2: شاكر لك جهودك صراحه، انت ما تقصر يعني في يعني تحذير الاولياء الامور واعطائهم الصور واضحه عن ما يمكن يعني ان يسبب في يعني تلف عقول ابنائهم صراحه.
0: صحيح. الله يحفظك يا رب.
2: الله يحفظك
0: الصوت الصوت تلخبط، في مشكلة في الصوت للأسف، ما أدري ملاذ. طيب، ملاذ الحين نشوف الخلل وين قاعد يصير، ما أعرف، أتوقع عمر العريمي أو النعيمي كان. طيب، الحين لما احنا نتكلم مستمعينا الأحبة مثل هذا المثل اللي احنا تكلمنا الآن، الخطر الثاني، طيب واحنا قاعدين ماخذ المثل مال الأم اللي صورت وتكلمت وقالت استغلال الصور للمحتوى المسيء، وهذا للأسف من أوجع الأبواب التي يمكن أن نتطرق لها. طيب عمر معانا مرة ثانية.
2: أيوة أخوي عبد الله، كيف حالك؟
0: حياك عزيزي، يا مرحبا بك
2: أخوي عبد الله. أنا بسأل لك على الخاص، الموضوع بيني وبينك وشوف
0: ماذا. إن شاء الله عزيزي، بإذن الله بإذن الله، يعطيك العافية، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك يا رب. طيب طيب، من أوجع الأبواب اللي احنا قلنا قاعدين نتكلم عنها استغلال الصور للمحتوى المسيء. كشفت تقارير دولية وموثقة أن نسبة كبيرة من الصور المتداولة في الشبكات المظلمة لمحتوى الاستغلال مصدرها الأصلي حسابات عامة لأهالي يعني نشروا صور أطفالهم وهم مثلا على الشاطئ وهو قاعد يتسبح وفي لحظات يعني بريئة. مرة ثانية، صورة الأم يمكن ديك الساعة ما تشوف إن فيها أي مشكلة، لكن بالنسبة حق الناس آخرين يعني هذه يعني نظرتهم لها شيء آخر. طيب الآن أصبح الأمر أخطر بكثير مستمعين الأحبة فيما يسمى بالتزييف العميق اللي احنا نسميه ديب فيك، التي نستطيع من صورة واحدة أن ننتج محتوى مختلف يبدو واقعيا تماما، وهذا ما يجب أن يقلقنا جميعا مستمعين الأحبة. هذا اللي احنا المفروض نوقف عنده شوي. صوركم مو مثل قبل الحين، يعني أول كان يحتاج واحد متخصص في الفوتوشوب في برامج التصميم على أساس أنه هو يغير ويحط الوجه على أجسام أو الجسم على وجه والأمور هذه كلها، أو يشيلك ويحطك في مكان معين، كانت وايد تبي واحد متخصص. اليوم أي واحد، أي شخص إذا عنده صورة وجهك بملامح قوية وبملامح واضحة يقدر يركب هذه الصورة على محتوى مسيء لأبعد ما تتخيلون، والتطبيقات اللي موجودة التي تقوم بهذا الشيء يعني بشكل واضح موجودة، يعني التطبيقات اللي تقوم بهذا الشيء بشكل محترف بشكل يعني ما حتى ما تشك ان هذا مش هو هذا الشخص، عرفت، موجود. وانتوا قاعدين تشوفون، انتوا قاعدين تشوفون اليوم اللي يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي توصلك عن ناس رؤساء دول يقوموا يلعبون فيهم ويحطون وجوههم في أماكن معينة ويركبوهم على أجسام أخرى ويقولوهم كلام ما قالوه حتى، يعني عرفتوا، فما بالكم أنتوا بأشخاص عاديين. طيب ما بالكم أنتوا بأشخاص ناس عادية، وأنت ما راح تعرف من اللي سواها أصلا ومن اللي ركبها ومن اللي نشرها. فهذا الشيء أيضا طبعا اللي إحنا يعني نحاول كثر ما نقدر إن نحن نبتعد عنه. اليوم إحنا في أيامنا ما كان في هذا كلمة تنمر، ما كنا نعرفها أصلا، واليوم إحنا قاعد نتكلم عن البصمة الرقمية للأطفال، لكن التنمر في الوقت الحالي روحوا دخلوا المدارس وشوفوا المعلمين كيف قاعدين يعانون، وخاصة من الأطفال الصغار، خلي الكبار انت الحين، الأطفال الصغار كيف يتنمرون على بعضهم بعض، وكيف ان هم الحين في يعني مجهود صراحة يشكروا عليه في وزارة التعليم على أساس ان هم بالفعل يوقفون ضد هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع قاعد يكتسب من حياة الناس اليومية في المنازل وفي البيوت ومن هذه الأمور كلها. فلا تجي انت كأهل يعني كأب كأم كعمة كخالة تساعد في هذا الموضوع من خلال انك انت تنشر ايضا طبعا. فانت الحين تخيل ان لما يكون ولدك لما يوصل عمره 15 سنة ويكتشف ان عند ربعة في المدرسة صور حقه لما كان طفل، او صور حقه لما كان مثلا في وضع مفروض ما حد يشوفه فيه، يعني عرفت كيف. فبالتالي يعني اللي في يوم من الأيام كان لقطة ظريفة قد يصبح بعد 10 سنوات مادة سخرية أو وصمة أو سبب للتنمر، ممكن يكسر يعني ثقة الطفل بنفسه. والأخطر مستمعي العزيز إن الإنترنت لا ينسى، ما ينشر اليوم حتى لو حذفناه قد تكون نسخة منه قد حفظت في مكان ما. عشان كذا وايد نحط بالنا من هذا الموضوع. في ناس يسمونهم وسطاء البيانات، Data Brokers، وهذا أيضا من ضمن الأخطار اللي يعني قد يكون الأقل شهرة لكن من الأخطر، يعني اللي هم Data Brokers، هذه وسطاء البيانات. في شركات على مستوى العالم مستمع العزيز تسمى وسطاء البيانات Data Brokers، مهنتها الوحيدة جمع كل شذرة معلومة عنك وعن أطفالك من الأنترنت، تجميعها في ملفات شخصية، يعني تسوي لك بروفايل كذا محترم مكتمل وبعدين تبيعها. الحين تتسأل سؤال، زين حق من يبيعونه ولمن يباع؟ زين ولمن تباع هذه البيانات؟ طبعا تباع في شركات إعلانات تشتريها، شركات تأمين تشتريها، أحيانا أصحاب العمل، وفي بعض الأحيان وفي حالات يعني موثقة حتى مكاتب القبول الجامعي، يعني في جامعات على مستوى العالم تدور يعني عشان تعرف مثلا كيف تقدر، وحتى تستغرب كيف عرفوا عنك وعن طفلك وانك انت قاعد تستعد انك انت تجهزه. يعني معناته ان هذا الطفل قبل لا يصل للجامعة قد يكون له ملف كامل يصف شخصيته، مزاجه، اهتماماته، وحتى نقاط ضعفه. طبعا يعني هذا يكون يعني تم بناؤه من منشورات بريئة نشرتها العائلة على مدى 20 سنة هما يستخدمون فيه طبعا شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت. طيب وهنا عندنا سؤال، هل نحن سألنا أبنائنا قبل أن ننشر صورهم؟ يعني نحن كأهل يعني نعتبر أنفسنا مستمعين الأحبة أصحاب القرار في كل شيء يخص أطفالنا، وهذا طبعا حق شرعي وقانوني، لكن حتى الخصوصية هي حق إنساني طبعا يولد مع الإنسان. في كثير من دول العالم اليوم مستمعي العزيز بدت قوانين الحق في النسيان تطبق وتسمح للأبناء حتى يعني يبلغون بمطالبة والديهم برفع محتوى نشر عنهم في صغرهم. وهناك قضايا فعلية في المحاكم اليوم، يعني ابني قاضي أمي قاضي أبوه على محتوى تم نشره قبل 20 أو 15 سنة. طبعا احنا ما نبي نوصل لحق هذه المرحلة من علاقاتنا بأبنائنا مستمعينا الأحبة، أكيد لا. وطبعا أكيد ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا نحن مختلفة، لكن الوقاية لازم تبدأ من اليوم مستمعينا الأحبة. جيلي أنا ما يسوي هذا الشيء اللي أنا قاعد أتكلم عنه، الجيل الجديد للأسف وهو اللي ما قاعد يحس واللي قاعد ينجرف واللي قاعد يعني يقوم بأعمال ما حاس بأثرها وما حاس منه خلفها. يعني أنت مثل ما ذكرت، أنت تخيل مستمع العزيز، أقول لكم يعني شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وبالذات جوجل، يعني جوجل بالذات تبني يعني ملف شخصي عن كل شخص موجود على هذه الكرة الأرضية يستخدم خدماتها، عن كل شخص. تخيل مستمع العزيز. زين فإحنا الحين تكلمنا عن المشكلة ونبهنا الآباء ونبهنا الأمهات ونبهنا العمات ونبهنا الخالات والخوات الكبيرة اللي موجودة في المنزل. شوف أنا مركز على هذا ولا بالذات، يعني لأنهم هم هذه اللي في السن اللي ينشر وما يحس، ما يحس بالمشكلة اللي قاعد يسويها. زين الحين مستمعين المحبة يعني الأحبة، يعني قد تكون الصورة بدت نوعا ما يعني ما بأقول قاتمة ومزعجة يعني في المحور اللي تكلمنا فيه قبل شوية، لكن من خلال برنامجنا مستمعين الأحبة راح نعطيكم الحل. زين القاعدة الأولى احنا نسميها قاعدة 10 سنوات. قبل أن تنشر أي صورة أو أي معلومة عن طفلك اسأل نفسك، هل سأقبل أن يرى ابني هذه الصورة بعد 10 سنوات أمام أصدقائه في المدرسة ولا لا؟ يعني اسأل هذا السؤال. أنت صورت اليوم قبل لا تنشر الصورة، قبل لا تحطها على شبكات التواصل الاجتماعي، حط في بالك هل هالصورة بعد 10 سنوات راح تعجبه ولا لا؟ طيب إذا كانت الإجابة لا أو ترددت ما عرفت الإجابة لا تنشرها، ما راح تخسر شيء. القاعدة الثانية، لا تحط تفاصيل شخصية حساسة. لا تحط اسم الطفل كامل وتاريخ ميلاده، لا تقول اسم مدرسته واسم الحضانة والموقع اللي هو موجود فيه، لا تصور البيت من برا بشكل يدل على المكان اللي البيت موجود فيه. زين، المواعيد اليومية الثابتة، يعني لا تقول هو متى يروح المدرسة، متى أي نوع من السيارات، يروح باص ولا بسيارة خاصة مع سايق، هذه الأمور كلها لا تذكرها، لأن في برامج التحليل العميق هذا يدل على أشياء كثيرة مستمعين الأحبة، صور، وثائق رسمية، شهادات صحية، شهادات ميلاد، لا تنشرها، لا تحطها. فبالتالي يعني هذه يعني الأشياء الحساسة اللي نحن من المفترض أن ما نشاركها أبدا، لا على الأنترنت ولا على شبكات التواصل الاجتماعي. طيب، ضبط الخصوصية، طبعا هذه وايد فيها أولوية، خلي حساباتك برايفت، راجع قوائم المتابعين بصفة دورية، لا تغتر وتقول أبي أزيد عدد المتابعين إذا أنت مش يعني شخص قاعد يشتغل وهم أنه يدخل فلوس من وراء المتابعين اللي موجودين عنده، يعني حسابه مش حساب تجاري. إذا كان حسابك حساب خاص خليه برايفت، لأن الكثير للأسف يعني يضيفون متابعين دون ما يعرفونهم منه. واسأل نفسك يعني أنا هل أنا أعرف فعلا كل هؤلاء 400 شخص اللي هم قاعدين الحين يشوفون صورنا وصور عوائلنا وصور أطفالنا وأماكننا اللي احنا نروحها والأشياء اللي احنا نقوم بها. طيب، خلي عندك شغلة يسمونها قناة العائلة الخاصة، إذا كنت ترغب بالفعل في مشاركة لحظات الطفل مع الأهل البعيدين، استخدم قنوات خاصة، مجموعات واتساب عائلية محدودة، أو ألبوم خاص في جوجل فوتوز مثلا، يعني تشترك فيه فقط مع من تثق بهم، ما تحط كل أحد يشارك وياك على مستوى العالم. طيب، حذف البيانات الوصفية يسمونها ميتا داتا، كل صورة تلتقط بهاتفك مستمعي العزيز تحمل داخلها بيانات وصفية، تاريخ الالتقاط، نوع التليفون، وأحيانا موقع الجغرافي الدقيق بالإحداثيات للصورة وين تم أخذها. قبل نشر أي صورة تأكد من إيقاف خاصية حفظ الموقع في كاميرا هاتفك، أو استخدام أدوات بسيطة لحذف هذه البيانات. كثير من الناس يكتشفون بعد فوات الأوان أن صورهم كانت تكشف عنوان بيتهم بدقة. يعني أنت اليوم عندك حفلة عيد ميلاد، عندك حفل تخرج، عندك مناسبة عقد قران، عندكم عرس، عندكم شغلة، صورت، إذا رفعت الصورة قبل لا ترفع الصورة حط في بالك أن في إعدادات الكاميرا أن يعني أي واحد يدخل على الصورة بعد ما أنت ترفعها ويروح حق الخصائص مال الصورة بيعرف كل التفاصيل والإحداثيات الخاصة بالصورة، وين تم تصويرها وين موقعك، فتقول إيش وش هذا الساحر كيف عرف مكاني ومن اللي قاعد يتجسس علي، أو ما حد يتجسس عليك ولا أحد يعني سوى علم كبير، أنت رفعت الصورة والصورة هذه فيها خصائص المكان اللي انت موجود فيه اذا انت ما قمت بعملية الغائها من اعدادات الكاميرا قبل لا ترفع الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي. طيب، فتأكد من ايقاف خاصية حفظ الموقع في الكاميرا، او استخدم ادوات بسيطة للحذف. كثير من الناس يكتشفون بعد فوات الاوان ان صورهم كانت تكشف عناوين بيوتهم بدقة. طيب، ابدأ بتعليم الطفل بشكل مبكر، حين يبلغ طفلك من العمر 6 سنوات أو 7 سنوات ابدأ بحوار بسيط معه، قل له هذه الصورة حلوة لكن لا أحب أن يراها الغرباء مثلا، ما أي أحد غريب، أي أحد ما تعرفه لا تراوي هذا الصورة، عشان كذا خلينا نحتفظ فيها حقنا إحنا بروحها. اجعل الخصوصية قيمة عائلية لا قيد مفروض، لازم تكون قيمة عائلية. القاعدة السابعة مستمعين الأحبة، اطلب الإذن، حين يصبح طفلك في سن تسمح له بفهم السؤال، يعني بعد 7 سنوات وأكثر، اسأله قبل النشر، عجبتك الصورة؟ تحب ننشرها للأقارب ولا لا؟ اسأله، خليه يقول لك. يعني أنت يمكن تحس مستمعي العزيز نحن قاعدين نبالغ، لكن في الحقيقة يعني هذه من الدروس التربوية اللي المفترض تقدم في هذا الوقت وفي هذا العصر وفي هذا الزمن. صورته ملكه وخصوصيته محترمة، حتى لو كانت عن طريق أمه وأبوه، فبالتالي لازم يعرف هذا الموضوع. يمكن في بداية الحلقة مستمعينا الأحبة استقبلنا رسالة صوتية تسأل عن الـ VPN، وأن الـ VPN ممكن يساعد على الخصوصية، وأن الجهات الأخرى يمكن أن هي ما تقدر أن هي تحصل على المعلومات اللي إحنا تكلمنا عنها وتحمينا وتحمي خصوصيتنا من الغرباء. فالـ VPN، أو خلينا نتكلم عن شغلة أنا وايد يعني ضدها، اللي هي الـ VPN المجاني. أعزائي مستمعينا الأحبة، في تطبيقات يعني هل تطبيقات الـ VPN المجانية آمنة ولا لا؟ طبعا وهذا الكلام أنا أقوله ودائما يعني أؤكد عليه، ما في شيء مجاني وخاصة الـ VPN ويكون آمن. وأقول لكم تعريف بسيط اللي بس يبي يتذكر معروف شنو هو الـ VPN. الـ VPN شبكة افتراضية خاصة، Virtual Private Network، هي أداة تنشأ لك أو تنشئ لك نفق خاص مشفر بين تليفونك أو كمبيوترك، زين، وبين يعني سيرفرات موجودة في مكان بعيد. كل ما يمر في هذا النفق اللي سوالك يا الـ VPN يكون مشفر، وما في أحد يقدر إنه هو يعني يحصل عليه أو يشوف البيانات أو الأشياء اللي أنت تتصفحها والأشياء اللي أنت تقوم فيها، حتى مزود الانترنت اللي موجود عندك في البلد نفسها. الفكرة جميلة في جوهرها، حماية، خصوصية، أمان، لكن المشكلة تبدأ حين يكون مزود هذا النفق نفسه غير موثوق. اللي بيشفر لك وبيحميك هو اللي غير موثوق. عشان كذا، عشان كذا دائما نقول لماذا التطبيقات المجانية خطر. يعني هنا أعزائي يجب أن نتذكر قاعدة ذهبية في عالم الانترنت: إن لم تكن تدفع ثمن المنتج فأنت نفسك المنتج. ها، إذا تستخدم شيء مجاني، ها، إذا أنت ما تدفع ثمن التطبيق، البرنامج، الخدمة اللي أنت تستخدمها، أعرف أن أنت نفسك صرت المنتج. إذا إن لم تكن تدفع ثمن المنتج فأنت نفسك المنتج، عرفت؟ أنت اللي قاعد تنباع، أنت اللي إحنا قاعد نطلع من وراك فلوس، زين. فتشغيل خدمة الـ VPN يكلف الشركات مبالغ ضخمة، خوادم في عشرات الدول على مستوى العالم، صيانة، فرق هندسية، كهرباء، نطاقات ترددية. معقول هذا كله فري بيعطيك إياه مستمعي العزيز؟ فعشان كده لما يكون التطبيق مجاني اسأل نفسك السؤال البديهي: من أين تأتي الأموال إذن؟ فعشان كده نحن نقول أن يعني الـ VPN المجاني تسرب عناوين الـ IP الخاصة بك وتكشف هويتك الحقيقية من حيث لا تدري، تحاول الوصول إلى بيانات حساسة في تليفونك، جهات الاتصال، الرسائل، الموقع، تحتوي على أدوات تتبع تابعة لطرف ثالث تبيع نشاطك للمعلنين، تحتوي على برمجيات خبيثة منها ما هو سارق لكلمات المرور أو معد لعملات الرقمية، لا تشفر بياناتك أصلا رغم أنها تدعي ذلك في وصفها. عشان كذا الـ VPN المجاني سيء، لا تروح لـ VPN مجاني مستمع العزيز. دائما إذا تبي الخصوصية استخدم VPN مدفوع. طيب، فإحنا الأرقام صادمة حقيقة مستمعينا الأحبة لهذا الموضوع، فنحط بالنا بشكل كبير من هذه النقاط، لأن يعني من خلال تعاملنا، وأنا لاحظت كثير من الناس تروح على الـ VPN المجاني، حطوا بالكم منها لأنها ليست كما تدعي. الـ VPN المجاني ليس كما يدعي. طيب، إذا تبي الخصوصية وتبي تحمي نفسك من عالم الأنترنت المليء بالمخاطر وتبي تستخدم VPN، فالـ VPN من شركات موثوقة ومدفوع وهو الحل الأمثل لك. بهذا نكون وصلنا مستمعينا الأحبة لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجنا المستكشف الرقمي. الله يحفظكم ويحفظ الجميع. قبل تحياتي كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل ملاذ اليوسفي.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول إنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما، وجاء تحت شعار المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد، التحديات والفرص. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على حضور سلطنة عمان المتنامي في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة، واستعراضا للفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. ترأس الوفد العماني معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وشاركت غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية العمانية للتوسع بنظام الامتياز التجاري في جمهورية الهند والأسواق المجاورة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والمشغلين والشركاء المحتملين، إلى جانب تعزيز توجه القطاع الخاص العماني نحو الأسواق العالمية. حققت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إيرادات تجاوزت 296 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت الشركة أنها نجحت في تعويض انخفاض أسعار خام عمان المحقق ب 16% من خلال ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج. كما حافظت الشركة على هامش ربح قوي بلغ 76.5%، محققة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 226 مليون ريال عماني. وشهدت مشروعات النمو المستقبلية تقدما ملحوظا، إذ تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 48%. وقعت مدينة الصحارى الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل متخصص في صناعة منتجات الحديد والصلب بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني، ويقام على مساحة تتجاوز 580 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في ربط السوق المحلي بمنتجات الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة. عالميا، بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات،
مشيرا إلى أن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. ما أضاف عراقجي أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولة جديدة من المحادثات ستعقد يومي 2 و3 من يونيو المقبل بهدف التوصل لاتفاق.

قتيل وأكثر من 9,100 جريح. في الأراضي الفلسطينية استشهد عز الدين الحداد قائد كتائب القسام في حركة حماس في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الجمعة، أسفرت أيضا عن استشهاد 7 وعشرات الإصابات. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم برعاية أمريكية، فقد استشهد 856 فلسطينيا جراء الغارات والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في مخيم جنين بالضفة الغربية وسط اقتحامات لجيش الاحتلال وانتهاكات المستوطنين. تسلمت أوكرانيا من الجانب الروسي مجددا رفات المئات من جنودها القتلى. قال المكتب الأوكراني المعني بشؤون أسرى الحرب إنه تم تسليم رفات 528 قتيلا. وكانت وكالة الأنباء الروسية قد أفادت أمس بأن من المقرر أيضا إجراء عملية تبادل للجثامين، مشيرة إلى أن موسكو ستعيد رفات 526 من قتلى أوكرانيا من الجنود مقابل رفات 41 جنديا روسيا. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري تجاوزت 406 ملايين ريال عماني بنمو بلغ 14.5% على أساس سنوي. وعكست هذه النتائج المالية التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار. وقعت كريدت عمان المتخصصة في تقديم خدمات تأمين الائتمان اتفاقية مع شركة مأمون للتقنيات المالية، وذلك لتغطية التسهيلات التمويلية التي ستقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار عمل قوي لسد فجوات التدفقات النقدية التي غالبا ما تواجهها هذه المؤسسات نتيجة لتعدد معاملاتها التجارية، وكذلك تخفيف عباء الضمانات والحد من مخاطر الإقراض بجانب تعزيز تجارتها في الأسواق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير الدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز الشمول المالية في سلطنة عمان. نظم مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة مؤتمرا علميا متخصصا حول الرعاية الحرجة الدقيقة للأطفال من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة والتحليلات التنبؤية في العناية المركزة للأطفال. وهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بجانب استعراض أحدث الممارسات الطبية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الحرجة. نظمت البعثتان الدائمتان لسلطنة عمان وجمهورية الهند لدى الأمم المتحدة بنيويورك فعالية استعرضت رحلة السفينة الشراعية التابعة للبحرية الهندية كاوندينا التي أبحرت من ميناء بورباند بولاية جوجرات وصولا إلى ميناء السلطان قابوس بمطرح. وأوضح سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بأن رحلة السفينة تستحضر العلاقة العريقة والوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، كما تستعرض الشراكة البحرية بينهما والتي سعت إلى بناء جسور التواصل بين الحضارات والدور الذي قامت به الموانئ العمانية والهندية كبوابات حيوية للتبادل التجاري والثقافي بين أرجاء العالم. وأخيرا تجتمع مساء غد الأحد اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، ودعت الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما.
التوقيع على عقد استثمار لإنشاء

مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحارى الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول إنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أغنية أرفض المسافة للفنان محمد عبده، كلمات بدر بن عبد المحسن. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر أحمد السعدي متحدثا عن علائقه الوشيجة بذائقتها وجمالياتها وارتباطه بها بمعية رفاق مدرسته وطفولته. أرفض

هذه الأغنية بالتحديد تحمل ذاكرة مرحلة مهمة بالنسبة لي على مستوى الذائقة الشعرية والذوق العام للفن الخليجي في مرحلة المدرسة الثانوية بالتحديد. وأهم ما ارتبط مع هذه الأغنية بالذات هو باص المدرسة الذي كان يقول لنا جميعا احنا كمجموعة طلاب أصبحنا في المستقبل مجموعة أصدقاء ولنا علاقة في الشعر والكتابة. طبعا هذه الأغنية كتبها شاعر مهم من أهم الأسماء الشعرية التي نقلت القصيدة من مستوى إلى مستوى أعلى. في الجانب الآخر فنان العرب محمد عبده هو من أهم الأصوات التي قدمت الأغنية الخليجية ووجدت لها مصاف مكانة في مصاف فنانين الكبار كالفن المصري أو الفن العراقي أو الفن الشامي. القصة الأهم في هذه الأغنية أن أقنعنا مجموعة شباب إحنا أقنعنا سائق الباص بعد محاولات أنه يضع الكاسيت في تلك المرحلة. وهذه المجموعة يعني تضم أسماء جميلة جدا وأسماء تحققت شعريا على مستوى السلطنة في الذاكرة مثل أبو وطن علي المخمري وسالم السليطني ومحمد الشحي وسعيد الشحي وعلي هلال وعبد الله السعدي ومجموعة كبيرة وعزوز عبد الله الفطيسي. في حين كنا نستورد الأغاني الشعبية المهيمنة في تلك الفترة من دولة الشقيقة دولة الإمارات كانت الأغاني هي هو السائدة في تلك الفترة. إنما محمد عبده وطلال مداح وعباد الجوهر هذا المثلث الجميل الذي قدم الأغنية قدمها بمستوى أعلى وبذائقة سبقت أعتقد جميع دول الخليج بشكل عام. في الجانب الآخر كنا في مرحلة عشق تعتبر ومثل هذه الكلمات اللي كتبها بدر قدمت لنا ذائقة أفادتنا كثيرا في كيفية الاقتناع بما يأتي من بعدهم هؤلاء الناس وكيف ساعدتنا مثل هالأغاني في تقصي ما كنا لا نعرفه يعني عن المستوى الشعري الذي وصلت إليه الأغاني في تلك المرحلة. ارتبطت مع هذه الأغنية ولا زلت مرتبط معها إلى الآن.

كنا مع أغنية أرفض المسافة، كلمات بدر بن عبد المحسن، غناء الفنان محمد عبده، وقد تخير لنا هذه الأغنية وقدمها لنا الشاعر أحمد السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن ما نتكلم عن مجرد جدران وأسقف، نحن نتكلم عن تجربة إنسانية وتجربة حسية في هذه الفضاءات وفي هذه المدن. لكن لما يدخلوا اليوم المطورين العقاريين على المشاريع المعمارية، هل تتحول العمارة إلى مجرد سلعة، ولا من الإمكان أن مشاريع التطوير العقاري تقدم لنا منتج معماري مدروس وإنساني؟ راح نقترب اليوم على كواليس التطوير العقاري مع أحد المهندسين المعماريين المميزين في هذا الجانب، ممن يعملون في إدارة مشاريع التطوير. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بالمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي. طبعا الباش مهندس هادي هو مهندس معماري تخرج من جامعة بن ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية بالبكالوريوس في الهندسة المعمارية، واليوم هو يشغل منصب المدير العام للمشاريع في شركة المجد. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس هادي، شرفتنا.
2: حياكم الله، تشريف لنا، الله يخليك.
1: يا مرحبا فيك باش مهندس. طبعا نحن قبل لا ندخل في مشاريع التطوير وكذا، خلينا نقترب من شخصك الكريم. أنا هذا السؤال عادة أحب أبدأ مع كل ضيوفي، لأن سؤال يوما ما إلى المهندس المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس العمارة ينجح، وأنت على يعني عمرك الصغير اليوم يعني تشغل منصب مدير عام وتشرف على عدد كبير من مشاريع التطوير، وأعتقد أنها مشاريع هامة بنتكلم عنها في الحلقة. فخبرني عن سبب يعني وراء نجاحك في هذا التخصص، وأيضا سبب دخولك وامتهانك لهذه المهنة.
2: والله الشغف بدأ من تقريبا خلينا نقول من 20 سنة أيام الثانوية. كان عندي شغف للهندسة، وكان كذلك في شغف للتصميم للمباني. فطبعا تخرجت من الثانوية من قريبة 20 سنة ورحت أمريكا. كانت في البداية التوجه أنه يكون هندسة. من أول سنة في الجامعة هناك لما شفت الأركتكتشر إنجينيرينج وخدت أول كلاس، يعني اللي هو إنترودكشن تو أركتكتشر إنجينيرينج، يعني مثل ما يقول الأمريكان I fell in love في التخصص. يعني عجبت فيه، كان أعطونا تشالنج أن احنا نبني جسر يتحمل يعني ويت كبير بس من أعواد كذا خشبية بسيطة
1: في الكبريت.
2: في الكبريت تقريبا، أيوة. فيعني الحمد لله كان الجروب اللي أنا فيه كان أفضل جسر كتصميم كشكل وكحتى ستركشر الستيبل يعني كأداء
1: ووظيفة. أيوة. نعم.
2: وبعد نفس الشيء أعطونا كذلك بروجكت أن ديزاين بيت يكون يعني ينفع كسولر انرجي، وكان جروب بروجكت كذلك. نفس الشيء كان البروجكت اللي عملناه اي ديزاين مستبت مع الجروب، والحمد لله نفس الشيء كان افضل شيء. فحسيت اني هذا المجال يعني الى حد ما ناتشرالي انا قادر اني ابدا فيه. يعني
1: ومن مقاعد الدراسه انت كنت تنتج حلول في الطاقه الشمسيه وفي الاوزان مع الاحتفاظ بالشكل الجمالي.
2: اكيد هو اهم شيء في النهايه، انت يو جيت جريدد، اهم شيء كان هذا الجريد على الديزاين في النهايه. يعني
1: طيب
2: مثل ما تعرف المعماري فقط يكون توجه يمكن أو التركيز على التصميم. مهندس المعماري البوث، أنت لازم تركز على التصميم وتركز أن المبنى هذا يكون عملي كذلك،
1: وعلى الوظيفة.
2: وعلى الوظيفة مع المبنى.
1: طيب هنا مربط الفرس، لأن دائما الفرق بين المقاول كمهندس مدني أو حتى المطورين العقاريين اليوم، لأن يعني ينظر لهم أنهم غير عن أن المعماري غير عنهم. المعماري إلى نظرة
2: صحيح شوية، يعني هم تحصل مثلا المدنيين أو بعضهم المقاولين ما يهتم كثير في الجانب التصميمي مال المبنى، خلاص هو يوصل للديزاين جاهز. هو
1: إيش يميز المعماري عن الآخرين؟
2: معماري أنا دائما أقول هندسة معمارية أفضل تخصص في العالم، أنا لهذا الدرجة متعصب للتخصص يعني. لأنك أنت تدرس كل شيء، أنت تدرس الهندسة، أنت تدرس الكونستركشن البناء كيف تبني، وأنت تدرس الديزاين، وأن المبنى يكون في النهاية عملي ويفيد اللي بيستخدم المبنى في النهاية، سواء كان مبنى سكني أو تجاري أو مكاتب إلى آخره. فالمهندس المعماري لازم يفهم كل شيء، ما بس فقط أنك أنت والله قادر تقرأ الخريطة وتبنيها تنفذها في الواقع، لا، أنت من أول يوم من مرحلة أنك أنت تدرس الكلاينت اللي عندك، من هو، إيش يريد بالضبط، إيش الهدف من المبنى هذا، إلى مكانه هو، المحيط اللي حوالي المبنى، المدينة اللي فيها، الثقافة اللي فيها، بعدين عاد تبدأ تصممها، وبعدين تنتقل لمرحلة التنفيذ البناء. فالمهندس المعماري لازم يكون مطلع عليها كلها، ولازم يكون فاهم وقادر يعمل كل هذا.
1: من كل بستان زهرة.
2: بالفعل من كل بستان.
1: شوية زهرة. اجتماع، شوية علم نفس، شوية بيئة.
2: يعني حتى دراسة في الجامعة عندنا كانت في فنستيت، في كلاسز كان مانجمنت، يعني إدارة، لأنك أنت في النهاية لما تدير كونستراكشن سايت عندك من مقاولين، من استشاريين، من موردين، لازم تعرف تعامل معهم، يدرسوك ديزاين، فتفهم الألوان كيف تركب مع بعضها، المواد لما تيجي تبني إيش كيف تختار المواد. وطبعا إلى كلاسات الهندسة نفسها اللي هي يعني هذه غالب المهندسين مثلا ياخذ.
1: طيب باش مهندس، انت مهندس معماري،
2: نعم،
1: ومريت على كل يعني هذه الجوانب الجمالية والوظيفية، ولكن ايضا انت اليوم في نفس الوقت في قلب التطوير العقاري، والتطوير العقاري يعني يقدم مشاريع تجارية،
2: صحيح.
1: فلما انت تجمع بين المكانين، يعني بين الحس المعماري وما بين الوظيفة التطويرية، إيش اللي ينتصر؟ هل ينتصر الحس المعماري للمهندس المعماري اللي يشمل هذه الجوانب اللي ذكرتها، ولا لغة الأرقام، اللغة الربحية والعائد الاستثماري من وراء هذا المشروع؟
2: والله ما لنا انتصار، يعني ما لنا مواجهة بين الاثنين، هو أنت الهدف أنك تجمع بين الاثنين في النهاية، والمشروع الناجح هو اللي أنت تقدر تجمع فيه بين الاثنين. تقدر أنك أنت تعمل التصميم اللي تبغاه من ناحية معمارية، التصميم اللي يخدم المشروع، اللي يخدم المستهلك النهائي، تصميم صحيح في نفس الوقت، يعني المعماري الناجح، المهندس الناجح اللي يقدر بعده يحافظ عليه انه يكون من ناحية استثمارية او من ناحية خلينا نقول كوميرشال يعني تجارية، انه ما يكون سعر التكلفة للمشروع عالي جدا بحيث انه يصير المشروع غير مجدي ومشروع خاسر. في النهاية مثل ما تعرف العمارة مش بس انك انت تستخدم مواد غالية او تشطيبات يعني فاخرة وغالية، لا، أنت ممكن العمارة أنك يكون التصميم نفسه مدروس بطريقة صحيحة، تستغل المساحات، توظفها لمصلحتك، مثل ما قلت سابقا ترجع تدرس المكان اللي أنت بتبني فيه المشروع، الظل سابقا تو قبل دقائق أنت نتكلم عن الظل في المباني في عمان،
1: صحيح،
2: الواحد حتى الظل يوجهه بالطريقة، يعني تدرس الأرض وين الشروق والغروب عشان يكون المبنى، ما يعني في مباني اليوم للأسف في عمان تلاحظ حرارة عالية فيها، ما يكونوا دارسين مثلا توجه النوافذ وحركة الشمس، فكل هذه الأشياء في النهاية هي اللي تعطيك مبنى في النهاية يكون معماريا ممتاز. فهذه مش بالضرورة متعلقة أنه يكون تكلفته عالية جدا، لا، المعماري الناجح المهندس ناجح اللي يجمع بين الاثنين.
1: يعني أحيانا هي بعض الأفكار أو بعض التطبيقات في اتجاه البيت هي ما تكلف حتى ريال واحد زيادة،
2: هذا أنت من مرحلة التصميم تحدد، نعم، فما يأثر عليك، لكن إذا أنت غفلت عنه في مرحلة التصميم لاحقا بعد ما يجهز المبنى تتفاجأ، يمكن حتى ما هذيك اللحظة، بعد ما الناس تسكن فيه وتستخدمه بعدين تتفاجأ
1: مرحلة التشغيل، الفواتير يعني تكون أعلى،
2: فواتير على الناس اللي داخل تبدأ تضايق أن الحرارة عالية والشمس قوية لأنهم جالسين داخل يعني.
1: فإذا مش بالضرورة أنه لما المعماري يدخل إلى التطوير معناته هو يحاول يسلع العمارة وأنه راح يقدم منتج تجاري على حساب أبداً. الرسالة المعمارية
2: أبداً أبداً، المعماري المهندس الناجح المطور الناجح اللي يجمع بين الاثنين. يعني ما بالضرورة مثل ما قلت لك تصرف كثير عشان يكون معمارياً، طبعاً لو في بجت يكون يساعد هذا الشيء أكيد لا شك، لكن بعدك في مباني كثيرة تشوفها تكلفة الإنشاء ما كانت عالية لكن يكون المبنى ممتاز جداً، يعني كتصميم معماري كتوظيف للمستهلكين تشوفه يكون ممتاز، والتكلفة ما كانت المبلغ المصروف عليه في البداية كإنشاء ما يكون عالي.
1: ليش أسألك هذا السؤال باش مهندس؟ لأن اليوم في عتب يوجه على المطورين من ناحية، يعني أنا ما أعمم، ولكن من ناحية أن نحن نحاول أن نحن نسلع هذه العمارة ونقدم عندنا واجهات زجاجية وألمنيوم وخشب وكذا، يعني نقدم مواد وعلى حساب الكفاءة، على حساب جودة التصميم. فهل لا زال اليوم التطوير العقاري يعني قادر أن يقدم أماكن أو فضاءات تعتبر معماريا ذات كفاءة عالية؟
2: أكيد، يعني هو في كل دولة فيه مطورين كذا وفي كذا، في كل مكان يعني بنشوف فيه مطورين ما يكون عندهم إدراك بأهمية هذا الجانب، تحصلهم مركزين فقط على أن يقول لك تشطيبات فاخرة أو البراندز اللي يستخدمها هناك، ولكن كتصميم كمعمار ما يكون المبنى صحيح. وهذا موجود في كل سوق، حتى في الأسواق المتقدمة عندنا احنا من ناحية تطوير عقاري، سواء الأسواق العربية أو الأسواق حتى الأجنبية، بتشوف في مطورين يكون يغفل عن هذا الشيء، المطور الناجح اللي ينتبه له من أول يوم. كذلك هنا في السلطنة اليوم في مطورين عندهم وعي، تشوف مشاريعهم جميلة، تشوفها في النهاية معماريا مصممة صح، التوظيف في النهاية اللي يستخدم المبنى يكون مرتاح. في مطورين يغفل عن هذا الشيء، مع الوقت بيصير أتوقع الوعي أكثر. يعني أنا أعتبر قطاع تطوير العقاري في عمان لا يزال قطاع ناشئ، بعد ما وصل مثلا إذا نقارن مع قطاع النفط والغاز ما وصل لهذيك المرحلة من النضج أو الماتوريتي. يعني يمكن قبل 2020 عدد المطورين كان مش عالي في السلطنة، ما كثير، أغلب المطورين اليوم يعني بعدين يمكن خلال 5 سنوات الماضية 6 سنوات الماضية، خلال الكم سنة القادمة بيزيد النضج، بيزيد الوعي أكثر حتى عند المستهلكين كذلك. فبتشوف المطورين خلاص تلقائيا يبدأوا ينتبهوا لهذا الجانب أكثر، يبدأ يكون حتى اليوم بعض المطورين يحاول أنه يوفر وأنه ما يصرف كثير على التصميم في المراحل الأولى. لا، بيزيد بعدين الصرف شوية ويزيد الانتباه، لأنه بيستوعب أن هذا مهم جدا ويأثر كذلك على نجاح المشروع. فأتوقع أن هي مرحلة وقت، يعني بيصير هذا النضج. المطورين اللي تم مصمم أنه ما ينتبه لهذا الجانب تلقائيا بيضطر أنه يطلع من السوق، يعني بتكون تنافس عالي وبيكون في خيارات أخرى أفضل كتصميم، فالمطور هذا كذلك بيضطر أنه
1: يحكم على نفسه،
2: يحكم على نفسه بالأعدام أو أنه يتغير مع
1: يعني مرحلة أنك توفر في الدراسات الاستشارية أو تلغيها ومباشرة تقفز إلى مراحل التنفيذ بدراسات استشارية رخيصة وغير مدروسة.
2: أيوة، يعني ككواليتي خلنا نقول إلى حد ما يعني كواليتي متدني جدا، هذا بيضطر أنه يتغير. طبعا اليوم تشوف بعض المطورين حتى صار يلجأ الاستشاريين في الخارج، مش أن هذا الشيء صحيح، في استشاريين ما شاء الله عليهم في عمان، لكن كنوع من أنه يجيبوا أفكار جديدة أو تصاميم جديدة صار يروح الاستشاريين من الخارج في مرحلة التصميم. يعني فهذا يراويك أنه لا، في وعي، في مطورين كثير مهتمين لهذا الجانب.
1: طيب أنت موجود اليوم في يعني في قلب هذا القطاع باش مهندس، لما تشوف شركة تطوير عقاري يقودها مقاول أو مهندس يعني من تخصصات غير يعني ليست متعلقة بالبيئة العمرانية والبيئة المبنية، في مقابل يكون هناك مهندس معماري على رأس مشاريع التطوير مثلك، يعني باش مهندس اليوم أنت مدير عام مشاريع وأنت مهندس معماري، فهل تعتقد أن يعني يكون هناك في فرق حقيقي بين مشاريع يقودها معماري وبين مشاريع يقودها يعني مقاول أو تخصص هندسي لكن ما إلى علاقة بالبيئة المبنية؟
2: أكيد، هو أنا ما أقدر أقول أن كل المقاولين ما ينتبهوا، لا، في مقاولين يعني بدون ذكر أسماء، في بعضهم يكون عنده إدراك بالجانب المعماري ويكون من خلال سنوات خبرته من سنوات عمله استوعب وصار عنده حس حتى معماري ويعي المطلوب. بس عامة أيوة أكيد في يعني فرق بين لما يكون الواحد تفكيره فقط أن كيف يوفر وكيف يبني، على أن شخص ده يستوعب أهمية العمارة في تصميم المبنى، في تنفيذه، في المواد المستخدمة، أنها تكون مواد تخدم البيئة مش بس تشطيبات فاخرة عشان يقدر يبيع ويسوق للمشروع. ففي فرق طبعا، ونفس كل بيئة عمل يكملوا بعض يعني.
1: زين،
2: في النهاية أغلب المعماريين لو تعطي المجال من خبرتي هذه السنوات، ما أغلب المعماريين ما يستوعبوا الكوميرشلز في المشاريع، يعني لأنه يطغى يمكن الجانب الفني والجانب التصميم وشغف التصميم. فلو تخلي لهم مثل ما يقول الـ يعني المساحة، بتشوفه يتجاوز البجت حال المشروع بكثير. أي بجت سواء كان تجاري كالمطورين آخرين أو حتى مشروع حكومي، في النهاية في ميزانية مخصصة، ما ممكن تتعدى هذه الميزانية عشان بس المبنى يطلع جميل، لازم أنك يبالانس يعني توازن بين الاثنين. بين الميزانية الجانب الكوميرشال التجاري وبين التصميم نفسه يعني. فوجود الاثنين مع بعض في بيئة العمل في النهاية أنت تطلع الفاينل ريزلت اللي أنت محتاج إنه بالفعل اللي هو المبنى مصمم بشكل جميل ومعماريا.
1: فإذا هو ليس انتقاص من المشاريع اللي يكون فيها مهندسين من غير يعني ما جايين من خلفية عمرانية في مقابل يعني
2: وجود بالعكس أنا أشوف وجود الاثنين مع بعض يعمل توازن في تكامل يكون.
1: طيب زمان كان باش مهندس في بلدنا لما نسمع مشاريع تطوير غالبا يعني الذهن يتوجه لأن هذه مشاريع مقاولات، عندك قطعة أرض تملأها بعدد من الوحدات الفلل ويعني خلاص أنت همك تبيعها.
2: صحيح.
1: اليوم يعني لما دخلوا المعماريين في هذا الجانب إيش اللي تغير في شكل المشاريع؟ يعني أنت اليوم مريت في تجربة في خارج عمان وفي الخليج وفي عمان، أريدك تخبرنا يعني إيش اللي يميز المشاريع اللي لما الحس المعماري كان موجود فيها.
2: أتوقع تشوف أنت يعني الفرق ملحوظ بين لو تقارن اليوم المشاريع التطوير المطورين العقاريين والمشاريع خلينا نقول قبل 15 أو 20 سنة، في فرق ملحوظ كثير، في تطور كثير. مثل ما قلت سابقا كان التوجه فقط يمكن أن مثل ما قلت الواحد يأخذ الأرض ويمليها بأكثر شيء يعني يماكسمايز البروفيت كثر ما تقدر. هل هذا المبنى صحيح تصميمه؟ هل بكرة بينفع اللي يسكن فيه أو يستخدمه؟ ما مهم، فقط كان المهم أغلب اللي كان في هذا القطاع كان توجه فقط أن الربح عندهم. اليوم لا، لأنه صار في وعي أكثر، صار في تنافس أكثر بين المطورين العقاريين، فتشوف اليوم المشاريع صارت تتميز. كل مشروع كل مطور عقاري يحاول يتميز بالتصميم، لأن من مرحلة التسويق إذا هو واضح من البداية أن التصاميم والعمارة للمشروع غير صحيحة أو غير يعني مش بهذاك المستوى ما بيكون في طلب، الناس ما راح تشتري في ذاك المشروع. اليوم السبلاي صار عالي كثير، فالناس عندها خيارات كثيرة متاحة، ما مضطر أنه هو يشتري في مشروع إذا التصميم سيء والمبنى مش ما مصمم معماريا بالطريقة الصحيحة، بيتوجه لمطور آخر اليوم يعني.
1: طيب خلينا نعكس المعادلة، يعني الدخول المعماريين على هذا القطاع حسن
2: لكن كثير أكيد يعني.
1: هل أخذها إلى مرحلة نخبوية؟ يعني بمعنى أنها صارت أيضا يعني لما صارت مشاريع ذات جودة فبالتالي أسعارها تغيرت، فبالتالي ما يقدر يشتري في هذه مشاريع التطوير من هذا النوع ذات الجودة والكفاءة ومستوى الحياة العالي إلا فئة يعني تمتلك قدرات مالية عالية. هل من الإمكان أيضا أنه حصل نوع من
2: لا أتوقع اليوم في اليوم خيارات كثيرة متوفرة بأسعار أقل ومعماريا وكتصاميم كجودة أفضل. هل إحنا اليوم وصلنا لمرحلة أن إحنا أفضل دولة في العالم في هذا المجال؟ لا طبعا، إحنا بعدنا وننمو في هذا المجال، وأتوقع الفرق اللي صار التطور اللي صار خلال كم سنة الماضية ملحوظ، وإن شاء الله خلال كم سنة القادمة بيكون كذلك في تطور أكثر.
1: شيء ممكن تعطي البش مهندس المستمعين يعني مثال كيف كانت بعض الوحدات وكيف صارت اليوم في مشاريع التطوير بعد ما المعماريين اشتغلوا عليها؟
2: مثلا ناخذ البيوت أو الشقق السكنية المباني السكنية. سابقا كان إذا تلاحظ البيوت المخططات يكون في مساحات كثيرة ضايعة، بيوت القديمة تحصل في ممرات كثيرة في نص البيت، من الممر في 5 أو 6 أبواب إلى غرف النوم إلى دورة المياه. هذه الممرات كانت مساحات ضايعة ما لها لزمة يعني، لا هي صالة لا هي غرفة، هي فقط مساحات ضايعة ما منها
1: يعني تستهلك تبريد
2: تشغيل تنظيف كل شيء. اليوم لو تلاحظ المساحات التصميم لا صارت كل متر في الأرض مستخدم في المنزل مستخدم طريقة أفضل موظف أفضل يعني. قبل سابقا إذا بتلاحظ مثلا حجم الأرض 600 متر مساحة البناء 400 أو 500، لكن لما تدخل تشوف البيت ما كبير وفي مساحات ضايعة هنا وهناك، بينما اليوم لو تلاحظ أحيانا كل مساحة الأرض تكون 400 متر فقط ومساحة البناء 350 أو أقل.
1: الناس تستصغرها لكن أيوة،
2: لكن
1: الحقيقة
2: تدخل تشوف أنه لا، أنه كل عدد تحس حتى البيت من داخل أكبر أجمل أفضل، لأنه يكون المعمار اللي مصمم منه مستخدم كل متر بطريقة صحيحة، ما في مساحات ضايعة ما لها داعي، ما يكون في غرف أكبر يعني. البيوت سابقا القديمة تلاحظ أحيانا المطبخ عملاق وما مستخدم لهذيك الدرجة، اليوم تحصل أشياء مثل المطابخ دورات المياه مصممة بطريقة أفضل، أنها ما تكون كبيرة كثير، لا هي تخدم حاجتها تحصل بالتالي بعدين الغرف اللي تستهلك أكثر نفس غرف النوم، الصالات تكون أكبر اللي هي الواحد يقضي جزء أكبر من يومه فيها. فهذا على صعيد البيوت والوحدات السكنية.
1: فإذا هي المسألة ليست في السعر اليوم، يعني نجحوا المهندسين اللي شغالين في مجالات التطوير، ضغطوا المساحات ولكن أعطوا كفاءة أفضل
2: أكيد،
1: وتخلصوا من أفضل الأخطاء اللي كانت سابقا في الفيلا الكبيرة.
2: أكيد لا شك. نفس الشيء على لما تتكلم عن مشاريع العقارية الكبيرة، يعني الواحد لما يبني، إذا شخص عادي بيبني فيلا واحدة، قدرته المالية أنه هو يروح عند استشاري ويصرف على التصميم، يعني لأنه هو بيبني فيلا واحدة فقدرته يمكن المالية محدودة. بينما المطور لما يبني مجمع سكني في عدد فيلا كبير، حتى لو عنده أكثر من شكل ومن تصميم مختلف، في النهاية هو بيعمل أكثر من واحدة بنفس الشكل يعني، فيقدر أنه هو يصرف أكثر لأنه ما بيبني بس بيت واحد، فيقدر أنه يصرف على التصميم أكثر، يعين استشاريين أفضل، يقضي وقت أكثر على أنه يتأكد أنه بالفعل التصميم هذا من ناحية معمارية هو يعني أفضل شيء ممكن يوصل له.
1: أنت لامست نقطة اللي أريد أسألك إياها في السؤال، لأن العدد الوحدات الكبير غالبا مشاريع التطوير كأنه في نسخة متكررة من الوحدة، والناس تبحث عن أنا أروح عند الاستشاري يصمم لي بيت يعكس شخصيتي، أريد حاجة أنا أتميز فيها وأتفرد فيها، في حين قطاع التطوير ينتج كميات كبيرة ولكن هي متماثلة. فما تعتقد أن اليوم هذا يعني هذه واحدة من السلبيات اللي توجه إلى هذا النوع من المشاريع؟
2: ممكن تشوفها كسلبية وكإيجابية، هو نفس كل شيء، فيه لسلبيات إيجابيات. بالنسبة لأن يكون البيت يعني فريد من نوعها ويعكس شخصية الشخص، في ناس تريد هذا الشيء، في ناس يريد أن بيته يكون one of one يعني فريد من نوعه ويعكس شخصيته هو وطابعه، في ناس لا يهمها أكثر أن البيت يكون عملي يرتاحوا فيه، البيئة الحي اللي يسكن فيه يكون حي متكامل فيه خدمات. فهو في النهاية إيش الواحد يفضل يعني، في ناس كثيرة تفضل أنها هي تسكن ما يفرق معاها إذا البيت متكرر الشكل، بكثر ما أنه يختلف معاهم الحي نفسه، أن الحي يكون فيه كل الخدمات، تكون البنية التحتية ممتازة، هذه الأشياء كلها توفرها المجمعات السكنية اللي يطوروها المطورين العقاريين. فيمكن صحيح أنت تشوف بعض الوحدات تكون مكررة في الشكل، لكن في النهاية التصميم، مكانها في المشروع بالنفس، المساحات توظيفها مثل ما قلت، البنية التحتية، هو يعني لما تخلق أنت مشروع أو لما تعمل مشروع مجمع سكني كبير، هذه الأشياء كلها تلعب دور. فهذه لما الواحد يروح يبني بيت لحاله هو وحده ما بيحصلها نفس لما يسكن في مجمع حي سكني كامل متكامل.
1: فأحيانا
2: في أيوة في سلبيات إيجابيات.
1: يعني أنت لما تروح كفرد وتبدأ عمليات استشارات معمارية، في النهاية مهما أنت حاولت أن تتفرد ولكن أنت بقدرة محدودة.
2: نعم أكيد.
1: هناك أنت تبني كميات وبقدرات صح. أكبر
2: قدرات أكبر، المطور العقاري يكون عنده فريق كامل من المهندسين والمعماريين يشتغل على الموضوع، بينما أنت إذا وحدك تشتغل على الموضوع، أنت مثلا ما مهندس وما ما شخص يعني داخل كثير في العمارة وعنده حس تصميمي وباكراوند في هذا المجال، اللي بتوصل له في النهاية مع الاستشاري يعني محدود.
1: ليش ما يسووا المطورين أن كل وحدة بشكل آخر؟ يعني
2: اليوم في يعني احنا مثلا حتى عندنا في الشركة ما اريد عملنا ماركتينج يعني، لكن ان احنا مثلا اذا المشروع فيه مثلا 100 فيلا او 200 فيلا ما يكون عندنا شكل واحد فقط، لا عندنا مثلا اليوم واحد من المشاريع عندنا 12 شكل، فانت لا حال 100 و190 فيلا عندنا اليوم 12 شكل، فانت تقدر تخدر اللي اوت الداخلي اللي تبغاه، الفلور بلان اللي تبغاه انت، والواجهة الخارجية اللي انت تبغاها تعمل مكسن مات يعني. فمثلا انت بتختار الشكل من داخل تريد 4 غرف نوم او 3 وصالة الكبيرة مثلا، الشكل الخارجي بتختار واحد من ال 12 شكل اللي عندنا. بجي انا ممكن اختار نفس المخطط اللي انت اخترته لكن الواجهة الخارجية اختار واجهة ثانية. فاليوم واصلين لهذا المرحلة، هل مستقبلا ممكن انه يكون يعني اللي انت ذكرته هو انه كاستم ميد؟ يعني ممكن، بس طبعا بعدين مثل ما تقول كل شيء بحسابه. اليوم انا لما اجي اعمل كمطور عقاري حال مشروع سكني 120 او 190 فيلا، اعمل 12 مخطط بالنسبه لي كتكلفه مقدور عليها، لكن اذا انا 190 فيلا كل فيلا بعملها مخطط غير، وكل فيلا انا لازم اجلس مع المشتري الكلاينت واخذ كل طلباته ورغبته وايش هو يريده، هذه كلها تاخذ وقت وجهد اللي هو في النهايه مكلف بيكون ماديا. يمكن في النهاية تكون تكلفته بعدها أقل من لو هو الشخص يروح يبني وحده، لأن أنا مثلا بعمل عقد مع الاستشاري أنا بصمم 190 بالله، الريت بيكون أقل من الاستشاري. أنا كذلك عندي فريق أوردي جاهز،
1: واضح.
2: والمقاول نفس الشيء لما أجي أبني أنا ببني 190 فيلا، حتى لو كل واحدة بشكل مختلف، لكن في النهاية مثلا الكونكريت الحديد كل هذه الأشياء برجع أستخدمها نفسها، يعني same materials. فإيكونوميز أوف سكيل أن أنا المواد هذه بتطلع علي أرخص من لو الشخص يروح يبني فيلا. هل مستقبلا بيصير هذا الشيء في عمان؟ أتوقع بيصير. لو تشوف الدول الخليجية، نعم، في الإمارات، في الرياض، وصل لمرحلة أن في مشاريع سكنية، ما مش كثيرة بس في مشاريع موجودة custom made. حتى اليوم الموج توقع عرض بعض هذه الفيلا لأنه موجود الأرض، الموج تقول للكلاينت تختار انت اللي تبغاه واحنا بنبني لك اياه، انت اعمل التصميم. بس طبعا يعني في النهايه كل شيء بحساب،
1: قيمه
2: يعني
1: الاستشارات ترتفع طبعاً. ليش ركز عليك على هذه النقطه؟ انا في هذا البرنامج اشوف معماريين كثر يمر علي دائما المهندس المعماري عنده يقول انه ما يصير انت تبني نفس جارك، انت احتياجاتك مختلفه، وانا اختلف اقول لهم ترى نحن في النهايه بشر، أنا احتياجاتي يعني من غرفة نوم إلى صالة معيشة إلى مطبخ هي احتياجات مشتركة بيننا، لكن صح. يقولوا دائما من شخص إلى شخص يعني تختلف، فهناك في نوع من المرونة في التصميم. لما تأتي إلى هذه المرحلة أن أنت عندك خلاص مخططات جاهزة، صحيح هي تحقق الحد الأدنى من المعيشة، أو ما أنا ما أحب أسمي الحد الأدنى،
2: حتى أنا ما أتخدم مصطلح
1: يعني
2: صحيح،
1: هي فيها ذات جودة، ولكن أنت محدود بخيارات قد ما تحقق ذائقتك الشخصية اللي أنت كنت تحلم فيها.
2: لا صحيح، أكيد هذا التحدي موجود. في مطورين يعني معنا نفس الشيء، في مجال التغيير، يعني المخطط موجود بس في مجال، يعني في ناس يقول لك أريد ألغي دورة المياه اللي مع الصالة، في ناس يريد يضيف دورة مياه أو فقط مغاسل، أو يكبر الصالة شوية يصغر المطبخ. هذا التغييرات البسيطة أغلب المطورين ترى يتعامل معها، يعني يأخذها في الاعتبار ويعملها للمشتري
1: ويتعاونوا معها
2: لأن هذه التغييرات بسيطة ما تكلف كثير، يعني سواء تغيير الخرائط أو غيره. لكن تغيير جذري بالكامل لا، هناك يكون أصعب شوي لأنك كأنك تبدأ المخطط من الصفر بعدين. مثل ما قلت أنا ما أعتبر الحد الأدنى، لا أنت اليوم لما توفر يعني المجمعات السكنية ما توفر الحد الأدنى، تجالس توفر أعلى. مثل ما ذكر سابقا لو الشخص نفسه يروح المشتري يروح وهو يعمل الخرائط من الصفر، يعني احتمال كبير أنه ما بيوصل لنفس الجودة اللي المطور وصلها. المطور بذل جهد أكثر لأنه في النهاية بيبني بعدد أكثر أعلى من الفلل، فهو نفس الخريطة مستعد أن يصرف عليها أعلى أنه بيستخدمها في عدد أعلى من الفلل. بينما الشخص اللي بيبني فقط بيته هو بيت واحد عنده حد ممكن يوصل له، يعني أو يصرف عليه مع الاستشاري عشان المخطط.
1: أصلا اليوم يعني حتى الجهات التمويلية ما تمول مرحلة الدراسات الاستشارية.
2: لا لا لا لا،
1: فما من الممكن أنك
2: يعني ملاحظة هذه من سنوات الخبرة، أغلب الاستشاريين سابقا كان إلى حد ما يعيد نفس التصاميم. يعني أنت اليوم إذا بتروح تصمم مع الاستشاري هو بياخذ أغلب شيء، يعني بياخذ خريطة هو عاملها سابقا، لا شخص ثاني بيعمل بعض التغييرات عشان اللي يناسبك أنت وبيقول لك تفضل. لا في النهاية هي البيوت متشابهة
1: العملية نفسها. أيوة يعني ما أننا نحن
2: يعني لو تشوف مسقط في شبه كبير بين البيوت عامة حتى من داخل المساحات، لأن مثل ما قلت في النهاية كلنا بشر، كلنا احتياجاتنا متشابهة. يعني ما بيجيك أحد يقول لك أنا ما أريد صالة نهائيا، لا يبغى صالة يمكن يبغاها متر أكبر أو متر أصغر عن جاره فقط. يعني نفس الشيء عدد غرف النوم، أغلب الناس تسعى إلى نفس الشيء 4-5 غرف نوم لأن أحجام العوائل متقاربة عندنا. يعني ففي النهاية احتياجات أغلب الناس فيها شبه كثير. يعني
1: واضح واضح. طيب خلينا شوية يعني نتكلم على المشاريع من يعني سكيل أكبر. لما نتكلم اليوم عن هذه المشاريع التي تطرح، يعني هل فعلا أنت تعتقد أن نحن نطور المدن على مستوى المدينة؟ هل نحن نقدم مدن إنسانية وتجربة حقيقية في هذه المدن، أو هي مجرد أصول استثمارية؟ لأنه اليوم المطور في النهاية هو مستثمر.
2: صحيح.
1: إيش رأيك؟ نطلع من مستوى الوحدة.
2: على مستوى الأكبر اليوم أتوقع تجارب الأحياء السكنية بعدها، يعني توها بادية بعد ما في أتوقع حي سكني جاهز بالكامل. في عندك المجمعات السياحية المتكاملة نفس الموج ومسقط بي مسقط هيلز، هذه وفرت هذا الشيء. نعم يعني أغلب الناس اللي ساكنين هناك لو تسألهم مرتاحين كحي أكثر من لو سكنوا برا، لأنه يكون حي متكامل. في كل شيء، بعض الأحيان يكون في مدرسة، في مسجد، في حدائق، البنية التحتية ممتازة، المجمعات السكنية اليوم اللي قائمة مع وزارة الإسكان، وحتى المطورين اللي يشتغلوا وحدهم من غير الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفس التوجه، يعني من الاطلاع على المخططات. في النهاية المطور ما يهدف بس أنه هو يبني وحدة سكنية ويبيعها، لا، أغلب المطورين يهدف إلى أنه يبني حي سكني كامل، الحي متكامل، يوفر لك كل شيء تحتاجه، يوفر لك بيئة في النهاية أنت ترتاح فيها في الحياة وفي المعيشة، مش بس وحدة سكنية وما فيها أي شيء ثاني، لا، هو يكون حي سكني متكامل أنت ترتاح فيه لما تسكن بعدها بعشر سنوات أو 15 سنة أنت تكون مرتاح فيه.
1: طيب، من تجربتك، يعني أنت كنت في الولايات المتحدة ومطلع على التجارب يعني التطويرية، ما بقول أنا في دول العالم، لكن خلينا نشوف على دول الخليج، دول المجلس، لما نقارن مع يعني قطاع التطوير في عمان، هل في خطأ شائع أنت شفته اليوم يتكرر عندنا ونحتاج يعني نوقف عنده، أو في خطأ موجود عند الآخرين ونحن نجحنا نتجنبه؟
2: ما أختار أقول لك
1: أنا من ناحية أريدك شوية يعني أريد أنتقد هذه المشاريع
2: لا لا، أنا بكون صريح، ما بنتقدها إذا ما في داعي للانتقاد. ما أتوقع في أخطاء كثيرة إحنا اليوم جالسين نعملها في عمان، يعني ولا أتوقع حتى الدول مجلس التعاون فيها أخطاء كان في المجمعات السكنية. أتوقع إحنا استفدنا كثير من تجاربهم بحكم أن هم بدوا يمكن قبلنا في هذا القطاع. لو نتكلم عن الإمارات، السعودية، قطر، يمكن هم بدوا في قطاع التطوير العقاري قبلنا وقطعوا شوط أكثر. طبعا إحنا بحكم القرابة بيننا وبينهم لما جينا إحنا نبدأ ما بدينا من الصفر، يعني أغلب المطورين اتجه وشاف إيش عاملين دول المجاورة، أخذ من تجاربهم، طلع حتى على تصاميمهم، المخططات، الفلل وغيره، وجزء كبير من المطورين بدأ يعني من وين هم وقفوا أو هم انتهوا. فكأخطاء ما أتوقع في أخطاء، يمكن بعض المطورين يحاول مثل ما قلنا التفكير السابق أنه هو يعني ما يهتم في التصميم وهم بس الربح أكثر، ولكن أتوقع هذا المطورين عددهم قليل وما راح يستمروا بهذا المنهج، يا أنهم بينتهوا كمطورين يا أنهم بيغيروا منهجهم. كأخطاء ما أتوقع اليوم في أخطاء كثيرة، فمن طلع على المخططات اللي وخرائط وتصاميم المشاريع الأحياء السكنية القائمة، أتوقع تصاميمهم ممتازة، يعني أتوقع خلال الفترات القادمة بنشوف حتى أنها هذا الأحياء بتبدأ تربح جوائز، أتوقع على يعني قطاع التصميم والأربن بلانينج. متأمل أنا خير يعني إن شاء الله.
1: أنت متفائل كثير بهذه متفائل أنها تعمل نقلة في البلد.
2: أكيد أكيد، من اللي جالس أشوفه مع المطورين الباقين، يعني صاير حتى

0: صار في تنافس كثير، مثل ما قلت لك السبلاي جالس يزيد، فانت عشان تجذب المشتري لازم تقدم له اكثر، ما بس انه تقول انا بعطيك فيلا. المشتري اليوم ما يريد بس فيلا، لا يسالك ايش غير بتقدم لي، غير ان تصميم الفيلا جيد وانك انت موظف المساحات بطريقه ممتازه، غير انا لو اليوم اسكن في هذا الحي انت ايش بتقدم لي. هذا من اوائل الاسئله اللي احنا نحصلها اليوم من المشترين، وهذا الحمد لله جالس يزيد، الوعي جالس يزيد عند المشترين، وكذلك كثره يعني الخيارات المتاحه بتساعد في هذا الشيء. يعني بيبدأ المستهلك يشوف أنه في خيارات كثيرة في السوق، ففي النهاية إذا المشروع مش حي سكني ناجح وما في خدمات ثانية غير أنه يعطيك فيلا،
1: أنا ما أحتاج أروح للفيلا لأني أحصلها برا الحي.
0: أكيد أيوة. وفي كذلك مطورين غير الأحياء السكنية الكبيرة، في مطورين يعمل وحدات اللي يعني مثلا تشوف عامل فيلتين توين فيلا وغيره يبيعهم، وهذا يكون سعرهم أقل من الحي السكني المتكامل.
1: طيب معلش شوي تحملني، راح اتجاسر عليك.
0: لا عبد انت تفضل. انا موجود
1: في تغريده على منصه اكس مره شدتني، ان يعني هذه التصاميم اليوم اللي يقدموها المطورين لما نشوف الصور يعني صور جميله، فهذه مشاريع تروح تصور فيها للسناب وللتواصل الاجتماعي، لانها ما يعني ما حتى حر القيض ما تخفف منه. فيعني انها مشاريع وجدت لنوع من التباهي ونوع من المباهاة، وفي الحقيقة هي ليست بهذه الجودة التي يصور لها. ايش رايك باش مهندس؟
0: والله هو في ناس يعني يبالغوا في الماركتينج شوية، فالرندرز اللي تشوفها يعني تصاميم في المبدئية قبل البنيان تشوفها يعني معمول فيها أشياء كثيرة أو أشياء خيالية، بعدين الواحد يتفاجأ في الواقع لما يستلم الوحدة السكنية أنها ما بنفس التصميم اللي شافه،
1: نفس الصورة.
0: طبعا هذا يعتمد على المصداقية، يعني مصداقية المطور. المفروض أن الصورة اللي يعملها في البداية، الرندر اللي يعملها في البداية، يكون يمثل المنتج اللي هو بيقدمه. المطورين اللي منتهج هذا المنهج أتوقع خلال فترة كسمعة ما بيقدر يكمل بهذا الأسلوب، يعني لازم أنه هو يكون عنده مصداقية، لأن إذا عمل هذه الحركات اللي بيشتري منه مرة ما بيرجع يشتري مرة ثانية كسمعة. عمان يعني إحنا دولة إلى حد ما صغيرة، والكلام ينتشر بسرعة والسمعة مهمة جدا يعني. فالمطورين اللي ماشيين بهذا المنهج مثل ما انتقلت، إنه بس أنه يكون في النهاية يعني الصور مصطلح انستغرامبل، يعني أنه هي بس حال انستغرام في النهاية ما بيستمر.
1: طيب هل خلينا ناخذها بطريقة يعني معاكسة، هل تعتقد أنه يعني زمان كان الواحد لما يحلم بفيلا وفي صور منمطة، حتى اليوم لما تقول للواحد روح اسكن في شقة بحكم التجارب المقاولين طريقة الشقق اللي قدموها كانها مخازن، بينما اليوم يعني الشقق أصبحت مدروسة هذه الوحدات. هل تعتقد أنه المشاريع التطوير اليوم راح تغير من ذائقة المجتمع أنه يتركوا النمط القديم؟
0: أتوقع أنها هي بدأت أوردي في التغيير، لأن اليوم يعني من وجودنا في القطاع تشوف عمانيين، شباب عمانيين كثار عندهم عوائل، متزوجين عندهم عوائل، ياخذ شقة يسكن في شقة مش بيت، يعني على الأقل أول كم سنة من زواجه ومن تكوين لأسرته. السبب هو سببين، يعني السبب الأول أتوقع في تحليلي تطور وتحسن تصاميم الشقق، مساحاتها، جودتها. سابقا مثل ما انتقلت كانت الشقق كأنها مخازن كمساحات وكتشطيب، في النهاية اليوم لا، عندك شقق فاخرة جدا، شقق صار فيها حتى في البلكونة يكون عندك حمام مسبح سويمينج بول على البلكونة كجزء من الشقة، فصارت الشقق لا اليوم أفضل. البنايات نفسها صار فيه فاسيلتيز أمينيتيز ثانية، نفس أن يكون عندك جيم تحت، مسبح للبناية بالكامل، قاعات حال احتفالات وإلى آخره، أو تجمع، يعني إذا الواحد بيعزم عنده أسرة كبيرة أو أصدقاء يكون في قاعة تحت في البناية يقدر يستخدمها. فهذه الأشياء كلها صارت تحفز الناس أنها تسكن في بناية في شقة. كذلك التوجه الثاني أن الواحد يقول لك اليوم ارتفاع أسعار الأراضي، ارتفاع البيوت، أسعار البيوت حتى تكلفتها التشغيلية ككهرباء كتنظيف، يقول لك أنا ما لي حاجة، إذا أسرتي صغيرة ما لي حاجة أني أخذ بيت في الوقت الحالي، الشقة تكفيني. فأتوقع هذا التغيير حصل أوردي وجالس يحصل يعني. وهو هذا لو تشوفه في المجتمعات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية، هذا هو هذا حاصل كذلك عندهم يعني. ما نفس

0: ما كل أحد يسكن في فيلا. This is common في كل مكان في العالم.
1: لأن نحن نلتقي يعني مع الشباب وأنت ما غريب يعني. الغالب أن يقول لك أن نحن مسألة امتلاك المنزل هي تربطني أنا كيعني قيمة اجتماعية، وأيضا يعني هذا اللي تعودناه من آبائنا ومن أجدادنا أن اللي يمتلك المنزل فله أفضلية من أن يتنقل بين وحدات، أو حتى لو كان يمتلكها وهي وحدة صغيرة في النهاية هذه شقة. فهل تعتقد أن لا زال الناس مرتبطين بهذه الفكرة، فكرة البيت؟
0: أكيد أكيد فكرة البيت هذا موجودة عند كل يمكن سكان العالم. يعني عشت في أمريكا وجلست فترة في أوروبا وجلست فترة في الصين. فكرة امتلاك منزل هذا موجودة عند فترة البني آدم، أنه يمتلك منزل الخاص يعني، واللي يكون فيه حتى حوش، موقف سيارة، مساحة للزراعة. هذا كل بني آدم الفترة يريدها يعني.
1: مش حاجة من اختص
0: لا لا
1: لا
0: هذا ما فقط
1: يعني.
0: فعلا لا حلم كل أمريكي يعني. أنا اليوم عندي أصحاب في أمريكا من عمري اليوم خلاص جالسين يشتروا بيوت. اللي يشتري بيت يكون فرحان ويتباهى أن يشتروا بيت ويعزم أصدقاء أو أهله وكذا. فهو هذا فترة البني آدم، أنه رغبة امتلاك المنزل
1: والمسكن
0: الخاص فيه يعني، ورغبة أن يكون منزل منفصل منفرد مش شقة في بناية. فهذا طموح كل بني آدم في النهاية. لكن هل هذا لازم يكون من أول يوم في حياة الواحد، أو أول خلينا نقول ما يتخرج من الجامعة ويبدأ حياته أو يتزوج؟ مش بالضرورة يعني. لو تشوف المجتمعات الغربية حتى الدول بعضها العربية الآسيوية، هذا الشيء يجي بعد يمكن سنوات من العمل، سنوات من أن الواحد يجمع ماديا إلى أن يختار وين المنطقة اللي بيسكن فيها، وإذا بيسكن وحده يعني بيبني وحده يعمل التصميم وكله. فأتوقع أن هذا الشيء موجود وبيبقى، ما أتوقع أنه بينتهي. رغبة المواطن العماني نفس أي بني آدم ثاني في التملك للمنزل، وهذا ما فيها أي شيء غلط.
1: ولا يجب أن تعاب.
0: لا لا لا لا يجب
1: أن تعاب. لا تروح للفيلا وروح للشقة.
0: لا هذا فترة البني آدم. ولكن ممكن اليوم أتوقع اللي صار في عمان كثقافة أن ما عيب أن أنا أبدأ حياتي بأن أنا أسكن في شقة لأول كم سنة. بالعكس هذا أفضل لي يمكن.
1: ما أخذ أعباء مالية.
0: ما أخذ أعباء مالية وأروح أخذ قرض من أول يوم. وحتى الواحد لما يجي ترى يبني هو تو بعد حياته الزوجية وبعد ما متزوج، ما يعرف هو في المستقبل إيش بتكون احتياجاته في المنزل يعني. فبعدها بكم سنة لا يكون هو عارف أفضل كم عدد أفراد أسرته. إذا تزوج في هذاك الوقت خلاص الزوجة بتحط متطلباتها هي كذلك لما تعمل التصميم. فأفضل إنه يمكن الواحد لا يبدأ حياته
1: يتدرج
0: يعني. أيوة يعني يبدأ بشقة سواء يشتريها أو يستأجرها، وبعدها بكم سنة يبني البيت يكون عارف إيش يريد وماديا حتى يكون في وضع أفضل.
1: طيب طالما نتكلم عن يعني المجتمع العماني أو كزبون عماني أو كعميل عماني، هل تعتقد أن اليوم نحن يعني المشاريع التطوير في عمان لها خصوصية خاصة مقارنة بالأسواق العربية الأخرى؟ يعني دائما نحن نعتز بالهوية ونعتز بالسمت العماني، فهل له هذا انعكاس في مشاريع التطوير؟
0: أكيد لا شك مع الدول الخليجية أكيد في تشابه كثير يعني. إحنا في النهاية نتشابه مع الدول الخليجية في العادات والتقاليد وفي كل شيء تقريبا. فهذا ينعكس كذلك على العمارة، على تصاميم مبانينا وبيوتنا. لكن لا شك أن في عمان في بعد ارتباط كثير بالعمارة التقليدية العمانية يعني الترديشنال أركتكتشر. في بعض المطورين اليوم يتجه أن يكون العمارة الحديثة مودرن أركتكتشر. لكن الأغلب تلاحظ لا بعد في يعني ثقافة العمانية والعمارة العمانية بعدها تشوفها حتى مع المطورين لما يعملوا تصاميمهم تشوفها بعدها من عكسها هناك موجودة يعني. لأن في النهاية هذا الثقافة وهذا البيئة اللي احنا عايشين فيها، وهذا في تمسك عندنا احنا بهذا الطابع.
1: ولما تتكلم عن العمارة التقليدية خصوصا الحارات القديمة، هل تستخدم بفكرها القديم ولا هي مجرد عنصر تجميلي؟ يعني هل الهوية المعمارية حاضرة في هذه المشاريع؟ مشاريع
0: كثيرة حاضرة. احنا عندنا مشروع في صحار لما جينا نعمل التصميم، من الأشياء اللي جلسنا ندرسها في صحار لاحظنا أن الناس في الحارات القديمة العصر تطلع برا بيوتها وتجلس برا في الحارة، وأن في مساحات بين البيوت، مساحات موجودة هناك كساحات يعني الناس تتجمع وتجلس فيها. فلما جينا نعمل تصميمنا احنا اليوم في المشروع في حي مجد عملنا نفس الفكرة، أن بين الفلل في مساحات خضرة حدائق، فبين كل مجموعة فلل في النص تكون كأنها مساحة مشتركة، مساحة خضراء عامة للناس علشان الناس تجلس فيها بنفس الطريقة اللي متعودين في الحارات القديمة. لأن هذا كان شيء جميل جدا في الحارات، وهذا كان جزء من الترابط اللي بينهم، وجود هذه المساحات. لو ما كانت هذه المساحات موجودة كان كل واحد جالس بيته، ما في مساحة كثير برا أنه يجلس يخالط فيها الجيران، التواصل يكون أضعف. فلذلك اليوم احنا شددنا، ومعنا مساحات كثيرة في المشروع كنا نقدر نروح ونبني فيها وحدات، لكن فضلنا لا.
1: وأعتقد هذا الخطأ صار يمكن في 40 سنة الأخيرة، لما نشوف المعبيلة ونشوف الخوض والعذيبة، أن يعني في فلل فاخرة لكن الناس ما تتعارف
0: أبدا، لأن ما في أي مساحات. يعني إذا يمكن بس المكان الوحيد اللي تقدر تواصل فيه مع الجيران هو المسجد، غير المسجد ما في أي مساحة تجلس فيها. فأغلب اليوم المشاريع السكنية اللي أشوفها لا، خالقين هذه المساحات، الناس تريدها، تريد أن يكون في حديقة فيها مكان لعب للأطفال، يقدر الواحد يجلس العصر أولاده يلعبوا مع أولاد الجيران، يجلس هو حتى يعني مع جيرانه يأخذ ويعطي ويسولف ويتخالط معهم. فأتوقع الأغلب المشاريع الأحياء السكنية اليوم إن شاء الله بترجع هذا الشيء اللي افتقدناه مثل ما قلت في المناطق.
1: فإذا أنتم ما تبنوا فقط مدن، وإنما حتى تعيدوا ربط هذه العلاقات الاجتماعية.
0: من أهم الأشياء اللي ننظر لها إحنا اليوم كمطور عقاري لما نبني مشروع سكني، أن نخلق هذه المساحات على أساس أن نعيد الترابط اللي كان موجود في الأحياء القديمة، أن الواحد يكون عنده مساحة يتخالط فيها مع جيرانه ومع أبناء حية. يعني في النهاية الهدف هو بناء حي متكامل وليس فقط وحدة سكنية. احنا ما نعتبر نجاح المشروع من أن أنا بس فقط بنيت الفيلا وسلمتها للعميل وانتهى وأخذت فلوسي. نجاحنا بنبدأ نقيسه، نجاح المشروع بنبدأ نقيسه بعد ما الناس تسكن في المشروع، من هناك بنبدأ نقيس النجاح، مدى رضاهم هم على الحي السكني وتلبية الحي لاحتياجاتهم. وإن شاء الله متأملين أن يكون نجاح يعني من هذا الناحية
1: إن شاء الله. أنا ما أريد يعني أحول الحلقة إلى نوع من الترويج إلى مشاريع الأحياء، ولكن هي نوع من تسليط الضوء أننا نحن اليوم أمام يعني مشاريع ليست فقط مشاريع استثمارية وليست محاولة تسليع للعمارة، وإنما الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي حاضر فيها. وهنا يتضح دور الدراسات الاستشارية ودور المعماري ومن أمثالك يعني باش مهندس.
0: طيب أحث من خلال هذه الحلقة، أحث أي مشتري عماني، أي مواطن عماني لما يجي يشتري أنه ينتبه على هذه الأشياء، مش بس فقط
1: يشوف
0: يعني الفيلة. أغلب المشترين ما شاء الله عندهم الوعي، لكن أتمنى أن كل أحد لما يجي يشتري يشوف إيش الحي يقدم له، مش بس الفيلا اللي بيسكن فيها، وإنما كحي كامل، لأن هذا بينعكس عليه هو لما يسكن هناك 20 أو 30 سنة في المستقبل.
1: طيب خلينا ننتقل إلى جزئية أخرى يعني أختم فيها الحلقة، اللي هي الجانب التشريعي. غالبا الجانب التشريعي يكون عائق، يعني مثلا يجي حد يقول أنا عندي البيت أريد أعمل أركب عليه شرفات أجنبية أوروبية، أحط القرميد الأحمر، أستخدم ألوان، ويصطدم مع السلطة البلدية المختصة أن غالبا هناك في تشريعات تنظيمية. لما تأتي الآن إلى هذه النوعية من مشاريع التطوير، وغالبا لما يكون السلطة البلدية، رغم أن فيه هناك يعني سلطة تنظيمية للتطوير العقاري، ولكن لما تأتي إلى مرحلة البناء أنت في النهاية لازم راح تحتك مع السلطة البلدية المختصة. هذه قانون البلديات في النهاية راح ينطبق عليك. هل تعتقد أن القوانين اللي كانت موجودة في عمان لما بدأت هذه النوعية من المشاريع، هل الاشتراطات البلدية كانت مساعدة، ولا نحتاج اليوم إلى عملية مراجعة؟
0: أتوقع في اشتراطات كثيرة كانت يعني موجودة وجيدة، هي لأنها هي تحفظ تتأكد من أن عملية البناء تكون صحيحة، ما يكون في خطأ مثل الارتدادات المطلوبة وإلى آخره. هل في قوانين يجب إعادة النظر فيها؟ يمكن في قوانين لازم البلديات ترجع تعيد النظر فيها، يعني لأن العالم في النهاية يتغير. في قوانين جيدة أنها موجودة تحفظ العمارة العمانية في النهاية، لأنك أنت يمكن لو فتحت الباب الناس يمكن كثير منها بيتجه أنه يعمل بيوته بتصميم أوروبي أكثر،
1: استنساخ
0: وبتصاميم أوروبية أكثر، فيمكن في النهاية الهوية المعمارية العمانية بتبدأ تضيع. يعني أن هي بس مش في المباني الحكومية، كذلك حتى في البيوت الهوية العمرانية موجودة والهوية المعمارية. فأتوقع يمكن بعض القوانين يبغى لها إعادة نظر ومراجعتها، ولكن في قوانين كثيرة موجودة جيدة من البلديات أنها هي تتأكد أن عمليات التصميم والبناء في النهاية تكون صحيحة يعني.
1: طيب لو سألتك يعني باش مهندس وكانت عندك الفرصة أنك تقدم نموذج في عمان ومع تغيير، إيش أول شيء راح تغيره؟
0: نموذج لإيش بالضبط؟
1: في التطوير العقاري، حاجة تتمنى أنك تشوفها وتغيرها. لو كنت اليوم أنت لست مدير عام لمشاريع أو مطور عقاري، لو خليناك في محل تشريع.
0: والله سؤال محرج شوية يعني، put us on the spot. يمكن لو بدي أغير يمكن تخطيط بعض المناطق اللي تم تخطيطها خلال الكم سنة الماضية في مسقط. ذكرت أنت بعض المناطق، نفس المعبيلة، أجزاء من الخوض، يمكن حتى من ولاية بوشر. للأسف كان التخطيط ما مدروس كثير وما في مساحات كثيرة، مثل ما قلنا مساحات خضراء، حدائق، حال الناس أن يعني تعيش فيها وتستخدمها. كانت أكثر أن يعني زاحمينها كثير يعني، على أساس الهدف أنهم يزيدوا عدد الأراضي اللي تكون موجودة عشان المواطنين المستحقين. فيمكن لو أقدر أغير شيء هذا واحد من الأشياء اللي بغيرها يعني، أعيد تخطيط بعض هذه المناطق طريقة أفضل يمكن شوية.
1: وأعتقد اليوم هذا التوجه اللي صار،
0: أتوقع في توجه من وزارة الإسكان،
1: ما بس على مشاريع الأحياء وإنما حتى الأحياء والمجاورات السكنية القائمة
0: القديمة. نعم، في لكن هذا بتكون أصعب، إنك أنت تعدل شيء موجود سابقا ومبني أصعب من إنك أنت تبدأ شيء جديد بطريقة أفضل. لما عندك أرض فاضية تقدر تسوي اللي تبغاه من حي سكني أو مدينة متكاملة، لكن لما تكون أوردي المدينة قائمة أصعب أنك تيجي تغيرها لأن في سكان موجودين، في ناس، فهذا تكون العملية أصعب. بس نتمنى إن شاء الله أنها
1: إن شاء الله هذا موضوع آخر يعني، نفرد له حلقة أخرى.
0: أكيد يبغى لحلقات.
1: اليوم هدفنا كان أعزائنا المستمعين أن نحن نستفيد من الباشمهندس هادي، ناخذ فكرة عن مشاريع التطوير من الجانب أيضا أنها ليست مجرد عملية تسليع، لا تقدم لي منتج وإنما تقدم لي جودة حياة أفضل وتقدم لي مستوى من المعيشة وتجود هذه المدن التي يعني اليوم نحن نعيش فيها. كل الشكر والتقدير لك الباشمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي، مدير عام المشاريع في شركة المجد، وكل التوفيق لك في مساعيك في قطاع التطوير.
0: الله يخليكم، شكرا جزيلا، شاكرينكم على وقتكم. نتمنى أن أضفنا شيء للمستمعين يستفيدوا منه ومن التجربة، وشكرا جزيلا على وقتكم.
1: شرفتنا باش مهندس، وأرجو أنها كانت حلقة سلطنا فيها على بعض من الجديد في قطاع العمارة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: غرت في البادية ومفاليها فرمالها وتلالها ومراعيها وغزلانها وذلايلها ومغانيها بنزورها وبانوقف على ماضيها وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير ليكاسيها غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها من عن فيها تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، نعود في هذه الحلقة مرة أخرى إلى الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي، وحنتكلم عن تربية البوش، بما أن البوش مرتبطة بحياة البدوي العماني، لذلك هي لها أهمية يعني كبيرة عند الإنسان البدوي العماني. وإحنا في حلقة الأمس تكلمنا عن بعض الأمراض اللي تصيب البوش وعن الوسم، وتكلمنا عن تربية البوش. اليوم أيضا عندنا الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي. حمود كيف الحال؟ جيناك مرة ثانية
1: مرحبا
0: مثل ما وعدناك في حلقة الأمس.
1: حياك الله.
0: الله يعطيك الخير.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
1: حياك الله يا شيخ
0: حمود. لتربية البوش يعني أهمية. الحين احنا نسمع نقرأ في الجرائد ونسمع ونشوف انه الان مثلا نقول لك ناقة فلان بيعت ب100,000 ريال عماني، 200,000 ريال عماني، 65,000 ريال عماني، مرباية على كذا على كيف. خبرنا عن المواضيع هذه، كيف توصل قيمة البكرة هذه او الناقة هذه الى هذه المبالغة؟ لا بد ان يكون هناك في اسباب. ها الآن الشباب يريدوا يتسألوا، الشباب الآن الآن اللي هم مثلا ما رابين في البادية يريدوا يعرفوا المواضيع هذه.
1: صح. تفضل. لا خايد هذا الأسباب. أول البادية البدوي عندي يملة بوش 10-8-15-20، عندما يا موسم شتاء موسم المناخ نقى من بوشه الناق هييدة، الناق الأصيل، الناق المتعودة من أول تأخذ سباق، كان ركض عرضه ولا كالريس،
0: كان ركض عرضه
1: ولا كالريس من أول، يعني ناق هييدة وناق أصيل وناق ناقة سباق. هذه الناقة في وقت الحاضر ما نقول أول كان دهالي يشبكها في بعيد وفي ناقة، حملها في سيارة وراح أبي ينشد عن بعيد الزين، ويوم يقعد يلاقي الأخوان يقول لهم هنا بعيد الزين وهنا الهديد الزين، اللبنات السابقات ولا فعال. قالوا له مكان فلاني، كان بعيد وكان قريب. حمل ناقته ويا على هذا بعيد
0: هديد، هذي
1: على هذا الهديد كان محمل ناقتين وثلاث واربع وخمس، دار عن مسافة بين مربوط بعيد عن حوالي كيلو كيلو ونص، ونوخ هناك، نوخ سوى عزبة وقام يتم على شهرين على ثلاث على أربعة،
0: قام
1: ودى العيال ودى الهلا بس باتصالات وبخطوط طويلة،
0: هو بس قايم
1: عند وقايم عندك المطايا أربع ولا خمس ولا ست، يدور الهديد الزين اللي يسمع بنات السابقات وبعيد أصيل ولخلفيات والعرب تسيل عليه، حاول يصبر نفسه لأن ينوخ علاقة بعيدة مرة قبلية مرة ثانية طول الأيام مدة شهر شهر ونص شهرين، لين هلا بوش يسموها اللقحن من هذا بعيد.
0: إليه لقحن؟
1: لين يلقحن ويشاهدهن الروح بعد ما يكلهن على غيره. يوم لقحن لقح ويوم ما لقحن
0: هذه الناقة لقحت خلاص
1: لقحت من هذا بعيد ما لا
0: عشرت أو حملت خلينا
1: لا يسموها هم القاح،
0: يسمونها لقاح بس إحنا عشان الشباب يعني
1: هو مشان هذا لا بس إحنا عودنا يعني الشباب على كلمة لقاح مثل الكلب العادي الزماني
0: الكلب العادي يعني. لقحت الناقة
1: يعني عندما لقحت
0: الناقة تم ثلاث شهور في المكان اللي
1: المكان
0: موجود فيها لاك البعير
1: هاك المكان
0: تارك أهله تارك بعد يعني مصالحه تارك اسمه مرة حاضر جالس هناك
1: تارك هلا وتارك عياله وتارك مصالحه على 14 يوم نوخن على 14 يوم نوخن اللي طلعت عشار حدها على يعني في زليبه واللي طلعت حايل نوخه مره لين صيف عليه الصيف بعد ثلاثة شهور شهرين ونص اروح بوجه
0: رجع مره ثانيه
1: رجع عرف ايش اللي
0: طبعا هو هنا يسلم فلوس علشان ينوخ
1: يسلم فلوس ويصرف عليهن ولو بلا فلوس يعني يصرف عليهن وعليهن عزب وعليهن مسافه منقطع عن عياله منقطع عن هله وقاطع خطوط طويل علشانهن
0: علشان
1: عندما يا مناك يوم يا قال اها انا عندي بشاير خير ايش هناك قال والله انا ناقتي لقحت من بعيد زين الناقه الثانيه لقحت من بعيد زين هل البوش اهتموا بهم كلهم هالبيت
0: كل هالبيت
1: الخو والولد والخت والعيال والعائلة ها فلاني هين فلاني هين ناقش قال هذه لقحانة من بعيد زين انت ريحن منها رزق
0: نعم
1: هذه نحسب عليهم نعد هذه والله لو ندفع عليها جميع فلوس ما نخسر فيها
0: أكيد
1: تمت الناقة يباروها يحدوها عن الشوارع يطعموها يضحوها يسقوها يحافظوا عليها
0: يعطوها الأكل الزين
1: الأكل الزين حتى الناقة خذت قوة خذت نشاط والحاشية تلبى في بطنها ربا ييد قوة الحاشية في بطن الناقة من قوة أمه
0: زين
1: لين كملت 12 شهر حول
2: الناقة تاخذ 12 شهر
1: حول كامل،
2: حول كامل
1: حسب لها حول. عندما كملت حول كلهم يتخرفوا القران، ناقة فلان عاد ملاقي
2: ملاقي،
1: ناقة فلان عاد ملاقي، ها يوم بغى يروح عنها مكان يوصي عياله اهتموا بالناقة تاملوها في الليل، شوفوا كيف حالتها، عند الدق بولدها، عند قتله، عند تبرك فوقه، لين الله يعلمها وتولدت. يسموه مشوال،
2: مشوال
1: مشوال. الناقة يرت
2: لهناك تشولة في المكان ولا يعزلوها؟
1: والله لا، لا هي ربطتها على جانب الهرباط. والناقة المدني من أول عادة البدوان من كملت 25 يوم في جرار من لاقت وخذت
2: جرار. إيش جرار؟ إيش جرار؟
1: جرار من لاقت سموه جرار.
2: آه لاقت جرار، تحدر يرار. تحدر يعني خلاص
1: جرار. آه جرار يعني حد نسميه جرار، تفهم؟ من كملت 25 يوم راعيها ما يبيع، ما يقوم بعيد عنها،
2: لكن لم قارب
1: عنها، يكون قربها، يكون يتشوفها في الليل، يربطها، يتاملها، يساهلها. المهم لين هيك الناقة تولدت. عندما تولدت توضح عليها لا هي جابت بكرة، تراها جابت بكرة، ولا هي جابت بعير، يكون حياها الله. إلا غير ما مستوى يوم مستوى البكرة،
2: البعير أقل مستواه
1: عن مستوى ما له شرغة يوم شرغات البكرة،
2: شرغات البكرة
1: ولدت ويابت بكرة. احتز البيت كان زايد معهم ولد صبي. ناقة فلان جابت بكرة، فلان جابت بكرة، مبروك مبروك مبروك. يسوي صدقه، يذبح لها هايشة، هايشتين، يذبح لها قعود،
2: ما شاء الله.
1: اهتم بها، عزلها على جانب، يا بالزريبة ورش.
2: عاد الحين يهتم بالبنت، عاد
1: يهتم من أول مع بعض. يا بالزريبة، عانى الزريبة، لم السماد، صلى المظلة، حصل كل شيء، صرم القت، يا بالسح، يا بالحياة هذه. أرغب تم الحاشي صغير، الحاشي عادي يجد أمه زين وأبو زين، تفهم؟ يابلك تملك الحاشي مص ود أربع أيام تحت أمه، ود خمس أيام، ود عشر أيام، ود 15 يوم، لين كمل شهر. من كمل شهر ثاني علق لي قت،
2: عادي يعلم على الأكل،
1: يعلم على قت،
2: على الأكل،
1: يعق من القرد، يجيب له حياة، يجيب للبيطري يحصنه، يشوف كيف حالته.
2: بيطري يجيب بيطري،
1: يجيب ضروري البيطري، البيطري ضروري، يعني عن جميع الأمراض وعن جميع المشاكل، والبيطري الحمد لله متوفر.
2: بدأ هذا يراعيها، يا مراعاة شديدة،
1: يراعي هذا الحاشي
2: مراعاة شديدة.
1: عندما بيكون يطلع مكان ولا يروح محل يوصي عيال ولا حد من خوته، يكون مندوب ناطور له عنده الحاشي. لا عن تصير عنده حايل، لا تصير مشكلة من شيء، تفهم؟ تملك الحاشي لين كبر، ود شهرين، ثلاث شهور، أربعة شهور. بعدين عندما شافه الحاشي مص من أمه وسوالي عقل، يجيب له بسر وقت القيض، يجيب له بسر ويجيب له شوية شعير ويعطيه القت النظيف ويعطيه الماء النظيف ويعطيه الحياة النظيف،
2: كل شيء، كل شيء،
1: كل شيء، حتى يسوي له خيمة عن الهمش، عن بعوض، عن الحياة دي،
2: ما شاء الله،
1: خيمة من هذا الخضر الترابي الخضر. هذا هذا المنخر. عندما كمل الحاشي نقول فوق سبعة شهور، ستة شهور، ثمانية شهور، شاف السمن، سمن وايد، سوى شحم، خف عليه،
2: خف عليه الأكل،
1: خف عليه. إيش السبب؟ أولا خف عليه، وفوق خف عليه من شافه كبر أطلقت حتمه. إيش الطيبة من حتمه؟ يعني الحاشي يوم أطلقت حتمه وتم ينشر ويمشي ويجي، ياخذ رياضة، ياخذ تمارين، بدل لما يكون داخل زريبة دائما، يكون ما يتعلم يخطو، ما يتعود على تمارين، ما تحرك عضلاته، أطلقت حتمه،
2: يتمشى حتى
1: الصبح، تلقط حتى ما ينشر حتى ما
2: هو عاد راعي من بعيد،
1: ما بعيد عنه، هو ما بعيد عنه. الحاشي يرقص، الحاشي يرعى من الأشجار، الحاشي يدوس الأرض، الحاشي يتعود. المهم براه هذا المباراة منيه لين كمل حول.
2: نعم.
1: عندما كمل حول افطمع عن أمه،
2: حول بس،
1: حول
2: من كم حتمه، حول
1: حول، ومن كمل حول افطمع عن أمه. عندما افطمع من الساء أمه، تم يعطيه حليب مبادل بدل حليب أمه، كان من أمه ولا من كان ناقة ثانية ولا حليب بقر،
2: لكن ما يرضع من الأم،
1: لا عزل عن أمه،
2: عزل
1: عن الأم. إيش عمل فيها الأم؟ شلها ينوخها مرة ثانية،
2: خلاص عاد
1: حال مستقبل بالسلامة.
2: ايه.
1: الحاشي هذاك عندما كمل حول، حول وشهرين، حول وأربعة شهور، وشاف عاقد، راح وياب له قليصة.
2: شو قليصة؟
1: والقليصة ناقة،
2: ناقة
1: ياها، نعم، ناقة يسموها قليصة، يدبوا فيها الصعاب، مدوبة وطيبة وهدية، وكل حد يركب فوقها. ياب هذه وخلى واحد من عياله ولا حد من أخوته ولا مسوين عزب أبوهم كذي حال ألا حجوان ريس، هذا عاد وقت الحاضر، وقت الريس، شباك أكل حاشي، خف عليه الأكل وقصر عليه الأكل. تم يعطيه قت بقياس، ويعطيه سح بقياس، ويعطيه شوية شعير، ويعطيه حليب دور الليل. وهذا الحاشي من الصبح يمشي، شبقه فيك الناقة كيلو ونص حوالي أربع أيام، ما ما الصبح كيلو ونص وعصر كيلو ونص. ما الصبح كيلو ونص وعصر كيلو ونص.
2: يخب ولا مشي بس؟
1: لا يمشي.
2: بس يمشي.
1: أول نهار بعد أسبوعين كيلوين وياي كيلوين. حوالي شهر. هذا يمشي. بعد من كمل الشهر ويوع شوي وخف اللحم والشحم الخطر خلاه يصف. يسمي الصيف.
2: يخب.
1: يخب. يخب فيش في قليصة. يخب هيك قليصة ما الصبح. 3 كيلو
2: عاد بدأ يمرن يدرب
1: بدأ يمرن عصر ثلاثة كيلو مصبح 3 كيلو عصر 3 كيلو مصبح 3 كيلو لين تيمل الحشوان اللي معي ربعه ومعي رانه ومع أخوانه نقوهن هالحشوان قالوا معنا ريس
2: سباق
1: سباق حتى هو بنفسه لا أطلقوا حده ما وعز يطلع زين هو مزين هو بونه قصده منه باغي سباق لموهن حوالي 30-40 حاشي 40 حاشي اللي ما خلوهن رباعة خلوا 10 رباعة نقوا يايدات عندك انت واحد عند الثاني عند الثالث عند الرابع ولموهن فلتوهن فاقم ركاب واطلقوهن كيلو شافوا في هذا الكيلو ايش ين
2: كم سافت
1: كم دقيقه وحاشي من اللي جاي قدام ردوهن
2: لما تكلم عن السباق فيما بعد خلينا في التربيه الان في التربيه السباق هذا كم مثلا الايداع كم يركضن والحول كم يركضن وهذاك بعدين بنتكلم الان خلينا في الاهتمام هذا
1: نزيل.
2: اللي اهتم فيه صاحب الناقة حتى توصل الى هذا المستوى يعني
3: هيا نزيمة يا شرق لا يا امري بلعين فحتنا وارقص
2: اذن الاخ حمود هذا هو السبب اللي يخلي يعني الناقة توصل لهذه الثمن او هذا الحاشي يوصل لهذا الثمن هناك فيه اهتمام زايد لأن أصله طيب هو واهتمام زايد في الأكل في التمرين في البراعة في الصحة هذا يعني تقريبا حوالي تلقى 3 سنين أو 2 سنين صاحب هذا منقطع بس ما له شغل إلا تربية هذا الحاشي
1: وأزيد من سنتين
2: وأزيد من سنتين
1: والحاشي يبشر من أول مرة
2: من أول شيء من أول بدأ يركض يعرف الحاشي إن هذا جيد ولا مو جيد
1: لشاف الحاشي جيد وهو يعرف تيم السبق بالساعة وبالدقائق لشاف الحاشي هذا المرة هذه جيد ومرة الثانية جيد والثالثة جيد عرف هذا الحاشي إن في حاشي خير ولو هيود
2: وفي ولو مستقبل ويمكن يحصل منه
1: يحصل منه ولشاف الحاشي لا
2: نعم
1: يعني لا خاطر ويتراجع
2: إيه؟
1: كل يوم يضعف وباك يضعف ولا باك يضعف
2: احنا بنتكلم عن السباق في حلقه قادمه ان شاء الله ان حبيبي الحين يقول لي خلاص وقتنا انتهى واحنا عرفنا الان يعني شو الاسباب اللي تخلي هذه البوش او هذه الركاب توصل لهذه لهذه الاثمان الاهتمام الكبير هو اللي وصل يعني وصل لهذه القيمه وصلها الى هذا الحاشي او هذه او هذه الناقه
1: هذا السبب
2: هذا السبب اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا تغاريد كان اليوم عندنا الاخ حمود بن حمدان بن سالم النهدي من ولايه ابره وكلمنا عن تربيه البوش وكيف الاهتمام لما نسمع احنا ان الناقه الفلانيه جايبه 60,000 والناقه الفلانيه مبيوعه ب 200,000 يعني لا نتعجب في هذا لان فيه اهتمام موجود بهذه الناقة من قبل أن لا تحمل فيها تحمل فيها أمها
1: نعم من قبل أن تلقح أمها
2: تلقح أمها يعني احنا نقول تحمل أمها
1: هو
2: وهي تلقح أمها
1: تلقح أمها
2: تلقح على ذلك نعم. شكرا لكم أعزائي المستمعين وشكرا لزميلي حبيب بن عبد الله حبيب وزميلي رزيق بن سليمان الرحبي وشكرا للأخ حمود وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقة قادمة إن شاء الله
1: حياكم
2: موضوع آخر أيضا من مواضيع البوش العمانية
1: حياكم
2: شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد
4: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: مع تحيات
1: عيد بن حارب المشيفي
0: وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة وتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية، لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طوي عتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طوي عتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي. لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة، وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم. كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب، يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عكر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والولزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مسورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المسورات الخضراء في أقليم النورماندي، وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر، تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة. وتشير الجهات البيئية في النورماندي إلى أن الأسيجة عنصر رئيسي في الاتصال البيئي، لأنها تسمح بحركة الأنواع بين المراعي والغابات والأراضي الرطبة. وفي الربيع وخاصة من أبريل إلى يونيو يظهر جمال البوكاج بوضوح، تتفتح أزهار الزعرعور وتنشط النحل والفراشات وتبدأ الطيور الصغيرة في مواسم التكاثر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة
1: يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول إنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي استعرض التحديات والفرص وتطوير المناطق الاقتصادية والحرة إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المرتبطة بهذا القطاع.
1: المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد، التحديات والفرص، عنوان المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما بمشاركة سلطنة عمان برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك لمناقشة أهمية سلاسل التوريد في التجارة العالمية ودور المناطق الاقتصادية والحرة في هذا الجانب. أمل بنت عبدالله البلوشية مديرة دائرة اللجان والتعاون الدولي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
2: تأتي مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تأكيدا على التزام سلطنة عمان ممثلة بالهيئة بتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، حيث لم تعد المناطق الاقتصادية مجرد بوابات للتجارة فقط، بل أصبحت منصات للمرونة الاقتصادية، الاستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية.
1: كما بحث المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 100 دولة التحول الرقمي في القطاع اللوجستي والتحول الصناعي الأخضر ومستقبل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة والتحديات المرتبطة بها.
2: من خلال هذه المشاركة نؤكد مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق ومركز استراتيجي داعم للسلاسل الإمداد العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لمنظمة المناطق الحرة العالمية، والتي ناقشت أولويات المنظمة في ظل التحولات العالمية الجديدة والأوضاع الجيوسياسية.
0: وشاركت غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية العمانية للتوسع بنظام الامتياز التجاري في جمهورية الهند والأسواق المجاورة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والمشغلين والشركاء المحتملين، إلى جانب تعزيز توجه القطاع الخاص العماني نحو الأسواق العالمية. تجاوزت إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 48%.
3: مؤشرات نمو إيجابية تؤكد على متانة الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، فقد حافظت على هامش ربح قوي تجاوز 76% ليبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 226,700,000 ريال عماني في الربع الأول من هذا العام، منخفضاً بنحو 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 296,400,000 ريال عماني. ونجحت الشركة في تعويض انخفاض أسعار خام عمان المحقق بنسبة 16% من خلال ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج. واستقر معدل التدفقات النقدية التشغيلية عند 140 مليون ريال عماني، وارتفع العائد على رأس المال المشغل بنسبة تقارب 6% ليبلغ أكثر من 50%، كما ارتفع الرصيد النقدي 40% ليصل إلى 167 مليون ريال عماني، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الدين 18% ليبلغ 216,300,000 ريال عماني. أما الإنفاق الرأسمالي فبلغ أكثر من 62 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعاً 9% على أساس سنوي نتيجة زيادة أنشطة الحفر. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج ليبلغ 224,000 برميل نفط مكافئ يومياً، كما شهدت مشاريع النمو المستقبلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تقدماً ملحوظاً، فقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال 48%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.

الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة.

0: تتجه الأنظار مجددا إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد مؤشرات عن عودة الاتصالات بين واشنطن وطهران وسط جهود دبلوماسية لخفض التصعيد وفتح باب للتفاهم، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم ممانعته تعليق برنامج طهران النووي لمدة 20 عاما، وتلقي طهران لرسائل أمريكية تعكس الرغبة في مواصلة المفاوضات.
1: بعد مغادرة قطار الرئاسة الأمريكية محطة بكين متجها صوب واشنطن، واشنطن التي صافحت سور الصين بكف التهدئة والتفاهم، تلتفت اليوم إلى طهران بلغة الصفقات والمهلات. فقد فتح الرئيس الأمريكي بابا جديدا من مسار التفاوض، معلنا عدم ممانعته تعليق برنامج طهران النووي لعقدين من الزمان مقابل الالتزام والضمان. فهل تستطيع عواصم الوساطة في تقريب المسافات، أم أن الملف الإيراني النووي سيبقى حبيس رصيد الحسابات المعقدة؟ الموقف الإيراني بين شراع الدبلوماسية ومرساة السيادة، حيث قالت طهران إنها تلقت رسائل أمريكية تعكس رغبة واشنطن في مواصلة المحادثات وكسر الجمود الحالي. وزير الخارجية الإيراني قال إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات في وقت أشار فيه إلى سعي بلاده للحفاظ على وقف إطلاق النار وإتاحة فرصة للدبلوماسية. ويمثل طرح مهلة 20 عاما حجر زاوية في بورصة المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويفتح الباب أمام الدبلوماسية لتخطو خطوات مدعومة بجهود دولية وإقليمية. فتبقى الأيام القادمة كفيلة بتحديد ما إذا كان هذا الطرح مخرجا آمنا للأزمة الراهنة، أم أنها استراحة مؤقتة قبل جولة أخرى من التصعيد.
0: اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولة جديدة من المحادثات ستعقد يومي 2 و3 من يونيو المقبل بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد.
2: بعد هدنة سابقة هشة لم تغادر أصوات الطائرات خلالها السماء اللبنانية، ولا انفجارات مدفعية آذان اللبنانيين، فضلا عن عشرات القتلى واستمرار عمليات النزوح من القرى والبلدات الجنوبية. عاد الحديث مجددا عن اتفاق لبناني إسرائيلي على تمديد الهدنة لمدة 45 يوما. وعقب المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تأمل أن تفضي هذه المناقشات في تحقيق سلام دائم بين البلدين وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مشيرة إلى عقد جولة جديدة من المحادثات أوائل شهر يونيو المقبل بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد. من جانبها أكدت رئاسة اللبنانية في بيان أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا ضروريا للاستقرار للشعب اللبناني، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. من جهتها قالت تل أبيب بعد المحادثات إنه سيكون من الضروري ضمان أمن إسرائيل، مضيفة أن فرص نجاح المفاوضات عالية، مع التأكيد أن هنالك ستكون أوقات جيدة وأوقات صعبة بحسب قولها. وبين تفاهمات واشنطن والواقع الميداني في الجنوب والبقاع، تبقى الهدنة بالنسبة لكثير من اللبنانيين مجرد حدث سياسي لا يغير من يومياتهم المثقلة بالدم والخوف والدمار والنزوح شيئا، إلا أنهم رغم هذا وذاك يأملون في أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقتها وتنجح في تثبيت هدوء فعلي على الأرض.
0: ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان مخلفة

0: 18 قتيلا على الأقل و124 مصابا خلال الساعات الماضية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية وثكنات عسكرية وآليات للجيش على الحدود. هذا وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى قرابة 3000 قتيل وأكثر من 9100 جريح. في الأراضي الفلسطينية اغتالت إسرائيل قائد كتائب القسام في حركة حماس في غارة جوية على قطاع غزة، أسفرت أيضا عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته في الضفة الغربية.
1: اتصالات مكثفة يجريها الوسيط المصري لمنع انهيار المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة في ظل تعنت إسرائيل بشأن بند نزع السلاح، وهو بند ضمن المرحلة الثانية فيما لم تلتزم إسرائيل بما عليها في المرحلة الأولى. وتزداد المخاوف بشأن تجدد الحرب، خاصة عقب إعلان إسرائيل تنفيذها عملية اغتيال لعز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام التابعة لحماس. العملية تمت بثلاث طائرات مقاتلة. البداية جاءت باستهداف شقة سكنية في مدينة غزة، ومن ثم استهداف مركبة مدنية تحركت في محيط المكان المستهدف، والنتيجة 7 شهداء وعشرات الإصابات. مصادر من عائلة الحداد ومساجد نعت الحداد وزوجته وابنته شهداء. وخلال تشييع الشهداء أغار الطيران على جباليا شمالا فأصيب فلسطينيون، كما نسف الجيش منازل جنوب شرق القطاع. وتتجاهل الإدارة الأمريكية الحالة المتصاعدة وتركز على تفاصيل أخرى. وكالة رويترز الأنباء أفادت بتوجه الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لصالح مجلس السلام لخطة غزة، وهو ما رفضته فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الدعوة غير قانونية، وأن الخطة الأمريكية لغزة هدفها دفن الحق الفلسطيني في تقرير المصير. في الضفة الغربية استشهد فلسطيني في مخيم جنين وأصيب آخرون، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحامات جيش الاحتلال لعدة مناطق، إضافة لتنفيذ مستوطنين إسرائيل اعتداءات. يضاف لذلك اقتحام الجيش مخيم شعفاط بالقدس واقتحام عشرات المستوطنين حي بطن الهوى في بلدة سلوان المقدسية، وسط تزايد التحركات الفعلية لتوسيع نطاق مستوطنات في محيط القدس التي تشهد استمرار الانتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي سيقوم بزيارة إلى الصين في 19 من مايو الجاري لبحث سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. يأتي هذا فيما تسلمت أوكرانيا من الجانب الروسي دفعة جديدة من رفات المئات من جنودها.
2: في تصريحات تشير إلى أن الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة إبان زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عقب مغادرة الرئيس ترامب بكين بأن الصين والولايات المتحدة تأملان في حل الأزمة الأوكرانية قريبا، وأن الجانبين بذلا جهودا كبيرة لدفع محادثات السلام قدما. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكية روبيو أن واشنطن لا تمانع من دخول أي دولة أخرى للمساعدة في تسوية هذا النزاع. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين اعتبر أن المستشار الألماني شرويدر جدير بمثل هذه المهمة، حيث كانت كايا كالاس مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد عبرت عن استعدادها للقيام بهذه المهمة، لكن موسكو رفضت ذلك بقوة، خاصة مع ازدياد توتر العلاقات بين روسيا والمنظمات الأوروبية، حتى أن مجلس الدوما منح الرئيس بوتين حق استخدام القوات المسلحة للدفاع عن المواطنين في الخارج في حال اعتقالهم بما في ذلك من قبل المحكمة الدولية. والأرجح أن يوقع الرئيس بوتين على هذا القرار ليغدو ساري المفعول، الأمر الذي سيرفع في الوقت ذاته من سخونة التوتر بين الجانبين. على الصعيد الميداني، بعد مضي بضعة أيام وحسب من انتهاء الهدنة التي أعلنت بمناسبة الاحتفالات بيوم النصر على ألمانيا، أعلنت الدفاع الروسية أنها وجهت خلال الأيام من 12 وحتى 15 من مايو ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك بصواريخ كنجال الفرد صوتية على المواقع الأوكرانية، وأن أوكرانيا خسرت 6785 جنديا إبان هذه الفترة، عدا عن الآليات والعديد من مختلف صنوف الأسلحة وإسقاط 2241 مسيرة. فيما أعلنت الدفاع الأوكراني أن الجانب الروسي خسر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 7500 قتيل وجريح، وتم تدمير 400 نظام مدفعي وعشرات الدبابات والمدرعات وطائرتين حربيتين و13 ألف مسيرة. ويرجح المراقبون أن تكون الأرقام الحقيقية دون ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري تجاوزت 406 ملايين ريال عماني بنمو بلغ 14.5% على أساس سنوي. وعكست هذه النتائج المالية والتحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتحسن بيئات الاستثمار. وقعت كريدت عمان المتخصصة في تقديم خدمات تأمين الائتمان اتفاقية مع شركة مأمون للتقنيات المالية، وذلك لتغطية التسهيلات التمويلية التي ستقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار عمل قوي لسد فجوات التدفقات النقدية التي غالبا ما تواجهها هذه المؤسسات نتيجة لتعدد معاملاتها التجارية، وكذلك تخفيف أعباء الضمانات والحد من مخاطر الإقراض بجانب تعزيز تجارتها في الأسواق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير الدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز الشمول المالي في سلطنة عمان. حقق مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مؤشرات لافتة على المستويين الاقتصادي والتنظيمي مع استقطاب آلاف المشاركين والمستثمرين من مختلف دول العالم، وتمتد جهود المركز لتشمل مشاريع نوعية في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة الموارد والبيئة.
3: يعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ركيزة رئيسة في صناعة سياحة المؤتمرات والمعارض، ويمثل أحد المحركات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عمان وجهة إقليمية للأعمال وسياحة الفعاليات. وخلال العام الفائت واصل المركز تحقيق مؤشرات لافتة تعكس تصاعد حضوره الاقتصادي والتنظيمي، حيث أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر قدر بنحو 15 مليون ريال عماني، مع استقطاب أكثر من 20 ألف مشارك ومستثمر من نحو 60 دولة، فيما اقترب عدد الزوار والمشاركين والمستثمرين من حاجز 2 مليوني شخص. وفي موازاة دوره الاقتصادي يبرز المركز بوصفه نموذجا متقدما في مجال الاستدامة البيئية وكفاءة إدارة الموارد، ويتصدر مشروع الطاقة الشمسية واجهة المبادرات، حيث نفذ المركز نظاما متكاملا لإنتاج الطاقة النظيفة بقدرة 4.6 ميجاوات ذروة، يغطي مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع عبر تركيب أكثر من 8000 لوح شمسي عالي الكفاءة. المشروع ينتج نحو 7000 ميجاوات ساعة سنويا، ويغطي قرابة 25% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المركز. وفي ذات السياق طبق المركز نظاما متطورا لتسخين المياه بالطاقة الشمسية من خلال تركيب 250 لوحا شمسيا تغطي نحو 90% من احتياجات المياه الساخنة. فلسفة الاستدامة التي يطبقها المركز تمتد إلى المساحات الخضراء عبر زراعة النباتات المحلية المقاومة للجفاف، كما قام المركز بدمج الطابع الزراعي العماني في المشهد العمراني عبر زراعة أكثر من 60 شجرة فاكهة موسمية. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يجسد اليوم رؤية متقدمة لمستقبل المنشآت الكبرى، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والثقافية ضمن نموذج تنموي يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية وجودة الحياة.
0: نظم مستشفى رستاق بمحافظة جنوب الباطنة مؤتمرا علميا متخصصا حول الرعاية الحرجة الدقيقة للأطفال من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة والتحليلات التنبؤية في العناية المركزة للأطفال. وهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، بجانب استعراض أحدث الممارسات الطبية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الحرجة. نظمت البعثتان الدائمتان لسلطنة عمان وجمهورية الهند لدى الأمم المتحدة بنيويورك فعالية استعرضت رحلة السفينة الشراعية التابعة للبحرية الهندية كاوندينا التي أبحرت من ميناء بوربنت بولاية جوجوغرات وصولا إلى ميناء السلطان قاموس بمطرح. وأوضح سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بأن رحلة السفينة تستحضر العلاقة العريقة والوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، كما تستعرض الشراكة البحرية بينهما والتي سعت إلى بناء جسور التواصل بين الحضارات والدور الذي قامت به الموانئ العمانية والهندية كبوابات حيوية للتبادل التجاري والثقافي بين أرجاء العالم. حققت فرق سلطنة عمان الطلابية المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية حققت إنجازات علمية متميزة عكست قدرات الطلبة العمانيين وتميزهم في مجالات البحث والابتكار. ويجمع المعرض نخبة من المبتكرين والباحثين للتنافس 22 مجالا علميا متنوعا، كما يعد المعرض منصة عالمية رائدة لاستعراض البحوث والابتكارات الطلابية وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. وتأتي هذه الإنجازات امتدادا لجهود وزارة التعليم في دعم الابتكار العلمي وتعزيز حضور سلطنة عمان في المحافل الدولية. تجتمع مساء غد الأحد اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري، ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. وإلى المحطة الرياضية، ضمن حصاد اليوم الإخباري توج فريق مانشستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن. وتعد هذه المرة الثامنة التي يتوج فيها مانشستر سيتي بلقب الكأس. أنهى فريق بورتو بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم هذا الموسم مشواره بالفوز بهدف وحيد على ضيفه سانتا كلارا في الجولة 34 والأخيرة، وحسم بورتو اللقب للمرة 31 في تاريخه قبل جولتين من انتهاء الموسم. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحارى الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. لبنان وإسرائيل لا تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم حصاد اليوم الإخباري. هذه تحية الزميل حميد بن علي اللمكي، كان معكم في إعداد هذه الفترة الإخبارية، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلائلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، نعود في هذه الحلقة مرة أخرى إلى الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي، وحنتكلم عن تربية البوش، بما أن البوش مرتبطة بحياة البدوي العماني، لذلك هي لها أهمية يعني كبيرة عند الإنسان البدوي العماني. وإحنا في حلقة الأمس تكلمنا عن بعض الأمراض اللي تصيب البوش وعن الوسم، وتكلمنا عن تربية البوش. اليوم أيضا عندنا الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي. حمود كيف الحال؟
1: حياك
0: مرة ثانية.
1: مرحبا.
0: مثل ما وعدناك في حلقة الأمس.
1: حياك الله.
0: الله يعطيك الخير.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
1: حياك الله يا شيخ.
0: حمود، لتربية البوش يعني أهمية. الحين إحنا نسمع نقرأ في الجرائد ونسمع ونشوف إنه الآن مثلاً نقول لك ناقة فلان بيعت 100,000 ريال عماني، 200,000 ريال عماني، 65,000 ريال عماني، مرباية على كذا على كيف. خبرنا عن المواضيع هذه، كيف توصل قيمة البكرة هذه أو الناقة هذه إلى هذه المبالغة؟ لا بد يكون هناك في أسباب. ها الآن الشباب يريدوا يتسألوا، الشباب الآن اللي هم مثلا ما رابين في البادية يريدوا يعرفوا المواضيع هذه.
1: صح.
0: تفضل.
1: لا قعد هذا الأسباب. أول البادية البدوي عندي يملت بوش 10-8-15-20، عندما يا موسم شتاء موسم المناخ نقى من بوشه الناق هييده، الناق الاصيل، الناق المتعوده من اول تاخذ سباق، كان ركض عرضه ولا كريس،
0: كان ركض عرضه
1: ولا كريس من اول، يعني ناق هييده وناق اصيل وناقه ناقه سباق. هذه الناقه في وقت الحاضر ما نقول اول كان دهالي يشبكها في بعيد وفي ناقه، حملها في سياره وراح ابي ينشد عن بعير الزين، ويوم يقعد يلاقي الاخوان يقول لهم هنا بعير الزين وهنا الهديد الزين، الا بنات السابقات ولا افعال. قالوا له مكان فلاني كان بعيد وكان قريب، حمل ناقته ويا على هذا بعيد
0: هديد،
1: هذا الهديد كان محمل ناقتين وثلاث واربع وخمس، دار عن مسافه بين مربوط بعيد عن حوالي كيلو كيلو ونص، ونوخ هناك، نوخ سوى عزبه وقام يتم على شهرين على ثلاث على اربعه،
0: قام
1: ودى العيال ودى الهله بس باتصالات وبخطوط طويله،
0: هو بس قايم
1: عند ذيك المطايا اربع ولا خمس ولا ست، يدور الهديد الزين اللي يسمع بنات السابقات وبعيد اصيل وله خلفيات والعرب تسير عليه، حاول يصبر نفسه لان ينوخ علاقه بعيده مره قبليه مره ثانيه، طول الايام مدت شهر شهر ونص شهرين، لين هلا بوش يسموها اللقحن من هذا بعيد.
0: الين لقحن؟
1: الين لقحن، ويشاهدهن الروح بعد ما ياكلهن على غيره. يوم لقحن لقحت ويوم ما لقحن،
0: هذه الناقه لقحت خلاص،
1: لقحت من هذا بعيد ما لا
0: عشرت او حملت، خلينا
1: لا لا يسموهم لقاح،
0: يسمونه لقاح بس احنا عشان الشباب يعني
1: هو مشان هذا بس احنا نعود من الشباب على كلمه لقاح مثل الكلب العادي الزماني،
0: الكلب العادي لقحت الناقه،
1: يعني عندما لقحت
0: الناقه ثلاث شهور في المكان اللي موجود فيه هذاك البعير،
1: هاك المكان
0: تارك اهله، تارك بعد يعني مصالحه، تارك اسمه مره حاضر جالس هناك،
1: تارك هلا وتارك عياله وتارك مصالحه على 14 يوم نوخن، على 14 يوم نوخن، اللي طلعت عشار حدها على يانف زريبه، واللي طلعت حايل نوخه مره لين صيف عليه الصيف، بعد ثلاثه شهور شهرين ونص اروح بوشه،
0: رجع مره ثانيه،
1: رجع عرف ايش اللي
0: طبعا هو هني يسلم فلوس علشان ينوخ،
1: يسلم فلوس ويصرف عليهن ولو بلا فلوس، يعني يصرف عليهن وعليهن عزب وعليهن مسافه، منقطع عن عياله منقطع عن هله، وقاطع خطوط طويل علشانهن،
0: علشان
1: عندما يا مناك يوم يا قال اها انا عندي بشاير خير ايش هناك؟ قال والله انا ناقتي لقحت من بعيد زين، الناقه الثانيه لقحت من بعيد زين، هل البوش اهتموا بهم كلهم هالبيت؟
0: كل هالبيت
1: الخو والولد والخت والعيال والعائلة، ها فلاني ها فلاني هنا ناقش، قال هذه لقحانة من بعيد زين انت ريحن منها رزق،
0: نعم
1: هذه نحسب عليهم ونعد، هذه والله لو ندفع عليها جميع فلوس ما نخسر فيها،
0: اكيد
1: تمت الناقة يباروها يحدوها عن الشوارع، يطعموها يضحوها يسقوها يحافظوا عليها
0: يعطوها الأكل الزين،
1: الأكل الزين، حتى الناقة خذت قوة خذت نشاط، والحاشي تلبى في بطنها ربا ييد قوة الحاشية في بطن الناقة من قوة أمه،
0: زين
1: لين كملت 12 شهر حول
2: الناقة تأخذ 12 شهر
1: حول كامل.
2: حول كامل
1: حسب لها حول. عندما كملت حول كلهم يتخرفوا القران. ناقة فلان عاد ملاقي
2: ملاقي
1: ناقة فلان عاد ملاقي. ها يوم بغى يروح عنها مكان يوصي عياله اهتموا بالناقة تاملوها في الليل شوفوا كيف حالتها. عند الدق ولدها عند قتلة عند تبرك فوقه. لين الله يعلمها وتولدت يسموه مشوال.
2: مشوال
1: مشوال الناقة يرت
2: لهناك تشولها في المكان ولا يعزلوها
1: والله لا لا هي ربطها على جانب الهرباط. والناقة المدني من أول عادة البدوان من كملت 25 يوم في جرار من لاقت وخذت
2: جرار. إيش جرار؟ إيش جرار؟
1: جرار من لاقت سموه جرار.
2: لاقت جرار تحدر تحدر يعني
1: خلاص جرار. جرار يعني إحنا نسميه جرار تفهم. من كملت 25 يوم راعيها ما يبيع ما يقوم بعيد عنها
2: لكن لم قارب
1: يكون قربها يكون يتشوفها في الليل يربطها يتاملها يساهلها. المهم لينك الناقة تولدت. عندما تولدت وضع عليها لا هي جابت بكرة تراها جابت بكرة ولا هي جابت بعير يكون حيها الله إلا غير ما مستواه يوم مستوى البكرة.
2: البعير أقل مستواه
1: ما له شارغة يوم شارغات البكرة.
2: شارغات البكرة
1: ولدت ويابت بكرة احتز البيت كان زايد معهم ولد صبي. ناقة فلان جابت بكرة فلان جابت بكرة مبروك مبروك مبروك. يسوي صدقة يذبح لها هايشة هايشتين يذبح لها قعود
2: ما شاء الله.
1: اهتم بها عزلها على جانب يا بالزريبة ورش
2: هذا الحين يهتم بالبنت عاد
1: يهتم من أول مع بعض. يا بالزريبة عانى الزريبة لم السماد صلى المظلة حاصل كل شيء صرم القت يا بالسح يا بالحياة ذي أرغب تم الحاشي صغير الحاشي عادي يجد أمه زين وأبوه زين تهم يا بلك تم لك الحاشي مص ود أربع أيام تحت أمه ود خمس أيام ود عشر أيام ود خمسة عشر يوم لين كمل الشهر. من كمل الشهر ثاني علق لي قت
2: عادي يعلم على الاكل
1: يعلم على قت
2: على الاكل
1: يعق من القرد يجيب له حيوات يجيب له البيطري يحصنه يشوف كيف حالته.
2: البيطري يجيب بيطري
1: يجيب ضرور البيطري البيطري ضرور يعني عن جميع الامراض وعن جميع المشاكل والبيطري الحمد لله متوفر.
2: بدا هذا يراعيها مراعاه شديده
1: يراعي هذا الحاشي
2: مراعاه شديده.
1: عندما بيكون يطلع مكان ولا يروح محل يوصي عيال ولا حد من اخوته يكون مندوب ناطور له عنده الحاشي
2: زين
1: لا عن تصير عنده حايل تصير مشكله من شيء تفهم. تملك الحاشي لين كبر ود شهرين ثلاث شهور أربعة شهور. بعدين عندما شافه الحاشي مص من أمه ويسوالي عقل يجيب له بسر وقت القيض يجيب له بسر ويجيب له شوية شعير ويعطيه القت النظيف ويعطيه الماء النظيف ويعطيه الحياة النظيف
2: كل شيء كل شيء
1: كل شيء حتى يسوي له خيمة عن الهمش عن بعوض عن الحياة دي
2: ما شاء الله.
1: خيمة من هذا الخضر الترابي الخضر هذا هذا المنخر. عندما كمل الحاشي نقول فوق سبعة شهور ستة شهور ثمانية شهور شاف السمن سمن وايد سوى شحم خف عليه
2: خف عليه الأكل
1: خف عليه. إيش السبب؟ أولا خف عليه وفوق خف عليه من شافه كبر أطلقت حتمه. إيش الطيبة من حتمه؟ يعني الحاشي يوم أطلقت حتمه وتم ينشر ويمشي ويجي ياخذ رياضة ياخذ تمارين بدل لما يكون داخل زريبة دائما يكون ما يتعلم يخطو ما يتعود على تمارين ما تحرك عضلاته. طلقت حتمه
2: يتمشى حتمه
1: الصبح طلقت حتمه ينشر حتمه
2: وهو عاد راعي من بعيد
1: ما بعيد عنه هو ما بعيد عنه. الحاشي يرقص الحاشي يرعى من الأشجار الحاشي يدوس الأرض الحاشي يتعود. المهم براه هذا المبارة من نيه لين كمل حول.
2: نعم
1: عندما كمل حول أفطم عن أمه
2: حول بس
1: حول
2: من مصحة أمه حول
1: حول ومن كمل حول افطمع عن أمه. عندما افطمع من أساء أمه تم يعطيه حليب مبادل بدل حليب أمه كان من أمه ولا مكان ناقة ثانية ولا حليب بقر
2: لكن ما يرضع من اللم
1: لا عزل عن أمه
2: عزل عن
1: اللم إيش عمل فيها اللم شلها ينوخها مرة ثانية
2: خلاص عاد
1: حال مستقبل بالسلامة.
2: ايه.
1: الحاشي هذاك عندما كمل حول حول وشهرين حول وأربعة شهور وشاف عاقد راح وياب لقليصة
2: قليصة
1: والقليصة ناقة ياها نعم ناقة يسموها قليصة يدبوا فيها الصعاب مدوبة وطيبة وهدية وكل حد يركب فوقها. ياب هذه وخلى واحد من عياله ولا حد من اخوته ولا مسوين عزب ابونهم كذي حال قال له حجوان رئيس هذا عاد وقت الحاضر وقت الرئيس شباك اكل حاشي خف عليه الاكل وقصر عليه الاكل تم يعطيه قت بقياس ويعطيه سح بقياس ويعطيه شوية شعير ويعطيه حليب دور الليل. وهذا الحاشي من الصبح يمشي شبقه في أكل ناقة كيلو ونص حوالي 4 أيام. من الصبح 1.5 كيلو وعصر 1.5 كيلو. من الصبح 1.5 كيلو وعصر 1.5 كيلو.
2: يخب ولا بشي بس؟
1: لا يمشي.
2: بس يمشي.
1: أول نهار بعد أسبوعين كيلوين وياي كيلوين. حوالي شهر. هذا يمشي. بعد من كمل الشهر ويوع شوي وخف اللحم والشحم الخطر خلاه يصف. يسمي الصيف.
2: يخب.
1: يخب. يخب فيش في قليصة. يخب هيك قليصة من الصبح 3 كيلو.
2: عاد بدأ يمرن يدرب.
1: بدأ يمرن. عصر 3 كيلو من الصبح 3 كيلو. عصر 3 كيلو من الصبح 3 كيلو. لين تيمل الحشوان اللي معي ربعه ومعي رانه ومع اخوانه. نقوه هنا الحشوان قالوا معنا ريس.
2: سباق.
1: سباق حتى هو بنفسه لا اطلقوا حده ما واعز يطلع زين وهو مزين هو بونه قصده منه باغي سباق. لموهن حوالي 30-40 حاشي. 40 حاشي اللي ما خلوها رباعة خلوا العشر رباعة. نقوا ييدات عندك انت واحد عند الثاني عند الثالث عند الرابع ولموهن فلتوهن فاقم ركاب واطلقوهن كيلو. شافوا في هذا الكيلو ايش ين
2: كم سافت
1: كم دقيقة وحاشي من اللي جاي قدام. ردوهن.
2: لما تكلم عن السباق فيما بعد خلينا في التربية الآن. في التربية السباق هذا كم مثلا الإيداع كم ركضن والحول كم ركضن وهذاك بعدين بنتكلم.
1: مزين.
2: الآن خلينا في الاهتمام هذا.
1: مزين.
2: اللي اهتم فيه صاحب الناقة حتى توصل إلى هذا المستوى يعني.
1: هيا نزمة يا شرق لا يا مري بلينا فحتنا وارقص.
2: إذن الأخ حمود هذا هو السبب اللي يخلي يعني الناقة توصل لهذه الثمن أو هذا الحاشي يوصل لهذا الثمن. هناك فيه اهتمام زايد لأن أصله طيب هو واهتمام زايد في الأكل في التمرين في البراعة في الصحة. هذا اللي يعني تقريبا حوالي تلقى 3 سنين أو 2 سنين صاحب هذا منقطع بس ما له شغل إلا تربية هذا الحاشي
1: وأزيد من سنتين
2: والحاشي
1: يبشر من أول مرة
2: من أول شيء من أول بدأ يركض يعرف الحاشي إن هذا جيد ولا مو جيد.
1: لا شاف الحاشي جيد وهو يعرف تيم السبق بالساعة وبالدقائق. لا شاف الحاشي هذا المرة هذه جيد ومرة الثانية جيد والثالثة جيد عرف هذا الحاشي إن في حاشي خير
2: وله يود وفي وله مستقبل ويمكن يحصل منه
1: يحصل منه. ولا شاف الحاشي لا
2: نعم
1: يعني لا خاطر ويتراجع
2: إيه؟
1: كل يوم يضعف وباك يضعف ولا باك يضعف.
2: احنا بنتكلم عن السباق في حلقه قادمه ان شاء الله ان حبيبي الحين يقول لي خلاص وقتنا انتهى واحنا عرفنا الان يعني شو الاسباب اللي تخلي هذه البوشه وهذه الركاب توصل لهذه لهذه الاثمان. الاهتمام الكبير هو اللي وصل يعني وصل لهذه القيمه وصلها إلى هذا الحاشية وهذه الناقة.
1: هذا السبب.
2: أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا تغاريد كان اليوم عندنا الأخ حمود بن حمدان بن سالم النهدي من ولاية أبرة وكلمنا عن تربية البوش وكيف الاهتمام لما نسمع إحنا إن الناقة الفلانية جايه ب60,000 والناقة الفلانية مبيوعة ب200,000 يعني لا نتعجب في هذا لأن فيه اهتمام موجود بهذه الناقة من قبل أن لا تحمل فيها أمها.
1: نعم من قبل أن تلقح أمها.
2: تلقح أمها يعني إحنا نقول تحمل أمها
1: هو
2: وهي تلقح أمها.
1: تلقح أمها.
2: تلقح على ذلك
1: البدء.
2: شكرا لكم أعزائي المستمعين وشكرا لزميلي حبيب بن عبد الله حبيب وزميلي رزيق بن سليمان الرحبي وشكرا للأخ حمود وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: حياكم.
2: موضوع آخر أيضا من مواضيع البوش العمانية.
1: حياكم.
2: شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
9: مجال
14: أرض السفن.
9: مجال
14: ميناء السفن.
9: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
14: مجال.
9: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: belajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ahibbal kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahlan bikum fi hadha al-liqa alladhi yatahaddath an tarikh Oman al-qadim. وصلنا في الحديث في الحلقات السابقة عن الحديث عن تاريخ عمان في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وتحدثنا عن ظهور أول المستوطنات البشرية في رأس الحمراء، في رأس الجنز، في السويح، في مواقع مختلفة من جنوب الشرقية ومحافظة مسقط، وتحدثنا عن أهم الآثار التي وجدت في هذه المواقع، وأهمها معدات وأدوات الصيد المختلفة، الصنارات، الخرز والأصداف اللي كانت تصنع، وأنواع أيضا من الحجر يسمى الحجر الصابوني اللي كان أيضا تصنع منه أيضا أنواع من الأقراط. نواصل حديثنا أيضا عن نفس الفترة اللي هي منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا وجدت كثير من الأكواخ والمواقع اللي تعود لنفس الفترة، سواء في رأس الحمراء أو في السويح في جنوب الشرقية في جعلان بني أبو علي، أو في مواقع أيضا اكتشفت في رأس الحد ورأس الجنز. فأرخت هذه المواقع كلها أيضا من ضمن المواقع اللي موجود، مثلا موقع اللي عثر عليه في رأس السويح بجعلان بني أبو علي أرخ إلى 3400 قبل الميلاد، ووجد في هذا الموقع بقايا ثلاث أكواخ دائرية شبيهة بموقع رأس الحمراء بمسقط. طبعا موقع رأس الحمراء بمسقط أرخ إلى 3400 قبل الميلاد. في هذا الموقع اللي هو السويح وجد فيه عدة مواقد للنار، يعني مواقد كان يشعل فيها النار، وثلاث خطوط من حفر استخدمت كأعمدة للأكواخ، والتي شكلت مخططا مستطيلا، يعني شكل من البيوت القديمة على شكل أكواخ كانت مستطيلة الشكل. وجد في الموقع أيضا كمية من عظام الأسماك، طبعا يدل على أن صيد الأسماك وأيضا الغذاء التغذي على الأسماك كمصدر أساسي للغذاء. وجدت قطاصات أو ثقالات اللي هي تستخدم في تثبيت الشباك في البحر، ووجدت أيضا الصنارات المصنوعة من الأصداف، مما يدل على الاستخدام الأسماك أيضا. وكانت أيضا الأسماك في هذا الموقع، يعني منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت الأسماك أيضا تجفف للاستخدام الداخلي أيضا في الموقع أو في مواقع أخرى تحمل هذه الأسماك وتصدر إلى مواقع داخلية عمان. أيضا من ضمن المكتشفات اللي وجدت، يعني ولها فترة طويلة جدا وقديمة، وجد قطع من أخشاب أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط. تربط هذه الورقة اللي هي من الحجارة أو من الأخشاب بخيط يسمح لها بالدوران في الهواء، وهذه هذه الأداة تصدر صوتا، وطبعا تعتبر أداة موسيقية هي، وهذه من أقدم الأدوات الموسيقية اللي اكتشفت في عمان، واكتشف منها اثنين مصنوعين من الحجارة في موقع رأس الخبة. يعني عثر على هذا الموقع لهذه الأنواع من الأدوات الموسيقية في الخبة في جعلان بني أبو علي، وطبعا تعود إلى فترة قديمة، الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني حوالي 3100 قبل الميلاد، أصبح هناك تغيرات كثيرة على مستوى مجان أو على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام. وطبعا من ضمن هذه التغيرات بدأ إدخال نظم زراعية متطورة، وأيضا قامت المستوطنات حول الواحات وفي سفوح جبال الحجر. يعني بدأت المستوطنات الزراعية تظهر في عمان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد أو 5100 سنة من الآن. طبعا الآثار اللي عثر عليها على الساحل أقدم، الآثار الساحلية مثلا موقد النار اللي عثر عليه، الموقد اللي عثر عليه في رأس الحمراء ل3400 قبل الميلاد، الموقع القديم جدا اللي عثر عليه في الوطي بمسقط يعود إلى 9000 إلى 8500 قبل الميلاد. الواحات الآثار اللي عثر عليها في الداخلية تعود إلى 3100 قبل الميلاد، وهي أقدم الواحات اللي عثر عليها في مجان بشكل عام. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا بدأت تقنية يعني صناعة الفخار واستخدام الفخار تظهر، وأيضا بدأت تقنية استخدام المعادن اللي هي طبعا معدن النحاس أيضا بدأت تظهر. أيضا تقنية صيد الأسماك بدأت تطور بشكل أكبر، بدأ تطور في استخدام وممارسة صيد الأسماك، وأيضا تقنية حفظ الأسماك. طبعا حفظ الأسماك سواء كان بالتمليح أو التجفيف أو التصدير للمواقع الداخلية بدأ يتطور في نهاية 1400 قبل الميلاد. وطبعا بدأ إنتاج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد، وعثر على سكين نحاسي صغير في رأس الحمراء، وأيضا عثر على نحاس أيضا في موقع السويح شظايا من النحاس، وكذلك عثر على نحاس في موقع رأس الجنس بولاية صور، وعثر أيضا على نحاس في موقع وادي شاب، واكتشف طبعا كثير من معثورات النحاس في موقع وادي شاب بطيوي بولاية صور، عثر فيه على قطع من النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل، كما تحولت صناعات الصيد التي كانت تصنع من الأصداف إلى النحاس. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم، خاصة خلال 1400 قبل الميلاد، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة لنكمل تاريخ عمان القديم بالتسلسل إلى أن نصل إلى بداية السنوات الميلادية. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتجاوز 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين، وأوكرانيا تعلن استلام رفات المئات من جنودها من روسيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القيم.

عظيم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: المخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: الحمد لله على سلامتك وما تشوفي شر يا الغالية.
2: الشر ما يجيك يا ولدي.
1: أريدك من اليوم ورايح ما تفكري في أي شيء، وما دمت أنا موجود فلا تخافي على أي واحد منا.
2: ما دمت أنت موجود أنا كل خوفي الحين من أخوانك عليك.
1: ما كان هذا رأيك، وأنا بعدني ما قلت شيء.
2: ما يحتاج تقول، أبوك قالها من زمان.
3: لا تخافي على مخالف من أخوانه، خافي على أخوانه منه. في يوم من الأيام أنت بروحش بتعرفي متى الوقت المناسب.
2: مخالف قال وقت،
3: والوقت لما يجي لازم تكون أنت في انتظاره وجاهز في نفس الوقت.
1: وأنا أنتظر إشارتك وجاهز.
3: ساعتها لا تبخلي عليه بالنصيحة يا بسرة، وعرف إن طريقكم واحد، وهذا اللي أنا أتمناه.
2: كل شيطان وله مرجان.
3: خذ كل كلمة منها مثل السراج اللي ينور لك دربك، ومثل الدليل اللي يقودك حتى توصل بأمان.
1: ولكل غاية وسيلة للوصول.
2: والميزان اللي بيتنفذ فيه وصية أبوك؟
1: العصا اللي تنمسك من النص.
2: المهم إنه ما تميل كفة على حساب كفة.
1: طمني وتفضلي الشنطة
2: فيها اللي اتفقنا عليه.
1: وببدأ معاهم من اليوم.

0: وأخوانه وأخوانه، من رجعنا ما يفكر إلا بس بأخوانه.
1: وأنا أقول لك أخوانه.
0: وإنت بعد؟
1: أيوة.
0: أنا وين وهو وين؟
1: هو ما رجع إلا علشانهم.
0: وأنا ما نسيت.
1: إذن لا تتخلي عنه وتعرقلي.
0: أنا أتخلى عنه وأعرقله؟ لا تظلمني بكلامك هذا يا نجيب.
1: أنت من البداية وافقتي باللي عزم عليه.
0: ما هين علي الأيام الغربة.
1: بنت الحلال فرضتها الظروف اللي تعرفيها.
0: والدراسات العليا.
1: سلاحكم الأول في مشواركم.
0: والمشاريع اللي قررنا ننقلها هنا.
1: بيجيبها الوقت علشان تتحقق.
0: كيف؟ كيف وهو لحد الحين ولا على باله؟
1: يعني عقيلة أنا حقيقة مستغرب من اللي أسمعه منك.
0: أنت مستغرب مني أنا؟ وهو بس خبرني، أنت تشوفه طبيعي؟
1: مستغرب منك لأنك أنت أكثر واحدة فهمتينه.
0: بس من رجعنا صرت أشوفه مختلف، كل تصرفاته أحسها بدون حسبان.
1: ما قال لك ولا مرة إن كل شيء محسوب حسابه؟
0: قالها أكثر من مرة، وكل مرة أغتاظ لما أسمعها.
1: ليش؟
0: لأني ما فاهمة إيش يقصد. أو تضحك بعد يا نجيب.
1: الله، جالس أفكر يعني كيف بيكون حالك لو عرفتي باللي ناوي يسويه.

0: أنا جيتك علشان أتكلم معك لأنك أنت أكبر أخواني كلهم.
1: آه أكيد أكيد، ما يغيب عن سمو أخلاقك أنك تبدأ معاي
0: من بدايتها.
1: أخشى أني ما سمعتك.
0: أخشى أني سمعتك تقول سمو أخلاقي.
1: قلت وأنت تستحق هالكلمة.
0: لا والله، مخالف وعنده سمو أخلاق شيء يضحك.
1: ما فهمتك، مالك كأنك تحولت؟
0: وأنا

0: تلزم حدودك ولا تتعداها معي في الكلام.
1: إذا جاوبني، إذا تريدني أكمل كلام معك علشان تستفيد.
2: عفوا، علشان أستفيد قلت؟
1: إذا ما يناسبك ممكن تخبرني من الحين.
0: أنت ما يجي منك شيء غير مناسب، والدليل المسباح اللي عطيتني إياه.
1: توقعتك بتقدر هديتي وبتعرف إيش معنى الأخ يذكر أخوه وهو مسافر.
0: وين قال لك غير هذا الكلام؟ أنا لما أشوفه على الساعة أقدرك.
1: ولما تعرف عن طيحة أمك وما تزورها.
2: أمي؟
0: قلت أمي؟ ذيك أمنا ما أمك.
1: كأني ذكرتك بها الحين.
2: أنت قول اللي عندك، ليش جالس تخلط الأمور في بعضها؟
1: أنا بعدني ما سمعت ردك.
0: أنا ما يردني عن أمي إلا الشريد القوي.
1: أنت تكذب.
0: لا، أنت زودتها ونسيت من جالس تكلم قدامك.
1: أكلم طاووس نافش ريشة ومعلي عريشة ويقود طيشة.
2: أنا الصقر.
0: أنا نمر.
3: أنا ليث.
1: وأنا مخالف، واشترط عليكم شرط لو بغيتوا تستفيدوا مني.
2: تامر أمر.
0: أنا كلي آذان صاغي، تعجبني أناقتك في الكلام.
1: اللي يريد مساعدتي في أي شيء لازم ينفذ اللي أقول له عليه.
4: إنا مستمعون بما تأمرون.
1: وكل شيء ممكن يكون بشرط تحقيق المضمون.

0: ايوه انا تاخرت، بس انت علمتني اني اتمهل في كل اموري.
1: واظنك تعلمت مني وانت تتلته معاي في كل مكان اروحه. متى يكون الوقت المناسب؟ ولا بعدك ما انفطام؟ صحيح هين مصاصه ما اشوفه، هين مصاصه؟
0: فاهمنك فاهمنك. تسمح لي اسالك سؤال في بالي؟
1: بالي؟ سمعت؟ ها ايش ودينا اندونيسيا؟ بعيد اندونيسيا والله بالي عاد نجيت. اسال اسال، هات ايش عندك؟
0: انزين، ليش انا من دون اخواني؟ اقصد يعني ليش اخترتني انا؟
1: انا اصطفيتك لانك بعدك طاهر وبريء، لكن لا تخلي طيبتك تاثر على رغبتك.
0: تقصد يعني الوجه الثاني اللي قلت لي عنه في يوم من الايام؟
1: الوجه اللي ما يعرف أحد غيري وغير أمك المرحومة حورية.
0: أنا خاف من أفروا مني لأنهم ما متعودين علي أبدا.
1: لو بسكت العصا من النص تنجح، شد وارخي، لا تكون يابس ولا لين.
0: كل شيء في وقته.
1: صح، والوقت المناسب لا تهمله، خصوصا إذا اقترب منك. خصوصا إذا اقترب منك.
0: العم أبو نعيم.
2: لحظة مخالف، أنا بغيت أكلمك بالأول.
1: دائما لما تكشف وجهك الثاني قدامهم ابدأ بأكبرهم. أبو نعيم.
0: أبو نعيم،
3: أنا هنا موجود كظلك يا مخالف.
0: أريد منك متابعتهم كلهم خلال هذه الأيام.
3: بالتأكيد المؤكد تقصد إخوانك.
0: لا، أقصد الجيران. طبعا أقصد إخواني.
3: كنت أتأكد وحسب ما بك يا مخالف.
0: ما في وقت لمثل هذه الأسئلة، سوي اللي قلت لك عليه وبشكل ضروري.
3: أها، قلت بشكل ضروري، والضروري هو ما تدعو إليه الحاجة، وهو ما ليس منه بد، وهو أيضا ما حمل عليه الإنسان.
0: أوه، الله يخليك، حصص اللغة العربية تأجلها الحين.
3: لا أخفيك أمرا، إنك تحرجني بأسلوبك هذا.
0: إذن ابعد نفسك عن الإحراج وبلا ذا الكلام الزايد، أريد معلومات مفيدة، تفضل.
3: بالأمر سأتحرك، وأرجو أرجو أن تراجع نفسك في طريقة كلامك.

مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي،

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجينية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة وتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة والتي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طوي عتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طوي عتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي. لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة، وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم. كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب، يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عكر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والولزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مسورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المسورات الخضراء في إقليم النورماندي، وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر، تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة. وتشير الجهات البيئية في النورماندي لأن الأسيجة عنصر رئيسي في الاتصال البيئي، لأنها تسمح بحركة الأنواع بين المراعي والغابات والأراضي الرطبة. وفي الربيع وخاصة من أبريل إلى يونيو يظهر جمال البوكاج بوضوح، تتفتح أزهار الزعرعور وتنشط النحل والفراشات وتبدأ الطيور الصغيرة في مواسم التكاثر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما. إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن في هذه الليالي الداكنة نضع حولنا بستانا متعدد الألوان من الحكايات. التنوع هنا يتمثل في الأماكن والأشخاص والمخلوقات والبحار والأنهار والجزر.
1: كما أن هؤلاء الأفاضل اجتمعوا حول نيران يجب أن لا تنطفئ حتى لا تهاجمنا الذئاب المفترسة والنمور المتوحشة ليلاً، ونحتمي بأنفسنا نهاراً وبعضنا يتناوب النوم.
2: أكاد أن أجزم أنه لا توجد حكاية ذهبت مثلاً كحكاية سعيد الفقير العدني.
0: أنا أعرفها، نعم، لكنني لم أعد أتذكر تفاصيلها كاملة. لقد سمعت بها منذ زمن طويل.
2: هذا صحيح، فقد حدثت القصة منذ فترة ليست قريبة.
1: هل يعني هذا أنك أيها النوخدة بابشاد تريد مزيدا من الأسهم لقص حكايات رحلاتك؟
0: لا أيها النوخدة السرافي، لا، لكنني أعتقد أن حكاية سعيد العدني التي ذكرها بابشاد قصة فيها من الحقيقة أكثر مما فيها من الخيال، ونحن في هذا الموقف نحتاج التبصر والوقوف على النوايا الحسنة التي يتعامل بها الناس.
2: صادقت أيها النوخذة بوزرك، أنت تعرف أن صديقي السرافي يملك من الحكايات ما ينافسنا بها جميعا، فرحلاته البحرية كثيرة وخبرته كنوخذة مشهور ومعلوم غطت أعالي البحار والمحيطات.
1: لقد أخجلتني يا باب شاد، فأنت من النواخذة الذين لا ينافسون إلا بالحكايات. ولهذا أسمعنا ما عندك لنتعظ.
0: إذن فلابد أنك رجل بالغ الثراء، لكنك تقول إنك مجرد نوتي بحار، ولعلك جلبت الكثير من الذهب من جزيرة مايط والقريبة من الصنف وأيضا جزيرة سريرة.
2: أيها الحضور الكرام، يا كبار نواخذة بحر العرب والهند والصين، قال بعض البحارة:
3: نعم، ألم تسمع بأن نوخذة المركب يحمل جرة من صديق له فقير؟
4: ماذا تقول يا زميلي نوتي؟
3: إنها مجرد جرة، لماذا أنت مستغرب هكذا؟
4: هل رأيتها بنفسك يا زميلي؟
3: أبحرنا مع نوخذتنا في رحلات عديدة، إحداها استمرت 70 يوماً وليلة ولم يكتم عنا سراً كما يفعل اليوم.
4: وماذا تعتقل بداخل هذه الجرة المكنونة؟
3: أبداً لم نتمكن ولن نتمكن من معرفة سرها إلا بأمر النوخذة.
4: لماذا لا نسأل الربان؟ لعله يعرف شيئاً لم يصلنا بعد.
5: أيها البحارة، لا أحد يسأل النوخذة عن سر حمولته، عملكما أن تتصديا العواصف والرياح وتتنبها للأشرعة لكي تبقى دائما في مهب ريحه.
3: لكن أيها الربان،
5: لكن الزيادة في الكلام ستكلفك وقفة على الصار الكبير تحت الشمس يوما كاملا. هل سمعت؟
4: سامحنا أيها الربان، لم نقصد شيئا، فضول النوتية يشغلنا أحيانا.
5: هذا يعني أنكما بلا عمل.
6: ما بك أيها الربان؟
5: ماذا؟ لا شيء، لا شيء.
6: أراك ساهما ساهيا، هل وصلتك تذمرات بعض البحار؟
5: لا لا، ماذا هناك؟
6: أنت مساعدي الأول أيها الربان، وأقرب الناس إلى البحارة، فلا تكتمني سرا.
5: لا لا لا أبدا أيها النوخذة، كنت سأفاتحك في الأمر. لا لكنني
6: تكلم تكلم تكلم، وهات ما عندك.
5: إنهم يعتقدون بوجود سر تحمله في جرة، لم يتعودوا منك إخفاء شيء عنهم.
6: هكذا إذن، حسنا اسمعني أيها الربان، هل تعرف سعيد الفقير العدني؟
5: هل تقصد ذلك الرجل الصالح الذي يضفر القفاف والخوص؟
6: هو بالذات رجل يلزم المسجد وله 3 بنين يعيشون من معاشه.
5: ماذا به يا مولاي؟ خيرا إن شاء الله.
6: أسألك يا سعيد وأنت صاحبي، أنا عزمت السفر على المركب إلى سرنديب، فهل لك حاجة أقوم بها؟
7: وما الذي يمكنني أن أطلبه منك أيها النوخذة؟ تعرف أنني لا أملك شيئا، لكن
6: أرجوك لا تتردد، قل.
7: لدي جرة اشتريتها بنصف درهم وملأتها بدانق ملحا جريشا، هذه هي بضاعتي.
6: حسنا، وماذا أشتري لك بها أيها الرجل الصالح؟
7: اشتري لي بركة كما يقول الناس.
5: يا له من رجل بسيط وكفيف الحال.
6: هذه هي حكاية الجرة أيها الربان،
5: وهذه سرنديب أصبحت على مغمى النظر. لعل الله يمن على هذا الرجل بشيء يعوضه بضاعته.
8: تعالوا إلي، السمك زهيدنا اليوم. تعالوا، من يريد أن يشتري بركة اليوم؟
6: تعال أيها البائع، تعال. ما هذا السمك؟
8: هذا جنس من السمك يسميه الصيادون بركة.
6: بركة؟ لعل الرجل إذن أراد هذه السمكة بعينه. سأشتريها منك أيها البحار، هات الجرة من المركب.
9: ها هي أيها النوخذة.
6: خذ أيها الصياد هذه الكمية من الملح مقابل سمكتك البركة.
5: أنتما أيها البحاران، بما أن الفضول دفعكما لمعرفة سر الجرة، جاء دوركما الآن لإطفاء هذا الفضول. نظف السمكة وأخرج ما في جوفها وملحاها بما تبقى من ملح موجود داخل الجرة.
3: هذا ما نابنا من وراء تساؤلاتك.
4: الآن وقد انكشف سر الجرة ولم يعد لها من أهمية، علينا أن نتعلم أن السكوت خير من الكلام.
3: ما هذا؟ أيها الربان، أيها الربان،
5: ماذا هناك؟ ألم تنتهي من عملكما بعد؟
4: انظر أيها الربان ماذا وجدنا في جوف السمكة.
3: هذا
5: ما هذا؟
3: ليست هذه درة؟ كأنها من لآلئ الغواصين.
5: آتها، آتها أراها عن قرب. لا، اغسلها جيدا. نعم، يا لها من كنز. أيها النوخذة، تعال انظر ماذا وجدنا. يا سبحان الله، هذا نصيب سعيد العدني، الرجل الفقير الصالح. من كان يصدق أن بركة جرة الملح ستأتي بدرة ثمينة كهذه؟
2: وسلم النوخذة الدرة إلى سعيد، فعاش بعد حصوله عليها مدة يسيرة ثم مات، فأخذها ابنه الأصغر وخرج إلى سر من رأى، إلى الخليفة وهو يومئذ المعتمد، فباعها عليه 100,000 درهم وكانت قيمتها أضعاف ذلك.
10: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، بدأ صيف وما أحلاه، الحمد لله. وطبعا فصول يعني السنة جميعها بإذن الله وبحول الله سبحانه وتعالى لها خصوصيتها، لها تفردها، يعني حتى إحنا أجسادنا بإذن الله سبحانه وتعالى تتلائم مع هذه التغيرات في الفصول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يظل بإذن الله سبحانه وتعالى الغذاء من العوامل المهمة اللي وجب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتبه له في يعني في تغير هذه الفصول. فطبيعي يعني المغذيات الأساسية أساسية ما تتغير، لكن هنالك بعض العناصر اللي الإنسان سبحان الله ضروري أنه ينتبه أنه في فصل الصيف بإذن الله نظرا للحرارة طول فترة النهار وغيرها أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحرص على أنه يأخذها يوميا. طبعا ما أحلاها أختي وزميلتي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، اليوم ضيفتنا في هذا البرنامج. وما أحلى أخوي وزميلي وله كل التقدير صراحة أستاذ خالد أولاد الثاني، المخرج المميز لبرنامج صحتنا. أختي الكريمة أهلا ومرحبا، ونورتي أختك في هذا البرنامج في هذه الساعة.
6: أهلا وسهلا دكتورة فنة، أشكركم على الاستضافة مجددا في هذا البرنامج التوعوي الصحي الرائع اللي تقريبا أكيد إنه يعزز صحة المجتمع في مختلف المواضيع. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو التغذية أثناء أو خلال فصل الصيف إن شاء الله، وراح نركز على بعض العناصر الغذائية مثل ما تفضلتي أنه الصيف تقريبا بدأ، مع أنه رسميا ممكن يقول باقي شهر أو شهرين صح. بس هو ارتفاع درجات الحرارة فعلا بدأت خصوصا خلال هذا الأسبوعين أو هذا الأيام يعني. فارتفاع درجات الحرارة الكل يعرف أن ارتفاع درجات الحرارة ممكن أنها تسبب فقدان سوائل الجسم بشكل عام، وممكن تسبب كذلك الإرهاق، يعني الشعور بالإرهاق بالخمول ببعض الأعراض اللي هي تدل على أنه الجسم يحتاج إلى تغذية أو بعض أنواع المغذيات وخصوصا مثلا السوائل.
5: بارك الله فيك أختي الغالية، يعني إحنا نقول ونعيد ما أحلى الصيف.
6: صحيح.
5: ما أحلاه، لأنه الصيف له خصوصية بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، وعسى الله سبحانه وتعالى أسأله أنه يمن علينا وعليكم يعني جمعات وبإذن الله وفرح وسرور خاصة بإذن الله أختي الغالية.
6: صحيح.
5: هذه الأيام الطيبة يعني الأشهر الحرم وعلى أعتاب
6: أيام مباركة
5: يا حبيبتي. نعم نعم نعم بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. فكمان هذه النصائح ستشمل حتى أختي الغالية اللي هي فترة بإذن الله سبحانه وتعالى العشر من ذو الحجة، وبإذن الله سبحانه وتعالى عيد الأضحى المبارك. أختي الغالية أباك نبدأ بيزك أساسي، مثلا إحنا دائما نقول الغذاء والتغذية ومهمة واختاروا وشوفوا، هذا الكلام إيش معناته؟ إيش معناته أختي فتحية؟
6: أول شيء قبل أن نبدأ ندخل في المجموعات الغذائية، دكتورة أنت تقصد المجموعات الغذائية.
5: نعم.
6: وأساسيات
5: وإيش يعني الغذاء؟ هل مهم صحيح كلامنا هذا صحيح؟ يعني أيوه. الغذاء مهم لصحتنا؟
6: أيوة طبعاً، في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عندنا أهداف معينة لهذا للتغذية أو التغذية الصحيحة، يعني ليش نحن نريد نتغذى بشكل متوازن بشكل صحي، لأن التغذية الجيدة في خلال هذه المرحلة وخصوصاً في فصل الصيف تساعد الجسم على الوقاية من الجفاف. أهدافنا الوقاية من الجفاف للجميع طبعاً، لجميع المستمعين لجميع أفراد المجتمع، الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، الوقاية من الإجهاد الحراري، ودعم جهاز المناعة. كثير نحتاج إلى جهاز المناعة، ممكن يعني دائما نضرب مثال أنه الماء كشيء بسيط، بس هو لا، يعني يساهم في جهاز المناعة بشكل أساسي. وكذلك تحسين صحة الجلد والبشرة والأربطة والأنسجة في الجسم، يعني مهم جدا أن نحن نصل إلى مرحلة الترطيب وما يصير إلا جفاف. في كثير الحين الناس تهتم بالمظهر والجمال والبشرة وكذا، وحتى البشرة دليل على أن الجسم صحي، يعني ما مش البشرة بس على أساس أن هي مظهر فقط، وإنما هي تعكس صحة الجسم الداخلية. وهناك بعض العناصر الغذائية اللي ممكن نتكلم عنها لاحقا، لكن مثل ما قلتي أول شيء نبدأ بالأساسيات. في مغذيات كبيرة وفي مغذيات صغيرة أو دقيقة، نحتاج لها بكميات صغيرة لكن مهمة جدا. المغذيات الكبيرة مثل طبعا البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، هذه تسمى المغذيات الكبيرة، فنحن نحتاج لها. لكن مثلا الدهون، ممكن نحن إذا أكلنا دهون كثير وفي فصل الصيف ممكن نحس إنه يعني شوية يعني نحس بالشيء حراري، يعني زيادة نزيد العبء على الجسم. ولكن نركز على هنا في هذه الفترة، نركز على المغذيات الدقيقة، أو هي مثل السوائل والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر يعني من الأملاح. فإذا جينا نتكلم مثلا عن المغذيات الدقيقة اللي هي محل تركيزنا لهذا اليوم، مثلا إذا قلنا الماء هو الاختيار الأول دائما في لكل الأمراض ولكل حتى للناس الأصحاء في المجتمع. نلاحظ أنه الناس للأسف تأخذ يعني الناس تأخذ كميات بسيطة جدا من الماء، يعني أو تنسى تشرب الماء، ولكن الماء له أهمية جدا جدا كبيرة في تنظيم، سواء تنظيم حرارة الجسم، تعويض السوائل المفقودة أحيانا بالتعرق، نقل العناصر الغذائية وتحسين الدورة الدموية. أنزين، فالماء هو عنصر ضروري جدا حتى لتوازن الأملاح، وكما قلنا وجهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة. فيجب أن يكون اختيارنا الأول هو شرب الماء، أو الابتعاد عن الأشياء المدرة للبول مثلا الأشياء، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية. ممكن نحن نشوفها في الصيف إن هي أشياء حلوة وباردة وكذا، بس ممكن أنها تسبب إلى فقد المزيد من الماء أو السوائل خارج الجسم. وبالتالي نركز على أهمية أن نحن نشرب ماء فقط، مثلا على الأقل لترين لترين ونص أو 3 لتر ونص في اليوم، وخصوصا إذا طلعنا كثير في الخارج. ما نعتمد فقط على المشروبات العصائر والمشروبات السكرية أو المحلاة، وإنما نركز على أن نحن نشرب كمية لا تقل عن لترين ونص أو 3 لتر ونص في الصيف. الماء مهم جدا كذلك للعمليات الحيوية في الجسم، يعني مثلا نحن لما ناخذ بعض المكونات أو بعض الأطعمة نحتاج إلى الماء، العضلات تحتاج إلى الماء، العضلات مهم جدا أنها تحتاج إلى الماء. مع أن لما نجي نقارن على الوجه الشبه بين العضلات وبين الماء نقول يمكن ما لها دخل يعني، بس لا، الماء مهم جدا حتى لتقوية العضلات والحماية من هذاك الشعور بأنه العضلات، ألم العضلات أو التشنجات أو هذا الأشياء. الماء ينقل الأملاح والعناصر المعدنية في الجسم، وبالتالي مثل الصوديوم البوتاسيوم تحتاج إلى توازن، يعني فيه يكون توازن بين السوائل والأملاح، يعني مثلا الكلى تنظم توازن الأملاح في الجسم، فتخرج الزائد منها وتدخل وتبقي على الحد اللي نحن نحتاج له لجسمنا يعني. فمثلا الصوديوم والبوتاسيوم، دائما نسمع عن الصوديوم والبوتاسيوم انهم هم مهمين جدا انهم هم يكونوا في توازن، يعني ما يطغى عنصر على اخر. الصوديوم مرتبط كثير بالملح، يعني ممكن نحن نقول في الاشياء المالحه والملح، وممكن تكون في بعض الاسماك، ولكن

0: بس إن نحاول نوازن، يعني ما نشرب مثلا 6 لتر من الماء يعني فوق المتوقع، ومدخولنا من الصوديوم قليل جدا. نحاول نوازن توزيع الماء خلال اليوم، يعني ما نشرب لتر ونص مرة واحدة في نفس اللحظة، أساس ما يصير لنا هايبونيتريميا أو انخفاض الصوديوم في الدم. بالنسبة للبوتاسيوم، طبعا البوتاسيوم مهم جدا للقلب وعمل القلب والعضلات والكثير من الوظائف للبوتاسيوم. البوتاسيوم موجود غالبا في التمر، موجود في الموز، موجود في الطماطم. هذه طبعا أهم مصادر البوتاسيوم. لذلك الناس اللي عندهم بعض الحالات المرضية اللي هي ممكن تكون تتعلق خاصة بالكلى، يعني مثلا بعض المشاكل في الكلى، ممكن نحن يعني نتعرف عليها ونحاول نضبط بعد الفحوصات، نضبط كمية البوتاسيوم إذا كانت هي مرتفعة أو منخفضة. مثلا يعني هذا البوتاسيوم كما قلنا يعني يوجد في كثير من الفواكه، وخصوصا أنا ذكرت التمر كأول شيء لأنه هو اللي يعني كثير متداول عندنا في البيت، موجود يعني متوفر. البرتقال كذلك هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والموز ومتوفر عادة يعني عندنا، مكسرات، اللبن، هذه كلها مصادر للبوتاسيوم. إذا جينا للمغنيسيوم، المغنيسيوم مهم جدا أيضا، لأن المغنيسيوم أحد العناصر اللي تساعد على تقليل التعب، الشعور بالإرهاق، ممكن أنها تساعد على تحسين النوم، توتر غالبا، يعني الشخص لما يتعرض لبعض الضغوطات سواء في العمل أو في الحياة الدراسية أو حتى في الرحلات، ممكن أن نحن ناخذ، ما شرط أنا الحين نتكلم أنه ناخذ البوتاسيوم كمكملات غذائية، ولكن ممكن ناخذه من خلال الأطعمة، في مثلا المكسرات، عندنا مكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة، هذه تحتوي على المغنيسيوم بشكل خاص. طبعا الناس اللي تحس أنها أو سوت بعض الفحوصات واتضح أنه يعني عندها نقص في المغنيسيوم أو بعض العلامات اللي تشير إلى أنه مثل التعب، الإرهاق، عدم النوم بشكل مريح أو هادي، ممكن تأخذ المكملات الغذائية. مثل ما قلنا هناك الكثير من الفيتامينات اللي هي ترتبط في الصيف والمناعة، وطبعا في أمراض في الصيف كذلك اللي هي تكون ممكن حتى تكون بعض التسممات الغذائية ناتجة عن عدم حفظ الأطعمة بشكل صحيح، أو ناتجة عن الرحلات، وبالتالي
1: نعم.
0: عدم يعني عدم المحافظة على هذاك الطعام في درجة حرارة معينة اللي هي تكون خارج عن نمو الميكروبات. فبالتالي مهم جدا، هناك الفيتامينات كثيرة مهمة للمناعة، مثل فيتامين سي أو جيم اللي هو مضاد للأكسدة، فيتامين اي والفيتامينات الأخرى. الكل يعرف عن فيتامين جيم أو مسمى بفيتامين سي، فهو من أهم الفيتامينات في الصيف اللي المفروض نحن نركز عليه، لأنه يفقد، يعني الفائض منه يفقد. يعني ما يصير أنا أخذ اليوم كرتون برتقال أساس أن حال شهر يعني أنه ما أخذ عادي فيتامين سي بعدين. فالفيتامين سي هو يعني يأخذ من الجسم حاجته والباقي يخرج خارج الجسم، فهو يقوي المناعة، مهم جدا للمناعة، يحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويعمل كمضاد للأكسدة. طبعا مضادات الأكسدة مهمة جدا في الصيف وغيره، ومهمة كذلك في الوقاية من الكثير من الأمراض. لما نقول مضادات الأكسدة يعني هي تضاد للأجسام الحرة اللي ممكن تنتج عن بعض الضغوطات النفسية أو بعض الأكلات الغير صحية اللي ينتج عنها إيش نقول الجانبية، المخلفات
1: نعم.
0: الجانبية لبعض التمثيل الغذائي لبعض الأطعمة الغير صحية خصوصاً. ففيتامين جيم أو سي موجود معروف تقريبا أنه في الحمضيات، في البرتقال، الجوافة، الفراولة، الكيوي، الليمون، يعني كثير، حتى الفلفل الملون، حتى اللي فيه ألوان كذا برتقالي، في عادة فيتامين يعني نشوفه صح خشن مثل الفليفلة، يعني بس هي غنية جدا بالفيتامين جيم بجميع ألوانها، طبعا البرتقالي والأصفر والأخضر. الفيتامين A اللي هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، طبعا غالبا ما يصير فيه توكسيسيتي او
1: تسمم.
0: سمية، يعني
1: نعم
0: الحدود، لان نحن ناخذها بكميات بسيطة.

0: نعم.
1: لذلك هذا الفيتامين لا ينصح أنه يأخذ بدون وصفة طبيب، بس لبعض الحالات ممكن الطبيب يصفه. فهو يساعد كذلك على صحة الجلد، يدعم صحة العين، تقوية المناعة كذلك، خلنا من العناصر اللي مهمة جدا للمناعة. فمصادره طبعا الجزر، المانجو، المشمش، والحمد لله اللي زين في الصيف إن الحين عندنا وفرة كثير في هذه الفواكه الصيفية اللي هي عادة تكون يعني متوفرة وطعمها لذيذ، لأنه هو هذا موسمها، موسم المشمش مثلا والمانجو والكثير من الفواكه البرتقالية، برتقالية اللون، البطاطا الحلوة أو الفندال مصدر جيد جدا، وخصوصا البطاطا هذيك اللي ماء الماء بس اسمه يعني لما نفتحها يعني نشوف لونها تكون برتقالي.
0: نعم.
1: من داخل
0: أيوة.
1: يعني هذيك أكثر غنية بالفيتامين A وفيتامين C لأنها
0: نعم.
1: لونها يعني عادة، بس هي بشكل عام حتى البطاطا النوع الثاني اللي لونها شوية كأنه أبيض يعني فيها هذا النوع من الفيتامينات والألياف.
0: نعم.
1: عندنا كذلك فيتامين E اللي هو دائما نحن، أو فيتامين H شوية أحيانا ننساه يعني ما نفكر فيه يعني كثير،
0: نعم.
1: ولكن هو مضاد للأكسدة، أحد مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الجلد من تأثير أشعة الشمس. بما أن مضاد للأكسدة نفس الشيء ضروري جدا للوقاية من أو تقليل من الأجسام الحارة التي تنتج من بعض العمليات اللي تصير. الفيتامين ها عادة هو فيتامين ذائب في الدهون، عادة الزيوت النباتية المتوفرة في سلطنة عمان مدعمة بالفيتامين
0: نعم.
1: ألف وفيتامين إي أو ها. فهذا الفيتامين مهم جدا، موجود في الأشياء الدهنية بما أنه هو ذائب في الدهون، موجود في الزيوت، موجود بالبذور. البذور طبعا هي مصدر للدهون الصحية، يعني لما نقول البذور هي الحب
0: نعم.
1: اللي غالبا الناس تأكلها بأشكال مختلفة من الحبوب أو أنواع مختلفة من الحبوب،
0: نعم.
1: مثل حب عباد الشمس وحب البطيخ، والحبوب كثيرة يعني اللي تكون مصدر أساسي لبعض الدهون والفيتامينات. وهي فيتامين غالبا هو يكون فيتامين ها أو فيتامين إي يسمى. الألياف الغذائية، طبعا الألياف الغذائية مهمة جدا، مو بس في فصل الصيف، ولكن مهمة للكثير من الأمراض المزمنة عادة يعني بشكل خاص، وخصوصا أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول واضطرابات الدهون في الجسم. في فصل الصيف مهمة جدا أنها هي تساعد على تحسين الهضم، تقليل من الإمساك، هي عادة هي هذه وظائفها يعني
0: نعم.
1: مو بس فصل الصيف. فتساعد على زيادة الإحساس بالشبع، تنظيم السكر بالدم، مثل ما قلنا لما ناكل أشياء ما فيها ألياف، يعني لما نجي نشرب بس عصير أو مشروب محلى، إيش اللي يصير في الجسم؟ إنه يصير مثل السبايك، يعني يصعد بشكل حاد السكر في الدم، وخلال ساعة ممكن ينزل بشكل حاد أيضا، وبالتالي ما في تنظيم. الألياف تخلي مستوى متوازن، يعني السكر في الدم على مستوى خط متوازن، بحيث أن نحن ما نشعر أنه عندنا نقص في سكر الدم، أو يعني ما نشعر بذاك الشعور بأن نحن هايبو أو هايبر، يعني نكون متوازنين يعني.
0: نعم.
1: فمصادر الألياف غالبا معروفة أن هي الخضروات، الفواكه، الشوفان، الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل، أي شيء مصنوع من الحبوب الكاملة هو يعتبر مصدر جيد أو ممتاز لهذه الألياف. طبعا البقوليات، لما
0: نعم.
1: نقول البقوليات هي العدس والفول والحمص والفاصوليا وجميع أنواع البقوليات سواء الجافة أو المعلبة أو الخضراء، يعني مثل البازلاء وهالأشياء، هذه كلها بقوليات. البقوليات الشيء اللي فيها بروتين نباتي، وفيها ألياف، وفيها الكثير من الفيتامينات بي،
0: نعم.
1: فهي كثير مهمة جدا للأشخاص اللي ما عندهم بعض المشاكل المتعلقة بالبقوليات، مثل نقص الخميرة أو G6PD أو بعض الحساسيات من الألياف. مفروض أنها تكون جزء مهم جدا من طعامنا، إنه بحيث أن ندخلها كمصدر للبروتين النباتي.
0: نعم.
1: في البداية كما قلنا أول شيء ممكن نركز على هذه الفيتامينات اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية، يعني اللي هي الفيتامين ألف وها سي، هذه الفيتامينات كلها توجد غالبا، ممكن جزء منها وخصوصا فيتامين سي وفيتامين ها او فيتامين اي ممكن يكون موجود في الفواكه مثلا.
0: بإذن الله.
1: فهناك في فواكه صيفية مثل ما قلنا الحين، يعني الحين في فصل الصيف هذا موسمها، وهذا
0: صح.
1: فرصة أن نحن ناخذ يعني نعوض من هاي الأشياء، البطيخ، الشمام، المانجو، الأناناس، العنب، البرتقال، هذه كلها فواكه الحمد لله متوفرة. ولما الحين جالسين نعددها نؤكد أنه ما لازم أنتوا تاخذوا من كل هذه الأنواع،
0: نعم.
1: يعني نوع واحد يكفي، بس مثلا اليوم كذا وبكرة كذا، أو إذا ما عندي قدرة أني أشتري أنواع مثلا إذا كان سعرها شوية مرتفع، ما شرط أن أنا أشتري هذاك النوع يعني من الفواكه. يعني مثلا موجود البرتقال عادة متوفر في أغلب فصول السنة وبأسعار شوية أحسن، فممكن نحن حتى ناخذ البرتقال كمصدر لبعض هذه الفيتامينات اللي ذكرناها والألياف. وهناك بعض الخضروات اللي تساعدنا في فصل الصيف مثل الجزر، الخيار، الطماط، الخس، الجرجير، هذه كلها تعطينا سوائل اللي هي قلنا نحن مهمة جدا
0: نعم.
1: في فصل الصيف. قلنا الماء مثلا، الماء مهم جدا، والخيار مثلا يحتوي على الكثير من السوائل، فهذه السوائل كما قلنا مهمة جدا، ما نعتمد على السوائل اللي فيها سكر مضاف، نختار السوائل بعناية، والمصدر الأول أو الاختيار الأول يكون للماء. الزبادي، عندنا زبادي، عندنا اللبن، عندنا الحليب، هذه الأشياء ترطب الجسم، هي
0: نعم.
1: صحية، فيها
0: نعم.
1: بروتين، مثلا هذا فيها بروتين، فيها كربوهيدرات. الناس اللي عندهم مرض السكر يحسبوا أنه فيها كربوهيدرات، يعني مثلا الحليب يحتوي على الوحدة الواحدة أو الكوب الواحد ممكن أنه يحتوي على 12 جرام أو 15 جرام من الكربوهيدرات، فنأخذ في عين الاعتبار أنها هي تأخذ جزء من النشويات. كذلك تحسين صحة الأمعاء وتعويض بعض المعادن اللي فقدناها أو نفقدها يوميا. طبعا هذا الفقد ما يدل على أن نحن عندنا شيء غير طبيعي أو عندنا مشكلة صحية، بالعكس هذا الفقد شكل طبيعي، ولذلك نحن نتكلم عن الأشياء اللي لازم نركز عليها في هذا الفصل أو خلال فصل الصيف. تحسين صحة الأمعاء من فترة طويلة صار ترند إن الواحد لازم يكون يهتم بأنواع الأطعمة اللي ياخذها عشان يحسن نوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وطبعا هذا الجزئية مهمة جدا، لأن هي في تواصل بين المعدة وبين بين المعدة وبين الدماغ، فهذا التواصل مهم جدا أنه يكون في صورة صحيحة، ما يكون يعني مثلا نعتمد على الأشياء اللي مثلا الأطعمة الغير صحية أو الأطعمة المصنعة أو شديدة التصنيع كما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. طبعا يعني هناك المغذيات الكبيرة اللي احنا ما كثير ركزنا عليها، لكن أهم شيء نركز على البروتين، أنه ممكن يكون البروتين شوية حجمه أو سوري يعني سعره يكون شوية مرتفع، خصوصا مثلا الدجاج، الأسماك واللحم، هذه يكون سعرها مرتفع. طبعا مصادر البروتينات كما قلنا بالإضافة إلى اللحم والسمك والدجاج، في البيض، في البروتينات النباتية، والبروتين الوحدة الصغيرة ماله هي الأحماض الأمينية، في أحماض
0: نعم.
1: أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية،
0: نعم.
1: فبالتالي نحن لازم ناخذ مجموعة متنوعة من البروتينات. أنا لما أقول لازم يعني ما لازم ناخذ من كل أنواع في يوم واحد، يعني مثلا نوع في الأسبوع لازم ناخذ بقوليات إذا قدرنا ما عندنا أي مشاكل تتعلق فيها، وناخذ مثلا سمك على الأقل مرتين إلى 3 أيام بالأسبوع، ناخذ دجاج مثلا مرتين، اللحم نحاول أنه نقلله قدر الإمكان ما يكون أكثر عن مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع ماكسيموم. فالبروتين وش فائدة البروتين، يعني ليش نحن ناخذ بروتين؟ طبعا الحفاظ على العضلات، مصدر للطاقة، جرام البروتين يعطينا 4 سعرات حرارية، وبالتالي هو نفس الشيء في كمية من الدهون خصوصا البروتينات طبعا الحيوانية. ويفضل اختيار المصادر في الصيف كما قلنا، ما نريد الدهون تكون عبء، أساس أنه يكون شيء خفيف، خفيف على جهازنا الهضمي وخفيف على يعني الطقس، يعني لما أنت تأخذ شيء حار تلقائيا تحس ب يعني زيادة في الحرارة، يعني التأثير الحراري لبعض الأطعمة من ضمن العوامل اللي تساعد على هذا الأشياء أو هذا النقطة. مصادر البروتينات كما قلناها أن هي مثلا ناخذها بشكل متنوع ومتوازن، الدهون نقللها بقدر الإمكان، لأن الدهون في عندنا دهون صحية ودهون غير صحية، نحاول نركز أكثر شيء على الدهون طبعا الصحية اللي هي غير مشبعة، ونبتعد عن الدهون المهدرجة جزئيا والدهون المتحولة بقدر الإمكان. وهذه الدهون طبعا موجودة غالبا في الأطعمة المصنعة، فكل ما ابتعدنا عن الأشياء المصنعة والأطعمة المصنعة أو المنتجات المصنعة كثير متوفرة في الأسواق، كلما قللنا من هذه الأنواع الضارة من الدهون.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي فتحية. في نقطة هنا أبيك ترشدين عليها، الله يحفظك. هل أنت مع إنه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحدد مواعيد للوجبات خاصة في فصل الصيف لكل المراحل العمرية؟ هل هذا صح ولا إنه الصيف يعني ما في حساب كل الوقت اللي يناسبكم؟ تعرفي خاصة إنه اللي
1: أيوة.
0: تعرفي الناس تسهر ويناموا متأخر، هذه النقطة أنا بالنسبة لي مهمة. ما أدري أنت كأخصائية تغذية علاجية هل هذه النقطة يعني كذا تضرب على وتر
1: أيوة،
0: معاكي ولا لا؟ يعني
1: توزيع قصد أوقات الأطعمة.
0: أيوة أيوة
1: هو شوفي سؤالك مهم جدا
0: والله،
1: وشوية سمارت يعني تركي كذا.
0: لأن تعرفي اليوم كلمات والله يعني معلومات قوية.
1: أيوة طبعا، دائما نحن في التوصيات الغذائية سواء المحلية أو العالمية دائما نشجع الفرد والمجتمع أنه يهتموا بتغذيتهم من ناحية التوقيت، من ناحية النوعية والكمية. يعني
0: نعم
1: في 3 محاور أساسية يجب أن نركز عليها في التغذية الصحية. فلما نجي نركز على مثلا التوقيت، هناك في دائما نقول 3 وجبات أساسية و3 وجبات ممكن تكون وجبات خفيفة.
0: نعم
1: الوجبة هي وجبة الإفطار مهمة جدا، سواء فصل الصيف ولا شتاء وكذا، مهم جدا أن أنا أحافظ عليها. أحافظ على كما قلنا الصيف ناكل بس مثلا وجبة واحدة كبيرة، وبالتالي نحس بالخمول والتعب، لأنه أوريدي هو فصل الصيف أحيانا يحسسنا بهذا الشعور، إنه بالشعور بالتعب بالإرهاق ناتج عن الحرارة هو عادة يعني. فأحسن لنا ناخذ شيء خفيف وقت الإفطار، نفطر على مثلا كوب حليب، ساندويتش أو حبة فاكهة، بعدين وقت الغداء نتغدى بشكل
0: بإذن
1: طبيعي.
0: الله. نعم
1: الشيء المهم جدا هنا في التوقيت هو الماء. الماء، سوائل، حاول أني أنا آخذ
0: دائما
1: سوائل،
0: خلي الماء قريبك
1: خلي الماء
0: وانت
1: قريبك،
0: تتحرك الماء
1: أيوة
0: يمك
1: خلي صاحبك يعني يكون
0: بإذن
1: معاه
0: الله.
1: وين ما تروح،
0: صح
1: في السيارة، في العمل، في المدرسة، في أماكن العمل.
0: صح
1: يعني مهم جدا إن أنا يكون عندي مصدر آمن للماء، يعني شرب للماء، لماء الشرب. ما أعتمد على أني أنا مثلا رايح مكان بعيد ما في بقالة، ما في مثلا ماركت، أو في ما في مكان أنا أشتري منه الماء اللي أنا ممكن أشرب. فأحط في الحسبان لما أروح رحلة يكون معاي مثلا في البوكس عندي ماي، على أساس أني ما أضطر أني أنا يعني أشعر بالعطش. لأن نحن لو نلاحظ أحيانا ننسى الماي، يعني ما نشله معانا ورايحين مسافة أو خط طويل، أو حتى الشارع مزدحم، أحيانا شارع زحمة، يعني المسافة قريبة من البيت بس تكون شوارع زحمة، فما نتمكن أن نحن يعني نوقف أو ننزل على المحل عشان نشتري ماي. فبالتالي يعني المكان اللي فيه الماي بعيد، فنحن ما نريد نحس نوصل لهذه المرحلة. يكون معانا ماي، مصدر مهم جدا يكون معانا الماي معانا، بحيث أنه مثلا كما قلنا على الأقل 3 لتر أثناء فصل الصيف، يعني أوزعه خلال ساعات اليوم، يعني من يوم تصبح لحد المساء أحاول أشرب ماي باستمرار. أرجوكم اشربوا ماي، لأني لاحظت ناس يعني سواء فصل الصيف ولا شتاء، وفي فئات عمرية مختلفة، سواء فترة قصدي فئات الصغار أو الكبار، يعني دكتورة تخيلي شربوا هذاك 250 ملي أحيانا ما يكملوا، يعني ما
0: الله
1: يكملوا
0: يحفظهم، بس
1: 250
0: الله
1: ملي.
0: يحفظهم.
1: فدائما ننصحهم أنه حاولوا تزيدوا كمية الماء، ولكبار السن ركزوا عليهم جدا، بحيث أنهم يشربوا يعني كمية كافية من الماء، لأنهم هم عادة عندهم أدوية،
0: نعم
1: يأخذوا أدوية عادة ما يحسوا بالعطش، أحيانا عندهم شوية مراعاة أنهم ما يريدوا حد يساعدهم يعني بالذهاب إلى مثلا أماكن دورات المياه أو كذا. فنحن نساعدهم في هذه النقطة، أنه نفهمهم أنه عشان ما يأثر على الكلى، ما يأثر على صحتهم، لازم نشرب كمية كافية من الماء. يعني ما نخليهم أنهم على راحتهم أن أنا بس أشرب عشان بس هو هذا، ما أقدر أتحرك أكثر، يعني يكفيني هذا الكمية من الماي. للصغار حتى لطلاب المدارس، والحين بعد العيد إن شاء الله في اختبارات وكذا، فمهم جدا إنه نشجعهم إنه هم يشربوا ماي قبل حتى أن يروحوا للمدرسة، أو حتى قبل الاختبار وأثناء الاختبار يكون معهم قنينة الماي على أساس إنه هم ما يحسوا بالجفاف، يعني ما يحسوا بذاك الشعور، شعور مزعج الإحساس بالعطش. وأكيد الكل جربوا يعني إنك أنت تتمنى لو كان عندك ماي يعني ذاك الوقت. فما يعني الحمد لله نحن متوفر، فليش نخلي جسمنا يعني يوصل لهذه المرحلة. الأشياء الثانية اللي فيها توقيت، العشاء ممكن إنه نفس الشيء يحافظوا عليه إنه يكون من وقت، كما دائما نقول ما يكون يعني متأخر، أساس إنه إجازات في الصيف وكذا، يعني في تتلخبط الأوقات أحيانا لأنه ما وراك دوام، ما ورانا مدرسة كذا، فنلخبط جميع الأوقات، ممكن نسهر ممكن كذا. فنتمنى أنه يعني أوكي لخبطوا يوم واحدة بالأسبوع أو يومين بالشهر يعني، بس ما كل يوم يعني، هذا يكون في الأوقات يعني عدم الالتزام.
0: بارك الله فيك. هو دائما سبحان الله أختي الغالية، إحنا يعني مثل ما إحنا منكم ترانا، ويعني الإنسان طبيعته واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نمشي على نظام ما أحلى، وعلى أساس النفس ما تتعب، يوم واحدة كذا يتغير النظام، لكنه ما يكون التغير اللي يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، بالعكس يفيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والسلامة. طيب أختي الغالية، هنا بدخلش على أنت جبتيها وبنفسك دخلتي نفسك في هذه الكورنر، إنه بإذن الله الفواكه الموسمية والصيف بإذن الله سبحانه وتعالى تكثر في الفواكه المحلاة، الرطب بأنواعه، القح، الشمام، اللمبح نفسه نسميه.
1: صح.
0: فتعرفي حبيبتي، وبالإضافة للأشياء الأخرى. هنا احنا تعرفي ما شاء الله نسب الإصابة بحالة السكر كثيرة. والأشخاص اللي ما يعرفوا أصلا عن نفسهم قد يكون نسبة عالية أختي الغالية. هنا بأقول لش رتبينا معلوماتنا بخصوص هذا الجانب، خاصة إن الناس على بالها إن الرطب تأخذ لش كمية كثيرة. وما ينسوا ما يحسبوا.
1: بصراحة سؤال مهم كذلك، لأنه فعلا يعني نحن لما نشجع على الفواكه الموسمية مثلا، حتى الناس الأصحاء هو يعني عادي إنه يستبدلوا مثلا، يعني هم تعدوا الحصص الغذائية اللي مسموحة لهم، ولكن هناك بعض المحاذير اللي ممكن نحن نفس الشيء نركز عليها. كما قلت انت ذكرت ذيك الساعة التوقيت، يعني ما ناخذ صحن رطب كامل في وقت واحد، يعني سواء إنسان صحيح أو إنسان مصاب بمرض السكري.
0: وتعرفي حتى كبار السن يعني أهلنا الله يرضى عنهم. والله يعني أعمامنا أخواننا أهلنا الله يرحم والدينا، تلاقيهم ينتظروا هذا الموسم أختي الغالية
1: ويجيبوا خصوصا في بداية التباشير الرطب.
0: اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيك من ناحية التغذوية؟
1: أنصحهم صراحة إذا كان في حد من هذه الفئات أو من كبار السن أو من الناس اللي كتير يدمنوا، أنه مثلا لما يشوفوا صحن رطب ما يتحركوا عنا إلا لما مخلصينا، الله يحفظهم يعطيهم صحة والعافية، نقولكم يكفي من 3 إلى 5 حبات في المرة الواحدة، لا تكثروا أكثر، أساس أنه ما نضغط على البنكرياس أنه يفرز الكثير من الأنسولين. فالبنكرياس هو عضو في عندنا وهو مهم جدا لتنظيم السكر في الدم، أساس أنه يفرز الأنسولين. فبالتالي نحن إذا كل ما أكلنا كمية سكر في وقت واحد نحن جالسين نجهده نضغط عليه، كما لما تعطي شخص شغل كثير، يعني تعطيه شغل كثير وهو ما قادر يخلصه، فتحس يضغط على نفسه عشان يخلص هذاك الشغل. فنحن نقولهم إنه حاولوا تقسموا هذه الحصص من الفواكه. يعني مثلا ناخذ 3 حبات الصباح، 3 حبات الظهر، مثلا بالليل ناخذ ممكن 3 حبات، إذا أكلنا مثلا أنبا أو مانجو أو أنواع المشمش مثلا، ناخذ إنه مثلا مشمش
0: مزعوهن.
1: حبة من المشمش مع مثلا إصبع من الفواكه اللمبة أو المانجو مع حبتين من المشمش، تكون هذا خلاص، هذه هي ما الوجبة الوحدة، يعني في وقت واحد أقصد لما أقول وجبة، يعني كوجبات خفيفة. لما أنا ما أخذ نوع ثاني من السكر، مثلا عندي حلويات وعندي فواكه، أختار واحد منهم، يا أخذ حلويات أو أخذ فواكه، يعني طبعا أنا ما أنصح بالحلويات بكل الأوقات، لكن مثلا إذا كان في عندنا مثلا ذاك الوقت مناسبة أو إنه عندنا شيء نحلي فيه وخاطركم في حلويات، خذوا كمية بسيطة من الحلويات، لكن ما تاخذوا الفاكهة في نفس الوقت، مش عشان أي شيء، بس على أساس إنه كمية السكر اللي راح تدخل الجسم في وقت واحد تسبب ضغط على جهاز البنكرياس. فلذلك توقيت كما قلنا مهم جدا. الحصص الغذائية المسموحة من الفواكه تقريبا 4 إلى 5 حصص للشخص البالغ في اليوم، وتقريبا مثلها للأطفال. فنحن نحاول إنه ما نركز على خاصة الناس اللي مصابين بمرحلة السكري أو في مرحلة مرض السكري أو قبل الإصابة بالسكري، نحاذر شوية أو نخفف شوية من هذا الفواكه، ورغم أنها طعمها حلو ما يقاوم، بس يعني لازم تكون عندنا إرادة إن نحن نقسم هذا، نقول ما ناكلها الحين بناكلها بعدين، وما ناكلها مع أشياء ثانية فيها سكر، على أساس إنه نفس الشيء نستفيد من هذاك الطعم، يعني نتلذذ بالطعم، نستمتع، نخلي هذاك الأشياء الثانية لوقت آخر. هذا هي من بعض التبس اللي ممكن يعني تفيدهم يعني في هذا
0: بإذن
1: الجانب.
0: الله سبحانه وتعالى. إذن بإذن الله توازنوا في كل شيء في هذه الحياة، خاصة إذا جينا في التغذية وفي موسم الصيف، لكن في الماء توازنوا، لكن خذوا الماء دائما، اجعلوه بإذن الله سبحانه وتعالى صديقكم، رافقوا الماء، خلوا الماء بإذن الله سبحانه وتعالى رفيقكم. أختي الغالية بعد الله يحفظك، الصيف تعرفي من ناحية تغذوية كمان أنه التعرض للشمس
1: صح.
0: واجد، الله يحفظهم الشباب يحبوا يمارسوا الرياضة في الصيف وخاصة في الحر، يعني رأيك في هذا الجانب، ولو كون أنه هو يؤثر على جسم الإنسان حتى يفقده المعادن اللي هو ماخذنها.
1: أيوة طبعا يفضل ممارسة الرياضة في الوقت اللي يكون شوي أبرد، يعني ما ننصح أبدا بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لو أنت خلاص تعودت، ويعني حتى لو تعودت أنك خلاص تتعرض لأشعة الشمس ما ننصح فيه، ستيل أنه يكون في خطر عليهم يعني، وخصوصا العمال نفس الشيء، نجب أن نراعيهم يعني، العمال اللي شغلهم يتطلب العمل تحت أشعة الشمس. طبعا هناك في قانون في وزارة العمل أنه في ساعات معينة يعني يوقف فيها الشغل بسبب الجو الحار جدا، فيجب مراعاة هذا الجانب. نحن كناس رياضيين أو ناس مستمرين في ممارسة الرياضة، يفضل الصباح الباكر أو بعد المغرب في هذا يعني في هذا الأثناء، أثناء فترة الصيف، على أساس أنه نحن نتجنب الإجهاد الحراري، نتجنب الإصابة بضربة الشمس، نتجنب اللي هي فقد السوائل، انه هو مش انه حاله طارئه ان انا اروح امشي في الشمس، يعني ما في شيء اجبرني ان انا اروح في ذاك الوقت، حتى لو انا ما عندي وقت اخر احاول اخصص وقت يعني ساعه بعد المغرب او ساعه في بدايات الصباح، يعني اول الصباح حتى قبل ساعات الدوام ممكن نحن نجي على الفجر نسوي هذاك الرياضه، او انه بعدين بعد المغرب. فهذا نحن ما ننصح فيه على أساس أنه يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري أو فقد سوائل الجسم، هي ممكن تأثر بشكل غير مباشر، يعني ما نريد نوصل لمرحلة فقد السوائل، الجفاف كما قلنا، ذكرنا العناصر الغذائية ذاك الوقت، الأملاح. فأيوة هذه هي نصيحتنا.
0: بارك الله فيك. وفي نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى، التوازن، احنا دائما نقول لا ضرر ولا ضرار، يعني استمتعوا بالصيف، التغذية بإذن الله سبحانه وتعالى، النوم، يعني السهر حلو،
1: صحيح.
0: لكن مثل ما ذكرت أختي فتحية أنه احنا نخلي النظام أنه ننام من وقت يوم واحدة، يومين في الأسبوع ماشي بس، لكن النظام أنه تكون التغذية صحيحة، الله يحفظك، والرياضة الصحيحة في الوقت المناسب، والنوم
1: وشرحنا لهم يعني ليش النوم، يعني حتى النوم يعني ممكن تشوفوه سهل
0: الله يحفظك،
1: بس ممكن حتى هو يساعد على إطلاق الأجسام الحرة، وهي يعني ضارة كثير بالجسم، الاسترس وعدم أو قلة النوم هو من ضمن، أو التوتر من ضمن الأشياء اللي هي تأثر على صحة الجسم بطريقة غير مباشرة. فأرجوكم يعني ناموا ساعات كافية من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، وطبعا طبعا، وكثير مارسوا نشاط بدني بحيث انه ما يكون يومين ورا بعض ما تحركتوا ابدا يعني.
0: بإذن الله حبيبتي، اللهم آمين. طيب ما أحلى الحوار معك والله، يعني أنا كثير سعيدة بتواجدك معي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفي، إحنا ما نريد نتكلم عن السمنة، لأن السمنة بحد ذاتها يعني يبيلها
1: يوم.
0: حلقات، مش
1: أيوة
0: حلقة واحدة
1: صحيح.
0: صدقيني، لكنه لما نتكلم على هذه النصائح العامة لفصل الصيف بالنسبة للإنسان اللي وزنه الطبيعي، كيف يعني بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا زيادة في الوزن أو حتى يعانوا من مرض السمنة؟
1: أيوة طبعا الأشخاص اللي يعانوا من مرض السمنة ما يختلفوا عن يعني من الناس الثانيين، أنا ما ننصحهم إن هم يعني يسووا دايت خصوصا فصل الصيف على أساس إنه ما يأثر عليهم. عادي يعني، هي هذاك النظام اللي كانوا متبعينه، يقللوا السعرات الحرارية مثلا 500 سعرة حرارية في اليوم على أساس إن هم يكون خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر ينقص الوزن في الشهر مثلا من نص كيلو إلى كيلو أو إلى كيلو ونص.
0: هم يقول ليش جاي فصل الصيف أنا بفضي نفسي وبضعف.
1: أيوة، لكن ما نريد هذا الضعف يكون من الماء يعني،
0: يا حبيبتي
1: لأن السوائل مهمة جدا.
0: نعم،
1: في ناس يجهدوا نفسهم ويفرحوا بهذيك النقصان في الوزن، يعني لما يجي يوزن نفسه مثلا في نفس اليوم يوزن نفسه مثلا 60، بعدين بعد شوية أو بنهاية اليوم يوزن نفسه يلقى مثلا ناقص نص كيلو يعني 59.5، فيفرح يقول أنا نقصت وزني نقص. الخوف إنه هذاك النص كيلو جاي من نقص السوائل، هذاك النقص هذا يؤدي إلى مرحلة الخطر، إنه مرحلة الخطر يعني ما مؤشر، ليس مؤشر جيد إنه أنا أفقد نص كيلو من السوائل في
0: نعم
1: خلال يوم واحد. هذه السوائل يجب أن تستعاد يعني بقدر الإمكان، يجب أن نستعيدها. لذلك يعني مثلا ينصح بشرب، إذا شفنا هذه الظاهرة أو هذا العرض يعني جانا مثلا فقدنا نص كيلو خلال يعني نعتبر انه من السوائل مثلا، انه بذلنا مجهود وكذا وانبسطنا وهذا، مستحيل انت تفقد نص كيلو من الاشياء الدهون في اليوم يعني في نفس اليوم.
0: لو ويش ما
1: ايوه،
0: سويت
1: لو ايش ما سويت. فنحن نحافظ على وزنك،
0: بإذن الله.
1: يعني اشرب سوائل، ما تقطع السوائل على اساس ان تشوف ناقص وزنك وان تقول ان السوائل انها
0: هي اللي تخليني أمتن.
1: ايوه. وثاني شيء الملح، الملح توازن كما هو شو اسمه المقياس الصحيح، يعني ما يزيد عن مثلا ملعقه واحده في كل الاطعمه اللي انت تتناولها يعني، او
0: ما
1: حتى
0: أحلى
1: اقل.
0: كلامك،
1: ايوه، فهو هذا النصائح.
0: فمعناته إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الفكرة إنه اللي يعانوا من مشكلة السمنة وزيادة وزن ما يجوا في الصيف، يقول لك عندنا أجازة أو أولادي عندهم أجازة وببدأ دايت وببدأ ويربطوا نفسهم مشكلة بفترة زمنية يعني قصيرة أختي فتحية، صغيرة
1: صحيح.
0: شهر شهرين، والصيف عارفة حبيبتي يعني
1: أيوة
0: يحتاج أن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يركز في عناصر ويكون
1: سوائل.
0: يعني حقيقة والله.
1: أيوة
0: أنت تعرفي ما شاء الله يعني نصبح الصبح ما شاء الله يعني إحنا لساتنا يا هادي في الجو،
1: صحيح.
0: فالشمس تكون حارة وتعرفي يعني، فأتوقع أنه
1: يعني
0: الإنسان
1: بعض الأنظمة الغذائية تكون مجهدة نوعا ما.
0: إيه، فتخيلي هذه في الصيف
1: أيوة
0: يا حبيبتي
1: أيوة نحن ننصحهم أنه عادي يواصلوا تقليل السعرات الحرارية من الدهون،
0: أحسنتي،
1: يعني
0: قليل
1: يقللوا.
0: المستمر خير من كثير
1: أيوة يعني
0: المتقطع.
1: مثلا
0: نعم
1: الدهون، الأشياء، الوجبات السريعة، الأطعمة
0: نعم
1: السريعة،
0: نعم
1: اللحوم المصنعة اللي سووها في البيت هذا السريعة اللي سووها مثلا شرائح اللحم أو شرائح الدجاج أو البرجر المصنع أو كل الأشياء المصنعة، يعني المفروض نحن أن نبتعد عنها،
0: نعم
1: نقلل من الأجبان، خصوصا الأجبان اللي قابلة للدهن. يعني هذه بس هذه مجرد أشياء أو أشياء بسيطة هم تفيدهم كثير ترى في إنقاص الوزن ليهم ولغيرهم، حتى
0: نعم
1: المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أو حتى الأشخاص اللي يريدوا يحافظوا على وزنهم. ما نستخدم الصلصات، نحاول إنه نحن نقلل من الصلصات،
0: نعم
1: يعني هذا بحد ذاتها وحدها هدف، ما تأثر علينا نحن مثلا إذا جينا نسوي دايت ونكون نحن تعبانين مرهقين ما قادرين يعني ناخذ التغذية اللي ممكن، خصوصا مثلا نريد نشرب ماي كل شوية. الماي مش من ضمن الدايت أعرف، بس أقصد يعني نريد شوية يعني جسمنا يكون يتحمل، يعني يقدر يتحمل، ما نقدر ننقص مثلا أكثر من 500 سعرة حرارية في اليوم، مثلا 1000 سعرة حرارية، نقلل نص أكلنا ونحن مثلا في فصل الصيف، أساس أنه كما ما تفضلتي ما يصير لنا أي نقص في بعض العناصر الغذائية،
0: نعم
1: وخصوصا المعادن والفيتامينات، هذه مهمة جدا. وإذا كان ولا بد لازم ناخذ مكملات غذائية، ولو أنها يعني امتصاصها في الجسم ما يكون من نفس اللي جاي من الأطعمة، يعني المصادر الأطعمة. فمثل ما قلنا نحاول أنه نكون نظامنا متوازن، نقلل من الأشياء اللي هي تزيد السعرات الحرارية، نقلل من إضافة الزيوت إلى الأطعمة، الأطعمة المقلية المالحة، الأشياء اللي هي ممكن أنها هي تأثر على صحتنا مش بس على وزننا.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع،
1: نعم
0: وأتوقع هذه القاعدة ما أحلاها أختي الغالية.
1: صحيح،
0: والله إذا طبقناها على أساس هي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هي نمط حياتنا الصحية.
1: أكيد
0: قليل من الـ عارفة يعني إنك تركز على الأكل الصحي وتستمر في النوم المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى. أختي الغالية الرياضة، ابتعاد عن
1: أيوه
0: المنبهات القوية، التدخين وغيرها، ابتعاد عن الضغوط النفسية وغيرها. طيب أختي الغالية، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كمان إنه إحنا دائما نقول إنه هنالك ارتباط ما بين الحالة النفسية للإنسان والغذاء.
1: أيوة
0: فالصيف ولله الحمد يعني تكثر فيه التجمعات بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. رأيك أنت في هذا الجانب؟ نفرح في نفس الوقت أن كمان يكون ماشيين على معيار التغذية الصحية اللي تقوله الأستاذة فتحية، ولا كيف؟
1: قصدك في التجمعات يعني،
0: كله حبيبتي
1: يعني
0: مناسبات بشكل عام بإذن الله سبحانه
1: أيوة
0: وتعالى.
1: أيوة نحن كما قلنا ممكن نحن نستمتع والحمد لله ونفرح وننبسط ونكون
0: بإذن
1: مع
0: الله.
1: أهلنا، ما نضغط على نفسنا، نحن دائما ما دائما أنا ما شديدة واجد معاكم، فيكفي أنكم تتبعوا نصيحة نصيحتين من كل المسجات اللي نحن دائما نقولكم إياها. نتمنى أنه في التجمعات كذلك أنه ما دائما أخذ راحتي، مرة بالأسبوع، مرتين بالشهر، ما مشكلة عادي أني أنا أخذ راحتي شوية في مثلا تناول بعض الأطعمة اللي هي ممكن تكون إنها مش صحية أو إنها تكون شوية فيها سعرات حرارية أكثر، ولكن إنه ما نضغط على نفسنا ونقول لا، يعني كمجاملة إنه نحن رايحين مناسبة معينة ما يصير ما ناكل. بالعكس الحين أغلب الناس عندهم هذا الوعي الصحي، ما لازم إنه أنا أقول إنه هذا، يعني مثلا يسألوك ليش ما تاكل سكري، أنت مصاب بالسكري؟ لا، ما شرط الشخص اللي ما ياخذ حلويات انه يكون مصاب بالسكري، وحتى
0: نعم
1: لو كان
0: صح
1: مصاب بالسكري يعني هذا ما شيء عيب يعني، او ما انه شيء مخجل
0: ما
1: يعني، انه
0: أبدا
1: بالعكس يعني انه شخص مهتم بصحته هذا بحد ذاته شيء فخر، يعني انه انا مهتم بصحتي، لانه اذا ما انا اهتميت بصحتي ما في حد ثاني بيهتم بهذه النقطة بصحتي، يعني بصحتي انا اولا في المقام الاول وبعدين المجاملات الاخرى. يعني انا ممكن اجاملهم باخذ كمية بسيطة من الحلوى، مثلا أنا كنت في مكان في يوم ما وتم تقديم هذا الأطعمة، يعني كل مرة حد يجيب لي نوع من الحلويات أو شيء أو يقدم لي شيء، فممكن أنت تستحي أو يضغطوا عليك خذ خذ لازم تاخذ، أوكي خذ، ولو شيء بسيط خذ شيء بسيط، يعني جزء بسيط جدا، يعني ملعقة الشاي من الحلوى خذها وما لازم حتى تكملها، إذا جابوا لك شيء وضغطوا عليك إنك تاخذه ممكن تاخذ نصه تخليه على جانب ترجعه بعدين في الصحن الحقيقي تبعه، بس ما لازم إنك أنت تاكل كل شيء وتخلص الصحن كامل كل
0: واضح
1: شيء، يعني
0: واضح
1: فمجاملة تكون إن أنا آخذ أكون معاهم آكل الأكل ببطء أستمتع فيه،
0: الله
1: ما أشرب العصير يعني مرة واحدة، أحاول إن أخليه أشرب كل مرة شوية كل مرة شوية، أساس إنه لما يشوفوني انا جالس كذا مخلص كل اكلي اكيد يمكن
0: بيعطوني زيادة.
1: يعزموني على ان اجيب مره ثانيه اكل زياده، فنحاول نكون شويه بطيئين في الاكل، دائما هذه من النقاط المهمه،
0: نتذوق الأكل أختي الغالية،
1: نتذوق
0: وفي رقي، أحس
1: ونستمتع.
0: في رقي لما الإنسان كذا تكون
1: طبعا
0: عاداته. نعم
1: طبعا يعني الاستمتاع بالاكل، البطء في الاكل، تلذذ، هذا يساعد على انه هو هذا، ان الواحد لما انا جالسه اسمع لاهلي يحكوا سوالف ويتكلموا ويسولفوا وانا معاهم شويه اكل وشويه
0: بإذن
1: استمع
0: الله
1: لهم او انا
0: سبحانه وتعالى.
1: اشاركهم الحديث، مهم جدا. والتلفونات اللي شائعه في هذه الايام، الاجهزه الالكترونيه، نحاول انه في التجمع العائلي ما يكون يشغلنا عن اهلنا، يعني بالعكس هذا شيء لينا نحن عشان نحن نفرح أكثر يعني.
2: نعم
1: يعني نحن جالسين مع العائلة ممكن أنا أشوف تلفزيون وأكل بدون ما أحس، فهذا بعد نحاول شوية نقلل منه، يعني ناكل نركز على الأكل، نركز على الأكل والمجاملة، أنه هو أن أنا أكل بكمية بسيطة أستمتع فيها، أخلي العصير على صوب أو حتى أني أخذ ماي، يعني كذا ما أشغل أني أنا جالسة بدون أكل بدون شيء بدون مشروب يعني كأني صايمة. فهذا الشيء ساعد على أن أنا جاملتهم الناس وتقبلت منهم، هم تقبلوا مني، وفي النهاية الناس كثير عندها وعي وفاهمة هذا الشيء يعني. واللي شوية ينقصه بعض الوعي ممكن أنا أفهمه أنه أنا الحمد لله أكلت وهذا قياسي وبس، يعني نتفهم أن الواحد لازم يحافظ على صحته، يعني ما ينتظر أنه يصاب بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، هو يحافظ على صحته من البداية، أنه مثلا أقلل من الأشياء اللي فيها كثير ملح اللي فيها كثير سكر، أحاول أني أخذ كمية والحمد لله أكلت، وهذا كله من مصلحتكم وحتى الكبار السن، يعني ما أنه نضغط عليهم أنهم يأكلوا فوق طاقتهم، يأكلوا فوق الأشياء اللي هم مسموح لهم فيها. يعني إذا عارف أنه هذا كبير في السن يمكن يكون عنده مشاكل مرضية، يمكن يكون عنده يعني، فما أجي أقدم له مثلا صينية حلويات هو ممكن يغريهم هذا الشيء، فأنا أساعدهم يعني أراعيهم، أراعي الناس اللي أنا جاية عندهم أو اللي أنا رايحة أو جاي أو هم جايين عندي، يعني ما أضغط عليهم، حاول اني ما اضغط على الناس لاني ما اعرف ظروفهم، ما اعرف هم يعني هل هم مثلا بس مستحيين او هم لا ما شرط، يعني حاول نخلي كل شخص على راحته، ممكن اقول له خذ تفضل زيد شوية يلا ما عليه، بس يعني ما اضغط عليهم خصوصا كبار السن، يعني يمكن عندهم مشاكل صحية ما لازم يعني يفصحوا عنها او هم ما يريدوا يعني يتكلموا عن مشاكل اللي هم يعانوا منها، ملتزمين بنظام معين، أولادهم أو اللي معاهم يعني خاصة كبار السن يكونوا عارفين وضعهم الصحي، يذكروهم حاولوا يذكروهم ما يقربوا لهم الأكل اللي هو غير صحي، ما يقربوا لهم الحلويات يعني يخلوها مرة قريبة منهم، فيراعيهم في هذه النقطة يعني
2: نعم.
1: يعطوهم ماي أكثر عن العصير إنه ما بدون إحراج يعني، فكذا يعني إن شاء الله تكون
2: بارك الله
1: أيوة
2: فيك. أنا أتوقع يا أختي الغالية هي التغذية بالإضافة إلى عادات أو سلوكيات الفرد نفسه تحدد
1: أيوة
2: كثير كثير، تحدد المسار،
1: أيوة صحيح
2: عرفتي؟ وسبحان الله قد ترتبط حتى بعادات يعني مجتمعية معينة،
1: صحيح أيوة
2: لكن الإنسان هو طبيب نفسه في هذا الجانب.
1: أيوة.
2: إحنا
1: وهو في كما قلتي يعني دكتورة هذه العادات يعني نحن بعد ممكن يعني نغيرها، ما
2: صح
1: نغيرها يعني كامل، ما نغير عاداتنا، بس أقصد نراعيها، في مراعاة، في تفهم، في كذا، بالعكس هذا يقوي العلاقات المجتمعية، يعني ما إنه يأثر عليها. مثلا في ناس متعودة واجد تكرم الضيف وتجيب له ذبائح وكذا، دائما أنا أنصحهم دائما أشوف أماكن يعني في بعض المحافظات أو كذا، يعني إنهم يعني ذبيحة كل أسبوع، ذبيحة على أي ضيف، ذبيحة على أي واحد يدخل بيتك، هذه العادة شوية أرجو أنها يعاد النظر فيها، أنه يعاد النظر فيها يعني ما يكون يضغطوا على نفسهم سواء ماديا أو أنه ياخذوا أشياء مثلا لحوم الحمراء كثير فيها دهون وكثير دسمة، فضغط على الضيف وضغط على أصحاب البيت يعني،
2: من كل النواحي.
1: فمن كل
2: بارك الله
1: النواحي.
2: فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني ما أحلى الحوار معك أختي الغالية أستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، والأستاذ المبدع خالد أولاد ثاني، لك كل المحبة والاحترام، بارك الله فيك.
1: أشكرك دكتورة دائما على هذا الاستضافة الرائعة، ودائما نتمنى أن نكون مع المستمعين في هذه اللقاءات، وخصوصا ان احنا قابلنا كثير ناس في المجتمع انهم يشيدوا بهذه البرامج الصحيه
2: أحسنتي
1: يعني.
2: أحسنتي، بارك
1: ايوه
2: الله فيك وكبر الله واجبك، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
7: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
3: صحتنا.

الله. لو لو لو يقولوا الله عليكم.

0: سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يفتح لنا بابا مختلفا على عالم الشعر، حيث تتحول القهوة بشكل خاص من مشروب يومي عابر إلى رمز للذاكرة والتأمل وتفاصيل الحياة الصغيرة. من خلال قصائد هذا الشاعر نقترب من لحظات الإنسان البسيطة وما تحمله من دفء وحنين يرتبط بشكل خاص بالمرايا والليل والحبيبة. نلتقي في هذه الحلقة بالشاعر سالم الهاشمي عن مجموعته الشعرية غربة في فنجان النادل، الصادرة عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومنشورات الرافدين.

0: مرحبا سالم.
1: أهلا بك أستاذة أمل، حياك الله.
0: لعل السؤال الأول الذي يوجه للشاعر اليوم، من ما يزال يكتب الشعر ولماذا نكتب الشعر في هذه اللحظة التاريخية اللي دعني أقول معقدة، مكثفة، مادية؟ الناس أصلا لا تقرأ الشعر، فكيف تكتبه؟
1: صحيح. لحظة أو الشعر في الوقت الراهن أو وقت هذا الوقت، يعني ربما هناك في كثير من الشعراء يكتبون الشعر، ولكن ما زال حضوره موجودا في الساحة، وخاصة مع وجود طبعا منصات التواصل الاجتماعي، فما زال الشعر موجودا وما زال يعني في الساحات العربية بشكل عام، ولكن يعني تبقى أيضا في ظل هذا الزخم الكثير من هذه النصوص يبقى الانتقاء. نعم، وتكون مسؤولية، ونتوقع أن مسؤولية الشاعر في هذه الفترة أصعب وأصعب من قبل لا تكون من قبل، يعني كانت ربما أسهل لقليل من الشعراء موجودين ربما على هذا المستوى، طبعا قصديني، لكن على في الوقت الراهن أتصور أن مسؤولية الشاعر كبيرة أمام هذا الكم الهائل من النصوص. يعني
0: نعم،
1: هذا هو.
0: نعم، يعني الآن أنا أستدعي مقولة لخوليو كورتاثار، كان اقتبس اللي فاز بجائزة نوبل للأدب خوان رامون خيمينث، كان يقول لقراء الشعر: أنتم الأقلية الهائلة، فما بالك بكتاب الشعر. طيب، أنت تبدأ هذه المجموعة بإهداء خاص للقهوة والمقاهي ومحبي القهوة، هنالك دائما علاقة خاصة من الشعراء تجاه القهوة. درويش يقول: القهوة أخت الوقت. يعني حدثنا عن اختيارك هذا الإهداء في هذه المجموعة.
1: نعم، طبعا هذا الإهداء بناء يعني على طبعا عشقي للمقاهي وعشقي لأجواء القهوة وما شابه، يعني فلذلك هذا الإهداء جاء بناء على هذا، على هذا هذه الأجواء. وطبعا أغلب الكتابات خاصة المسودة الأخيرة في كتاباتي يعني الشعرية تكون في المقاهي، وأيضا ربما العنوان مثلا غربة في فنجان النادل، هذا العنوان يعني ربما يعني ربما الشاعر ما نقدر نقول فيه مناسباتية، يعني ما مع المناسباتية طبعا، ولكن أحيانا في أو في مرة من المرات كنت في أحد المقاهي، وكنت عندي نوع من الغربة الداخلية الروحية، وأيضا وطلبت طبعا القهوة وجاء النادل، جلست أتأمل النادل، حسيت في نوع من الحزن يعني. فالنادل يعني ملامح وجهه هي حزينة، وكذلك يعني ملامح قلبي الداخلي أيضا حزين. فهكذا بجس العنوان تلقائيا سريقة يعني. فمؤلفة لهذا الشيء، لهذا الشعور، سواء أجواء القهوة أو حبي للمقاهي، وأيضا يعني قصة النادل وما شابه.
0: نعم، يعني في كثير ناس أصلا صارت تعتبر المقهى هو المكان الثالث أو البيت الثالث، لأنه إحنا نقضي فيه معظم وقتنا، وحتى المقاهي صارت متنوعة بين مقاهي اللي تقدر تقرأ فيها، اللي تقدر تلتقي فيها بصديق، اللي تقدر. لكن أنا لفت انتباهي أنك تقول أنه عادة تنهي مخطوطات كتبك في المقاهي. في ناس كثير خصوصا كتاب الشعر يقولوا: لا، لازم أكون في عزلة، في مكان بعيد تماما، مع أنه العزلة قد تتحقق وأنت موجود بين الآخرين. نعم.

0: يعني اللي هو أنا أشعر أن المقاهي فيها أسرار
1: نعم
0: عجيبة. أنا شخصيا حتى الآن لم أدرك هذا سر أو هذه الأسرار أو ماهية هذه الأسرار.
1: نعم
0: فلولا مثلا جلوسي في المقهى لما أتى هذا الإلهام في كتابة العنوان هذا.
1: نعم
0: يعني أنا كتبت هذا العنوان مثلا غربة في فنجان نادر، هو بمثابة أصلا نص، يعني نص قصير نتيجة جلوسي في هذه الأماكن اللي هي يعني نحن نقول الفائضة بالناس وبالحركة.
1: نعم
0: لكن أنا عندما أدخل مثلا المقهى أكون في عالمي الداخلي
1: صحيح
0: رغم الضجيج الخارجي، فأنا هناك يكون لي مكان خاص أو سفر خاص
1: نعم
0: في الروح وفي الوقت. يعني
1: يعني
0: تفضل.
1: في كثير كتاب أيضا يقولوا أنه بالعكس أنا وسط جموع وسط الآخرين أميز نفسي بشكل خاص،
0: نعم
1: يعني أقصد أشعر بوجودي منفصلا
0: نعم
1: محددا أكثر بما أنه هنالك في حضور. طبعا هي تتفاوت طبعا طقوس الكتابة والأجواء اللي كل كاتب يعني يجد فيها مساحته للتعبير عن نفسه وعن تجربته. طيب أنت تقول في مقطع في هذه المجموعة الشعرية: لم أزل يا أبي آدم أخطئ كلما ذاب وجهي في المصابيح. يبدو لي أنه النهار هو فرصة الشاعر على وجه خاص لكي يخطئ، أي يعني لكي يعيش.
0: بالضبط. يعني طبعا الأخطاء كثيرة،
1: نعم
0: حتى أحيانا الأخطاء الفنية بنسميها أخطاء.
1: نعم
0: أخطاء الشاعر هكذا بطبيعته، لابد أن يكون في خطأ دائم. أنا كهذا رأيي، في خطأ دائم، ولأنه هو أصلا يحب يكون خارج المألوف أو
1: نعم
0: خارج نحن نقول الوجهة العامة،
1: نعم
0: فلذلك هو دائما في غربة ودائما في خطأ. هذا النص كتبته أو في هذه المناسبة نحن نقول
1: نعم
0: في هذا المضمار أو في هذا اسمه في هذه المناسبة.
1: نعم
0: يعني لكن طبعا مثل ما تعرفين أستاذة أن الشعر ما بمعناه المباشر،
1: نعم
0: يعني يحمل صفات فنية،
1: نعم
0: فلذلك قد يكون خطأ مثلا بشكل واقعي، لكن الجانب الفني والجانب الرؤوي أعمق
1: طبعا
0: من الخطأ الاعتيادي.
1: يعني الفكرة انه اصلا الشاعر غير محايد،
0: نعم
1: الشاعر منفعل،
0: صحيح
1: فالشاعر حي،
0: نعم
1: والحياة هي الخطأ، هي
0: طبعا
1: القدرة، الإمكان يعني.
0: نعم استاذني طبعا أن أظهر ندمي للحبيبة،
1: نعم
0: يعني أظهر في هذا النص ندمي للحبيبة نتيجة إزاء هذا التمرد وإزاء بالضبط.
1: نعم على ذكر الحبيبة أيضا، هذه الثيمة طبعا موجودة بوضوح في كتابتك. يعني هنالك شعراء أصبحوا يعني متورطين، خليني أقول، بموضوعات أخرى وجودية، مع أنه حتى ربما العلاقة بالحبيبة والتعبير عنها هو موضوع وجودي، لكن يعني أتكلم عن نوع آخر من الكتابة، عن الذات، عن العلاقة بالعالم، العلاقة بالآخرين. شعراء مرتبطين بالوطن، بالأرض، لكن نقرأ في كتابتك يعني خطوط، خليني أقول، واضحة أكثر من غيرها، اللي هي العلاقة بالحبيبة، الطبيعة والليل.
0: نعم
1: فخلينا نبدأ من الحبيبة.
0: نعم هو يعني دائما الحبيبة موجودة
1: نعم
0: يعني بأي صيغة كانت عند الشاعر لابد. لكن هنا السؤال، هل هذا الشاعر قادر عن أن يذوب هذه الحبيبة في إناء نصه بشكل فني بشكل روحي، بحيث أنه يمضي في طرق جديدة في مجازات جديدة مثلا؟ يعني فدائما الشاعر ملهمة الحبيبة. لولا أنا أتصور شخصيا لولا وجود هذه الحبيبة لما كتب. يعني الحب والحبيبة لا يعني لا بد أن تكون موجودة، لكن طبعا في سياقات أخرى أحيانا ربما الحبيبة متنوعة في تشكلات. يعني بالضبط.
1: نعم. طيب أنت تكتب قصيدة نثر،
0: نعم.
1: وربما هذا النقاش في ناس كثير، خليني أقول، تقول إنه عفى عليه الزمن،
0: نعم
1: لأنه الصراع حول قصيدة النثر في الحداثة والشعر العربي صراع موجود، خليني أقول، بشكل خاص من الستينيات وحتى الآن، وما زال في هذا الكلام إنه اللي تكتبوه أنتم مع شعر، قصيدة
0: نعم
1: النثر هذه ليست شعرا.
0: نعم
1: والأسبوع قبل أسبوع من لقائنا هذا اللي نسجله الآن كان أدونيس خرج في مقابلة، وهو من كتب عن قصيدة النثر، دافع عنها، مثلها ونظر لها، وقدم سوزان برنار للعربية. هو نفسه خرج قبل أيام ليقول

0: أقول بأنه ينبغي مراجعة قصيدة النثر العربية وأن يكون هنالك قواعد.
1: صح.
0: ما رأيك في هذه هل كان صادما بالنسبة لك، وهل تشعر فعلا أن قصيدة النثر تحتاج إلى ضوابط؟
1: بالضبط. طبعا هذا يعني هذا مسألة إشكالية، وما زالت حتى اليوم مصدر نقاش وحوار وأخذ ورد حول ماهية الشعر وأبعاد الشعر وكذا. أنا شخصيا إذا بنتكلم عن تجربتي الشخصية، أنا بداياتي كانت في الشعر الموزون المقفى. أنا دارس لغة عربية، وكنت حتى كنت أنا ما حتى ذكرت مع صالح العامري هذا الشيء، أن كنت أنا غير مقتنع أصلا، وناقشت دكتور في الأدب واستوبيني حوار لمدة ساعة.
0: نعم، صالح العامري طبعا في برنامجه
1: بالضبط. فكانت يوم كنت في الكلية ناقشت دكتور لمدة تقريبا ساعة حول هذا النص، كنت غير مقتنع. أنا درسته في السنة الرابعة، يعني ما هي قصة النثر والتفعيل وكذا. بعد طبعا قراءات في الكتابات النقدية ومن هذا في التنظيرية، اقتنعت أن الشعر الشعر أيا كان.
0: نعم.
1: ولكن ولكن ولكن طبعا بداياتي أنا كانت في العمود، لكن ما ظهرت إن كنت ما أكتب بينه وبين نفسي، وأيضا أحيانا أنشري على مستوى ضيق جدا. بعدها طبعا دخلت في الشعر الحر وقصيدة النثر، ولكن يعني أنا أتصور يعني إن اللي ما قاله أودونيس صحيح، لابد إن هناك تكون ضوابط. ما هي الضوابط؟ الضوابط هي فنية. أنا في رأيي مهما كان الشعر، وأنا كثرت من رأيي عفوا، إنزين، مهما كان الشعر تخلص من الأوزان الخليلية، تبقى للنص ضوابط. ضوابط الفن يعني الروح الداخلية للشعر، مثلا من مجاز، من صور جمالية مبتكرة، من ابتكارات في النص وأدوات النص يعني. إنزين، وأيضا من المنوال النحوي مثل ما سماه دكتور حميد الحجري في دراسة الإحصائية الأسلوبية. ما يحضر اسم الكتاب، هذا كتاب قيم جدا في قصة النثر. على العموم يعني، وأيضا ما زلت في مثلا في هذا المجموعة الشعرية الثانية في تفعيلة نص أو نصين.
0: نعم نعم صحيح.
1: وأيضا في النص أو في المجموعة الجديدة عن طريق ندى الثقافي، آية أنت في أحلام الطائر، في نصوص بالوزن يعني بال يعني يعني موزون مقفاة، وأيضا التفعيلة. إنزين، فأنا أكتب يعني بين حتى في وسائل التواصل يعني في صفحاتي موجود أيضا شعر تفعيلة.
0: نعم.
1: ومن قريب أيضا ناشر شعر موزون مقفى.
0: نعم.
1: فأنا أكتب في جميع الأشكال. صحيح أنني مسلط الضوء على قصيدة النثر بشكل خاص،
0: نعم،
1: لكن ما زلت أنوع في تجربتي. ولكن بالنسبة بعضهم يقولك أن هذا ما شعر، ربما هؤلاء الأشخاص يفتقدون الأدوات.
0: نعم.
1: أدوات داخلية للشعر.
0: نعم.
1: ما هي الأدوات الداخلية للشعر؟
0: نعم.
1: نفس الشيء، هؤلاء الأشخاص جايين مثلا من عقلية قديمة،
0: نعم،
1: ولم يقرأوا ما قرأته الدراسات قصيدة النثر مثلا.
0: نعم.
1: النص أنا غير متحيز لأي شكل من الأشكال.
0: نعم.
1: سواء أنا أكتب لأن قريب كاتب مثل ما ذكرت في الموزون المقفى، ولكن أنا أرى دائما جمرة الشعر وحرارة الشعر أيا كان. يعني مثلا لو شخص الحين كاتب قصيدة النثر مثلا خالي من الوزن أو خارج الوزن، وشخص كاتب نص موزون ومقفى، أنا ما بمشي للشكل. مثلا هذا الشكل شكل حداثي، وهذا الشكل شكل قديم
0: كلاسيكي.
1: أنا ما بروح للشكل، بروح للمضمون داخل،
0: لرؤية العالم اللي تعكسها القصيدة.
1: هي الرؤية الفنية الشعرية للشعر، مدى الابتكار، مدى الخيال، مدى يعني الرؤية الشعرية بشكل عام يعني القصيدة.
0: يعني هو الرفض حتى حسب بيان الحداثة، كان بيان حداثة الشعر العربي لأدونيس، كان في أنه هذه الحداثة مفروض أنها كانت تتساوق مع حداثة في مجالات أخرى، في الدين، في السياسة، في الإبداع، وربما لأنه الشكل الأوضح بالنسبة لها في عند العالم العربي، عند العرب يعني، كان الشعر، والشعر أيضا له علاقة خاصة عند العرب. فعدم القدرة على التحرر ربما في مجالات أخرى ربما تصنع هذا التزمت.
1: عجيب يعني هذا الشعر عجيب. كل ما تخلصت من الوزن الخارجي أنت بإزاء الصعوبة، لا مثل ما قال قاسم حداد، لازم تثبت إنه ما تكتب الشعر أنت الحين ما عندك شيء.
0: أيوه.
1: لا عندك لا وزن، ما تقدر تضحك على الجمهور.
0: أيوه.
1: أو إنك أنت مجرد إيقاعات
0: تسمع ورنة رنة موسيقية وخلاص.
1: هني إجزاء تواجه الجمهور وجه بوجه أو نعم. أو القارئ حما نقول
0: نعم.
1: وجه بوجه
0: نعم.
1: إذا لازم تثبت أن هذا الشعر
0: نعم.
1: إذا مسؤوليتي يعني مثلا سالم الهاشمي كشاعر إنزين مسؤولية إذا كتبت النص الخارج الوزن مسؤولية أصعب وأصعب بالضبط. فلذلك يعني النص الحديث يعني رأيي وكثير من الشعراء قالوا هذا الشيء أصعب. صحيح أنه تخلص من الأوزان الخارجية ولكن هو الحين أمام مواجهة مباشرة أمام النص أمام الناقد
0: نعم.
1: بالضبط. مثلا هذه المجموعة الشعرية اللي هي غربة في فنجان هو بياض المخيل. أنا طبعا أكتب الشعر من أيام العشرينات
0: نعم.
1: أول نشر لي عن طريق نادي عن طريق الجمعية الكتاب. ليش؟ بإمكاني أنشر بحسابي الخاص مثلا نعم. مثل ما يسوون كثيرين
0: نعم.
1: بس أنا تخوفت لأن هذا النص نص جديد أكتب فيه مثلا قصة النثر اللي تغلب على المجموعة طبعا في من الوزن وفي لكن اللي تغلب قصة النثر يعني
0: نعم.
1: خفت يعني كيف أنا بنشر واني اصلا المقصد هذا نص جديد ويحتاج الى اشياء وكذا
0: نعم.
1: فخلينا نقدم لجمعيه الكتاب
0: فيها لجنه
1: نعم
0: راح تقرر
1: نعم. بياض في المخيله نعم. قدمت للجنه وانزين انا كنت اتوقع صار رفض
0: أيوه.
1: ليش؟ لان اول مغامره هاي حالي اول تجربه لي اقول في بالي لو جاء الرفض مع الملاحظات لاهم من حتى الموافقه
0: نعم.
1: ليش؟ لان بستفيد شخصيا نعم. حتى هني احيانا عندهش يوم بعض الأشخاص يرفضون أو عفوا يزعلون
0: أيوه.
1: يوم مثلا يجيهم مثلا رفض في النشر وكذا لا بالعكس أقولهم افرحوا خذوا الملاحظات فلذلك المجموعة الأولى كان عن طريق الجمعية دخلت لجنة
0: نعم.
1: والمجموعة الثانية نفس الشيء دخلت لجنة ونفس الشيء
0: مجموعة
1: طبعا
0: الأحدث.
1: المجموعة الثالثة كنت أنا أشتغل عليها وتواصل معي الشاعر الكبير طبعا وتحية له من هذا الاستوديو السماع عيسى
0: نعم.
1: فقال إن النادي الثقافي مسوي يعني مبادرة فإذا عندك مجموعة جاهزة للطباعة فزين فكنت مترددني عن النشر الثالث اللي هو
0: آية أنت في أحلام الطائر
1: آية أنت في أحلام الطائر فقلت ما مشكلة في النهاية بتكون في لجنة بعد ما اشتغلت عليها طبعا في الليالي وعدد كتابه ومراجعات وحتى اطلع عليها أيضا الشاعر الكبير الكويتي حي اللي هو الشاعر تخيل الخليفة
0: نعم.
1: لا عفوا الثاني اطلع عليها غربة من فنجان النادي
0: نعم.
1: انزين عموما بعد دفعت للنشر للنادي الثقافي والحمد لله تم اجتياز
0: نعم.
1: خلاصة الأمر كامل أنني ما أظن والله أعلم يعني لما تسرعت وأن كانت المجموعات هنا الثلاث مع اللجنة لجنة أكاديمية لذلك عندي رضا نسبي ما رضا كلي طبعا
0: نعم.
1: رضا نسبي أنني في الاتجاه نحن نقول الصحيح
0: نعم.
1: أو ماشي في خطواتي الأولى للشعر
0: نعم.
1: بالضبط هذا هو
0: جميل لازم نسمع منك شعر
1: إن شاء الله
0: الآن
1: أستاذة. هذا النص بعنوان أحد يطرق الباب مصابيح هنا يا امرأة الحزن والغياب شعلة كبريت هنا يا امرأة الربيع والينابيع أحد يطرق الباب الريح تعلن صفيرها للمرة وردة ذابلة تبكي من جفوة الضباب نهر يراقص الناي الحرف يصاب بالدوران لا شيء لا شيء أنت الوحيدة من تستطيع الدخول في النص هيا افتحي الباب.

0: طيب
1: هذا النص الأول.
0: جميل. احكي لنا لمن تقرأ، لمن يقرأ سالم الهاشمي؟
1: يعني أستاذ قراءتي متنوعة طبعا على الشعر.
0: نعم.
1: يعني ما أركز على شاعر معين في بداياتي في النص الجديد.
0: نعم.
1: كان قراءاتي تقريبا مع في سيف الرحبي.
0: نعم.
1: وأذكر عرضت أحد النصوص للدكتور أحمد الحجري، فقلت له هذه النصوص هل هي قابلة للنشر أو تقترح عليها بعض الحذف أو خلاص يعني
0: أنت ما شاعر
1: أتركه يعني.
0: نعم.
1: أتركه يعني بالضبط. فقال النص جميل ولكن كني متأثر بسيف الرحبي. أنا صابني رعب.
0: نعم.
1: ليش ما أريد يعني قدر الإمكان ما عشان ما أدعي النرجسية الزايدة.
0: أيه.
1: لكن قدر الإمكان أريد أكون أنا في القصيدة.
0: طبعاً.
1: هذا نصي هذا دمي.
0: طبعاً.
1: إنزين بعدها خلاص ما ركزت على سيف الرحبي. أصبحت قراءاتي متنوعة ومتشكلة.
0: نعم.
1: محمود درويش، سيف الرحبي، نزار قباني، سماع عيسى، أمجد ناصر، شعراء العمود، الجواهري. ما حتى ما متوقف مثلا لنمط معين شعري شكل لا. يعني مثلا العمود ما زلت اقرا من انا قبل هاي اللقاء قرات مثلا من العمود كثير. ما زلت قارئا نهما في العمود. المقصد اني اقرا ما اركز على شاعر معين اقرا بشكل عام، ولكن نفس الحاجه ايضا اقرا الروايات مثلا لو النفس طويل طبعا في الروايه صعب حتى اكملها انزل، لكن اقرا في الروايه احيانا اقرا في القصه أقرأ في الفلسفة.
0: نعم.
1: يعني قراءاتي متنوعة متنوعة ما مركزة على شيء معين يعني.
0: نعم. ما رأيك بكتابة الشعر هنا في عمان في هذه الفترة، الجيل الحالي مثلا في كتابة الشعر بعد الأسماء طبعا المتحققة التي ذكرتها قبل قليل؟
1: هناك تجارب جميلة جدا.
0: نعم.
1: في على مستوى طبعا تفاوت.
0: نعم.
1: بين نص ونص وبين شعر وشاعر، لكن فعلا هناك في تجارب بشكل عام سواء كان من الشعر العمودي الى الشعر الحر.
0: نعم.
1: انزين
0: يعني تحس المشهد حيوي، تحس
1: انه حيوي. نعم. نعم. نعم. انا اذكر كنا في الملتقى الادبي وانا جبت المركز الخامس على المستوى طبعا كنا في صور هي الخمس اول 15 متاهلين كانوا صراحه كردا للسؤال هذا وكاستشهاد بالمثال ان حسيتهم يعني شعراء رائعين سواء كان في العمود او في التفعيله او حتى في النص ان كان نصي المشارك فيه خارج الوزن قصدت نثر يعني. فالاول كان تفعيله والثاني كان والثاني والثالث اظن حتى الرابع كان عمود وكان الخامس اللي هو انا قصدت النثر مثلا. الشاهد ان النصوص هذه جدا رائعه حتى اللجنه كانت متردده في المراكز. فالمقصد نحن أمام يعني مشهد شعري جميل ورائع يعني.
0: يعني الآن لما يتحدثوا عن عمان وأدب عمان يتحدثون عن الرواية طبعا خصوصا بعد الجوائز اللي حققوها الروائيات عمانيات على سبيل المثال وروائيين عمانيين، لكن قلما هنالك حديث أو إشارة للشعر.
1: نعم.
0: أو للشعراء بعد التجارب طبعا القديمة. طب إحنا رح نسمع نص آخر منك. نعم. الآن
1: أنا هالمرة بقرأ لك نص في العمود.
0: يلا.
1: أيوة من خارج كاتبني تقريبا قبل شهر أو أقل.
0: أوكي يلا نسمع.
1: زين. يزحف الموج في الليالي إلينا كمداد ينصب في جسدينا وعددنا نجوم تلك الليالي ومشينا بين النجوم زمانا ورمال البحار ألقت علينا من رباها ابتسامة وحنانا وركضنا والموج يرخي حبالا كيف يقتات ملحه من خطانا.
0: طيب أريد أن أعود كمان لثيمات تتكرر باستمرار في كتابتك. إحنا ذكرنا المرأة والحبيبة.
1: نعم.
0: هنالك أيضا الطبيعة، شجر، فجر، غيم.
1: نعم.
0: هنالك أيضا يعني الكثير من القصائد التي تحتوي على الليل والمرايا.
1: نعم.
0: يعني هل هذا واضح بالنسبة لك إنه قاموسك ربما ينهل من منطقة واحدة أو من عالم واحد، أم إنه أنت تكتشف أو تختبر نفسك في خلال الكتابة بعدين تشوف إنه هذه العوالم فعلا تتقاطع في منطقة ما؟
1: أنا ربما أكثر نصوصي أستاذة يعني فيها من الليل وفيها من الطبيعة وفيها من، لكن هي أنا أشعر أن هي عملية امتزاج. الشعر هكذا ما يأتي بشكل من السطح، لا، انصهار، ذوبان إلى إلى إلى إلى الداخل. يعني مثلا مثل ما ذكرنا في الحبيبة، الليل مثلا على سبيل المثال، مهما كتبنا مثلا الليل معروف عند الجميع طبعا، ولكن هني مهارة الشاعر في الذوبان في الليل واستخراج مكنونات الشعرية. بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. طبعا الحوار يعني مضى سريعا والحلقة شارفت على الانتهاء. شكرا جزيلا لك سالم الهاشمي على هذا الحوار عن كتابك غربة في فنجان النادل، الصادر عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين. ونتمنى أن يكون هنالك جلسات أخرى في مقاهي أخرى تخرج لنا بتجارب جديدة.
1: شكرا جزيلا أستاذ على هذا الحوار الجميل والماتع، وأنا استمتعت كثير بهذا الحوار الجميل يعني، وشكرا لكم.
0: وإن شاء الله لنا لقاءات عن مجموعتك كمان الصادرة حديثا عن النادي الثقافي آية أنت في أحلام الطائر. شكرا جزيلا سالم.
1: عفو أستاذة، شكرا.
0: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة مع إصدار عماني جديد الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
3: حين نذكر مصر وحين نتحدث عن فجر الضمير الإنساني، تقفز إلى أذهاننا فورا تلك المثلثات الحجرية الشاهقة التي تعانق سماء الجيزة، الأهرامات. ليست مجرد قبور لملوك الرحل، بل هي بصمة البشرية الأولى التي أعلنت انتصار العقل على المادة والخلود على الفناء.
2: لكن ماذا لو لم تبنى الأهرامات قط؟ ماذا لو قرر الفراعنة أن يكتفوا بمقابر بسيطة تحت الرمال؟ كيف كان سيبدو تاريخ الهندسة والعلوم؟ وهل كانت مصر ستظل تلك المغناطيس الذي جذب العلماء والرحالة عبر العصور؟ لنتخيل معا هذا الأفق الخالي من المعجزات.
3: لو لم تبنى الأهرامات لفقدت البشرية المختبر الأول لعلوم الرياضيات والفلك. بناء الهرم الأكبر لم يكن مجرد رص للحجارة، بل كان تحديا للجاذبية والمنطق. بدونها ربما تأخر تطور علوم المساحة والهندسة لقرون طويلة.
2: كان العالم سيفتقد الدليل المادي على قدرة الإنسان على تنظيم الآلاف من العمال في مشروع قومي واحد يمتد لعقود. الأهرامات كانت هي المنارة التي ألهمت الإغريق والرومان، وبدونها ربما بدت حضارات العالم القديم أقل طموحاً وأكثر انغلاقاً على نفسها. لقد منحت الأهرامات للإنسان الجرأة على أن يحلم بما هو فوق الطبيعي.
1: ماذا لو؟
3: سياحياً وثقافياً كانت مصر ستفقد أعظم رموزها. الأهرامات هي الوثيقة التي لم تمت، وبدونها كانت مصر ستعرف فقط كواد زراعي خصيب دون أن تمتلك هذا الكبرياء الحجري الذي يقف في وجه الزمن.
2: تخيلوا حجم الاقتصاد السياحي الذي سيتلاشى، ملايين الزوار الذين يأتون كل عام ليقفوا مذهولين أمام خوفه، لن يكون لهم سبب للرحلة. ستختفي قصص لعنة الفراعنة وأساطير الكنوز وأفلام السينما التي غذت خيال الأطفال والكبار. سيكون هناك فراغ ثقافي عالمي لا يمكن لأي بناء آخر أن يملأه.
3: ماذا عن الأثر النفسي؟ الأهرامات تقول لنا إن الموت ليس نهاية، بل هو عبور. بدونها ربما ضاعت كثير من الأسرار عن فلسفة البعث والخلود عند المصريين القدماء.
2: كان العالم سيفتقد رمز الاستقرار، فالهرم بقاعدته العريضة ورأسه الشامخ هو رمز للنظام والقوة. لو لم تبنى لربما كان تاريخنا البشري يبدو أكثر هشاشة. الأهرامات هي التي تثبت أقدام الإنسانية في التاريخ، وقالت للزمن أنا هنا وسأبقى. بدونها كان التاريخ سيبدو وكأنه مكتوب برصاص خفيف سهل المحو، بدلا من أن يكون محفورا في الصخر الجرانيتي.
3: في نهاية حلقتنا ننظر إلى تلك القمم بيقين جديد. الأهرامات ليست حجارة ميتة، بل هي رسائل حية تقول لنا إن الإرادة البشرية لا تعرف المستحيل.
2: ماذا لو لم تبنى الأهرامات؟ الجواب هو لضاع جزء كبير من روح التحدي في جيناتنا البشرية. لذلك أشكر هؤلاء الفراعنة الذين نحتوا المستقبل ليمنحونا اليوم فخرا لا ينضب ودرسا في الصمود لا ينتهي.
3: تذكروا دوما أن كل إنسان يمكنه أن يبني هرمه الخاص بأعماله وإبداعه. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن المسيح عيسى وأمه كما تتحدث عن غلو أهل الكتاب في دينهم. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة لهذا اللقاء هي خلت، صديقة، تغلو. الكلمة الأولى خلت، خلو الشيء مضيه وذهابه، يقال خلا أي مضى وذهب، فمعنى خلت يعني مضت وذهبت. ويستعمل الخلو في الزمان والمكان، يقال خلا الزمان أي مضى، ويقال خلا المكان والإناء وغيرهما أي فرغ مما به. ولذلك يقال للمكان الذي لا ساتر فيه خلاء لفراغه من البناء والمساكن وغيرهما. ومعنى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي إن المسيح مقصور على الرسالة لا يجاوزها، فهو من جنس الرسل الذين مضوا من قبله، وما وقع منه من المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والنفخ في طين كهيئة الطير فيصير طيرا وغير ذلك من المعجزات، لا يرفعه إلى مقام أكثر من الرسالة، فقد حدث من قبله للرسل مثلها كأحياء العصا في يد موسى وغير ذلك من معجزات الأنبياء، فلم تخرجهم المعجزات عن كونهم رسلا من عند الله. وخلق عيسى من أم بلا أب ليس بأعجب من خلق آدم من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الكلمة الثانية صديقة. الصديق هو الدائم التصديق المبالغ في الصدق والذي يصدق قوله بالعمل. وقد وصف الله إبراهيم بذلك فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ووصف به إدريس فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، كما لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه كان كثير التصديق بكل ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا موقفه من الدعوة إلى الإسلام، فقد كان أول المصدقين بالدعوة حتى قبل أن يستمع إلى رسول الله. لقد روي أن أبا جهل قابل أبا بكر في الساعات الأولى من الدعوة، وكان أبو بكر لم يستمع بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل هل حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ وكان أبو بكر قبل إسلامه يسمى عتيقا. فأجاب أبو بكر تعني محمدا الأمين؟ قال أبو جهل أعني يتيم بني عبد المطلب. قال أبو بكر وماذا قال؟ قال أبو جهل إنه يقول إن الله بعثه ليأمرنا بعبادته وحده وترك ما كان يعبد آباؤنا. فقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق. ولما أخبروه بنبأ الإسراء ظنا منهم أن أبا بكر سيكذبه، خيب أبو بكر ظنهم وقال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. ولكن لماذا لقبت مريم أم عيسى بالصديقة؟ قالوا لقبت بذلك لأنها كانت صادقة فيما تقوله، أو مصدقة بما جاء به ولدها من الرسالة. وقد احتج العلماء بقول الله تعالى وأمه صديقة بأن مريم ليست بنبية، إذ لو كانت نبية لوصفت بهذا الوصف، لأن وصف النبوة وصف أعلى من الصديقية. واحتج كذلك العلماء بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، احتجوا بهذا بأن الرسل والأنبياء رجال. وفي هذا ما يبطل الادعاء بنبوة مريم. الكلمة الثالثة تغلو. الغلو مجاوزة الحد، وقد نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين، مما يدل على أن الإسلام يمقت الغلو، لأنه يتنافى مع وسطية هذا الدين، فلا إفراط ولا تفريط. وقد غال أهل الكتاب في شأن عيسى عليه السلام وأمه، فمنهم من رفع درجتهما إلى مقام الألوهية، وفي هذا إفراط، ومنهم من حط من قدرهما، وفي هذا تفريط. ولكن الإسلام دين الاعتدال، جاء بالقول الحق، فهو لم يفرط ولم يفرط. إن عيسى عليه السلام رسول من رسل الله الأطهار ومن المصطفين الأخيار، يؤمن المسلمون برسالته ويصدقون بدعوته، لأن المسلمين يؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، كما أن المسلمين مطالبون بأن يؤمنوا بالكتاب المنزل على عيسى عليه السلام كما أنزل عليه من عند ربه، لأن من شروط الإيمان الإيمان بجميع كتب الله. يقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وعندما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي قول الله عز وجل لا تغلوا في دينكم غير الحق دليل على أن من الغلو ما هو حق. ولكن ما هو؟ قالوا إن الغلو الحق هو فقط أن يجتهد الباحث والعالم في تحصيل الحجج والبحث في الأدلة والتنقيب عنها، وما عدا ذلك فهو غلو باطل يجب الابتعاد عنه. فما غلا قوم في الدين إلا ضلوا وأضلوا. ولذا قال الله تعالى بعد النهي عن الغلو في الدين ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اللهم امنحنا الرفعة والعلو وجنبنا التشديد والغلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.